0: الأولى في تونس. أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة، هي ساعة اللي نبدأ بها برمجتنا، هي ساعة اللي نبدأ بها مختلف برامج موزايكا فام من موعد يبدأ من توا حتى لستة متاع الصباح. صباحكم برشا نشاط، صباحكم برشا حيوية، صباحكم زيدا برشا توفيق، برشا حظ نتمنيه زيدا، وإن شاء الله زينة للتلامذة في الإعدادي وإلا في الثانوي اللي انطلقت امتحانات الأسبوع المغلق من نهار الاثنين، نصف من بلوكي الخاصة بالتخزين تريمستر، إن شاء الله يا ربي بنجيح وإن شاء الله موافقين، واللي تتواصل حتى النهار 23 مي. والاختبارات هذه نذكروا اللي يجي في تار الاستكمال بتاع روزنامج السنة الدراسية، استعدادا إن شاء الله الامتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية. إن شاء الله يا ربي موافقين، إطار تربوي أولياء تلامذة بطبيعة الحال، إن شاء الله يا ربي زينة وإن شاء الله موافقين. صباح برشا على صليح اللي رافقني في الإخراج، نصبح على فاطمة اللي تسمعها دايق بعد شوية في الزابينج. تحية عليكم نتوما وين ما وصل لكم صوت موزايكا فام، نسلم عليكم برشا كي تتابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net. شوي خرجنا موعد مع الميتيو، ناخذوا فكره على التوقعات الجويه، عندنا موعد مع الاكتواليتي والاخبار في ليزيفينمون دو جور. هذا الكل بطريقه سريعه وبرقيه جدا باش تبداو ان شاء الله صباحكم نتوما عاملين كيف معنا. هذا حسين الدوس اهواك، واتمنى لو انساك نسمعها بصوت 100% تونسي. مرحبا بكم في اول ساعه.

0: نونتشي هذه لاورا باوزيني. نهاركم مبروك الناس الكل. كان فلتوا اي تصريح في برامج موزيكا فام اللي تعديت البارح من عند الضيوف والا حتى من عند فريق موزيكا فام، الموعد يوميا مع فاطمه في زابينج اللي تخليكم على علم باللي تخلي الكل.
1: زابينج ان شاء الله صباح رباح، وهاو جاي الصيف احلى تبحيره في احلى وطن قبل
2: ان شاء الله.
1: كراني
2: من حبش الصيف، حب الشتاء.
1: انت تحب الشتاء ما تحبش الصيف؟ عليه
2: ما كيك تحب الشتاء، الشتاء حب المطر حب البرد.
1: يا خيتي
3: مقترح يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين بتفرع إلى أربع قطاعات تمس المتقاعدين. القطاع الأول هو قطاع النقل، لازم يتمتع المتقاعد بتخفيض في التعريفة المعتمدة من طرف المؤسسات العمومية وغيره، تدفع بدفتر نقل للمتقاعد.
4: بالليل نحب نعبر على موقف ندور في الأسواق، الفلاح يشكي، المواطن يشكي، القشار يشكي، علاش هذا الكل؟ يا أخوي أعمل نقاط كبيرة برشا، أربع نقاط خمسة نقاط من المنتج المستهلك، وما تخليليش كميونات الدور، وما تخليليش الناس تبيع في التريكن، وما تخليليش واحد. والأسعار اللي عملتها طبقها راهو عيب.
5: ما فقنيش به التقسيم أصلا، الويكاند هم بينتنا ما يتفقش به الواحد، معناها غمض حلت القرحك رجعت تخدم.
3: كما أخونا زاد المتقاعدين اللي في عمالنا بالخارج، عن تعريفة العودة للوطن، تخفيض في الناقلة الوطنية الجوية والبحرية ب 30%.
6: وحاب مش في الزارة، الزارة أنا ما بين رادس والزارة بنعروس دي. ها والله أنا نسيت، والله زكع من نبي،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. بنعروس بالرادس والزهرة، تسمع فيه صباح الفل، قالي بنعروس بالرادس والزهرة.
7: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: بربي يا سرحان، سؤال، هل تحس به الويكاند؟
7: في سعيد عادة
5: فوالا هكا، ومتفق انا وياك في هذا، باش نكمل نتفق معك في البقيه. ملا
3: انا القطاع الثاني هو قطاع الصحه. كما تعرف انت نحكيه اليوم على المتقاعدين، فتره اللي تكسر فيها الامراض هي بعد 60 سنه العمر هذاك، وكما نعرفوا الناس الكل شوفوا كيفاش، ما انا راجل كبير ولا مراه كبيره، كيفاش من 6 نتاع الصباح باش تعدي وكل شيء، تعدي ماضي ساعه وماضي ساعتين وما تنجمش. دونك شخلنا احنا خلنا في قطاع الصحه الاعفاء من المساهمه الماليه في خدمات الكشوفات والكشوفات المبكره والوقائيه للامراض المزمنة، تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العمومية لتوفير الأولوية في المواعيد الطبية والتدخلات الجراحية.
8: هي مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني على ميزانية 26. نأكدوا مليح على ميزانية 26.
1: لا وين توما توا الولاد دخلتوني بعض الزهرة رادس
6: بنعروس توا في مدخل بنعروس.
1: وين بالضبط؟ وين
6: بعد قنطرة الياسمينات في اتجاه بنعروس، في اتجاه بنعروس حول
1: ما عطيه تعم بيبك
6: يا ميلمو. أنا تلخبطت بقى الشوارع، أنا والله كل يوم تلخبطت، والله تلخبطت كل يوم تلخبطنا كل يوم. يعني أنا قريت يافطة مكتوب عليها الزهرة وأنا داخل على بنعروس. هذه
7: ارتفعت فيها درجات الحرارة، ولاحظنا حتى برشا ناس نقصوا في ارتداء الملابس، وهذا غير سليم بالمرة. وهو دليل عليش على خاطر اليوم معناها نعود إلى تقلبات الجوية الكلاسيكية إن صح التعبير. في الصباح الطقس يكون مغيم جزئين، لكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار اللي بتكون أحيانا غزيرة.
3: في القطاع الثالث هو المجال السياحي. المجال السياحي احنا اليوم الناس هذه أعطت للبلاد ياسر وخدمة، بعد ما يتقاعد ما يلقاش الإمكانيات كما تعرف أنت، معنا حتى إمكانياته المادية ما تسمحلوش باش للترفيه وغيره للسياحة. قلنا إحداث بطاقة ترفيه للمتقاعد وتخفيض لا يقل عن 40% على تعريفات النزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة.
8: بالنسبة للأرقام، الأرقام كانت بحقيقة منتها شيء، معناتها كانت في في في ظرف في ظرف صغير، ومن 11 فيفري 26 كان التاريخ مضبوط باش يكون 17 ماي 2026. التاديه نتاع الاختبار الاولي هذايا نتاع الاسئله المتعدده الاجوبه كيو سي ام، وما ادراك ما الكيو سي ام. احنا بالنسبه لينا كانت معناتها اشواط كبيره، معناتها من صدوره من 11 فيفري كانت اطوار طويله باش نوصلوا 66125 مترشح، تم فرزهم من 71884 مترشح.
0: زابينج هذا كان زابينجنا بالنسبه اليوم. غدا يكون عندكم موعد اخر مع زابينج جديد، تصريحات جديده واخبار جديده. شوي اخر موعدنا مع الميتيو، تحيه لكم من ما تسمعوا فينا. هذه بويكا فالسا مونيدا توتفيتي، اول ساعه مرحبا.
9: اول ساعه أول ساعة.

بقيت وحيد هكا غنينا توليت اليوم صباح ان شاء الله نهاركم مبروك. انت حبيت تاخذوا فكره على توقعات الجويه، مازال درجه الحراره مرتفعه والا لا في ارتفاع والا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه توتسيتي بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 3/19 مايس، وحب عابرة على كامل البلاد، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة.

0: معكم حضرتك متاع الصباح، تحية لكم، مرحبا بكم في أول ساعة طريق السلامة لكم. صحة فطوركم، صحة قهوتكم، صحة المارش كان اليوم الصباح تتمشي وتخرجوا لوقايت هذية، صحة فطوركم كنكم طيبوا في فطوركم على بكري، تحية لكم. إن شاء الله ربي يشدكم بصحة بدنكم الناس الكل. بعد شوية موعدنا في ليزيفينمون دو جور، هذي كارلا شمعون خدني معاك توتفيت في أول ساعة. مرحبا
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: 35 دقيقة. نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. وقاعد لاكتواليتي في ليز ايفينمون دو جور.
1: ليز ايفينمون دو جور،
0: ناخذ فكرة على الوضع الصحي للحجيج التوينسا، ونحكيه على تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجيج تونس أنيس المزوغي كان تحدث على أنه الوضع الصحي بالنسبة للتوينسا يبقى مستقر، يقول رغم أنه أغلبهم من كبار السن، يعني عدد منهم من أمراض مزمنة. وقال أنه أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا المناسك متاع الطواف والسعي، سوى في دار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين زادة اللي جاءوا من المدينة المنورة قاموا بزيارة الروضة الشريفة والمزارات. وقال زادة أنه الإحاطة الصحية مأمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية فيها طبيب وممرض، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر الإقامة متاعهم، تأمين حصص استمرارية زادة ليلية لجارد بالنسبة زادة للأوكاو تصير حاجة في الليل، من غير تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. قال زادة أنه الاستعدادات متواصلة اليوم عرفة على المستوى اللوجستي والتنظيمي عن طريق توفير وسائل النقل المخيمات زادة، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية خاصة لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، وتنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على المسالك متاع التنقل والمواقع متاع المخيمات. فيما يتصل زادة بالتوصيات، فإنه المزوغي دعا الحجيج خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إنهم يقوموا بالإكثار من شرب المياه، الحرص على أخذ قسط كافي من الراحة، تفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة، والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. نذكروا أن عدد الحجيج التوينسا للموسم هذي يناهز 10982 حاج، إن شاء الله يا ربي يرجعوا كان بالسلامة. ونذكروا أنه انطلقت أولى الرحلات في اتجاه البقاع المقدسة نهار 7 مايو 2026، وما زالت فما رحلات العودة إن شاء الله تكون بداية من غرة جوان وتتواصل حتى لنهار 14 جوان. المعطيات تشير إلى برمجة عشرات الرحلات الجوية لنقل الحجيج، نحكيه على موين معناها تتراوح بين 260 و 265 حاج في الرحلة الواحدة. والبعثة التونسية للحج تتكون من بعثات متكاملة دونك على المستوى الإداري الصحي الديني والخدماتي، وقاعدة تخدم على تأمين الإحاطة الشاملة بالحجيج، وهذا إن شاء الله يضمن حسن أداء المناسك في أفضل الظروف. وإن شاء الله يا ربي زادة يعديوا الفترة هذية في أفضل الظروف، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم، إن شاء الله ينجموا زادة يقوموا بالمناسك متاحهم في أحسن الظروف، ويكونوا زادة هما بيدهم في صحة جيدة ويرجعوا كان بصحة جيدة. باش نختموا بموضوع زادة البارح كان برشا حديث عليه، نحليه على العودة التوعية لعدد من المهاجرين الغير النظاميين. دونك فما أعداد من المنتفعين اللي كانوا تحصلوا على وانتفعوا ببرنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه في سنة 2022 حتى لليوم. نحكي على 22377 مهاجر غير نظامي، من بينهم 2103 اللي هاجروا خلال سنة 2026 حسب ما كان أكدوا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. وتحدث على أن المنظمة تستعد زادة لتأمين عودة 400 مهاجر إضافي في خلال الفترة المقبلة، وهذا كان خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج البارح الاثنين بمقر الوزارة. كانوا هذو من الزيفنمون دو جور بالنسبة اليوم.
1: الزيفنمون دو جور أول ساعة.

0: الهمة تفعي البنت الشلبية. وصلنا 45 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم مبروك إن شاء الله، طريق السلامة ليكم وين ما تسمعوا فينا. وقاية التوالي بروغرام دو جور،
1: البروغرام دو جور موزايك فام.
0: الستة الموعد يكون جالا مع إكيب أحلى صباح الكل اللي يجيكم برشا أخبار، برشا ربح، برشا زادة طاقة به إن شاء الله تبدأوا بها الصباح متاعكم. وانتم كان عاملين كيف وانتم كان إن شاء الله في فورما، مرحبا زادة بتليفوناتكم، نفرحوا برشا بأصواتكم كي تبدأوا حاضرين معنا، نفرحوا برشا زادة بالإشانج اللي يكون يوميا معاكم حتى زادة على مختلف لي بلاتفورم متاع موزايك فام، وين توصلوا صوتكم، وين توصلوا آرائكم، وين توصلوا انتقاداتكم. مرحبا بكم، مرحبا زادة باللي غوتور متاعكم، حاجة مهمة برشا، حاجة تفرحنا برشا. الموعد كل هذا يكون مع فاطمة في دقيقة حظ مع 46 دقيقة. عندكم موعد لكارت دو ريشارج وربح كل يوم، كارت للربح من ايدي موزايك فام، سبعة غير دراج مع مين خربش تربح كل يوم، تنجموا تكونوا انتم الربحين مهما كان المشغل متاعكم. انت وزهرك كل يوم ان شاء الله مربوحة للناس الكل. 17 دقائق موعد الاكتواليتي، موعد كيما كل نهار ثلاث مع مكي في 10 مينوت كرونو 27 دقيقة. عندكم موعد زادة في صباح تربح، مرحبا بتليفوناتكم على 71 113، تجمو تربح معنا لودو برودوي من اهداء جديدة سهل برشا، تكلمونا على 71 113 ألف يوميا ان شاء الله، وتكونوا انتم الربحين معنا وتشاركوا معنا، تجاوبوا على سؤال اللي ربحكم يوميا لودو برودوي من اهداء جديدة مع ايمن زيدا في لو كوندكتور. عندكم 200 دينار للربح كل يوم سهل برشا زيدا، جوست شوفوا ايمن وين موجود باللوجو نتاع موزايك فام وتجاوبوا على سؤال اللي ربحكم يوميا 200 دينار. ساعتنا الثالثة موعدنا كالعادة يكون مع الباغوميتر لاكتواليتي، انتبه اشقال، هذا الكل واكثر تلقاوه في ساعتنا الثالثه. برشا اخبار، برشا جديد، نشكر برشا رفيق لي، نشكر برشا صالح بلتو حتى رفيق لي تلقاه مع جيان، لكن نشكر صالح اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي بوكو فاطمه زيده اللي يومين تسمعوها في الزابينغ، شكرا لكم انتم على الاستماع لنا. موعدنا بعد شويه في احلى صباح، غدوه ان شاء الله موعد جديد في اول ساعه، نهاركم مبروك.
1: لي بروغرام دو جور موزايك فام، أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح النور، ان شاء نهاركم اسعد الايام. يا ربي العامل عليك وشده فيك، وصباحكم دقله وحليب، ان شاء نهاركم اسعد الايام. صبحيه اليوم الثلاثاء نتمنى لكم ان شاء الله فيها كل الاخبار الطيبه. نتمنى ان شاء الله ربي يعطيكم اتمناه، وان شاء الله بدايه الاسبوع كانت ممتازه، والانطلاقه نتاعو ان شاء الله باذن الله كانت فيها كان الاخبار الطيبه بالنسبه لكم. ان شاء الله من ما تسمعوا فينا ان شاء الله شميسه الخير طلت علينا، وان شاء الله باذن الله طقس اليوم ممتاز يبعث على التفاؤل ولا التمائل. مش يتمقل عصبع فيق عايش خويا أمين، نزلنا كبديدة ربي ربي العمل عليك. عاية سيدي، 9 درجات الحرارة بالنسبة لبداية هذا الأسبوع. طبعا شوية إن شاء الله في ما تبقى من هذا الأسبوع نعرفه كان درجات حرارة مستقرة، ولا فهم بعض التغييرات، ولا فهم بعض الأمطار، ولا درجات حرارة مرتفعة. هذا كل تبع شوية مع نادية ومعهد الوطن للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل. سيناء نتمنى لكم خيوة بنينة، نتمنى إن شاء الله طريق السلامة، نتمنى إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا، ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، وإن شاء الله بالتحضيرات الطيبة لكل واحد يحضر في امتحانات الثلاثي الأخير، وإلا قاعدين تحضروا للبكالوريا. إن شاء الله ربي ينجحكم وربي يجيبكم في الصواب، وما تسمعوا فينا احنا حاضرين لهنا إن شاء الله انتم بإذن الله زاد حاضرين رفقكم في صبحيتنا اليوم من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: التسعه الصباح.
1: الستة 31 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/19 مايو، سحب عابرة باش تكون على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، والحرارة في ارتفاع طفيف. حتى غدوة 24 مايو الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: Meteo.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباح الطاقات الحلوة. بما أنه نحن حاليا في آخر يومين من احتفالات الثورة بعيد ميلاده، حاليا الأجواء راهي تميل لترتيب الأولويات، لحسم بعض الأمور كما برج الحمل، رجوع فما تواصل ومصالحة ممكنة. الثور نهاية مرحلة وبداية مرحلة أهم، وبالتحديد نهار 21 ماي تبدأ احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. هكا طاقة الحلوة والحظ المزيان والاستقرار النفسي والعقلي باش يكون ليك انت بالذات يا جوزي. موسم عيد ميلادكم داخل عليكم بالصلح بالحب وبالاخبار الزينه والحصريه. السرطان فما فرصه مهنيه جديده وربح ان شاء الله نحن نقولوا يكون مضمون. الاسد هي نصيحه التغيير اللي خايف منه ممكن ينجم يكون احسن واحلى خطوه ليك. العذراء الحماس وحده ما يكفيش، يلزم تخطيط. وكان على برج الميزان نحكيه على الميزان الهوائي، افكارك مميزه اما التنفيذ أهم خاصة على الصعيد المالي والمهني الفترة هذه. العقرب عندك فرصة لتوضيح مشاعر وإلا فتح صفحة جديدة، الحوار راهو الهادي حل سوء تفاهم قديم. القوس راهي فترة باش تكون واعدة باتصالاتها، كيف كيف زاد عنا برج الجدي هي نصيحة حاول ما تشتتش روحك بين برشا مشاريع في نفس الوقت. الدلو فما مصاريف مفاجئة ممكن تظهر، أما في المقابل عندك فرصة لتحسين دخلك. ونكملوا مع برج الحوت، ما تخليش العناد يضيع ليك فرصة مهمة خاصة في العلاقات والتعاون مع الناس.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: خربش تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح النور، اشرقت الانوار، عشان نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يا ربي. صباح الرباح، وان شاء الله باذن الله في صباح تربح بعد تقريبا ساعه غير اربعه من توا نجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديده ممتاز بنين ومفيد جدا لكم. دونك نجموا تطلبوا 71113000. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، صباح النور، محلاها شميسه طلت علينا اليوم، ورقم البطاقه اليوم صباح هو التالي: 39 49 77 707 06 1000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. هيئة الصمود التونسية تعلن أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أصول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد أن اعترض جيش الاحتلال سفن الأسطول في عرض البحر. والهيئة تشير إلى أن التونسيين المحتجزين هم مهاب السنوسي وصابر المجري وحمزة بوزويدة وصفاء الشابي وحسن بوسن وجهان الحاج مبارك. يأتي هذا التحرك في سياق مبادرات دولية تنظمها منظمات داعمة للقضية الفلسطينية دأبت خلال السنوات الماضية على تسيير قوافل وسفن تضامنية باتجاه قطاع غزة في محاولة للفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر. الانطلاق منذ أمس في عمليات بيع أضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. وكان المجمع قد أعلن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية، حيث تم تحديد سعر 27 دينارا للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، و 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام، فيما حدد السعر ب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. يأتي هذا الإجراء عقب جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف مراقبة وشفافة. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو في هذا السياق المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على التوجه إلى هذه النقاط لاقتناء الأضاحي الخاضعة للمراقبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد تعلن تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب اليوم الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها بداية من 9 ليلا بسبب أشغال لتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق. ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 7 صباحا من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة حسب تأكيد شركة سوناد. عالميا، دراسة حديثة أجرها معهد واستون للشؤون الدولية بجامعة براون تكشف عن أن الأمريكيين تكبدوا فاتورة باهظة تجاوزت 41.5 مليار دولار أعباء إضافية على أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب على إيران أواخر فيفريو الماضي، وهو ما يعادل 316 دولارا كتكلفة إضافية على كاهل كل أسرة أمريكية وفق صحيفة فاينانشال تايمز. تقرير سيف الدين المهري.
2: أنفق الأمريكيون أكثر من 41.5 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو مبلغ يكفي لإصلاح شبكة الجسور بالبلاد أو تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، وذلك طبقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. الدراسة التي أجراها معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون كشفت أن تأثير الحرب على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والديزل يعادل 316 دولارا لكل أسرة أمريكية. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الإنفاق الضخم كان كافيا لتمويل برنامج استثمار الجسور الفيدرالي بالكامل لإصلاح شبكة الجسور المتهالكة في البلاد والبالغة تكلفته حوالي 40 مليار دولار، أو إعادة هيكلة نظام مراقبة الحركة الجوية بالكامل بتكلفة تزيد عن 31 مليار دولار، مما يبرز حجم الفرص الضائعة على البنية التحتية الأمريكية لمصلحة تكلفة الحرب غير الشعبية. ووفق بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، فقد قفزت أسعار البنزين في أمريكا بنسبة قياسية بلغت 51%، مسجلة الارتفاع الأعلى بين جميع دول مجموعة السبع. وجاء هذا التقرير الصادم بالتزامن مع سعر استعداد الملايين في الولايات المتحدة لبدء موسم القيادة الصيفية الأسبوع المقبل، والذي يمثل ذروة الطلب السنوي على البنزين في البلاد، مما ينذر بمزيد من الضغوط المالية.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: كنت عم تصبح
1: سبعة وثلاثة دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، صباح الفل والورد، وإن شاء الله نهار مبروك سعيد، وإن شاء الله نهار يا ربي فيه كان الأخبار الطيبة. صباح نور يا ندو.
2: نهاركم مبروك أمين، إن شاء الله نهاركم زين للناس الكل. اليوم في على الخوي موضوعنا يهم الاستهلاك متاع التوينسة في علاقة بالدجاج، وخاصة زيد نحكيه قبل عيد الأضحى بأيامات، وقاعدين كل يوم تقريبا في مختلف البرامج نحكيه على الأسعار المشتة والمرتفعة بالنسبة للأسعار متاع الأضاحي في الفترة هذية. هذا يمكن اللي خلى بعض التوينسة اللي في الفترة هذية يمكن عندهم الاستهلاك متاعهم، طريقة الاستهلاك متاعهم قاعدة تتغير شوية، وفما حتى زاد بعض التصريحات للمهنيين في قطاع الدواجن اللي يقول لك انه فما شريحة من التوينسة اللي يمشي نحو اللحوم البيضاء خاصة الدجاج في الفترة هذية، وحتى معناه استعدادا للعيد متاع الأضحى، ويمكن حتى هذية باش ينعكس في الأرقام هذه ما باش نحكي فيه مع ضيفنا اليوم مشكور حاذ معنا رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن إبراهيم نفزاوي. صباح الخير إبراهيم، مرحبا بك.
3: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بمستمعين نفزاويك، ومرحبا بالضيوف الكرام.
2: مرحبا بك، شكرا لك على قبول تدخل معنا سي إبراهيم اليوم الصباح. كي نحكيو على أرقام اليوم ونحكيو على الاستهلاك في الفترة هذه أيامات قبل عيد الأضحى المبارك، كيفاش تقييمكم الاستهلاك متاع الدجاج؟ هل سجلتوا ارتفاع؟ هل أنه فما تغيير في العادات متاع الاستهلاك في الفترة هذه؟ ويظهر لي حتى كان نحكيو في السنوات اللي تعديت، خاصة مع كل مرة نحكيو على الارتفاع متاع الأسعار متاع الأضحية، فما برشا توينسة اللي يقولك ذاك هو معناتها نمشي في اتجاه أني نستهلك اللحوم البيضاء.
3: بارك الله فيك. بالنسبة لعنا ثلاث سنين تقريبا أو ثلاث سنين قاعدين حتى كل شيء يتغير، كل شيء يتبدل يعني. كنا ثلاث سنين كنا حتى كونجي ناخذوه في عيد كبير يعني نرتاحه 25 يوم 20 يوم نرتاحه فيها. تو عنا ثلاث سنين تغيرت المعطيات، تغيرت ولنا تو حتى نرتاحه كان نهارين النهارين اللي معمول بيهم تو، وبقية نخدمو عادي عادي جدا. خطر تو الاستهلاك بالنسبة للمواطن التونسي 99 ولا أكثر من 90% كلهم ماشيين لحوم الاتجاه إلى اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء اللي فيها هون كبير ياسر، فيها رغم فيها أسعار متناول الجميع، تستحنا تو في استقرار تام بالنسبة للحوم البيضاء، بالنسبة للإنتاج في استقرار كيف كيف. أن حتى عملنا حتى مخزونات تو، مخزونات موجودة تو ما كانتش عندنا منتفرطة، منتفرطة ما كانتش عندنا مخزونات. بالنسبة للإنتاج عندنا 13,445 طن بالنسبة للشهر هذايا، بالنسبة للدانت عندنا 6,500، البيض عندنا إنتاج يومي، إنتاج شهري 163 مليون بيضة. بالنسبة للمخزونات عندنا مخزونات توصلنا المخزونات إلى 1,777.2 الدرجة بالنسبة للجيش. بالنسبة للدان عندنا 22.3، بالنسبة للدان أن البيض عندنا مخزون 4 ملايين بيضة مخزون.
1: هل لاحظتوا تراجع استهلاك الدواجن والبيض للتونسي المدة الأخيرة؟
3: شيء طبيعي. تو احنا تو في الظرف الثلاث أربع أيام هذه الجمعة دي اللي قبل العيد يقع شوية انخفاض في السوق، يرقد شويه كذا يحضر الرحم العيد. ولينا تو في عيد كبير ولينا نخدم خير من راس العام. راس العام مسمي على الجيش، تو ما عادش مسمي على الجيش راس العام، تو كان تو عيد كبير ولا هو
1: مسمي. انا اقصدت بالسؤال اللي معناتها هل الفتره هذيا معناتها النقص اللي في الاستهلاك نتاع البيض ومتاع الدجاج اكثر يمكن من العوام اللي فاتوا، معناتها حابين نعرفوا مقارنه، معناتها مقارنه بالعوام اللي فاتوا هل الاستهلاك نقص اكثر؟
3: لا نقص، بالعكس الاستهلاك نزيد. الاستهلاك نزيد الاستهلاك، قلت لك 90% تو 90% المواطن التونسي يلتجي الى اللحوم البيضاء، ما عندهاش حتى اختيار. تو عندنا ثلاث سنين ولا قديش قاعده كل عام تنزيد، كل عام تنزيد. احنا وصلنا تو الى مستوى تو ان شاء الله بقدره ربي العليم من هنا لاخر شهر لاخر ماي هذايا باش نبدو في جوا، باش نبدو ب 16000 طن. 16000 طن بعمره ما عملناها في عاد في تونس هذيا، 16000 طن حتى لاخر حتى ديسمبر يعني باش تبقى 16000 طن هذيا بعمره ما عملناها هذيا بتاتا. هذيا تو على ليش؟ على خاطر الاستهلاك تاع الواحد زاد في ارتفاع. في ارتفاع بقينا قاعدين نحايدوا يعني من نجروا الأسعار حتى الأسعار في استقرار تام حتى الأسعار طاحت الأسعار من 8000 ما مسقفة 8500 حتى 8200 موجود بالنسبة للمستهلك بالنسبة للمستهلك 8200 موجودين تم المقصوص هذاك كيف الاقتصاد والصدر والوحدة والبلاد
1: أنا علش سألتك حتى البعض يمكن رجع أنه نقص الاستهلاك المدة هذية كان بسبب يمكن أنه بون عش هو سؤال وأنت تنجم تعطينا استنتاج يقول لك فما نوع من أنواع الرجيم المدة الأخيرة اللي ولا ماشي برشا اللي هو مهوش صحي 100% اللي هو نظام الطيبات هذا اللي فيه إلغاء للدواجن وأيضا إلغاء للبيض.
3: لا ديك دعايات فارغة بأنه ما صحي ما صحي نحن توا احنا بالنسبة لنا احنا كتجار تفصيل وبالنسبة لغرفة من وكائلان كيف نحد باش يمشي المواطن التونسي يمشي يختبي من نقاط البيع المنظمة راهي ما يخافش راهو عندنا حاجات اللي هي أماكن بالذبح العشوائي وكالذبح اللي في الأسواق والذبح والبيض المعروف في قارعة الطريق كل هذا كذلك اختر. أما بالنسبة باش ياخذ بضاعة نتاعها أو باش يروح للدارة يسمى ثم بياترات تشرف عليه ثم أمور ثم تحليل ثم الدنيا كل رأي العظمة ما تخرج من شزمة من شزمة إلا ما تكون تعدت على 20 تحليل ولا أكثر. الجيش كيف نفس العملية نفس الدم كيف ما عندناش حاجة احنا تو أمور صحية ما عندنا حتى إشكال بالنسبة لنا احنا وعندنا إطارات كيف إطارات وكفة بس نزم تخدم اللي حتى في أوروبا مش موجودة.
2: شكرا لك إبراهيم يعطيك صحة واضح جدا وصلت الفكرة اليوم الصباح مشكور على حضورك معنا إبراهيم النفزيوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن إن شاء الله نهارك زين.
0: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
4: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
5: أريد طور عالمك
6: محليها صباحك مع صباح الناس
7: صباح الناس
6: هنا وين الأخبار تتكلم الحكايات والجديد ديما عندك مع جهين ميلاد تسمع أخبار البلاد عيش صباحك عيش صباح الناس من اثنين للجمعة من تسعة للنص النهار
7: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فهم
8: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبرو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
7: كل يوم الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
10: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة
1: ميتيو مباشرة مع دواتني رصد جوي أخونا صبحي إن شاء الله صباحك مبروك سيد
11: تحياتي قوي أمين ليك ولكل مستمعين بضاعة موزايك
1: صباح الورد محلاها شميسة طالت علينا اليوم تقصي فسكي قاعد المدة هذي كل نهاري فسكي على نهار اللي قبله
11: نعم صحيح وبالنسبة لليوم النجم نقوله باش ندخله في منطقة الاستقرار وبالتالي ارتفاع في الضغط الجوي تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي على بلادنا وعلى كامل تقريبا مناطق شمال افريقيا وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كل يوم عم تزيد شوية درجات الحرارة اليوم صحب عابر على كامل البلاد، ريح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج بخليج تونس، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 20 و 25 درجة بقرب السواحل والمرتفعات، وما بين 26 و 31 درجة بقية المناطق. اليوم إن شاء الله سجلوا كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة 26 درجة. يتواصل هذا الارتفاع كذلك يوم الغد، الغدوة إن شاء الله نسجلوا بتونس العاصمة 29 درجة كحرارة قصوى أعلى من معدلات العادية بقليل معناتها لهذا الشهر. ويتواصل هذا الاستقرار طيلة هذا الأسبوع تقريبا، وتبقى ديما درجات الحرارة في حدود الثلاثينات تقريبا على معظم مناطق البلاد.
1: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هالك أسعد ليالي.
11: يعيشك، شكرا وإلى اللقاء.
10: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، لنكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: ليش عاد الوهم صرفت صرفت صباح خير ماكيش
2: صباح الفل
1: شنو كانت عملها من هنا اليوم علاش من
2: لا
1: ما تلخر لحظه انت قاعد تكتب
2: خلينا
1: نزيدك فازي فازي خذ راحتك شو قاعد يكتب لي في العناوين راه تو اخذ كان تفرجوا في الفيديو تفهموا فاش قاعد يعمل كملت كتبت مكي ولا
2: بون
1: والله راه جاب بكري ما فهمتش واش قاعد يعمل من قبيله انت بلاش قاعد تعمل مكي
2: والله
1: يتكلم في الميكرو
2: هبط له قاعد تشوف التيترويت
1: شو شوف التيترويت اللي تلوج فيهم تيترويت ضايعين وما في كثير
2: قعدنا نشوف شويه فيديوهات نيمار وكل شيء
1: انا جيت انا كيوتا بس خلنا ما عندك عندك فيديوهات لبنى ما عندهاش ما فيش تشوف بره انسان ابعث لها توا بيسيرش والله خذ راحتك مكي به لو طون اللي راك حنا كامور وسيمك يبعث الفيديوهات لاختنا لبنى باش تبعث لنا الفيديو هذيك اللي وريتها لي صباح تاع جوار ارسلها اللي طاح بالله العظيم اسمع انا ما نخبي شيء على المستمعين حسب رايكم شنو الاخبار اللي بدا لي بيه صباح واحنا نحكيو بمكي بعدها قلت تفرجت في حنا باع البارح في ارسنال يلعب ضد ارسنال قال لي في الماتش الكل قلت انا والله مانيش عاتي وذني ما مش عيني الماتش قال لي فما لقطه ما ليتهاش كجوار تاع ارسنال اللي طاح وشرطوه طاح قلت هذاك هذاك شكبتيت انت من الماتش كامل بس يحكي لهم عليها كانت عندك فيديو
2: لا حنا باع حنا باع حنا باع الماتش
1: تفضل خويا
2: حنا باع البارح ضد ارسنال
1: بعثت كل شيء كتبت
2: سيبون سيبون والفيديو عند لبنى كيف كيف وكل شيء
1: بالله لبنى ثبت الفيديو اللي بعثوه قبل ما تعدي وانا شو يطلع يحكي على الفيديو اللي كان يحكي عليه
2: لا لا لا لا نحكيه على حنا باع المجبري تو مال الفيديو اللي عندها تو بعد نشوف بيخص نيمار البارح ارسنال
1: هو نيمار في ارسنال
2: لا لا هاو جيك هاو جيك نحكي ساعة
1: باش
2: نبداو بحنا باع المجبري سيبون امورنا واضحة
1: تفضل خويا
2: في حنا بعد المجبري ارسنال يقترب من لقب البريمير ليغ على حساب حنا بعد وفريقه اللي هبط البارح ارسنال حق فوز مهم جدا ضد بيرنلي فريق حنا بعد المجبري واحد بلاش يخليه يقترب من لقب البريمير ليغ في انتظار الجوله الاخيره والانتصار في الجوله الاخيره يخلي ارسنال يتوج مره اخرى بالبريمير ليغ مقابله نتاع البارح كان فيها حنا بعد المجبري اساسي مع فريقه بيرنلي كان فما تخوفات المرة فاتت خرج مصاب لكن البارح الحقيقة هجوميا حنا باع الأعمال اللي عليه والستات متاعه محترمين جدا من ناحية الهجومية شاط مرتين على المرمى مرة خرج المرمى كيف كيف يعني في الليباس في الثلث الأخير البارح الليباس متاعه كانوا صحاح لكن دفاعيا الستات متاعه كانوا طايحين شوية ذاك اللي خلى المدرب متاعه البارح يخرجوا بعد 70 دقيقة لعب ما يكملش المقابلة وهم ولدنا لباس يكون إن شاء الله حاضر معنا في كأس العالم وهذا
1: هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في المنتخب 16 مليون أورو
2: بالضبط حنا بعد المجبري دونك واللي نعملوا عليه برشا في المنتخب الوطني التونسي حنا بعد الماسكوت زاد نتاع المنتخب الوطني التونسي والناس الكل تحبه خاصة كي نحكيه على جينيراسيون جديدة تابع في المنتخب الوطني التونسي وتغرمت بالمنتخب الوطني التونسي ترافير حنا بعد المجبري دونك مهم برشا انه يكون موجود في المونديال ومهم برشا زاد انه يمثل تونس في البريمير ليغ والعباد تعرف ترافير حنا بعد المجبري المنتخب الوطني تونس تعرف تونس زاد
1: به يعرفوا تونس في المنتخب مكي باش تعدينا فيديو ولا شنو اللي بعث لك لبنى شو بعث لك برسم
2: لا مازلنا ما دام نحكيو على ارسنال امين ونحكيو على البطوله الانجليزيه خلينا نحكيو على غوارديولا غوارديولا

0: مع مانشستر سيتي، لكن بسبب الموسم السنة وبعد مش بعد برشا البريمير ليج ما زال الأمل موجود، لكن أرسنال تخسر ومانشستر سيتي تربح، لكن تربح زوزة تراح اللي مازالوا لها مانشستر سيتي، أرسنال مازال لها ماتش واحد، لكن صعبت برشا صعبت برشا، وأرسنال اقترب برشا من اللقب، وسيتي
1: صعبت الدنيا
0: يتسمى هو اللي يضيع اللقب نتاعو. البارح مفاجأة انه بيب غوارديولا قرر الرحيل على مانشستر سيتي، من 2016 موجود مع الفريق، ستة بريمير ليج، سيطرة محلية كلية في انجلترا، حقق اللي ما نجم حقه حتى حد مع مانشستر سيتي اللي هو الشامبيونز ليج، سيطر على الكرة العالمية غوارديولا، يعني الفريق ولا يضرب به المثال. دونك اليوم التخمام ولا في البديل، والبديل الأقرب هو إنزو ماريسكا المدرب السابق لتشيلسي. إنزو ماريسكا سبق له خدم في السيتي، وسبق له أنه كان مدرب مساعد مع بيب غوارديولا، ذاك علاش إدارة السيتي ممكن ترى فيه الامتداد الطبيعي للفترة متاع غوارديولا، في انتظار المحطة القادمة متاع غوارديولا اللي هي سؤال الأهم.
1: به فيديو توا
0: هاي
1: الحمد لله وماش سحقوا حاجة من الابتداء
0: الأيام هذه كل أمين تقريبا كل يوم قاعدين نعرفوا قائمة المنتخبات المشاركة في المونديال، والبارح الحدث كان قائمة البرازيل، وأهم حدث في البرازيل من أشهر التالي مش من توا، هل بس يشارك نيمار في كأس العالم؟ موضوع كان حديث الناس كله، حتى رئيس البرازيل تكلم على الموضوع هذا، والبارح كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أعلن على القائمة اللي شهدت تواجد نيمار، وفرحة عارمة كانت في البرازيل البارح بعد إعلان اسم نيمار، لدرجة أنه أنشيلوتي ما نجمش يكمل يسمي بقية اللاعبين مباشرة بعد إعلان اسم نيمار في الكونفيرونس بريس في صالة كبيرة، ساعة عملوها في مكان كبير برشا وسبقوها حفلات، وكنت معبي على الأخر الصالة اللي عملوا فيها قصة الكونفيرونس عمومو حتى للناس استوعبت وكملت فرحة بالدعوة متاع نيمار. ومن بعد كمل نيمار اللي يرجع المنتخب البرازيل من 2023 آخر مقابلة كان لعبة ضد اليوروغواي، وبخصوص دعوته كارلو أنشيلوتي قال لو في المقابلات الأخيرة لاحظنا أنه نيمار كأخذ النسق واستعاد لياقته البدنية المعتادة، ونتصور أنه نيمار باش يكون لاعب مهم جدا في كأس العالم، وأضاف زادة أنه حب ملاعبية البرازيل لنيمار ينجم يصنع أجواء استثنائية في وسط المجموعة. لكن بتواجد نيمار القائمة شهدت بعض الغيابات نحكي، وخاصة على جواو بيدرو لاعب تشيلسي 20 هدف في السنة و4 أسيست، أنتوني كيف كيف موسم كبير مع بيتي سي في 14 هدف و10 أسيست، ثم ممكن من أبرز الغيابات كيف كيف متوسط ميدان تشيلسي أندري سانتوس غايب، وحتى حكي عليه أنشيلوتي في الندوة الصحفية، وتياغو سيلفا رغم عمره 41 عام إلا أنه برشا ناس كانوا ينتظروا في دعوته المنتخب البرازيل خاصة بعد الإصابة متاع إيدر ميليتاو، لكن غيابه كان مفاجئ نوعا ما على قائمة البرازيل.
1: به أنشيلوتو أخذ أنشيلوتو يا مكي شفيك يا مكي قاعد نغزلك ونستمتع
0: به
1: شو بصراحة بيناتنا البرازيل ماهيش البرازيل تاع العاد
0: ما هي اي سافري ماهيش
1: البرازيل تاع العاد، البرازيل ديما تلقى فيها فنيات عالية وليدر ليدر يكور مش ليدر ورقي ورق كيما نيمار
0: ماركينوس
1: اي شنو ماركينوس
0: لا ماركينوس
1: لا لا القدام القدام ديما عندهم واحد كاسح القدام اللي يهز ليكيب معاه فماش مره هذه تقولي فينيسيوس حتى يسلكها
0: شبروا بعضهم
1: رودريجو مضروب سيزون كامله شكون قدام حتى في الميليو شكون باترون ما باترون تقولي نيمار تلعب 20
0: دقيقه المشكله وين يعني متى كي تجي تقارن بالاسامي القديمه كي نجي نحكي على رونالدينو ونحكي على ريفالدو رونالدو روماريو غير ما فماش
1: قديمه فما اللاعبي ليدر مع تقويم لاعبي كاسح فماش توا معناتها تصور الماتش مع الارجنتين هاي كلهم معناتها رجال كبار يكوروا ديانو مورات تحسهم نورمال يربحوها بعد يربحوا البرازيل عادي جدا به اختار خبر نكملوا به مكي نظرا لذيق الوقت
0: به باش نحكيو على لومومبا باتريس لومومبا
1: انا في تصويره الفيديو بشكيكه موم تاع
0: ليش التصويره في الفرحه نتاع نيمار
1: كهو الفرحه نتاع نيمار كلها تلوج فيهم
0: باش نقعدوا نبعثوا لهم كل اخبار التصويره ميسالش بعد ما فريق الكل عارفة تكون باتريس لومومبا الشهر الجاي العالم الكل باش يعرف المناضل الكونغولي الكبير هذا، والفضل في هذا يرجع المشجع المعروف باسم لومومبا واللي كان تذكروا يلبس كوستيوم وعادي ماتش كامل واقف كيما تمثال لومومبا في المدرجات. لومومبا باش يكون ضمن الوفد الرسمي للكونغو الديمقراطية في المونديال

0: بر فرح برشا ناس وجاب طلب من ملاعبية المنتخب الكونغولي بيدهم ورئيس الكونغو الديمقراطية شخصيا وافق على سفر له من بال أمريكا والجامعة الكونغولية هي اللي باش تتكفل بكل المصاريف تاع التنقل والإعاشة والإقامة وتذاكر المقابلات متاعه في مبادرة مميزة تأكد القيمة الكبيرة للمشجع هذا في منتخب الكونغو. لومومبا أصبح رمز مش فقط مشجع بيان سور نحكي لهنا عن المشجع لأنه لومومبا الحقيقي هو رمز وبعد ما كان حدث قاري في جان فيليفيت في كان في المغرب باش يولي حدث عالمي في جوان القادم شهر الجاي في الولايات المتحدة الأمريكية في أقل من شهر
1: مازال أقل من شهر ديجا على الكوب دي موند. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي من كل قلبي نتمنى هذا نكون واقعين بالله شوية عايشكم ما نش نستناو في كأس العالم ما نستناو على الأقل في ملعبية تكور
0: هذا المطلوب مش حاجة أخرى
1: أي جيت ما جيتش ما جيتش ما احنا مقتنعين اللي قاعدين نبنيو في منتخب جديد بملعبية دي جون محليهم عارفين لي البول ماهيش كيما كنا نتصوروا نحنا كنا نتصوروا نجمو نتعداو دوزيام تور ماهيش مهمه سهله راه بصراحه الاولاد ما هو هذا الواقع ما كيما
0: نحنا باش نحاول
1: واقعيين
0: واللي جا
1: اختار لي انت يا خويا منتخب تنجم تربحوا فاسيلمون انت ما تلقاش في البول تقول لي جابون لا يا حبيبي
0: لا فاسيلمون لا فماش
1: تقول لي هولندا تقول لي السويد كيف ما خلينا واقعيين اما نحب كوره هما ما فات مع تارينا كونتر دنمارك كنا نجمو ما تكون نجمو نقدمو طرحنا كونتر دنمارك اللي هي كانت واحدة من اللي فافوري في البول ما تحشنا بكريتو ماتش ريفيرانس هو ماتش كيما نلعبو كيما لعبنا
0: كونتر دنمارك ترجع الكوب دي موند اللي فات راك رابح فرنسا عامل ماتش كبير برشا مع دنمارك وخسرت مع أستراليا
1: ما الماتش اللي كان لازمك تربح
0: اللي كان على اساس انه سباو مربوح الماتش هذاك دونك ان شاء الله اولادنا يشرفونا في المونديال وان شاء الله النتيجه تتبع
1: يعطيك الصحه مكي بارك الله فيك تقابلوا معك 8 في سبور اكسبريس
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو احلى سبير احلى سبير كل يوم السيد الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
3: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
4: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
5: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم مرحبا بكم في بيتيكا ليزينغ المنيهلة بيتيكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95 بيتيكا ليزينغ ديما قريب لكم
6: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
8: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
9: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي
10: خدمة تحكي لغتي
11: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم الماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
12: مونوبري ديما معك.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: طارق صباح نور.
2: صباح النور.
1: صباح الورد والياسمين. شان نهارك أسعد الأيام. تحياتنا ليك والكلينيو طون بحذاك تصبحوا عليه زادة كيف كيف. ونصبح على كل مستمعينا في بنزرت. دولي قصد ربي في بنزرت جاي لتونس ولا وين؟
2: لا أنا ماشي لسوسة.
1: ماشي لسوسة. إن شاء الله يا سيدي طريق السلامة وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك خويا الغالي اليوم الصباح. وكان جاوبني صحيح تنجم تربح أنلو دو برودوي بنين ممتاز جدا من أهداء جديدة. متفقين؟
2: إن شاء الله.
1: آي سيدي شنية الحاجة اللي عندها ساقين وعندها راس أو ما تحركش تبكرنو؟
2: عندها ساقين وعندها راس وما تتحركش.
1: شربت قهوتك صباح ولا؟
2: لا لا سيء صباح القهوة ما تحكيش. أما حاجة برقة يعني حشرة مثلا حيوان.
1: قل لي خليقة ولا صنيعة؟
2: هاي مثلا.
1: لا قل لي باش نقول لك.
2: خليقة ولا صنيعة؟
1: صنيعة.
2: صنيعة. عندها راس وساقين أما ما تحركش.
1: يس. عندها راس
2: وساقين. نجم تكون لك اللعبة متاع الصغار هذيك.
1: تتحرك هذيك تنجم تتحرك. حاجة نستعملوها نجم مرة في النهار نجم مرتين. نجم نعاو داير بعدي نهار فيها مش خايبة ما تزيد بكل.
2: شوية أخرى تعمل لي كيما شو اسمه؟
1: هذيك
2: مو هذيك نابو
1: هذيك
2: ولا موانزان
1: يعني ولو يعرضوني في الشارع يقولوا نابو لي وانا ده مش فاهم على شو يحكي نسيتها. والله يا سيدي طلع ترند عندكم نابو لي
2: والله طلع ترند يا كس كل صبيح نسمعك اونيتمو
1: ربي فضلك خويا غالي اسمعني ركز معي. نجم نقيلوا فيها
2: نقيلوا فيها
1: هاي عنده
2: جيش تونت زعما
1: بخيمة تنصب خيمة انت وتقيل لا لا وفي الليل كل ليلة نرقدوا فيها
2: فرش
1: صحيح إجابة صحيحة ولا عندها ساقين عندها راس ما تتحركش. ألف مبروك ليك يا طارق يا باهي يا سيدي إن شاء الله نابولي
2: نابولي
1: طا يعطيك صحة
2: فما بوسيبيليتين عدي ميساج
1: ربي قدر خير تفضل
2: لا لا ولا لا لا عندنا خير حاجة بركة في الطريق يعني يعني احنا كنسوقه جاه ربي امان ريسبكتيو بعضنا حتى كمان ريسبكتيوش اللي هي كما قلوها نتصور انا 10% من التوانسة يحترموا قواعد المرور يا اخويا نحترموا بعضنا اكاهو
1: سيدي محلاه مساجك
2: يوجع القلب
1: محلاه مساجك وان شاء الله باذن الله يكون وصل للاخوة السواق شوية اخر عندهم موعد مع مراد الجويني. الف تحية ليك والف مبروك ليك ربحت انلو دو برودوي جديدة ممتاز برشا تشوف شتعمل عليه جو على الاخر وكما عودتكم جديدة بالربح والبنة المرة هذه مايونيز جديدة باش تربحكم 500 دينار. سمعتم ليه 500 دينار. عملوا ابونمون للباج فيسبوك انستغرام جديدة باش تدخلوا في القرعة ان شاء الله بإذن الله تنجموا تلقاو غاديك ديروسيت وتصاور نتاع لي بلا بريفيرين تاعكم ممتازين برشا وان شاء الله بإذن الله باستعمال مايونيز جديدة تشوفوا الماكلة تولي أبن وأبن برشا وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله بنا على بنا.
0: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنا مع جديدة. جديدة بنا على بنا.
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح موعود.
1: مراد صباح نور.
4: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات كل تكيف وكل اللي يسمع بأحلى صباح على أحلى مزيكة تم
1: اختنا الشريان مش شريان بتحكينا فيه كل يوم لتوى معك أموره أموره ما تعجبش
4: أمين روى إذا كان لاحظوا توى وسرطوه اللي قاعدين يسمعوا فينا توى ويسوقوا يلاحظوا اللي فما ليجموع معنا في حركة المرور في برسة
1: الحمد لله الحمد لله
4: ولكن الشيء هذا يستدعى منا مزيد من اليقظه والانتباه سورتو كيف نراو بعض الطرقات اللي هي فما فيها بليزيتي نتاع سيركيلاسيون ماذا بينا السرعه نتاعنا تكون محدده تكون بطبيعه الحال معتدله وناخذ بعين الاعتبار معناها قيمه مستعملي الطريق اللي يشاركونا في استعملنا للفضاء المرور سينو على مستوى شرف الحال قصيد على مستوى منوبة نفس الشيء على مستوى طريق حسنوه وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة الحركة لاحظوها عادية نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع الهندرة كذلك شارع مدريد ساحة باب الفضلة وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون كيف كيف زاد اللحظة الحركية فيها عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر خصوصا على مستوى ساحة باب سعدون وإحنا ماشيين عبر سرعة 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة نتوقع بتكون الحركة فيها بداية كثافة في الجولان يمكن زاد فرصة أمين باش نزيدوا نذكر مستعملي التاريخ خصوصا اللي هما معناها يجيبوا على التاريخ السيارة واحد وبطبيعة الحال هذا البلاغ اللي نزلته وزارة التجهيز وشركة تونس للطرق السيارة حول إيقاف معناها الأشغال على مستوى النقطة الكيلومترية 73 على مستوى سيدي خليفة وهذا بطبيعة الحال تحسبا لمعناها ما ستشهده الطريقة هذه من اكتظاظ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ولكن في المقابل ماذا بينا رد بينا على مستوى الطرقات السيارة وعلى مستوى عديد النقاط كذلك اللي سرعة بتاعنا لازم تكون محددة ب 110 كيلومتر في الساعة طبعا مع ترك مسافة أمان كافية مع وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية ورد بينا خصوصا على مستوى عديد الولايات اللي بتشهد كثافة في الجولان ومن هنا لغاية تنزيد نذكروا معنا ببعض النصائح اللي هي تم مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المناسبات
1: واضح يعطيك صحة مولا إن شاء الله هركز على الأيام في لمن
3: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
5: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء
6: كل عام تحدي جديد في بلاصه جديده جات اسيورانس مع الجامعه التونسيه للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج اديسيون اكسبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوه التاريخ نستناكم نهار الاحد 24 ماي في الموقع الاثري بهرقله pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220
9: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 The Challenge مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين NEIC 0W20 The Challenge Visez la performance
10: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين المحبة تتقاس بالفرحة في العينين والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية برانت برشا دلال ومازال مازال
11: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD روتشو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات BYD تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها BYD
12: تيديج ريكري ولا قوتي داناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك on the go ملا تناوش مع داناو أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
13: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
14: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفريدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها طبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مال العرض تنجم تعيشو من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
15: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو contrat épargne مثمر والcontrat تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك. الأكثر تفاصيل وتلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
16: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
17: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على برجر في باغيت من جس ماكسيت وكل اللي شلقي عندك اورانج.
3: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
18: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور.
1: صباح النور يا ايمن.
19: صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا، كل الناس اللي في كرهبة، كل الناس اللي رايحة شغلها، كل الناس اللي بتوصل أولادهم اللي هم خلاص على وشك الامتحانات قربت، الدنيا كلها متوتر، في شوية توتر وخوف، إنما إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أولادنا وكل شبابنا الحلوين. إن شاء الله إحنا موجودين دلوقتي في باب الخضرة ويا رب كده يجعل أيامنا خضرة وأيامنا حلوة. معنا أستاذة ألفة، صباح الخير.
20: صباح الورد والياسمين.
19: لاباس عليكي؟
20: الحمد لله.
19: الابتسامة الحلوة اللي على الصباح.
20: يعيشك، انت احلى راجل، انت احلى.
19: الله يبارك حضرتك. بتشتغلي ايه؟
20: انا نخدم قايمة بمعهد.
19: قايمة بمعهد؟
20: اي.
19: مدرسة يعني ولا قايمة؟
20: انا نقطر التلامذة ونوجههم ونتلهوا بيهم في كل مشاغلهم والإحاطة كاملة للتلميذ.
19: وده ولد حضرتك؟
20: هدية.
19: اسمك ايه؟
21: آدم.
19: آدم. ماما بتذكر لك ولا بابا اللي بيذكر؟
21: بابا.
19: لا والله. الخراية حلوة مع ماما ولا بابا؟
21: مع ماما.
19: قول الصراحة ما تخافش.
21: مع ماما.
19: في ضرب ولا ما فيش ضرب؟
21: ما فيش.
19: يا والدي قول ما تقلقش.
21: ولا ما فيها.
19: وانت بتذكري له تمام؟
20: اي الحمد لله اللي هي بيه وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقه بكالوريا سنة.
19: غدوة عندهم تقريبا امتحان.
20: غدوة امتحان اعلامية، غدوة الفراتي كذا.
19: يا رب بالنجاح والتوفيق مدام ألفة والله. مسيو تمام صباح الفل.
22: صباح الورد.
23: يا رب
22: يفضلك.
23: تمام
22: ان شاء الله، عيدك مبروك وان شاء الله ديما حيين وزيد ديما في الاحلال.
19: الله ينور عليك والله، عيله زي الفل كلكم بتضحكوا.
20: جيتنا محليها فرصه معناتها باش نشاركوا.
19: ربي يخليك يا مدام.
20: في ايمن نحبه برشا ولا ايمن هيك اللي ديما نسمعه في مزيك يوميا في الكهرباء مزيك.
19: تسمعين انا ايمن انا ولا ايمن اللي في الاستوديو؟ ايمن جاره. ايوه حلو الاسم ايمن جاره.
20: أمين قديش مشيش نستعين بزوجي؟
19: نستعين بزوجك ماشي أوكي تفضل يا أستاذ.
22: المفروض الخطية هذه بين 100 و200.
19: بين 100؟ ما تنفعش 150؟
20: إن شاء الله يعني أي ما نعرفش. 150.
19: طب أنت حضرتك قيمة؟
20: قيمة بمعهد.
19: طب والقيمة بمعهد تنفع تزغرط ولا صعب شوية؟ زغروطة متعلمة. زغروطة صباح الفل وألف ألف مبروك.
20: يا عيشك يبارك فيك. يا عيشك
19: حلوين 200 دينار قبل العيد.
20: ربي يخليك. يا عيشك ربي يخليك.
19: إن شاء الله ينجح لك آدم وينجح أولادنا كلهم وربنا يكرمك.
22: أولادني
1: استضعفك أنتوا.
19: أيمن يا عم هو
1: أنيس. اسمي أنيس. يدي أنيس.
22: أنتوا أمير. أمين وأيمن.
1: أمير
20: في أمين. أمير أمير بارك الله فيكم الكل.
1: ربي فضلك أختي الغالية يعطيك صحة. خالد يعطيك صحة على أيمن. بارك الله فيك. شوي آخر ثمانية موعد الأخبار ورياضة سريعة مضغوطة.
18: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
15: الو كونجكتور.

0: مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. القرار اللي يبدل حياتك ما يكونش كان عاطفي، يكون محسوب. كي تنظم خدمتك وتحدد الحاجات متاعك بوضوح، تنجم تحس كان بالأمان وفي كل خطوة. السيارة اليوم ماهيش وسيلة، هي وقتك مع عائلتك وخدمتك كيما تحب من غير توتر من المصاريف. وبالنسبة للي يحب يخطط على بكري ويختار طريقة تناسب وضعيته، فما حلول تمويل تعاونك باش تنجم تشري سيارتك بخطة واضحة. تنجم تتمتع بتمويل سيارة يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء وترجع بالاقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا. وما تنسوش انه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدموا الا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
5: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
6: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
8: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
10: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قولك كيما لا انتي.
11: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
12: خدمة تحكي لغتي.
13: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
14: توب نت very fiber people.
15: تدلل تدلل
16: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
15: تدلل
17: جيون ايام دللنا.
18: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
19: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
20: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
21: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار.
0: المصالح البلدية تشرع في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط الصيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية للسنة الحالية بهدف تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى. ومن أبرز مقتضيات إجراءات التسوية الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي لهذيلي يشدد على ضرورة الإسراع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. ووزير أملاك الدولة يدعو خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكاف إلى تكثيف أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. وزارة الصحة التونسية والروسية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في أعمال دورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. ويركز برنامج التعاون على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجماعية في تونس وروسيا. عجز الميزان التجاري الطاقي يسجل إلى موفى مارس شبه استقرار، إذ بلغ 2969 مليون دينار مقابل 2983 مليون دينار في السنة الماضية، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18% خلال الفترة ذاتها حسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم. جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية السبت القادم 23 من ماي أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع، مع الدعوة إلى اعتماد حلول أخرى كالتعقيم والتلقيح. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن القوات الأمريكية باتت على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة إذا فشلت المفاوضات مع طهران، بعد إعلانه تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء بعد اتصالات أجراها مع قادة من الخليج طلبوا منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
20: الأولى في تونس.
21: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك.
22: سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكي على عودة نيمار المنتخب البرازيل وعلى مغادرة غوارديولا للسيتي، لكن قبل البداية مع أخبارنا في تونس وكاس تونس تحديدا وشركة للمكلفة بالفار بدأت في تركيز المعدات متاحة في ملاعب وحجلة وسقيت الدير، وبالتالي رسميا كل مباريات ربع نهائي إلا كاس باش يتلعبوا بالفار وفي الملاعب تاع الفرق المعنية. نذكر بالبرنامج غدوة ماضي 3:30 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي، وفي نفس التوقيت كيف كيف تلعب مباراة ترجي جرجيس ضد النادي البنزرتي. نهار الخميس الدفعة الثانية في بوحاجلة مع 3:30 بعث بوحاجلة الترجي الرياضي التونسي، وفي ساقية الدير التقدم الرياضي بساقية الدير ضد شبيبة العمران. ملاعبي الفرق المشاركة في كاس تونس والمدعوين لتربص منتخب أقل من 23 عام ومنتخب أقل من 20 عام تم السماح لهم بالمشاركة مع فرقهم بعد يلتحقوا بالمنتخب. في المقابل بالنسبة لمنتخب لول أيمن دحمان ومحمد أمين بن حميدة يغيبوا على مقابلات سيسس والترجي ودخلوا في تربص المنتخب اللي انطلق البارح. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 17 عام يلعب اليوم مع 8 متاع الليل مباراته الثالثة في الكان، مقابلة باش تكون ضد أثيوبيا. في نفس الوقت المغرب البلد المستضيف تواجه المنتخب المصري، مقابلة مطالب فيها المنتخب الوطني التونسي بالانتصار للتأهل برج المونديال، بما أنه قبل مباراة اليوم مصر والمغرب كل منتخب عنده 4 نقاط وتونس وأثيوبيا عندهم نقطة واحدة. البارح انطلق تربص منتخب أقل من 23 عام والمدرب أنيس بوجلبان كان موجود في التربص هذا وما زال لحد الآن يواصل مهامه، لكن حسب ما صدرنا أنيس بوجلبان متمسك بالمغادرة بعد التربص هذا وثلاثة مدربين عرضوا خدماتهم لخلافة أنيس بوجلبان. البارح في مقر وزارة الشباب والرياضة صار اجتماع في الأندية المعنية ببرج صعود للرابطة المحترفة الأولى ومع ممثلين على الرابطة والجامعة، وتقرر أنه المقابلات يكونوا بالفار ومنقولين تلفزيين. مبدئيا 25 ماي مقابلة نصف نهائي البراج نادي حمام لم ضد مستقبل قصرين والملعب الجيبسي ضد اتحاد تطاوين، والنهائي متاع البراج مبرمج نهار 30 ماي في ملعب محايد. بالنسبة للموعد 25 ماي علاش قلت مبدئيا؟ لأنه الموعد هذا في صورة انسحاب الملعب الجيبسي من ربع نهائي كاس تونس. في كرة السلة وفد النادي الافريقي يسافر اليوم الرواندا وين يشارك في المرحلة النهائية من مسابقة البال. النادي الافريقي يلعب الدور ربع النهائي ضد الاهلي بنغازي الليبي نهار السبت مع ماضي ساعتين، ان شاء الله بالتوفيق الممثل تونس في المسابقة هذه. بيب غوارديولا باش يغادر السيتي بعد 10 سنوات مع الفريق وعام قبل نهاية عقده، والبديل الاقرب هو المدرب السابق لتشيلسي والمدرب المساعد السابق لغوارديولا في السيتي انزو ماريسكا. قائمة منتخب البرازيل للمونديال شهدت عودة نيمار الغائب على القائمة من 2023 وفرحة عارمة في البرازيل البارح رافقت توجيه الدعوة لنيمار ومشاركته في المونديال مقابل غياب مفاجئ لجواو بيدرو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
1: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك
4: أحلى سباح.

0: تريدوا؟ جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900. نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 8:15 دقيقة هذا نهاركم زين الناس الكل تقريبا في 24 ساعة اللي تعديت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تحكي على تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل حاد ونسبة تأييد الرئيس الأمريكي اللي يعتبروها انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ولايته الثانية هذه حسب استطلاعات رأي اللي تنشرت البارح الاثنين. استطلاع رأي اللي قامت به صحيفة نيويورك تايمز كشف أنه الوضع الاقتصادي هو اللي خلى اليوم ترامب هو اللي دفع زيادة ترامب لإعادة انتخابه لكن الفشل متاعه في أنه يقوم بكبح التضخم وتداعيات متاع الحرب الإيرانية خلوا الناخبين يكونوا ضد. واستطلاع الرأي هذايا وراء أنه 37% من الناخبين يوافقون على أداء ترامب الوظيفي بانخفاض يعني قدروا 3% عن الاستطلاع الأخير اللي كان في شهر جانفي. وزيادة مازالوا الجمهوريين يقوموا بدعم الرئيس الأمريكي بشكل عام 69% من المستقلين وهي كتلة تصويت أساسية دونك هي اللي باش تخلي أنه الحزب الجمهوري مطالب أنه يحفظ ويخلي سيطرته على مجلس النواب في نوفمبر ما يوافقوش جوستومون النسبة هذية على ترامب. وهنا نحكيو على زيادة بنسبة 62% مقارنة بآخر استطلاع رأي حسب صحيفة نيويورك تايمز. فإنه 64% من الناخبين ما يوافقوش على تعامل ترامب مع الاقتصاد و69% زي ده ما يوافقوش على كيفية تعامل الرئيس مع قضايا تهم التكلفة متاع المعيشة. توافق هذا زيادة مع استطلاع رأي آخر قامت به شبكة سي بي اس نيوز نهار الأحد اللي تقول أنه 65% من سياسة ترامب تفاقم الوضع الاقتصادي على المدى القصير. وزيادة من بين الجمهوريين 37% عبروا عن استيائهم تعامل الرئيس الأمريكي مع التضخم وني نحكيو على زيادة قدرها 11 نقطة مئوية منذ شهر مارس. من جهة أخرى فنوضع الديمقراطيين ماهوش أفضل حاليا لأنه 44% من الناخبين الديمقراطيين يقولوا أنهم ماهمش راضين عن الحزب متاعهم ونسبة الراضين 26% فقط حسب نيويورك تايمز. في المقابل 23% فقط من الجمهوريين يقولوا نفس الشيء عن الحزب الجمهوري. هذا زاد ذكروا أنه مازالوا الناخبين الديمقراطيين متخوفين من أنه الحزب ماهوش باش يتصدى الرئيس الأمريكي بما فيه الكفاية حتى مع دعوة كبار قادة الكونغرس إلى حرب قصوى بين ظفرين ضد أجندة ترامب. هذا اللي خلي زادة أنه 35% من الأمريكيين يقولوا أنه عند الديمقراطيين اليوم طريقة ونهج أفضل تجاه الاقتصاد مقارنة ب 31% اللي يعتقدوا أنه الجمهوريين هما الأفضل. هذا حسب شبكة سي بي اس. الاتجاهات اليوم كلها اتجاهات الاستطلاعات متاع الرأي تشير إلى أنه ترامب قاعد يدفع من شعبيته ثمن الحرب مع إيران. وبحسب نيويورك تايمز فإنه 65% من الناخبين ما يوافقوش على الطريقة اللي يتعامل بها ترامب مع الحرب. أقل من ربعه يقولوا أنه الصراع كان يستحق تكلفته البالغة 29 مليار دولار واللي هي مازالت قاعدة تتزايد. و 64% من الأمريكيين يروا أنه أصلا الخوض في الحرب مع إيران كان قرار خاطئ جدا بما في ذلك 73% من المستقلين. كانت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم تنجم تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح باي موزيكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900. نجم تتكلم به أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده. واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.
3: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
4: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur 4 roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipé d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
5: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بار SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك.
8: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
9: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
10: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
11: قل لي ما نلقاش برومو على ريستو
12: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
13: كل يوم الاثنين للجمعة من 6-9 الصباح
14: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي.
15: ميتا بلاتفورمز اللي عندها فيسبوك وانستغرام دخلت في مشكلة جديدة مع أوروبا. الاتحاد الأوروبي قال لبلاتفورم هذوما ما همش قاعدين يحميوا في الصغار كما يلزم، عخاطر ديما فما صغيرات تحت 13 سنة ينجموا يدخلوا ويعملوا دي كونت بسهولة، والمشكل مش كان في العمر أما زادة في المحتوى وفي الداتا متاعهم. القانون الجديد في أوروبا Digital Services Act يفرض عليهم كنترول أقوى يكون عندهم، يعني مش كان تكتب دات دو نيسونس أكاهو، يلزم فيريفيكاسيون أقوى وحماية أكثر للأطفال، وإلا العقوبات نجم تكون كبيرة برشا. السوشيال ميديا ما عادش إسباس كان للديفيرتيسمون ولا للبارتاج، وخاصة وقت اللي يتعلق الموضوع بالصغار. والسؤال يبقى، هل التكنولوجيا تنجم تحمي ولا لازمنا احنا زادا نكون واعين أكثر؟ عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز مع اتصالات تونس، قصر المسافة مع أوفر حج. سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عائلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. ب 30 دينار اكاهو تمتع ب 5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والاحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليه. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محليه ودوليه. احدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء.
2: في مونوبري جونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم باحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. 4 رولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو؟ مي لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباح الفرحة براج، صباح الطاقات الحلوة والإيجابية. إن شاء الله تكونوا لاباس والحظ مويتيكم. إيش مازال نحكيوا على 3 أيام وتبدأ احتفالات الجوزاء. 3 أيام وبرج الجوزاء يستقبل أعيد ميلاده. راهو الطاقة معك باش تكون أخف وأحلى ليك أنت، خاصة زادة مع كسوس أبراج اللي هما ميزان وبرج الدلو. أنتم راكم الأبراج المختلفة أصحاب الأفكار اللي مستحيل تتوقعها منهم. داخلين على أيامات فيها الحركة، تعارف، ضحك، لما وبدايات جديدة. وحتى لو كان رانا حاليا نحن في آخر أيامات عيد ميلاد برج الثور، رانا مكملين معاكم موسم عيد ميلادكم بالدليل والفرحة. خاصة نحكيه مع زوز أبراج اللي هما العذراء والجدي. راهو الفرحة والنجاح جايكم بالخطوة بالخطوة. مش وحدكم على زيد الناريين كما الحمل أسد برج القوس. الطاقة اللي فيكم تخلي أي بلاصة تنوروها تزيد تحلى. ومفيش أحلوة من إنسان سين الحقيقة عزيزة على القلب. وانتي يا برج السرطان عقرب برج الحوت ريتو بعد هيك التعب وخيبة الأمل. راهو حب جديد يبين والراحة النفسية باش تكون أول علامة الحب كبير. وشوفي جنقلكم منيش نحكيو على علاقة متاع تضيع وقت، ليه نحكيو على علاقة موزونة ولمة الفرح إن شاء الله نحن نقوله تكون على قريب.
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح
0: أحلى صباح
6: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
8: 8:32 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد وإن شاء الله بإذن الله موافقين وطريق السلامة لكم الكل. غو بونجور ندو صباح نور.
9: غو بونجور أمي نهارك مبروك وإن شاء الله نيس الكل نهارهم زين اللي يسمعوا فينا. موضوع مهم اليوم نحكيه عليه يهم الكلاب السايبة، لكن مش نحكيه زادة على اليوم مطالبة بوقف عملية القتل وقنص الكلاب السايبة في الشوارع ودعوة إلى اعتماد حلول إنسانية كما التعقيم أو التلقيح. إذا ما دعت ليه جمعية حماية الحيوانات تونس اللي زاد دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية باش تكون نهار السبت ذي 23 ماي في أمام مقر مجلس نواب الشعب، وهذا انطلاقا من 11 متاع الصباح تحت شعار لقح عقم ما تقتلش. مشكورة ضيفتنا حاضرة معنا عضو جمعية حماية الحيوانات بتونس سمينة طريقي. صباح الخير، مرحبا بيك.
10: صباح الخير، شنو عليكم؟
9: عيشك، مرحبا بيك، شكرا لك امين على قبول التدخل معنا.
10: مرحبا بمستمعين مونتي كافيه.
9: مرحبا
10: عيشك امين، شنو اخبارك؟
8: الحمد لله.

0: موضوع ولا متواتر جدا، خاصة نذكر أنه فما تقريبا 10 أيام التالي يبدو أنه فما حالة وفاة صارت بسبب معناتها كلب قدم شكون ومرض من بعد توفى.
1: اكزاكتومون طفل صغير مالوغوزمون ربي يرحمه ان شاء الله ربي يصبر عائلته.
0: باش نقول علاش قاعدين نحكيوا على الموضوع، خاطر فماش واحد فينا شكون مثلا يخرج قدام دارهم ما يلقاش ولا معناتها اون موت نتاع كلاب موجوده، ساعات شكل اختار ساعات ليه، بين الاراء انه نوكلوهم ونتلهوا بهم ما هم كان بلغتنا نحن هي شبك ما معناتها ابريتو واحد يعمل في الخير، بين انه يقول لك ليه ما توكلهمش خاطر باش يوليو يتلموا اكثر ولا باش نجموا شكله اخطر، ودايور قلنا لينا شنو حصل حتى على سلامه المتساكنين ماهوش الميليو الحقيقي نتاعهم انهم باش يعيشوا بالطريقه هذيا. بين يقول لك ليه يلزم بلديه تتدخل ويلزم يتم التخلص منهم، بين يقول لك ليه يجب تعقيمهم ولا اخذهم من طرف جمعيات، معناتها الحق الاراء ماشيه وتختلف اكثر.
1: اكزاكتومون انفيت توا في تونس فماش حومه ما فيهاش على قليله على قليله 20 كلب مالوغوزمون تحل دارك تخرج تلقى الكلاب، ما هي الحاجه هذيا طبيعيه جدا في اني العباد في الدوله والعباد ماهمش قاعدين يقوموا بواجبهم كوم يفو. دونك الدوله مالوغوزمون ما عندهاش لي مويان باش انها تعاقب وتلقح. نحن هذاك علاش كجمعيه كمجتمع مدني قررنا اننا ندخلوا وباش ننسيو حمله التعقيم والتلقيح على حساب الجمعيه باش نحاولوا نقصوا لو ماكسيموم بوسيبل والعباد ان شاء الله تعاون وتتفاعل معنا.
2: ربي امينه سامحني، عندك فكره قديش الكلفه مثلا لتعقيم كلب او لكاستراسيون نتاعو معليها
1: لك بوغ اون فيميل؟ دونك لانسا نعملوا لها ستيريليزاسيون تتكلف في حال 250 دينار وتكر ما بين 180 و 200 دينار.
2: داكوغ واضح. دونك باش هكاك نكونوا عندنا فكره معناتها حتى اللي يحب مثلا يعاون ما كمان برشا فلوس معناتها نتصور فيو لو نومبر معناتها يلزمكم اليوم انتم بيتكم كجمعيه
0: الناس اللي تحب. عدد الكلاب السائبه اليوم قداش ولا
1: شنو سامحني؟
0: عندنا فكره على عدد الكلاب السائبه اليوم قداش في تونس ولا
1: الحقيقه لا ما عنديش
2: فماش ارقام.
1: انا بيدي معناها اتصلت ما فماش ارقام معينه، انا اتصلت بيدي بلانستيكو باستور حبيت ناخذ نابغ معناها باش نعرفوا باش نعملوا دي زيتود سانتيفيك مع لي فيتيرينير وكل شيء. ما عندناش مالوغوزمون الاحصاء هذا ماهوش موجود في تونس، اللي هي حاجه راهي ماهيش طبيعيه اللي احنا عندنا معناها المشكل هذايا نورمالمون راهو فما دي كوميتي يتعاملوا فما معناها دي ستاتستيك باش تعرف انت شنو هي الخطه اللي باش تعتمدها.
0: ما نحبش نكون انتباعي اما راهو ساعات حتى بعد ما تتم عمليه قنص تقول سي بون هامو فيه معناتها بعد 4-5 شهور ترى نومبر معناتها رجع اكثر ويزيد كريمه معناتها يزيد يكبر اكثر.
1: على خاطر ما عمره لكن حل القنص، انت اليوم تقتل كلبه ولا يا خوي انت تخرج على تقتل 10 خاطر انت باش تعمل ضربه من الاول الكلاب الاخرين واحد باش تقتل صحيح اما الاخرين باش يخافوا من الكرتوش باش يمشيوا يبعدوا يتخبيوا. دونك انت قتلت 10 اليوم اونتروتون فما 1000 تولدوا. دونك سي نورمال. وحاجه اخرى امين اللي نحن مثلا صارت لنا في تيريتوار معين مانيش في نسمي البلايص
0: مي علاش ما تحبش تسمي البلايص
1: بي تنسمي بلديت انا مثلا قبل خدمت في سنتر دو ستيريليزاسيون مع بلديه حلق الويد. دونك عملنا سنتر من 2020 حتى 2023 بعد سكر مالوغوزمون على خاطر ما صاروا مشاكل في معناها في رؤساء البلديات. دونك السنتر سكر دايغ انا نيدي هذايا للبلديه انا مستعده كجمعيه اني جوغي اكتيف هالبروجي هذايا ونصرف عليه مثالش كنلزم ونخلينا نرجعوا نعقموا ونلقحوا معناها خاطر مش معقول هكا توا تينا بيدي ساعات وليت نخاف راني نحب الكلاب وكل شيء.
0: اي بالله مادام انا راني معاك في هذه معناتها نشاطرك الراي 100% ضد انه نقنصوا الكلاب اما ضد انه يعيشوا في مليون مش نتاعهم وانهم يوليوا يقلقوا المواطنين ولا صغير ولا كبير ولا تنجمش تخرج راه في الليل راه
1: مش اما
0: فما بدري تخاف من الكلاب راه زاده والكلاب كي يوليوا متر يوليوا اخطر من اللي يبدا وحده.
1: صحيح صحيح هذا صحيح اما راهو الكلب كي تعقمه يا امين راهو الدوغري داغريسيفيتي نتاعو ينقص وزاد نحنا لازم هذايا نداء العائلات راهو شر وحجره وعصا هذيك ما عمرها لكن تحل. هاو مثلا تمشي انت في تركيا تي الكلب اكثر من تونس في تركيا كي تمشي انت في الشارع قدام التجوامع يعني
0: يقول لك سمعت الارجيومون هذا اللي جاوبك عليه يقول لك تونس ماهيش تركيا زاد اليوم.
1: وي اما الناس
0: ممكن يخلوا تركيا اي ماناش بالامكانيات الماديه تركيا وماناش بالمونتاليتي الموجوده
1: خير. سي اون فو اون بو الامكانيات نجمو نخلقوها. انا واحد الناس نخلقها كان نحب نقضي على حاجه زيد. انا معناها صحه المواطن ظهر اللي قبل كل شيء، ماهيش مش تكون اهم الامكانيات انا كيفاش نجيبها. وصحه الحيوان كيف كيف، خاطر هذوكم ربي خلقهم، ربي خلقهم باش احنا نردوا بالنا عليهم، باش نتعاونوا مع بعضنا زيد الناس الكل. معناها ماهيش المسؤوليه هذه ماهيش حكر على الجمعيات، حكر على الدوله.
0: انا جبت مجموعه من جبت مجموعه من الملاحظات نتاع المواطنين باش نمدهم لكم بعد. انت قول لي اسكولوجيك ولا فما شكون يقول لك مثلا بلاصه ما تقعد تواكل في كلب في الشارع كي انت قلبك عليه وباش ما يقعدش يمثل عليه اختار انا في الشارع برا عمله كاستراسيون وهزت لهبي في دارك.
1: معقول نجم نهز كلب زوز لداري ما نجمش نهزني
0: 99 الاخرين شنو نعملوا له؟
1: 99 الاخرين نجموا نشوفوا فيرميت، نجموا معناها نجموا نشوفوا دي فيرم، نجم العباد تتبنى ما فيها باس. كان اليوم في 2026 معناها نظروا في عقليه المواطن اللي راك تنجم تادوبتي، معناها تنجم تتبنى كلب عربي راهو ذاك كلب بخيتو مش فورسيمون لازم يكون.
0: مع الفكره انه بلاصه ما تاكلوا في الشارع معناتها تلهبيه هزوا لدارك، معناتها كي انت تحب الحيوانات وهذا حقك، ما تخليش حبك للحيوانات يقلقني انا في حياتي زاد اليوميه.
1: وي وي اما انا زاد هذيك راه مش مسؤوليتي انا. ريتو الكلاب اللي احنا تاو النوبر الكبير اللي نحكيو عليهم راهو فما 50% منهم نوبر نتاع كلاب اللي هما كيون ايتي ابوندوني معناها بارلو ماتر، هما اللي طايشون في الشارع. دونك انت كان انت مش مقلقك الكلب في الشارع، انت نهار اخر كي تربي كلب ويمرض لك ما طايشوش في الشارع باش ما تقلقش غيرك زاد.
2: امينه فما نقطه انت حكيت عليها في الاول بالكل، قلت انه فما الدور نتاع الدوله اللي وهي زاد هي تقول لك معناها البلديات اللي نجم يقول لك ما عنديش انا الامكانيات باش نقوم العمليات نتاع الكاستراسيون او التلقيح زيدة. وقلت فما جانب المواطن. اليوم انتم كمجتمع مدني شنو طالبوا ولا لي ريكومونداسيون بالنسبه للمواطن باش هو بيدو يساهم ويقوم بدوره في الموضوع هذا؟
1: هنا باغ اكزومبل تو عاملين حمله نتاع تبرعات، حاطين كلكو تيغليغ شي دي فيتيرينير و دي زانيمالغي، حاطينهم ديجا على السيت على الباج فيسبوك وانستغرام تاعنا. دونك قاعدين نلموا في الفلوس باش نعقموا باش نبداو بالمناطق الحساسه. انا بالنسبه ليا الصغير والراجل الكبير والمراه الكبيره اهم من المواطن معناه اللي اصغر.
2: عندكم كارتوغرافي مثلا شنو يمكن الاماكن اللي فيهم اكثر عدد مثلا موجودين ولا ما نعرفش انتم كان عندكم تشكيك؟
1: انا خاطر جاي معناها قاعده نخدم على بلديه حلق الواد، دونك قاعده مع اون كولابوراسيون مع البلديه بقدر ربي باش نعمل اجتماع على قريب. دونك كانهم البلايص اللي فيهم بقر معناها اللي فيهم برشا عديد تاع كليب اي سورتو يمثلوا خطر سورتو على الصغار وعلى الكبار.
2: واضح جدا، شكرا ليك.
1: اليوم المكاتب للروضات دونك بشويه اما راهو شو ماهوش حل سحري. مانيش انا اليوم باش نقول لك سيء باش نخدم نهار سيء وفيه الكليب واحد لازم تعاونوا مع بعضنا.
2: واضح جدا، شكرا لك أمينة، يعطيك صحة على حضورك معنا. أمينة طريقي هي عضو جمعية حماية الحيوانات بتونس. نذكروا أنه جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية باش تكون نهار السبت 23 ماي أبارتيغ من 11 أمام مقر مجلس نواب الشعب. أحلى صباح.
3: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريدو طور عالمك.
6: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل شيء لقي عندك اورانج.
6: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اشغال نادي الفورتي.
2: مؤخرا شهدت الساحة الثقافية والسينمائية الفرنسية تصعيد كبير، وهذا كان تزامنا مع فعاليات مهرجان كان السينمائي، كان هذا بعد إعلان المدير التنفيذي لشبكة كانال بلوس عن قرار المجموعة وقف التعامل نهائيا مع مئات السينمائيين والممثلين زادة اللي قاموا بالتوقيع على عريضة. العريضة هذه كانت عريضة احتجاجية ضد النفوذ السياسي الكبير والمتزايد للملياردير بولوري مالك المجموعة. اعتبر زادة أنه العريضة هذية ظلم مجحف بحق فرق العمل متاع الشبكة اللي قاعدة ملتزمة بالدفاع عن الاستقلالية متاعها تنوع خياراتها، وأعلن صراحة رفض القاطع للعمل مستقبلا مع أي شخص حتى التوقيع متاعه على الوثيقة الاحتجاجية هذية. دا يقدر نسمعه بعد شوية التصريح متاعه. أكثر من 600 شخصية معروفة جدا في قطاع السينما، من بينهم ممثلات مخرجين سينمائيين فرنسيين اللي اعتبروا انه هاللي صاير اليوم بالنسبه لهم وانه يكون السينما الفرنسيه في ايدي مالك ينتمي الى اليمين المتطرف انه هذيا خطير، وكانوا اطلقوا رساله مفتوحه حذروا فيها من العواقب نتاع انه نخليو السينما تكون موجوده بين شخصيه كيما بولوغي. الموقعين زاد عبروا عن المخاوف نتاعهم من انه هالنفوذ المالي والسياسي ينجم يؤدي الى ما اعتبروه استيلاء فاشي على الخيال الجماعي، والغضب هذا جاي زادة مدفوع باستحواذ كانال بلوس الجروب المعروف جدا، ونحكيه على الثالث أكبر دور سينما في فرنسا، واللي عندهم حصة كبيرة زادة في الشبكة متاع لو جي سي اللي اليوم زادة فما تمهيد إلى امتلاكها بالكامل من هنا لعام 2028.
9: الأسبوع الفائت وقع 600 شخصية تعمل في مجال السينما عريضة مفتوحة تنتقد تزايد نفوذ اليمين المتطرف على الفن السابع، بالتحديد مجموعة كانال بلوس المملوكة للملياردير اليميني المحافظ فينسان بولوغي. الممثلة الشهيرة جوليت بينوش وآخرون من الموقعين على العريضة عبروا عن قلقهم أيضا إزاء رغبة بولوغي في امتلاك مجموعة إي جي سي الكبيرة بأكملها بحلول عام 2028، معتبرين أن نفوذ بولوغي يمثل خطرا على التعددية، خاصة أن قناة كانال بلوس هي بالفعل الممول الرئيسي في هذا القطاع. يعتقد موقع العريضة أيضا أن تهديدات الرقابة من قبل قناة كانال بلوس تؤكد المخاوف التي عبروا عنها في عريضتهم.
2: بولوغي كان تفاعل مع الموضوع، نسمع التصريح متاعه.
10: أعتبر هذه العريضة ظلما بحق فرق كانال بلوس الملتزمة بالدفاع عن استقلالية القناة وعن تنوع خياراتها، وعليه لن أعمل بعد الآن ولا أرغب في أن تعمل كانال بلوس مع الأشخاص الذين وقعوا هذه العريضة.
2: المدير العام زاد للشركة يقول وتفاعل مع الموضوع، قال أنا عشت العريضة هذه كظلم في حق فريق كانال اللي يدافع على استقلالية كانال بلوس بمختلف الخيارات، ويقول وعليه اليوم ما عادش باش نخدم مع أي شخص صحح في العريضة هذه.
11: J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+ et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus. Je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition.
2: في الرسالة هذه اللي وقعوا فيها عدد من العاملين في كانال بلوس في قطاع السينما زادة، قالوا أنه برشا منهم ولاو يعتمدوا بدرجات متفاوتة على أموال بولوغي لتمويل المشاريع متاعهم ولا حتى الأجور متاعهم، لكنهم اليوم يروا ضرورة كسر الصمت اللي يفرض تدريجيا على القطاع. اتهموا زادة بولوغي بقيادة مشروع رجعي يميني متطرف عن طريق القنوات التلفزيونية متاعه ودور النشر زادة التابعة ليه، وأضافوا الموقعين أنه التأثير هذا الهجوم الإيديولوجي على محتوى سينمائي مازال محدود حتى الآن، لكن يحذروا من أنه هذا ما هوش باش يدوم، وحذروا من صعود زادة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اللي كان دعا إلى تفكيك مؤسسات أساسية في قطاع السينما الفرنسي من بيناتهم زادة حتى المركز الوطني للسينما. جي هذه التحذيرات زادة اليوم اللي باش تسلط الضوء على تساؤل جوهري، هل نريد المخاطرة بمستقبل لا تمول فيه سوى أفلام دعائية لتخدم إيديولوجيا معينة؟ واليوم زاد حتى الخطورة متاع التلويح بالليست نواغ القوائم السوداء اللي قاعدة تكتسب في بعد أعمق بالنظر اليوم إلى الثقل الاقتصادي لشركة ستوديو كانال التابعة للمجموعة، ونحكيه على كبرى قوى الإنتاج والتوزيع السينمائي في أوروبا.
12: Un groupe puissant avec un réseau de 55 cinémas en France et en Belgique. Et derrière cette acquisition, la crainte d'une uniformisation des films, de leur production à leur diffusion. Car Canal+ est déjà le premier financeur du secteur. Le groupe Canal finance le 7e art tricolore, 160 millions d'euros par an en moyenne.
2: نحكي على مجموعة قوية برشا بشبكة فيها 55 قاعة سينما في فرنسا في بلجيكا وتخوف اليوم هو أنه النمطية تكون متاع الأفلام باعتبار أنه كانال بلوس هي الممول الأول لقطاع وكان نحكي حتى على القيمة متاع التمويل هذية توصل حتى 160 مليون أورو في العام. خلي نختمه بتصريح البولوغي في عام 2024 اللي لأنه بولوغي كشخصية ياسر ديما تثير هكا الجدل وياسر زادة عليها ديما فما اتهامات أو ديما فما قراءات في علاقة بالتصرفات متاعه. ففي عام 2024 كان صرح قال أنا بالنسبة لي يحكي على الشخصيات اللي موجودة وتابعة الكانال بلوس قال لنا كل عام نبعث 300 شخص يمشيوا لمدة 15 يوم في نزل في كان التكلفة متاعهم توصل حتى 50 ألف أورو وبعد يقول ما يكملوا كانوا يمشيوا حتى للغاليم تعمل أكو ويحكي على كيفاش انه ظروف طيبه جدا معناتها اللي موجودين فيه الناس اللي تخدم معاه يقول فانه انا بالنسبه لي من الطبيعي انه سمعتي تكون خايبه بالطريقه هذه.
13: Honnêtement, je n'inspire la terreur à personne que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres et qui disent c'est un type épouvantable, il fait des choses horribles, etc. Toute l'équipe de Canal n'avait aucune envie de changer de train de vie. C'était des seigneurs. Vous êtes tous très jeunes, donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque, mais c'était extraordinaire. Il y avait le festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels, ça coûtait 50 000 euros la semaine. Pratiquement. Après, quand ils avaient fini Cannes, ils allaient au rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon. Après, ils allaient voir les élections à Washington. On a dépensé, on a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce.
0: من كلامه ما تظهر لي مش مختص في الشأن الرياضي ما خاطر فماش رالي في موناكو فما جراند بري نتاع موناكو مش رالي تاع فورمولا ما ثم يفرقش بين
2: الرالي
0: وبين الفورمولا ما هذا بون كما كبرش عباد لابس عليهم ما حاطوا فلوس وما مش عارفين ماشيين.
2: على كل هو الأزمة هذه تجي اليوم باش تعاود السيناريو المشابه اللي شاهده قطاع النشر الفرنسي دايوغ كنا حكينا عليه الموضوع في الشهر اللي تعدى فما أكثر من 100 كاتب انسحبوا من دار غراسي وكان هذا احتجاجا على سيطرة بولوغي على الشركة الأم ورغم أنه بولوغي كان في أي تدخل إيديولوجي وأكد أنه دوافعه مالية لدعم القوة الناعمة وصف زيدا المنسحبين قال لهم أنتم طبقة صغيرة تظن نفسها فوق الجميع وصنف زيدا فكروا بالديمقراطية يقول المسيحية إلى أنه صناع السينما اليوم مازالوا يتخوفوا من تمدد الأجندة متاعه المحافظة اللي تبثها المنصات متاعه نحكيه على قناة سينيوز نحكيه على أوروبان نحكيه على زادة عدد من حتى الصحف اللي تتبعوا اليوم عدد من المتابعين والنقاد يرون هل تمدد هذه اليوم هي استراتيجية لفرض التكامل الرأسي بين ظفرين لأنه تتيح السيطرة على التمويل على الانتاج على دور العرض وقدام زادة اليوم يسكروا الباب قدام أي صوت مغاير فما زادة حتى يعتبروا أنه اللي صاير هو تهديد للتعددية الفكرية وهذا كان انعكس في أروقة مهرجان كان لأنه شفنا أنه شعار كانال بلوس خلى صيحات استهجان في بعض العروض حتى منهم الفيلم الافتتاحي.
0: واضح يعطيك صحة نادية بارك الله فيك شوية خير الموعد مع الأخبار 9 نتاع الصباح جيكم جيان جوست من بعد في صباح الناس نتقابل غدوة في الأمان.

0: فرعون مع ليتر حالي.
1: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه. هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما، باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
2: تطور اللي وصلوا العالم اللي برشا صدنا دمي فيه نجم نستغنيوا عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك. توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار، معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
3: الصغار هذوما اللي بتايي عداو الباك فما اختيار باي دو فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا. دونك هما صغار هذوما فما خدمه، فما تخمام، فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دو ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس ك الخدمه هذه باش تقعد بزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
1: مهن المستقبل لي ميتي دافنير موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
0: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فان. الأولى في تونس
4: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام، حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه، بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبه ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
9: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولا بيان في. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو، مالا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
10: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
11: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
12: تدلل جيون
13: ايام دللنا.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب استمعت إلى عدد من خبراء القانون، وذلك في إطار النظر في مقترحي قانون يتعلق الأول بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، والثاني بتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات. في هذا السياق، النائب بالبرلمان فخر الدين فضلون، وهو أحد المبادرين بمقترح تنقيح بعض فصول المجلة الجزائية، يقول إن المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات، مؤكدا أن هذه الجرائم أصبحت أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح.
2: فصل 261 و262 وكذلك 264 أسباب طرح المبادرة أو تقديمها: تنامي ظاهرة العنف بمفهوم السوسيولوجي، وقت نقوله ظاهرة فوت الحد اليوم، ولينا نشوفه في الجرائم هذه ليست مخصوصة بجهة معينة أو بمناطق شعبية، كل الأماكن تقريبا في الساحات العامة، في وسائل النقل، في الطرقات صباحا مساء. والأخطر من ذلك أنه ما عادش نحكيه حتى على التنامي الظاهرة من حيث أعدادها، بل أخذت منعرج آخر ووصلت إلى الإزهاق أرواح بشرية يعني بريئة ومحاولة قتل، ونشوفه تقريبا هذا بشكل يوم. رغم المجهود الأمني في ملاحقة القائمين بهذه الجرائم، إلا أنه يعني ظروف التخفيف ومجلة الجزائية المتقاد، ما نعرف اليوم على مجلة الجزائية متاعنا، يعني مجلة الإجراءات الجزائية تعود إلى 1968 اللي هي ما عادش تنسجم مع وقعنا اليوم، وبالتالي قدمنا المبادرة هذه. الأصل فيها هو تجديد العقوبة، لأنه اليوم نعرف وإحنا واعيين أنه الحل مش في تجديد العقوبة فقط، هنالك يعني حلول أخرى، لكن خلينا اليوم معالجة الظاهرة آنيا وحينيا، ما نجم نتصدوا لها ونحدوا منها إلا بتجديد العقوبة. وبالتالي تصورنا أن العقوبة ملزمش تكون أقل من 12 عام وتوصل ل 20 سنة، والجديد في هذا هو عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين 261 و262.
1: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفق أفريل، مقابل فائض ب 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9%، لتبلغ بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات 134.6%. وتفسر هذه الزيادة وفق المرصد الوطني للفلاحة بتطور الصادرات بنسق أرفع مقارنة بنسق الواردات، حيث زادت الصادرات بنسبة 25.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. المكلف بتسير إدارة الحاج نيس المزوغي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين تعود لحاج أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد، الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. عالميا، تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وذلك مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مقررا اليوم على إيران. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5%. وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء تفيد نقلا عن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. والمسؤول الإيراني يضيف أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران، مع دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جهان ميلاد.
3: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا اللي يحبونا واللي تبعونا الكل. تابعونا على فريكونس موزايك اف ام سور لو نت، زاد كيف كيف تابعونا هوني صوت وصوره على www.mosaikefm.net. وما كنتوا اهلا وسهلا بكم انتوا حتى نص النهار. نعدكم انه فما برشا اخبار، برشا اكتواليتي، برشا حكايات، برشا موسيقى. اي نعم، والنغمه التونسيه بديتوا تعقلوها. استني وقتاش نسكت يا جيجي باش تغنيوا معاه صدق. قطريه تسفيت البارح نحلم بالغنجه.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: مرحبا مرحبا بكم، بصواتكم نقدكم ملاحظاتكم على موزايك FM وين ما كنتوا. أهلا وسهلا، 9 أودرجين باش نحكيو على العلالش المتوفرة وين والأسعار متاحة بقديش. بعد شوي باش يكون معنا مسؤول من ديوان تربية المشية وتوفير المرعى، التفاصيل بعد شوية معكم على موزايك FM في صباح الناس. لكن كالعادة ما تنجمش تبدا صباح الناس، ما نجمش نسبق بخباري والاكتواليتي كان ما نسبقكم انتوما ونسمعكم انتوما قبل اللي سجلتوا على ريبوندورنا. تحيه ليك محلها فخار بكري، تحسها المسمع لي كلمتنا واللي حبت تنصح الازواج نتاع اليوم تقول له معليش العرك ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، علاش الكوزين انتيرن نتاعكم بنتوما اللي ديما نقول انا معناها بين لي دو كوبل راهو بين الكوبل، معناها مش دو كوبل بين الكوبل راهو فما العرك ويصيروا النبزيات، لكن لازم تقعد ما بيناتكم الاثنين. قلت علاش ولينا توا نتفرجوا عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا قال لي وهذا قالت لي وتخلي فلان يحكي عليك وفلان يحكي عليها، مش حلو. والله معاك انا مدام، اي صحيح مش حلو، واللي حب يحكي على الفروج واللي حب يحكي بالحق وملاحظته ياسر مهمة. المستمع اللي باش تسمعوه أول في أول مداخلة يحكي على الحرائق، إن شاء الله ربي يحمينا. الحماية المدنية كانت هبطت حتى سبوت باش توعي المواطن التونسي، نعرفوكم وعين، لكن للناس اللي ماهيش واعية واللي يبدأ متعدي ومع المطرة الأخرانية اللي قاعدة تصب دونك برشا فمحشيش ودنيا، واللي تعدي يظهر له وقتها بعد ما تكيفك سيجارو يرمي واللطف علينا تنجم تشعل الدنيا. أتو مومو
2: صندوق عجب. صباح الخير صندوق عجب. السواق الكل متاع الشاحنات ومتاع السيارات المدخنين اللي يتكيفوا تعملوا مزية، أعملوا حاجة في الكهرباء، كاس فيه شوية ماء ولا أي حاجة، طفي سيجارو قبل ما تلوحوا في الشباك. إذا كانك أنت مستانس تلوح سيجارو من الشباك راهو الحرائق بصفة كبيرة، تعملوا مزية نحيوا العادة هذه اللي تلوح حاجة من الشباك.
3: صباح النور يا جيهان بنيتي، صباح الفل يا موزايك الغالية. يا جيهان بنيتي شوفنا حل، يا ربي شوفنا حل في النقل الجماعي. يا أخي كيخباو البرمي ما بيعرفوش فما ضو أحمر يزم يخفوا فيه، ضو أحمر كانوا ضو أخضر عنده، شنو الحالة هذه؟ راهو شي يفجع شي يفجع شي يفجع، يسترك يبارك لك شوفنا حل معها مدومة، شوفنا حل راهو.
4: عسلامة صندوق عجب، عسلامة موزايك، عسلامة مدام جيهان. اسمعني تو ولات فما موضة جديدة اسمها استشارات قانونية، هذه في التليفون في فيسبوك. يا سيدي الراجل يشد المرأة في عملت لي في سوات لي في قالت لي في صار في كان في كان، بالله أنصوني. والمرأة سنة ساعة تشد الراجل في عمل لي في سوالي في ضربني في قال لي في سمالتي. يا أخي أنتم ماكم تعرفتوا على بعضكم، باي خلينا منكم تعرفتوا على بعضكم ونفش نطول عليكم، هو على الأقل يتفاهموا في بعضكم بالتي هي أحسن. علاش الحكاية الخبرات وهذاك يقول كلام وهاك يقول كلام وزيد عدد الناس، هذا واحد يزيد المية واحد يزيد دقيق في قول لها في سمي لها في عمل لها في ولا ليه هذا الكل إخماتنا وباتنا متعركوش قبلنا ما سمعنا عليهم حاجة، خرجوا خبراتهم للناس ما حلوا مشاكلهم ولا الله أعلم شنو من بيناتهم. وش والله شيء يدوخ برا، والله شيء يدوخ، الله يهديك والله
5: يا صندوق عجب يا موزايك اف ام. انا مواطن بلي من كبارية، البارحة خذيت الترين ومن حمام لمف جاي لتونس، انا طلعت وكذا وجاني مراقب فهمني واحد قال لي خويا تذكرتك فهمني ولا قص ولا قص التذكرة ولا اعطيني تذكرتك، هل يعقل انه عون مراقبة كنترول في القطار، هل يعقل انه ما عندوش بادج ماهوش معلق البادج نتاعو يعني مكتوب مراقبة ماهوش معلق البعض جملة، ومن ثم هو في حالة سفيل لابس سفيل ماهوش لابس الزي متاع التوني متاع الزي متاع الشريكة. يخي شكون قال لي هو مراقب؟ شكون قال لي هو مثلا إنسان جاي باش يتحايل عليك؟ غريبة ولا غريبة.
0: صندوق عجب صباح الناس
6: مع توبنات، كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
7: توبنات، very fiber people. هذه معجزة المهدية نفسها.
8: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
9: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
10: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
11: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
12: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
13: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
14: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
15: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
16: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
17: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك فام.
18: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
19: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.

0: تظلم.
1: عاشق مجنون 29 دقيقة على موزيكا فم.
2: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس. تلقى الصحيح.
1: الصحيح في الصحيح تلقاه وكل الأخبار تلقاه معنا إن شاء الله. باش نحكي على نقاط البيع، بيع الأضاحي بالميزان اللي تحت إشراف وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، توفير أضاحي العيد. نحكي على زوز نقاط وني بور لو مومون في منوبة وفي بنعروس، في انتظار إنه أكثر فلاحة يدخلوا ويشاركوا ويخليوا المواطن التونسي يتمتع بالعرض ذا الحق متاع ربي، باش يتمتع ويفرح وليداته وزاد كيف كيف بعلوش العيد. لانه هوني نحكي على اسعار الكيلو العلوش، نجم نحكي اقل صومت نجم تاخذوه على 23 دينار و800 في صوره انه العلوش متاعكم يوزن بين وبين. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل. شكرا لتدخلوا معنا، هو المهندس العام والمكلف بديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى سي انيس زعيم. نورتني سي انيس، مرحبا بيك.
3: مرحبا بك مدام جيهان، مرحبا بمستمعي إذاعة مزيك.
1: شكرا ليك سي أنيس. انطلقت نقاط بيع الأضاحي بالميزان، وهذه عادة استانسنا بها. البارحة كيفاش كان الإقبال عدد الأضاحي والنقاط هذو مزوز شوية ولا بش يكبروا إن شاء الله؟
3: والله هذيك صح مدام جيهان على الاتصال هذا. جوست أنا بالنسبة لنقاط البيع بالميزان هذه، معناتها احنا تو مباشرة تو في منطقة البيع بالميزان في السعيدة من ولاية منوبة. معناتها فما مدة أكثر من 20 سنة تم معناتها العمل على هذه بالتنسيق مع المجمع المهني المشترك للألبان واللحوم الحمراء وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ديال النفط اليوم. دونك كانت المبادرة أنه نشر ثقافة البيع بالميزان باش المواطن يعرف روحه شنو هو الإشراف وقداش يشريه وقداش تكلف له ريال مول علوش، وكيف كيف البيع يبقى راحته. دونك لهنا كانت الانطلاقه الموسم هذايا البارح في نقطة البيع السعيدة بن ولاية منوبة. كان العرض معناتها ساهمت فيه ديوان تربية الماشية توفير المرعى، الوحدات التعاونية للإنتاج الفلاحي وبعض الفلاحة. كانت البارح في حدود 200 و205 معناتها رأس تم بيعها. اليوم حابين ديما نحاولوا ننسقوا مع المدخلين الكل باش يكون نفق التزود قد ما نجم يكون منتظم. اليوم فما في حدود 300 وان شاء الله يكون اكثر شويه. توا حاليا المواطنين معناتها تم اقتناء العلوش نتاعهم.
1: نتصور يوفي قبل ما نخلط الميزان سي أنيس، البارح 205 علوش معناها ملي نقولنا تحطت الخيم وتم العرض في قديش معناها من ساعة؟ نتصور في سويعات لأنه فمش كل كلامنا قال مشيت وما لقيتش، معناها ذولي خطفوهم خطفين هكا ولا
3: جوستمون المواطنين كانوا متواجدين من الصباح البكري معناتها في نقطة البيع هذه خاطر يعرفوها. ومعناتها كي تعرف أنت المواطن شريها منها وعاود رجع، معناتها هذه شهادة أنه ما تبي نجاح العملية بتاعه اللي هو راضي على العملية هذه. العرض مهما ما مقارنة بطلب نقص شوي. هذاك علاش أنا نستغل المساج هذايا كما استغليت البارح في إذاعات أخرى أنه نستدعوا الفلاحة بالماكسيموم أنه ينخرطوا في قد ما نوفر العرض خير قد ما تمشي الأمور بسلاسة أكثر.
1: نجاوبك انا في عود الفلاحة ما يساعدنيش يا سي أنيس نبيع بالسوم هذاك اللي كنتم انتم ناخذوا قشار من عندي ونبدا ربح. انا ناخذ من عند القشار ياخذوا عليا الكيلو على 55 دينار اقل شيء نبيع على وشي انتم
3: فوالا. هي المبادرة هذه جات اصلا الهدف نتاعها هي القطع مع القشارة والمدخلين اللي يزيدوا في السوم معناتها ويغليوا في البرودوي مهما كان على المستهلك. دونك احنا حتى باتصال مباشر مع الفلاحة مع المجمع المهني المشترك قاعدين توا حتى حاليا باتصال مباشر مع الفلاحة في عديد الولايات انه مش زاد فما افونتاج اللي موجود في النقطة هذه اللي هو تلقى في عندك الحماية الأمنية متوفرة، مصالح وزارة التجارة موجودة، مصالح البيطرية موجودة، وخذينا مبادرة ما تسمى أنه ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ووحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي قلنا نوفروا حتى الأعناف الخشنة والمات المركبة للفلاح اللي بشدة صب في النقطة هذه مجانا طيلة العرض متاعه.
1: تعرفوا على شو
3: هذاك نتكفلوا بها احنا باش نضمنوا اكثر اقبال على نقطه البيع هذه.
1: هذا نوع من الاغراء الصغير للفلاح، ما نعرفش يغريه انه يبيع للقشار ولا انه يعلف بلاش.
3: احنا نعملوا برشا على التجاوب نتاع الفلاحه في نقاط البيع هذه. كما تعرف الاخر احنا كنا مواطنين ونحبوا ما نعيدوا في ظروف ما انتهى فعلا المجهودات مكثفه وفي اتصال مع الفلاحه مع الشركات الاهليه وشركات التعاونيه اللي فما التجاوب وان شاء الله بحول الله نعمل برشا انه باش تكون فما شويه تحسن في العرض ان شاء الله.
1: دونك عندنا زوج نقاط في منوبه بن عروس عندنا في السعيده وعندنا في رادس. توا بالنسبه للاسعار الكيلو انت والعلوش والميزان تفضل.
3: الاسعار فما ثلاث اسعار اللي اقل من 45 كيلو باش يكون في حدود 27 دينار كيلو حي، بين 45 و 65 كيلو باش يكون الثمن 25 دينار 800 حي، في أكثر من 65 كيلو 23 دينار 800، ثلاثة أسعار حسب الميزان نتاع العلوش.
1: حسب ميزان العلوش نقول لكم أن اليوم باش يكون متوفرين في حدود 300 بالصف. معناها كيفاش تصير العملية؟ يجي ويقص وياخذوا تيكي اللي يجي لولين يقص التيكي لولين ولا يجي ويدخل كيكا؟
3: احنا حرصنا على الشفافية أنه معناتها نبداو الانطلاق تاع البيع 8، يتم الانتصاب نتاع المزودين هذوما كلهم حتى الافونس حتى قبل البليله، يجيو يحضروا روحهم يحضروا البسكوله يحضروا شكون باش يقبض الفلوس، اللوجيستيك كل تكون حاضره، يشوفي تحل الباب 8 يتم عمليه البيع. كما قلت لك معناتها فما الاقبال كبير
1: خاطر معناها نجم نقول التسعه سي سكرنا الباب.
3: والله تو انا مزيد موجود هنا تو
1: مثلا
3: من هنا لل 11 تو حاليا توقع كل واحد شاد علوش ويستنى في الميزان ومش يتعدى باش يخلص وياخذ التوصيل بتاعه وكل. حبيت لهنا نزيد ناكد على نقطه برك اللي هي راهو عمليه البيع تم. معناتها احنا كيما نبدا انت النقطه هذه ان المواطن يعرف يروح شنو يشرى وقداش كلف باللحم الكيلو اللحم انت. دونك فما عنده على الاقل انه لوجيك في مخه اللي نحبوا معناتها ناكدوا عليها هذه. الحاجه الاخرى فما مصالح التجاره اللي حتى البسكوله الميزان اللي يتم وزنه يتم تثبت منه ما يتمش اعتماد اي ميزان. الحاجه الثالثه اللي هي القطع مع القشاره واللي معناتها المدخلين اللي هم في القطاع واللي يزيدوا يغليوا في اسعار المنتجات مختلف انواعها مع المواطن. هنا فما البيع يتم عن طريق بطاقه تعريفه وطنيه لضمان انه العلوش مشى للمواطن المستهلك ومشاش للقشار. هذا من الاحتياطات الكل. والامن مشكور جدا كيف امن النقطه هذه في تنسيق كامل بين مختلف المدخلين.
1: هو عادة في العادة سي أنيس نذكر معايا زعيم مهندس عام ومكلف بتسيير ديوان تربية المشي وتوفير المرعى. في العادة معناها سنين التالتة وعشرين سنة وإحنا ديما فما نقاط البيع هذية بالميزان. العدد كما قلت لي أنت مش كافي. سنة عملنا زوز نقاط إحنا في العادة قداش نخلطوا من نقطة ويقول قايل علاش ركزنا على تونس ما مشيناش لولاية أخرى؟
3: والله هو التركيز على تونس. هما زوج نقاط هذوما اللي جرات العاده معناتها من 20 سنه يكونوا هذوما زوج في رادس تنظيم المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، وفي السعيده التنظيم مشترك بين المجمع وديوان تربيه ماشي توفير المرأة.

0: الجهود الكل منكبه معناتها على وضع البرنامج هذا اللي باش يمكن خاطر بلادنا كما تعرف 9 سنوات جفاف منهم 6 سنوات متتاليه فيها انعكاسات على حتى الوفره نتاع المنتوج، وان شاء الله هذا يكون فرصه انه نحكي عليه في قادم الايام
1: ان شاء الله. به خلينا توا اجواء العيد. سيانيس شكرا لك على تدخلك معنا، ربي فضلك. سيانيس زعيم المهندس العام والمكلف بتسيير ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى. نعاود نذكر دونك زوز نقاط بيع بالكيلو الحي، دونك اذا كان تحت وزاره تحت اشراف وزاره الفلاحه والمجموعه المهنيه المشتركه للحوم الحمراء والالبان، بتلقاو زوز نقاط هذوما في منوبه وبن عروس، في السعيده في منوبه وفي رادس بن عروس. دونك كيلو الحم هوني اسعار، العلوش اللي اقل من 45 كيلو سوم الكيلو الحي على 27 دينار، العلوش اللي يكون ميزانه بين 45 و 65 كيلو سوم الحي العلوش 25 دينار و 800، وكانت تاخذ العلوش اكثر من 65 كيلو فسوم الكيلو الحي 23 دينار و 800. البارح باعوا 205، اليوم فما في حدود 300، يقول صحيح العدد شويه بارابور الطلب، ودعوه هوني للفلاح قال باش يجي يبيع. أنا جاوبت فعوذكم قلت له راو الفلاح يغري أكثر القشار، لأنه يقول لك أنا علاش باش نعمل الخير يا أخي، أنا نحب نربح في الأخر 55 دينار نبيعوا القشار ولا ما نبيعوش. فما اللي قموا هكا ولا ليه؟ هيا تفعلوا معنا دوتوريك على ريبوندونا 71 113 013.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام. مع ليتر حالي
3: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي او التكوين اللي يختاروا؟ شنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
4: توا التطور اللي وصل له العالم اللي برشا صدنا دميتين نجمو نستغنيو عليهم، مثلا الاي اي نجم يقرا لك غادجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك، توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار، معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
5: الصغار هذوما بتاعي عدي والباك فما اختيار باي دوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا، دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخمام فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطي لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
3: مهن المستقبل لي ميتي دافنير موضوعنا في فورم نهار
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون يا مدللنا.

0: موزيكا اخبار وربح ان شاء الله. هكا يبدا نهاركم معنا. كنت حكيت لكم على انيفيرسير مونوبري 93 اللي تواصل حتى ال 17 ماي. بهالمناسبه سعيده مونوبري نذكركم انه حطت على ذمتكم ان غران جو عن طريق لابليكاسيون مونوبري تونيزي اللي فيها برشا امتيازات الحقيقه كادويت دو فالور شملت كل الاعمار. صحه ديجا نقول للي ربح. هي شركه في الغران جو مع لابليكاسيون مونوبري تونيزي تيليشارجيت نورمالمون وكملت لي زيتاب دانسكريبسيون الكل سكانيت الكود بار في الليكتور دو بري في اقرب مغازه مونوبري ليها. اليوم نحبوا نكلموها مدام نداء عثمانيه. صباح الخيرات.
1: نهارك سعيد.
0: شنو احوالك لله؟ لبس عليك.
1: الحمد لله عايشه بخير. عثمانيه صح ولا عثمانيه؟
0: مرحبا مرحبا يا مدام نداء يعيشك. كي سمعت الجو مشيت انت ابارامون حريفه وفيه المونوبري مشيت وتبعت لي زيتاب الكل
1: بالضبط. انا بتبعتي نقضي يعني نقضي يعني مثلا المونوبري ديجا قريبه ليا هي تياريانه انا تياريانه ديجا حكي له نقضي وما غادي مشي نقضي وما غادي والله هي بعثويه ريت تعدي البارك هذه بعثويه ما حطيتش بالي باش تكلموني ثم الحقيقه اخر حاجه كنت نخمم فيها اللي انا باش نربح
0: كذا كي هكا جينا تليفون بتاع الدار الصباح يهزنا المورال هكا ولا اسمعني احنا خلينا نتعرف عليك اكثر. انت تعرف الدنيا مدام ندى؟
1: انا مربيه.
0: مربيه تقريت لي مذاي تاي يعطيك يعطيك وسع البال
1: ان شاء الله يا رب.
0: وتو فتره وفتره تو الامتحانات
1: بالضبط
0: ان شاء الله ربي
1: يعاوننا ان شاء الله يا رب.
0: دوب الكاسكيت هوني مربيه وفي الدار ام. عندك صغيرات؟
1: عندي ما شاء الله ثلاثة صغيرات.
0: ثلاثة صغيرات ليه معناها ما شاء الله يعطيك برشا وسع البال ان شاء الله هاليوم. ربي يفضلهم لك. اسمع قبل نحكي واحنا هوني قلنا الصغار وقعدنا كل واحد فينا يحكي في تجربته كيفاش الصباحك اللي نبدلوا لهم ونعملوا لهم بعدايا شكون باش يوصلهم في ثنيته انت ولا ابوهم شكون متكفل بالحكايه هذه؟
1: هو الاكثريه انا هي اللي نوصل. ساعات قليل بو
0: توصل انت كها
1: الاغلبيه انا في اغلب الامر انا هي اللي نهزهم.
0: اي باهي ما تسوق عندك برشا.
1: دخلت العام الثاني.
0: دخلت في العام الثاني. الكريبه شنو احوالها مادام دخلت في العام الثاني؟ جربنا فيها كل شيء كل دخلت الكل صار
1: بالضبط على الاخر ما تصورش ديجا ما كان ما عنديش باش خرجت من عند الميكانيكيان كانت تصل
0: وصف لي حالتها تو مادام حلينا قوس خلينا نسكر ونقول لك.
1: هو حقيقه هي الكهرباء قديمه ديجا سونسيس قديمه كيجو سونسيس قديمه لي هكاك واحد يهز عليها في بليكات وهكا يعاون بها وبرا شنو خير من اللي
0: كل عامين كل عامين كل عامين الاولانيين نتاع البيرمي نبداو نجربوا فيهم.
1: الحمد لله.
0: جينا الصيف يا لله جينا الصيف يا مدام ندى. قولي جي هنا نشوفها التليفون انا نحب نتحلى هكاك في الحديث نبدا. وسيد المخرج قال لي خذ عندك وقت. قلت خلينا نبدا نحكي انا وياك نبداو نحكيو على الصيف وبروجرامات الصيف.
1: على الاخر ما عندي قصه والله عندي قصه والله.
0: لا مادام عندك قسمك ها وما نزيدش نبطيك انا حبيت نحذرك معناها معناها الصيف باش نفيق الاولاد على بكري هاكا انت تقول لهم حضروا دبشكم باش نهزكم تعملوا تبحيره باش يخرجوا يتجراوا قدام باب الدار وباش يلقاو كهربه جديده ونفتح الكهربه عند ماما ومونوبري ديت لك كهربه. الو الو مش قلت لك قعد اسمعني للاخر خيرة؟ مبروك عليك كهرباء. الكهرباء من نصيبك انت من اهداء مونوبري يا مدام نداء.
1: يا الله يا الله يا الله شكرا يعطيك الصحة بابا. ما نجمش نحكي توا شنو باش نحكي شكون باش نحكي
0: ما تحكي حتى شيء. علق توا عليا في صعب شي يكلم المسيو قول له اجا خذها انت الكهرباء الاخرى انا عندي الكهرباء من باكو.
1: شكرا يعطيك الصحة شكرا شكرا.
0: يا لله ان شاء الله مبروك عليك ويفضل لك صغيراتك وميرسي مونوبري مبروك عليك الكهرباء.
1: يعيشك
0: يا مدام ندى ارجع القسم ربي معك
1: نهارك زين
0: نهارك زين يعيشك مدام ندى مبروك عليك مبروك عليك. هذا هو لو غران جو مع مونوبري الكهرباء الكهرباء الكهرباء من اهداء مونوبري المدام ندى ان شاء الله يا ربي تكون كهرباء مبروك عليك.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزاي كفام.
3: publicité. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge. Visez la performance.

0: في متابعة معكم على موزايكا فان في صباح الناس لحجاجنا توينسا، إن شاء الله يا ربي حاجة مقبولة. شكرا لتواصلوا معنا. سمعنا بالحاج اللي توفى وفاة طبيعية، وناخذوا أكثر التفاصيل لأنه سمعنا أنه توفى حتى داخل الغرفة متاعنا، وناخذوا أكثر التفاصيل. بالنسبة لبقية الحجاج خليق بكل شيء، نعزيه وعائلته وإن شاء الله يا ربي مثوى الجنة. معنا دكتور حمادي سوسي رئيس البعثة الصحية للحجيج التوينسا. دكتورنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: تحية
0: السلام.
1: تحية لك مدام جيهان، تحية لكل مستمعي مزيكة فام، وخاصة تحية لكل عائلات الحجاج بتاعنا اللي نبدأوا باش نخبروهم بخبر باهي، وأنه للوقت الحاضر والحمد لله باستثناء اللي توفى ربي يرحمه وربي ينعمه وإن شاء الله ربي يتقبل منه، بالنسبة اللي قاول كلهم الوقت الحاضر في حالة صحية وبدنية قادرين باش نطلعوهم العرفة، وهذاك هو المبتغى متاعنا وهذاك هو الهدف متاعنا. الحجاج اللي عندنا

0: الوقت الحاضر قمنا ب 4890 تدخل الحجاج بتاعنا. والحاجه الباهيه اللي فيهم شيكو احنا مسيطرين على الوضعيه بتاعنا، وفي هذوم الكل مهزينا حتى للمستشفى للتشخيص ولا بشيخ وراي ولا حاجه حواله واحد لا في المدينه ولا في المكان.
1: معناها حاليا دكتورنا ما فما حتى حد في السبيطار في المستشفيات
0: الوقت الحاضر؟ لا الوقت الحاضر عندنا زوج في المستشفيات، واحد في المدينة واحد في مكة، واللي هم عملوا جلطات واللي الوقت الحالة متاعهم توا تسمح لهم باش نطلعوهم للعرف إن شاء الله. معناها الحالة متاعهم صحية والبروبلام نورولوجيك نجموا نطلعوا بقدرة السميع العليم باش نخرجوهم، نحاولوا باش نقربوا أكثر وقت طلوع العرفة باش نعطيهم أكثر كونفور بالنسبة لهم هما ونطلعوهم. وما عندنا حتى حد. أما حبيت أقول لك بالنسبة لنا احنا المنظومة اللي عملناها، وسيد الوزير مشكور اللي أعطانا معناها شو اسمه اختصاصات خارقة العادة، أساتذة في طب القلب وفي طب الأمراض الصدرية والحلق والأنف والأذن والجراحة، دونك هذوما كل خلانا وعنا نسيطروا على الوضعية. التدخلات بتاعنا جات في أمراض مزمنة، وتعرفوا أن الحجاج بتاعنا معدل العمر بتاعهم 63 سنة، ولهذا عندهم أمراض مزمنة متاع سكر متاع عقول دم متاع أمراض قلبية، وهذوما كلهم سيطرنا عليهم. كل التعكرات وكلهم في حالة جيدة، وهذا سيطرنا عليهم بصفة مسبقة كما قلنا احنا، معناه ما خليوش المرض يطول باش يسهل لنا احنا الأخذ بالذمة، وباش يسهل زادة العلاج بتاعهم بالنسبة للحجاج بتاعنا. دونك قاعدين توا ندوروا في نفس البرنامج بتاعنا بتاع العمل بتاعنا، نطبق قاعدين يدوروا في البيوت بتاع الحجاج بتاعنا. وعنا حاجة اللي زدناها سناء وعاونتنا برشا، تعرف اللي الحجاج بتاعنا الكل عملوا فحوصات طبية تقريبا في ديسمبر، لكن قبل الرحيل بتاعهم شهر قبل الرحيل الأطباء اللي هما باش يشاركوا عاودوا الفحص الطبي للناس هذوكم الكل. هذا اللي ساعدنا باش نعرف شنو من الأمراض اللي عندهم، شنو من الحالات اللي عندهم، باش يولي شسمه فالعلاج بتاعهم يولي اللي فيزيت بتاعهم متقاربة، نعرفوهم متقاربة، هذا يعاوننا برشا. وهنا إذا كنت تسمح ملاحظة صغيرة ربما السنوات المقبلة، باش يقولوا الحجاج حجاجنا اللي عنده مرض واللي عنده حاجات بالله ما يخبيش علينا، راهو كي يخبي علينا المرض اللي هم ما عندوش علامات خارجية نهار اللي نفحصوه، راهو بعد اون ديكوفر حاجات لهنا اللي تولي تصعب علينا وتصعب عليه هو. من الأحسن يقول لنا شمال احنا باش نعاونوه، واحنا موجودين باش نعاونوه وموجودين اكثر للحالات هذوما. وتعرف التعليمات اللي عندنا من اعلى السلطه لهنا وعنا يلزمنا نوصلوا الحجاج بتاعنا الى عرفه، هذاك هو الهدف بتاعنا. لكن كيفاش باش نوصلوا ماذا بيا؟ نعرف شنو الدواء اللي ياخذ فيه، نعرف شنو المرض اللي عنده. اذا كان هو يخبي علينا واحنا نكتشفوه لهنا نتقلق شوي. المهم بالنسبه للوقت الحاضر الحاله مسيطرين عليها
1: الحمد لله.
0: شنو اللي عملناه جديد سناء واللي هو ضاف لنا برشا حاجات؟ قلت لك اولا العيادات هذوما شهر قبل ما يمشيوا بعد بالاطباء اللي هما باش يشاركوا. ثانيا عملنا في كل اوتيل هنا عندنا 3 وتلة توا في مكه، في كل اوتيل عملنا فيه مركز اسعاف اللي فيه معدات طبيه اللي هي تسمح لنا باش نشوفوا كل التعكرات اللي ربما تصير في الحالات الاستثنائيه هذه، معناها فيما يخص امراض القلب امراض السكر فيما يخص زاد الحالات بتاع اللي يتيح اللي يتكسر اللي يتحرق اللي يتجرح، هذا كل نخدوم احنا بالذمه. يوم بلوش حتى عندنا مام ليتروبونين هذوكم، وعندنا اللي بيعطينا تخطيط قلب خرق العاده ليتروبونين هذوما تعرفهم غاليين برشا وربما ما همش موجودين في كل المستشفيات. لا احنا موجودين عندنا بالنسبه للجلطات القلبيه ولا واحد موجودين عندنا احنا، وهذا هو السبب اللي خلانا ما نهزوا حتى حد للمستشفيات للتشخيص ولا حاجة ثانية زادة مشكورة المعهد للتغذية أعطانا منو اللي هو يتماشى أكثر مع الحجاج متاعنا نظرا للعمر متاعهم ونظرا للأمراض.

0: اللي ربما تلاقيوها. وهنا شو اسمه مكتب حجاج تونس هذا مشكور اللي طبقهم، ولهذا فطور صباح اللي عندنا تونسي 100% تقريبا.
1: فطور صباح في نزول التونسي
0: وعندنا تونسي معنا نحين منه المالح برشا، ما عادش موجود الحلو برشا، ما عادش موجود، وهذا يعاوننا برشا بالنسبة للتعكرات الغلظة الدم والسكر. حاجة أخرى قرار خذها سيد الوزير جدا مشكور، كل حجاج اللي جينا من مدينة ولا من تونس اللي هو عنده سفر اللي دام بين 8 سوايع و 14 ساعة وقولوا هذا متعب برشا، وهذا الوقت هذاك الكل الحاج ما خذاش الماكلة متاعه، ما خذاش ما شربش الماء، ما خذاش خاصة الدواء متاعه، ولهذا طلبنا باش يكون بالنسبة للحجاج حين ما يوصل مكة ياخو 4 سوايع راحة على الأقل، يرتاح روحه يريد الأمور وياخذ دواء يريد الأمور ومن بعد يقوم بالعمرة. ما عادش فما العمرة هذه اللي حين ما يوصل أي نعم العمر ده طول، لا عنده على الأقل 4-5 سوايع اللي بيش يرتاح فيهم اللي بيش يركز فيهم، خاطر العمرة في حد ذاتها ما يشكر فيها، رأي مش ما يخليني نعمل 10 كيلو متر كيكا، لا يلزم يكون مركز ليها باش يعرف باش يدعي باش يمشي يحلو، ولهذا لازم باش يرتاح لازم باش ياخذ الدواء بتاعه ولازم باش يشرب ولازم باش يفطر. لا إله الله محمد رسول الله. كيف احنا كل اللي عاملين وزادة تو قاعدين نحضروا للصعود إلى عرفة، وتعرف الصعود إلى عرفة الحج هو عرفة، والحجاج بتاعنا الكل يخاف وهذا عادي جدا وطبيعي جدا، ولهذا عنا احنا برنامج اللي قاعدين نحضروا فيه واللي باش نبدأوه في شاء الله ابتداء من بعد غدوة حين ما الحجاج كل يوليو موجودين. اولا باش نهنيهم، وثانيا باش نرتحوهم وباش معاش ينحيوا الخوف هذا باش يكون عندنا دروس توعويه اللي هي مشتركه بين كافه المدخلين وخاصه نتاعنا احنا، باش نقولوا لهم على نوعيه الاكل، باش نقولوا لهم نزيدوا نحضروهم من ضربات الشمس، باش نحضروهم من التعب، باش نحضروهم من الارهاق الكل، وباش نحضروهم جادة باش يكون هاجز الدواء بتاعه، باش يقولوا لهم رانا احنا موجودين بحداكم من هنا حتى لنروح. وحاجة أخرى جادة موصين تو الأطباء بتاعنا كيف يدوروا تو باش قبل الطلوع إلى عرفة باش يعطيونا الليستة بتاع كل الحجاج اللي ربما يلزمهم عناية
1: خاصة لهو خاصة
0: باش نهزوهم لكل ما خاصة الله وخاصة باش نزوم هما كل ما بعضنا، وربما من بعد باش نعملوا لهم برنامج باش ما نخليهمش يطولوا في ميناء باش متقتل واحد مش موش مسانس باش يبات تحت خيمة 24 سنة، ومن بعد عندك زادة ميناء اللي فيها 3 أيام، دونك نحاول هذوما باش نعملوا لهم برنامج. وبطبيعة الحال عندنا المعدات نتاعنا اللي خذيناهم باش نطلعوهم من عرفة قبل الأدوية باش نطلعوهم قبل إلى عرفة ونطلعوهم إلى ميناء في نفس الوقت. نجم نقول الوقت الحاضر فرحانين باستثناء السيد اللي توفى الله يرحمه، توفى في فرشه واحنا ما ناش قادرين باش نوقف الموت والحياة بإذن الله سبحانه، أما نجم نقوله اللي الحجاج بتاعنا توا في حالة جيدة وإن شاء الله كلهم يطلعوا إلى عرفة
1: إن شاء الله.
0: أنا قلت بزوج عندهم جلطات عندكم باش نخرجهم، واليوم صباح في الفجر كنت أنا بيدي في المستشفى باش نحضر، ثم مريضة صغيرة عملت مسرانة زايدة شاك منها لمسرانة زايدة ولبس عليها وقدر تخرج وهي صغيرة ما عندها حتى تار ما عندها حتى مشكلة، معناها نجم نقوله الحمد لله نهنيه العائلات نتاعهم ونهنيه الحجاج نتاعنا وإن شاء الله ربي يتوب علينا هالنعمة وإن شاء الله نواصلوا حتى العرف
1: إن شاء الله،
0: وبعد يولي برنامج آخر وإن شاء الله ربي ما إن شاء الله ربي ما إحنا حتى مؤمن
1: أمين،
0: وأنا ندعي وندعي لبلادنا وإن شاء الله ربي يجيبنا في السود.
1: شكرا ليك يعطيك ألف صحة دكتورنا، نورتني دكتور حمادي سوسي، شكرا ليك رئيس البعثة الصحية لحجاجنا مباشرة من السعودية.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيك فم. البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك فم. تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست.
1: أوكي
0: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك فم. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise, مع DJ Wise. و Memories, مع DJ Bash. و ما تنساوش, Top Matin, 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: البرمجة الشتوية على موزايك فم. برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله. برنامج ميدي ماغ مع نوفر تاني وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي وأشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن العمالي واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فم. www.mosaicfm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأنه مع اعتماد الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من أول جويلية 2026 سيصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز مختلف المعاملات بطريقة سهلة وآمنة، موضحا أن الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على خدمة موبايل آي دي، في حين يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على خدمة ديجي جو لمواصلة النفاذ إلى الخدمات الرقمية وإتمام الإجراءات الإدارية. في هذا السياق السجل الوطني للمؤسسات يدعو المعنيين إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية تفاديا لأي تعطيل محتمل للمعاملات والاستفادة من الخدمات الرقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. عالمياً، وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية يقول إن التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصاً بفيروس إيبولا من بين 513 يشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. والرئيس الأمريكي يضيف أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي وفق تعبيره. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخسر الدعوى القضائية التي رفعها مؤخرا ضد شركة أوبن أي آي في حكم اعتبر ماسك أنه يشجع الشركات الناشئة الأخرى التي تبدأ في صورة منظمات غير ربحية على إنشاء كيانات ربحية للتوسع وجعل مسؤوليها ومديرها أثرياء. تقرير حسين الدبابي.
5: أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكم أمس الاثنين ضد إيلون ماسك في الدعوى القضائية التي رفعها على شركة أوبن أي آي، وخلصت الهيئة إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي لا تقع عليها مسؤولية تجاه أغنى شخص في العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهامتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية. وفي حكم بالإجماع قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا إن ماسك رفع الدعوى متأخرا للغاية. وبدأت المحاكمة قبل 3 أسابيع واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن أي آي والذكاء الصناعي بشكل عام، سواء من حيث كيفية استخدامه أو من يجب أن يكون المستفيد منه. ويمهد الحكم الطريق أمام أوبن أي آي للمضي قدما في طرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم الشركة فيه إلى $1 تريليون. وقال ماسك أنه سيستأنف الحكم مجددا اتهامه لإدارة الشركة باعتبارها وسيلة لتحقيق ثروة طائلة حسب قوله. وقالت القاضية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز التي أشرفت على المحاكمة بعد صدور الحكم إن ماسك قد يواجه معركة شاقة في الاستئناف، لأن انقضاء فترة التقادم قبل رفع الدعوى هي مسألة تتعلق بالوقاعة. وأضافت هناك قدر كبير من الأدلة التي تدعم قرار هيئة المحلفين، ولهذا السبب كنت مستعدة لرفض الدعوى على الفور. وفي الدعوى اتهم ماسك مسؤولي أوبن أي آي بالتلاعب به لحمله على تقديم مبلغ $38 مليون ثم العمل من وراء ظهره من خلال ربط نشاط ربحي بمنظمته غير الربحية في الأصل، وقبول عشرات المليارات من الدولارات من مايكروسوفت ومستثمرين آخرين وفق تقديره.
4: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
3: الأولى في تونس.

0: بوامارشي.
1: معكم على موزيك كافي بوامارشي 10:13 باش نمشيو البيجة مع زميلنا إيهاب النفزي. صباح الخيرات إيهاب.
2: صباح الخير جيجي. صباح الفل مستمعينا الكل وطبعا مستمعي الراديو موزيك كافي وحتى مشاهدينا على الفيسبوك ولا سيت ويب. طقس ربيعي يا جيجي لكن بارد شوية برشا في الليل وصباح
1: الليل بكري. تو بعد نتمنيوها النسمة هذيك في جويليا أوت. تفكرها الجملة متاعك اللي قلتها حاسبك عليها جويليا أوت.
2: أكيد وهذا حسيناها اليوم خطر جولتنا اليوم يا جيجي بدأت بسوق الدواب وطو بعد نحكيه على العلوش عفوا في العلوش طو بعد نحكيه عليه واضح. نبدأ بالخضر يا جيجي. دونك الفلفل من 1500 زوز دينارات، الطماطم من 2000 ل 3600، البطاطا من 1500 ل 1800 كيلو، البصل صيفي طبعا من 1500 لزوز دينارات، والدقمرة من 1500 لزوز دينارات، وفما الكعبة 250 ملي. القراع الأخضر من الدينار لل 1800، والأحمر ب 3 دينارات الكيلو، اللوبيا حمراء 9 و10 دينارات، والخضرة لوبيا زادة 5 دينارات، الفول من 800 ل 1200 في أواخره، السفنارية من الدينار ل 1500 لف 1400 البيتراف زوز دينارات، الجلبانة رجعت 5 و6 دينارات، أما فيل الخس 1500 الكعبة، لتو كيف 1500 ألف جل 1500 الخرج زوز دينارات، البرودو 3500 الحزمة، وبقايا بسباس 4 دينار، القارص 3 دينارات.
1: لا يبس ما عادش تاكل تحسه يبس قلبه يبس ولا
2: القارص 3 دينارات، الكرنب اسمع بالعيد القارص واضح
1: اي باش يزيد يطلع هو والتوترا هو والمعدنوس والجو ذاك الكل والسلق نتاع الدواره وكل تو يطلع تو يطلع ثمان ما غير ما توصل
2: اللي عنده باش كان جري اخو من تو وكاو وني كان وكاو
1: اسمع على سي هي بنتي ولا اي انت والافكار نتاعك
2: مريك الكرنب 1500 كيلو فما النعناع الحزمه ب 500 والترونجيه بدينار الحزمه عفوا الثوم زوز دينارات الحزمه والخضار الورقيه 400 ملي من الحزمه المحترمه كرافس معدنوس سلق والسبناخ يتباع بالميزان الكيلو ب 3 دينارات نمشيو للغلال يا جيش الدلاع من زوز دينارات ل 4 دينارات كيلو البطيخ من 2500 كيلو فما بالكعبه 4 دينارات ولا 3 دينارات الكعبه المشماش من 2500 ل 3500 الخوخ من 3 دينارات ل 6300 البنان 10 دينارات الدقله 7 دينارات التفاح من 9 و10 دينارات الفريز من 5000 ل 6000 والبوسع 3500 ل 6 دينارات
1: نعاودوا نقولوا راهو هذوما قاعدين مثلا كان فما شكون جديد يسمع فينا راهو نقولوا هذوما راهي غلط بلادنا مش غلا امبورتي لسويم تسمع فيهم وكهو معناها الاصفار بالزيد كمل لي
2: اللحوم البيضات دجاج 8500 الكويس دجاج 7500 وفما 10000 الجناحات 5500 كيلو الكويس داند 9890 كيلو والكبده 14990 الحمراء هبر عجل 45 دينار كتلات عجل 42 دينار جمانة 38 دينار صدر عجل 35 دينار والعلوش اليوم اصبح ب 65 دينار يا زيان الكيلو الكبدة غنمي ب 60 دينار كبدة بقري 45 دينار والمرقاز 35 دينار يا جيش
1: حسيت التنهيدة تقصت معاك كي تعديت للكبدة
2: واضح
1: تقصت التنهيدة بين العلوش والكبدة ما عرفتش وين باش تجي التنهيدة جيت مقسومة ما بينتهم الاثنين
2: ولي كبدة غنمي أخف من العلوش
1: أخف على 45 تقول أنت
2: لا 60 دينار مول العلوش ب 65
1: البقري على 60 الكبدة
2: لا البقري على البقري 45 دينار
1: أيوة على 45 هذاك هو السعر بي ودورتنا اليوم شو حويل
2: لا سمعك لا سمعك لا سمعك ماي القارو 28800 المرجان فما ب 4 دينارات فما 7800 فما 11 و8 القرنيط عربي فما 34800 فما قرنيط فهمنا السوري ولا عربي ب 25800
1: ايه
2: الحلوف 23800 الكرامار 22800 الدوراد 22800 تريليا فما 7800 فما 15800 فمك الحمراء المزيانه 44 دينار و800 المسله 23800 النازلي 24800 السردينه 7800 والشفريت خشينه بايه 24 دينار و800 هذه
1: مقلي الأسواق. مقلي اليوم هكا انت كي تحكي وانا تشهيت المقلي سردينه
2: و8 مزيانه الحكايه
1: وروجيه هكا صغرون هكا
2: بالفيل الكل. فول مدمس معاها وشوية مقلي.
1: انت خليك في الفول مدمس وانا اعطيني سردي. دورتنا في بيجا قولي العلوش. اي خلطنا تاول العلوش
2: انجيو تاول العلوش والعلوش العيد.
1: انا نشوفه في تصوير توي. انا نشوفه
2: وسي العلوش فعلا.
1: انا نتبعه معك في المباشرة.
2: الاسعار بين 600 والف وجوز ملايين واربعمية. ولزمان انه العلوش يضحي سنا وحجما الاسعار تبدا تقريبا من مليون ومئتين يا جيهان. العرض متوفر ومتنوع والاقبال يكاد يكون مفقود.
1: مليون ومئتين يبدا يضحي.
2: يبدا يضحي يبدا تبدا تعيد.
1: تبدا تعيد.
2: تبدا تحكي على علوش عيد.
1: تبدا تحكي على علوش عيد. مليون ومئتين.
2: الحصيل هو سوق تقريبا معناه العرض متوفر بشكل كبير والمواطن والزائر مكتفي بالفرجة خطر الأسوام نار نار نار. وممثلة الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري في باجة لقيناها في السوق وأكدت لنا اللي العلوش اليوم زايد 300 دينار على الأسواق السابقة.
1: زايد 300 دينار على الأسواق السابقة على عم ناول معناها
2: حتى للأسواق السابقة معناها عم ناول والأسواق اللي فاتت
1: واضح
2: معناها إيه. أكثر تفاصيل على السوق تلقوها في فيديو على موزايك إن شاء الله.
1: أنا نشوف فيه الفيديو وانت تورينا في سنينات العلوش فرحان بهم. يهيب النفس يعطيك ألف صحة زميلنا نواب مراسلنا من بيجا. تحية لمستمعينا في بيجا. كانت هذه اليوم دورتنا في بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
2: التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا صدنا دمي فيه نجم نستغنيوا عليها. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك. توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار، معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
3: الصغار هذوما اللي بتايي عداو الباك فما اختيار يدوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا. دونك هما صغار هذوما فما خدمه، فما تخمام، فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطي لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
1: مهن المستقبل لي ميتي دافنير موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية بغانت برشة دلال ومزال مزال.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: حتى لنص النهار معاكم كل مستمعينا، يا مرحبا بكم. العشرة وأربعة وثلاثين دقيقة. أحوال طقسنا اليوم، شو أحوال طقسنا؟ سي صبحي بن أحمد معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تحية ليك ديان، صباح الخير يا عايشك. تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزيك.
0: يعيشك. شنو أحوال الطقس اليوم؟ هي نسمة محلها أول نهار، التو حتى تو مازلت فما نسمة إيسا سخطوه في العشية هكا.

0: نعم صحيح، هو بداية اليوم نجم نقول نعيش تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي عميق تقريبا يشمل أغلب مناطق شمال أفريقيا حتى امتدادا إلى أوروبا الأيام هذه الكل القادمة. المرتفع هذا بطبيعة الحال معناتها باش نعيشوا فيه أجواء مستقرة من ناحية معناتها السماء باش تكون تقريبا صافية إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، حتى الرياح باش تقلل سرعة الرياح بالكدا، البحر قليل الاضطراب عموما. وبالنسبة لدرجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف كل يوم معناتها تزيد درجة درجتين، اليوم نسجلوا إن شاء الله 26 درجة بتونس العاصمة في حين غدوة نسجلوا 29 درجة أكثر تقريبا من المعدلات العادية لهذه الفترة بقليل. ويتواصل الارتفاع هذا طيلة هذا الأسبوع معناتها استقرار تام في العام الجوي حتى بداية الأسبوع القادم، وكذلك حتى الارتفاع هذا يتواصل تقريبا نعيش درجات حرارة ثلاثينية على أغلب مناطق البلاد. ما عدا ذلك معناتها إن شاء الله يكون معناتها طقس ملائم حتى أيام العيد لكافة الأنشطة إن شاء الله.
1: إن شاء الله دكو بشي تواصل هكا معناها
0: بشي تواصل هكا وهناك ارتفاع حتى الأسبوع القادم نجم نقوله فما ارتفاع معناتها في درجات الحرارة نجم نقوله حتى تكون ثلاثينية ولا أكثر حتى من الثلاثينات في بداية الأسبوع القادم. وعموما
1: مروح
0: في الصباح مروح وفي القائلة نجم نقوله تسخن شوية إن شاء الله.
1: يعطيك ألف صحة، شكرا لي
0: يعيشك، شكرا إلى اللقاء.
1: يعطيك صحة من المعهد الوطني الرصد الجوي 10:36 دقيقة. مدام هكا بدينا بأجواء الطقس سخن وبدينا حكينا ديجا على العيد وعلى العلوش في ساعتنا الأولى، نحكي وتوصيف نبدأ تحذيرات الصيف. أين نبدأ تحذيرات الصيف؟

0: مرحبا بكل مستمعينا، ديما نذكركم بالوقت 10:40 وتسمعوا اكيد في موزايكا فام وفي صباح الناس.
1: اسمع اخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: أميلة الأخبار الكل تسمعها معنا على موزايكا فام، لأنه لا تلقاو كان كما نقولنا الصحيح في الصحيح. كنا حكينا عليه صالون سوق السفر التونسي اللي كان أيامات 7-8-9 ماي، وكان حاضر بحذنا لهنا رئيس لجنة التنظيم. حكينا على السوق اللي استحق بالمشكين مهنيين زوار جزيلة جاونا من الشقيقة ليبيا من الجزائر، وكان السوق هذية فرصة البرشة توانسة باش مشيو واختنموا الفرصة وتمتعوا بالأرلي بوكينج. فما اللي سمع فينا يقول لك اني ما نمنش يسر بيها بالحق نربح، معناها قديش نجم نربح، معناها قد ما يكون أسعار النزول توا ماشية في الغلاء قديش نجم نربح. خلنا نرجع بالأرقام مع ضيفي سي لطفي البراهمي، هو رئيس زادة اللجنة السياحية الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار. نورتني سي لطفي، مرحبا بيك.
2: شكرا على الاستضافة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين موزايكا فام.
0: كان نقولوا في كلمتين، الصالون دورته الأولى كانت سما ناجح باعتبار الأرقام والأعداد والزائرين اللي حضروا.
2: أنا أقول فاقد جميع التوقعات. والحقيقة ما نجمش نتعدى قبل ما نشكر موزايكا فام، للحقيقة كل معناتها ما قصدناها كانت معناها سباقة، ومعناتها الحقيقة وهذه مش غريبة على موزايكا فام، والحقيقة كل ما قصدنا موزايكا فام كانت معناها معنا شريك أساسي في الترويج لوجهة التونسية. وهذه حبيت نشكرك من خلالك وجميع معناتها العاملين في موزايكا فام.
0: ربي فضلك سي لطفي. قديش مدام قلت لي فاقد كل التوقعات معناها الحدث ذي الصالون، قديش سجلتوا زائرين؟ نعرف انهم مش يجيونا من الجزائر، جاونا ومن ليبيا شقيقة.
2: وهو كذلك، هو الحقيقة وقع تدشين المعرض من طرف السيد وزير السياحة، وكان مرفوق وكان مرفوق بسعادة سفير الجزائر بتونس ورؤساء الجامعات المهنية ومهنيين من أشقائنا من الجزائر وليبيا، وكان حاضر في اليوم المهني هذا عش قطت فقط توقعات أكثر من 1500 مهني من تونس والجزائر وليبيا. وهذا إن دل على شيء، لأن نحن كمهنيين نراهنوا على السياحة الداخلية وسياحة الجوار في أن واحد. والحقيقة معناها أثبت معناها تظاهر هذه نجاح الخطة الوطنية هذه بالشراكة بين الجامعات المهنية وسلطة الإسراف والديوانات التونسية للسياحة، من نساوش المشكور اللي كان قام بحملة ترويجية معناتها أمها بمناسبة المعرض هذا، وسدع صحفيين ومهنيين من الجزائر ومن ليبيا، وكان الحقيقة يوم مثمر. كنقولوا يوم مثمر أنه يعني أكدنا على ضرورة تطوير المنتوج السياحي وتنويعه، أكدنا على جودة المنتوج ودعم ثقافة الحجز المبكر والسياحة العائلية.
0: يعني الحجز المبكر والسياحة العائلية قديش سجلنا من زائر؟
2: بالنسبة اليوم الثاني والثالث اللي كان مفتوحين للعموم سجلنا أكثر من 8500 زائر الحقيقة، لأن يعني احنا عملناها هذا خيار منا، كانت في مدينة الثقافة شادي القريبي وكان الدخول مجاني، وعملنا الحقيقة معنا دي كادو دي تومبولا.
0: عملتوا أنيماسيون اللي جاوا برشا فيهم عائلات دوك يحبوا يتمتعوا بالأرلي بوكينج، هل صارت معناها هل تم فعلا حجوزات فكنهارين هذوكم اللي كانوا مفتوحين للعموم؟
2: هو كان يوم تفاعلي، كان معناها اطلعوا العائلات وجاءوا معناتها اللي يحب على فويس دونوس واللي يحب على العطلة الصيفية وكل، واطلعوا على منظومة الحجز وريناهم فرق بين انه يحجز في المدة هذه، نحن توا في اخر ايام الأرلي بوكينج،
0: هو نورمال يوفا في توا في اخر ماي
2: في اخر ماي مدام هذا
0: توا مازالها جمعتين
2: وهو كذلك، وشافوا اللي ثم فرق بين 30% و40% اقل حاجة
0: 30-40%.
2: هذه بالنسبة للسعر، وحتى في الديسبونيبيليتي معناتها ينجم هو كي خارج المكان ما يلقاش النزل اللي يحب عليه. تعرف انت فما بعض النزل المعروفة بالانيماسيون، معروفة بالتوبوغان، والعائلات يقبلوا لها ويعرفوها العائلات. راهو ابار حتى السعر نجم حتى الديسبونيبيليتي معناتها الاوتيل اللي يحب عليه ما يلقاش. وكذا وسجلنا معناها حسب ما استقينا من الاخوين العارضين اكثر من 1000 عملية مع عملية حجز. الحقيقة هذا رقم مؤشر منا جدا وفرحنا احنا كعارفين فهمتني وكلجنة التنظيم،
0: هذا ما ينجم يدل كان على انه القاو الاسعار المناسبة.
2: وهو كذلك وقت اللي تقرب للعائلة التونسية وتفسر لها وتفهمها، ومعناها وهذا عمل متواصل بالشراكة مع الجامعات المهنية مع الاعلام مع سلطة الاشراف، هذا نحب وراه واحنا هذا نحب نراهن على السائح التونسي قولا وفعلا.
0: السائح التونسي لازم يفهم انه صحيح احنا ديما نتشكيو من الغلاء من الغلاء من الغلاء، لكن السائح الاجنبي يربحنا في انهم كل شيء عندهم بالمسبق بالحاضر، معناها هو ينجم ستيم محضر لفواياج وفي الشتاء مسكره، معناها مش يستنى للصيف اللي قبل بشهر ولا قبل بجمعه باش ياخذ الكونجي نتاعو، يصحح الكونجي وقت يخمم وين باش يمشي.
2: هو من يروح بالفواياج تاع السنة يقول يخمم في
0: الجي. احنا السنين ان شاء الله معناها سمعنا عديد المداخلات للسيد وزير السياحة، نوجه له تحية، خدمة كبيرة وزارة السياحة قاعدين تخدموا فيها الحق نتاع ربي، معناها موسم سياحي نجم نقول يبشر بكل كل خير السنة، وعنا حتى أسواق جديدة.
2: هو الحقيقة جميع المؤشرات تدل على موسم سياحي واعد، الحجم زاد في تصاعد مستمر، وما بين الحقيقة حملنا مسؤولية معناها احنا كمهنيين باش نخدموا على تنويع المنتوج، نخدموا على تحسين الجودة، نخدموا نأكدوا كذلك ونأكدوا ونراهنوا على النظافة والعناية بالمحيط، وحنا في تواصل مستمر مع الجامعات المحلية، وهذه دعوة من خلال موزايك أفهم باش نخدموا على النظافة، وراي أي سائح راهو نعتبروه السفير لوجهة التونسية. اي سائح يجينا راهو سفير وجهة تونسية، الحقيقة هذا يحملنا اكثر مسؤولية، و 12 مليون سائح راهو قلت ربي باش نوصلوها ان شاء الله، ويمكن حتى نفوتوها
0: ان شاء الله. الاسواق الجديدة
2: اشوف بالنسبه للزير وعمل متواصل،
0: اي اعطينا واحد منهم. انا سمعت بتبرقه حاجه على تبرقه،
2: ثم انفول على براغ بارتير من 14 جوان ان شاء الله حتى اكتوبر. الحقيقه تعرف الجهه هذه كانت معناها مقصد للسواح ذات القدره الشرائيه العاليه، وكان اوروبا الشرقيه يحبوا على تبرقه، تعرف تبرقه مزيج بين الجبال والبحار الحقيقه، وثم ثراء كبير برشا وقاعده تلاقي معناها في رواج كبير، وحنا معناتها هذا عمل متواصل مع الديورات التونسي السياحة في المعارض وعمليات ترويجية كبيرة قاعدين نخدموا عليها، واللي نجم نقول لك السنة إن شاء الله أبارتير من 14 جوان ثم معناتها فول معناتها شارتير من 14 جوان حتى لآخر أكتوبر، وهذه الحقيقة مؤشر كبير برشا، وإن شاء الله يكون هذا معناها باش نعطوه التغطية الإعلامية اللازمة باش يكون هذا بداية لأسواق أخرى إن شاء الله باش تنبعث.
0: شكرا لك سي لطفي البرامي، نورتني، شكرا لك رئيس اللجنة، ربي فضلك رئيس اللجنة السياحية الداخلية بالجامعة التونسية بوكالات الأسفار.
1: صباح الناس
3: سيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجمة عيشو سيف السنة، عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه، هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. سيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج، رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

0: صندوق عجب.
1: بحنور مزايك بربي قديش نقعد نتكلموا على الشنجيل اللي حوسوا بلاش بوليسية يازوا في الكراهب وما معاهم شعاون آم مش قنا لازم في الكايت شارج متاحهم ولا شنية لازم يخرج معاهم بوليس ما فهمتش أنا إلى متى باش نقعدوا هكا. المواطن هو لما يغفابل الحلقة الضعيفة اللي هو المواطن اللي هو لا حول ولا قوة.
2: أخير موزايك شكيت الخبز نتاع النخالة فين وصلت نستناو فيها بالدقيقة والدرج يربح للمواطن وتربح الدولة قالونا في آخر في أول ميها وتو قريب آخر ميه وما فما شيء.
3: شيما صندوق عجب ضمان عليش هكا نهار الاثنين اللي قبل الامتحانات الابتدائي تخليونا الآخر دقيقة واحنا الناس تروح لبعيد وناس تسافر وناس تخدم وفي اللي فهم المعلمين اللي خدموا بعاد نحيونا الاثنين شوفوا له وقت يرجعوا جمعة الأخرى قربوهم الأول الجمعة اللي قبل عليش هكا أمان عليش بالله وصلنا مساجنا.
4: يا صندوق عجب مال عجب والله عجب في البلاد هذه الزوالي ما يخذش العلوش وزيدة ما يخذش الحم والله غريبة في الحكاية هذه يمشي للززار يقول له بشقاية شوية الحم يقول له عطيني عربون 200 دينار والسوم راني ما نعرفوش علاش السوم ما يعرفوش وقت هو يبيع فيه 60 دينار الزوالي ما يقعد ديما محتار في الحاجات هذوما ربي وين الرقابة خلينا نشوف حكاية الززار علاش يبيع السوم كما يحب هو علاش.

0: نونسوكم الفايدة إنه نونسوكم وين مقاعد صوت موزايكا فام هكا إيه لا لا على الفريكونس بتاعنا وعلى اللونات زادة كيف كيف على www.mosaikafm.net وين تنجموا تشوفونا تسمعونا تتفاعلوا معنا ديما ريبوندونا زادة كيف كيف على ذمتكم على 71-113-013 وجست هكا باش نذكركم جست تذكير صغير إنه كان عندك أنيفرسير راهو أول ما تبدأ الميسيون تسجل لنا 9 متاع الصباح وحدك حد لحداش ونص تسجل نص النهار ولا الماضي ساعة تكون الميسيون فات واحنا ما نجمروش البيت كل نهار ونهار ناخذوا الديديكاس نتاعكم وان شاء الله يا ربي بطول العمر لكل مستمعينا. استوس سونتي بعد شويه كما نهار الثلاث اللي فات وعدتكم انه كي كانت حاضره بحذايا بيدياتر بحذانا احكينا على تاخر المشي قلت لكم المره الجايه باش نحكيوا على تاخر النطق عند الصغيرات وقتاش نقول لنا يفوس انكيتي وتخاف وتقول هوني ولا حاجه مقلقه شويه هذا كل نحكيوا فيه في استوس سونتي بعد شويه خليكم معنا.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي
2: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا كل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
3: تطور تطور اللي وصلوا العالم اللي برشا فما دميتي نجموا نستغنيوا عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرأ لك غدجو يعملوا المريض يقرأ لك كانير يقرأ لك اي غي لشيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العاملة متاع العبيد البيرسونيل جو بلوكوبيراتوار معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عاملة عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيل ما غير ما تكسر راسك.
4: الصغار هذوما اللي بتايي عداو الباك فما اختيار اي دوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا دونك هما الصغار هذوما فما خدمه فما تخمام فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم ينجم يعطي دو ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد ديزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
2: مهن المستقبل لميتي دافنيغ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية تنظم بداية من يوم غد في مركز المؤتمرات في الحمامات فعاليات المؤتمر الدولي 34 للبيداغوجيا الجامعية في تظاهر علمية دولية تعود إلى تونس للمرة الرابعة والأولى بعد غياب دام 20 عاما. وينعقد المؤتمر الذي يتواصل على مدى 4 أيام بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين أكاديميين من أكثر من 10 دول فرنكوفونية إلى جانب مشاركة أكثر من 250 جامعيا وأكاديميا سيقدمون ما يزيد عن 150 ورقة علمية. في خطوة تعيد ملف الانتدابات في قطاع التربية إلى الواجهة اجتاز آلاف المترشحين في تونس للمرحلة الأولى من مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني وسط تأكيد من وزارة التربية أن هذه المناظرة تختلف عن نظام الكباس السابق وتندرج ضمن إطار ترتيبي معمول به منذ سنوات. تقرير غفر العقل.
6: شهد تونس الأحد 17 من ماي 2026 تنظيم المرحلة الأولى من مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بمشاركة 66,125 مترشحا موزعين على 67 مركز اختبار بمختلف جهات البلاد. وتتعلق هذه المناظرة بانتداب 1630 أستاذا بعنوان سنة 2026 في 14 اختصاصا وذلك في إطار سعي وزارة التربية إلى سد الشغورات بالمؤسسات التربوية. في هذا السياق أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الكسراوي أن الاختبارات جرت في ظروف تنظيمية عادية مع اعتماد إجراءات رقابية لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، من بينها منع استعمال الهواتف والأجهزة الإلكترونية داخل مراكز الامتحان. وتتمثل المرحلة الأولى في اختبار أسئلة متعددة الاختيارات على أن يتم لاحقا تنظيم اختبارات كتابية وشفهية للمترشحين المقبولين في المرحلة الموالية. وشددت وزارة التربية على أن هذه المناظرة لا تمثل عودة إلى نظام الكابس، بل تجرى في إطار القرار الترتيبي المؤرخ في 21 مارس 2014 والمتعلق بانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني. وتأتي هذه المناظرة وسط توصل الجدل بشأن آليات الانتداب في قطاع التربية وارتفاع عدد خريجي الجامعات الباحثين عن الإدماج المهني.
5: في أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ عمليتين استهدفت موقعا لجنود جيش الاحتلال الصهيوني وآلية عسكرية تابعة له داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الهدفين. المتحدث باسم لجنة الأمن القومية الإيرانية إبراهيم رضائي يؤكد أن مجلس الشورى بصدد المصادقة على إطار قانوني جديد لإدارة مضيق هرمز يمنع عبور سفن الأعداء، ويحذر من أن أي عدوان سيواجه برد إيراني أشد. وفي المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التواصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التواصل لاتفاق مقبول جدا حسب قوله. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيان ميلاد.

0: أسرة مزوتي دونك سمعتوا لشانسون إيطاليين معنا على موزيك فم لحداش و17 دقيقة ديجا ساعتنا الثالثة في صباح الناس وكما تعودتوا دونك لازم نحكيوا على أمور تم صحتكم توتسويت أستو سنتي أستو سنتي الثلاثة اللي فات بلا مرة كانت بحذنا لهنا وحكينا وقتها على تأخر المشي عند الأطفال وقتاش وابتداء من أن عمر نبدأ هكا نقولنا أنسنكيت شوية ونتحيروا شوية وما نسمعوش برشا إكلام من لهنا ومن غادي وعدكم أنه جمعة جاية باش نحكيه على تأخر النطق. شكرا لقبول دعوتنا مرة أخرى دكتور منال بوسلاح طبيبة الأطفال. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير جهاز. صباح الخير نسكل.
0: الحمد لله يا ربي ربي يخليك. دونك جمعة اللي فاتت حكينا على تأخر المشي تأخر النطق وما يدراك من النطق ابتداء من أنا عمر نقولنا نبداو هكا شوية نتحير ونقول أنا خاطر شكون يقول لك ليه كي خوه نطق مخر وكما المرة الأخرى زاد حكينا مشي بكري دونك شو نطق مخر والعكس بالعكس ما عندهمش علاقة بكل شيء.
1: الوغ بالنسبة كيما حكينا على تأخر المشي ديجا المرة الأخرى قلنا اللي العباد معناتها دابيتود يتفجعوا برشا من حكاية المشي في النطق جو غومارك اللي بالعكس إيزون معناتها يفول توجور باناليزي وديزون العائلة ديما فما شكون في العائلة يقول لك ليه نورمال مازال ثلاثة أخوه ثلاثة سنين نتكلم ولدينا مثلا نعرف شكون جارتها وشكون خمسة سنين ونورمال هكا توا تبارك الله عليه ودرا شنو.
0: صحيح أما في المشي لا
1: في الباشي ديما يحبوا يمشي بكري وفي النطق ما يسالش غير انا سكو جي ريماركي دونك في النطق هذا كيف كيف لازم اون جينيرال يبدا صغير يتكلم في بون فما حاجات تبعين النطق من الاول يتكبد يلاغي في ثلاثة شهور هذاك يتسمى نطق بدينا في النطق دونك ديجا سي راسورون صغير يبدا عندك لاسويت هذوكم وكل شيء من ستة شهور براتيكمون يبدا فك لي سيلاب نتاع ما وبال كاين عليهم اليوم سي دي سيلاب ما عندوش علاقه بماما وبابا ومن بعد بتدخل في العام كي يقولها ماما وبابا يقصدها
0: يقولها في حقها
1: اي يقولها في حقها
0: مش ندوين عليك مالين
1: باهي فوالا دونك اون جينيرال يبدا يقول لك الكلمات معناها اللي نبداو نفهموهم اوزالونتور دو في العام مي قبل زاد لازم فما دوتخو سين معناتها حتى كان بطا شويه اما كي يبدا ايزولي نجمو نتمنو شويه الغوتار هذايا كي يبدا فما حاجات اخرين معناتها عنا صغير زاد ما يعرفش اسمه في النف موا جينيرال كي تعيط له باسمه في النف موا
0: يتلفت لك اي
1: فما زاد سكون ابل لو بوانتينغ اللي يوري بصبعه إذا يوري معناتها هكا بين 9 شهور وال 15 موا الصغير بدا يوري بصبعه هذيك كون سي ابسون لو بوينتينغ سي انكيتون دونك لازم يوري بصبعه ابخي يعمل في هذوما الكل وبطلنا شويه في الكلام نجمو نستناوه مي اون جينيرال نقولوا اللي اوزالونتور دو 18 موا للعامين فما اون موين تاع 50 كلمه يقولهم الصغير حتى كان بالفاسون نتاعو هو مي معناتها ميسالش اون اكسبت مي لازم كمان لو فوكابولير يمشي ويزيد في العام نبداو بك الكلمتين ثلاثة بعد 10 كلمات وبعد يمشي ويزيد يبدا يزيد رابيدمون يعني بعد برشا لهنا نقول لهم يتكلم تقول يفهمني بالكدا يفهمني انا نقول له جيب بك الحاجة يمشي يجيبها نقول لهم لهنا يلزم يكون يفهم هنا كيما بالضبط كيما كي تقول لي تحكي نقول لك تحكي انجلي تقول لي نفهم انجلي
0: اي
1: فهمت أي. لا انا تو حاجتي بك تحكي كومون تو برودوي فهمت دونك صغير لازم يتكلم لازم يقول برشا كلمات في العامين يبدا يقول جمل اللي فيهم كلمتي ميسيش حتى حب مي حب ما ميسيلش
0: اي
1: المهم فما
0: يعبر ويقول
1: يعبر ويقول في 3 ans لو لانجاج لازم يكون يتفهم من لونتوراج مش كان لي بارون يفهموه معناتها كي تحط باش تحكي مع العبيد
0: يفهموه
1: سي سي لانجاج يتفهم دي فراز نتاع 3 مو فهمت
0: فوالا اما انه مثلا دونك هذا هو معناه ابتداء من 3 سنين هوني وقت نقول انا اللومب الحمراء سي شعلت هو نورمالمون بليسين اللي عطيتهم لنا انت دكتور
1: فوالا لازم تشعل على قبل
0: اي من قبل عام لعام ونص هذاك تبدا تشعل كما انت قلت لنا
1: فما باش عام ونص يقول لي زيرو مو لا عام ونص زيرو مو سيت اون سانكيت هنا زاد لازم نثبتوا في حاجه مهمه برشا اللي هي السمع ديما قلت لي لا يسمع مانيش نحكي على الطبيب طربق بالقوي ولا حاجه اول حاجه نفقدوها هي السمع زاد فما زاد صغيرات اللي يمرضوا ياسر بليزوتيت
0: ايه.
1: ا ريبيتيسيون دونك هنا ساعات يقعد شويه مي ورا الطبله هذاك ينجم ينقص شويه في السمع دونك ينجم ياخر نطق فمعناتها ساعات هما ديكور هذاك علاش احنا نحبوا نفيقوا على بكري كيف ما حاجه نداويوها فوالا سي امبورطون انك تسمع على بكري باش تتعلم الكلا فهمت حتى كي مش تفيق بها مخر لو تيت سيغوز ولا حاجه اما ماذا بينا ريت من الاول نبدا في بالنا بها نداويوها خاطر لابرونتيساج يصير من الاول فهمت فما برشا حاجات كيما الفخان دلا لونغ هاك الشكيل هذاك نتاع فما يقول لك ميسج خلي تو من بعد الناحيه هو من 6 شهور يبدا صغير يتعلم في النطق دونك علاش ليه ما يبداش من الاول بالصحيح
0: ايه
1: على شكل الفخان هذاك يخليه يعمل مثلا مشاكل في النطق ولا حاجه نحيوه من الاول كي باش يتعلم ويسمع الكلام يتكلم بالصحيح فهمت
0: بي. هوني مش نسألك دكتور منال بوصلاح النطق عند الأطفال وقتاش هكا نتحيروا نقولوا احنا لبارون ابتداء من 3 سنين مهم ياسر تقولي لازم يكون كي يتكلم صغيري غيري يفهموا فوالا فشكون يقول لك مثلا صغير الكلمات انا قلقني في انه الحروف ما ينطقوهمش صحاح
1: والا الكلمات
0: نجم ماش ان بروبليم
1: لا لا سي با نجم نستناو ميسي مال لو لانجاج انفونتان ميسي جا 3 ans il est permis quand même اما نجم نستناو
0: فوالا
1: مي ليسونسييل سكو ديجا من الاول ينطق
0: معناتها فهم شكون يربطها حتى بذكي
1: اي سي لو مونتال
0: سي لو مونتال
1: وي سي لو ديفلوبمون مونتال هذاك هو
0: معناها التاخر ينجم ياخر
1: بيان سور هذاك علاش نحبوا نفيقوا على بكري اونتريت على بكري
0: فوالا دونك ينجم يقلقنا حتى بعد في انه قرايته مثلا
1: بالضبط هذيك اهميه التقصي المبكر في الحكايه هذو ما نقعدوش نستناو على خاطر فلان تكلم في 5 سنين ومن بعد ولا انجينيور كي كبر
0: اي وما فما حتى نوع نتاع حوت يرجع يخليه يتكلم
1: ستيمولاسيون
0: تسمع بهم هذوكم
1: اي بيان سور
0: الانواع والكل لي غوسيت دو غومير اللي يعطيهم باش
1: زعما سي امبورطون اك الاوميغا 3 اللي موجود وكل شيء مي كمان مش هو اللي باش ينطقوا
0: مش باش ينطقوا
1: مش باش ينطقوا لا
0: وهوني صغير توا ليمات مش ليمات وقت توا وقت توا اللي صغير مثلا كان لي بارون يبداو يتخدموا لهم تخدم مالوغوزمون مع التوقيت نتاع الخايب نتاع المراه اليوم اللي تنجم تخدم الصباح تروح كان في الليل تلقى صغيره في جارد ما تعرفش بالضروره باش يلاغيوها مش باش يلاغيوها لانه صغير مش مهم يقعد ساكت راهو بالعكس معناها مش لازم يشد بلاصه ويقول نقول لك البوبي قاعد
1: مش حاجتي بعبد كاميرات سيرفيونس يغزر له وكا
0: لازم لازم معناها انا دور العائله فيوني في تسريع النطق
1: في تسريع النطق بيان سور هذاك اهم حاجه في تسريع النطق خط ساعات جوسكو لايف ما حتى مشكل ما فما حتى بروبليم اورجانيك مي جوست اني با ستيمولي الصغير كي ما يسمعش الكلام يمشي يتعلمه
0: هوني نقصي على كلامك بالخير يسمع الكلام فرق بين انا نلغي امه ونعمله دي جيست ونخليه جو ستيمول فيه انه يتحرك ويتكلم وفرق بين انه نحل له التلي ولا الايباد يقول لك اتو يسمع اتو يولي يغني معاها وخو الصغير اتعلم لونجلي من الغنيه وخو الكبير اتعلم الفرنسي من الديسانيمي
1: لا ما حاجتيش بها هذيك خاطر هو كي بدا يتفرج وباهت هكاك مش قاعد يفهم في اللي قاعد يسمع فيه دونك كالبهته هذيك بالعكس دي توخر في النطق ما تخليش ينطق بالصحيح حتى كان معناتها كون سي بيرمي حتى بعد العامين كي نبداو نحطوا شويه هكا تلفزه شويه زاده بريسك افون 3 ans اون دو ليميتي لو ماكسيموم بعد العامين نجمو نحطوا شويه مي يبدا اكومباني بلي بارون يفسروا له كل حاجه كي راوها يقولوا له شنو ما يخليوش وحده يسرح ولا انتربريت وحده أو سي امبورطون باش كيف كيف من هنا نقراو له قصص الصغير مثل شكل كي تبدا كلها تصويره وكلمه واحده القصه هذيك سي سا ستيمول
0: هذه تحكي لي ابتداء من انا عمر
1: من الاول
0: من الاول
1: من الاول القصص من الاول تبدا تحط حتى من الكاتخوم تحط له هكا حاجات ملونه برشا تبدا الوان وتصاور اكثر من الكلام انت وانت تتكلم لي بارون يتكلموا هكا يبدا يشد في يبدا يحفظ في الكلام يبدا يشد في الكلام ومن بعد يبدا عنده الكوراج باش ينطق خاطر ساعات الصغير يبدا جوست حاشم لا يقولها بالغلط ولا ما ينجمش يقولها كي يسمعها برشا مرات ومن هنا نشدد على الكلام الصحيح
0: هو هذاك ينجم يحشم صغيره
1: مش لين نحكي وقت يجي وقت النطق
0: وقت النطق
1: وقت النطق كي يبدا ما سمعش اسيل كلمه ما ينجمش ياخذ ريسك انه ينطقها زيد دونك يبريفير يسكت ولا يوري قد يوري بصبعه وكا هاو ولا حاجه هنا لازم ما تمدلوش فاسيلمون كل حاجه لما تساله تقول له شنو تحب انت برشا حاجات بحذا بعضهم حاول تسميهم له الكل حاجته بالماء حاجته بالخبز حاجته فهمت تقول له شنو تحب الماء الخبز شنو سميهم له الكل مش هو يقعد وانت
0: تمدلو وكا هاو فهمتوا
1: صحيح لازم تنطقوا وتغني له زيدا يتعلموا يسر بالغناء الصغار
0: ايه.
1: في تخي انستركتيف الغناء غناية سهلة هكا وكل شيء يتعلموا بها زيدا الكلام ولا هذو ما هما سيختو وسوكي انكي زيدا ساعات ما صغير تكلم ومن بعد تراجع زيدا هذاك
0: ايه.
1: زيدا يذن نفيقه معناها شوية علاش زيدا وصل تكلم ومن بعد اللي يرجع بتوالي خاطر معناتها سي امبورطون لو رول دي بارون لي بارون واللي شادت زيدا معناها
0: معناها ينجم يكون في وقتها صارت له ستيمولاسيون تاع شجعوه باش يتكلم وبعد سي
1: نجم تكون زيدا بسيكولوجيك والا زيدا حاجه اورجانيك لهنا كي بدا زيدا وقف عن سارتان مومون معناتها دونك هنا زيدا نحط عليها كخوا حكا واحده حمراء
0: Voilà, okay, c'est bon. Merci beaucoup, docteur.
1: Aïs.
0: Yatik saha, docteur Manel Bousleh. Donc, l'yuma, mouchklut, notqa an l'atfail, btidé men an amour. Les signes, zéda kif il yisbqo, hatta notqa kima, doktora tfadlet ou fassertana. Mouhama l'haq mta rabbi, l'astuce mta l'yum, ta gdou tlqawa bonjouda, ala l'page mta ana, sbihanis al Facebook.
2: Astuce santé. Sbihanis.
3: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديدة في مجالات مختلفة؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثة عموما باش نراو مهن باش تنقص أو حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات أخرى باش تولي عليها أكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
4: التطور اللي وصل له العالم اللي برشا صرنا دي ميتي نجم نستغنيو عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار. معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
5: الصغار هذوما اللي تايي عداو الباك فما اختيار يدوا فير le choix les métiers d'avenir et d'homme خاطر les métiers قاعدين يتبدلوا توا دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخدم فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد بزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريك.
3: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متعشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام.

0: تربح الناس تربح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم
1: على مزيكا فم تسمعونا. مرحبا بكل مستمعينا تتفاعلوا معنا زادة كيف كيف على ريبوندرنا على 71-113-013. كل الأخبار تلقاوا معنا بديتوا تجوعوا ليه عاد مازلت الميسيون موفيتتش ما خلطناش لنص النهار لحداش واربعين دقيقة. الجو التونسي لازم يكون حاضر. اخترنا لكم الغنية ذي عقلتوها سغمو عاملة خليكم تسمعوا وليد التونسي كل يوم حبك يزيد. اقبل ما نسمعكم انتم لشكون تمنيتوا نهار كما اليوم طول العمر للحباب والأصحاب. مرحبا.

Joyeux anniversaire المزيانة مايا, ديديكاس تري سبيسيال من عند باباتها خليل, من عند ماماتها, من عند مميتها زيدة سعيدة ومميتها وحيدة, من عند جدها أحمد, جدها منصف ملكيف, وخاصة من أختها الصغرونة عشق, تقولها كل عام وانتي حي بألف خير يا مايا. انتم زيدة كلمتونا على ريبوندورنا على 71-113-013, تحبوا تتمني وطول العمر, وزيدة قبل خن بيركو زيدة ونقولوا مبروك السي هشام الرياحي ومرته سهير بخريس اللي يسمعوا فينا توا من موريال, انزدت لهم البنوتة ميرنا, ان شاء الله يا ربي من ذرية صالحة, ومن عند اخواتها زيدة كيف مؤمن ومؤنس, مش يعملوا فيك يا ميرنا, بركة تكبر توا ترى شو يعملوا فيك, ربي فضل هيلكم. انتم زيدة كلمتونا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أخي مزيك، حبيت نهني بنات ولدي بعيد ميلادهم إسراء وإسلام بن عيسى، نقول لهم يا ربي يوفقكم وينجحكم في حياتكم وربي يعطيكم ما تتمنوا.
2: بربي نحب نعدي ديديكاس لحفيدي هارون الشتيوي من بوسالم، عيد ميلاده الأول، كل عام هو حي بخير وربي يفضلوا البوه مروان وأمه آية ويعطيه وقت الطيب. وتحبك برشا مامي، يعطيك الصحة مزيك، مرسي.
3: أنا نحب نهني بنت ولدي الماء جباري عيد ميلادها، إن شاء الله نتمنى لها كل عام وهي حي بخير وربي ينجح.
4: صافي المزيك، اليوم عيد ميلاد كنزة الخلابي في منزل بوزرسة، نتمنى لها كل الخير وكل النجاح.
5: ألو صباح الخير مزيك، أنا نجوى العياشي من جديد، اليوم عيد ميلاد خويا الغالي مهدي العياشي، نحب نقول إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف ألف خير.
6: أنا حنين من كندار، نحب نقول لراجلي الهادي البري كل عام وانت حي بخير، ربي يخليك لينا مناسبة عيد ميلاد اليوم، ميرسي مزيك.
7: أنا شيماء بقديمة، نحب نقدم تحية لصديقتي ملك مصباح بمناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عام كل عام وهي حي بخير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

ايسون بيز اول ذات يو وانت على موزايك اف ام. خلطنا للاخر ليميسيون لليوم. ميرسي بوكو لفاطمه اللي كالعاده حضرنا لانيفرسير. ميرسي الوائل معنا في ستاندار. ميرسي لبنى في الديجيتال. ميرسي الرفيق في التكنيك. ليكم اللي تبعتونا بعد شويه باش نخليكم معنا وفي ليكيب الكل في ميدي ماغ. رونديفو نتاعنا احنا غدو على موزايك اف ام كالعاده. نهار جديد صبحيه جديده نبداوها معاكم في صباح الناس. من الوقت نقول لكم ملاشيه طيبه في الامان.

0: البرمجة الشتوية. على موزيك فم برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماك مع نوف الورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مرعي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا، الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
6: تحب تحل باتيسري، بوشري، سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي la meilleure recommandation. Avec une expérience de 55 ans, Naonouk Mel Conception hâte à l'installation. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akfa machine blade min France al Benin, hura fi alkol mtmenin. Tadhhar lak aghla shwaya, ma ki tahseba sahih salatak ma takhtarha kin hiya. Almeya atbat el barka bdaw biha jdoud w materialha el tawa mawjoud.
0: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلس. كولتور بلس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلىين أحلىين. مثنين للجمعة، مثمانية للتسعة متاع الليل. كولتور بلس معايا أنا سامية الحامي
0: على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام
8: راديو. موزايك فام تونس الأخبار.
9: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس الزعيم يؤكد أن نقاط بيع أضاحي العيد بالميزان في كل من صعيدة من ولاية منوبة ورادس من ولاية بناروس تشهد إقبالا كثيفا بفضل ما وصفها بالأسعار المعقولة. وزعيم مضيف في تصريح لبرنامج صباح الناس على موزايك أن الطلب قد فاق العرض، داعيا في هذا الإطار الفلاحين المشاركة في هذه النقاط المنظمة والمساهمة في تعزيز العرض.
10: المبادرة من نشر ثقافة البيع بالميزان باش المواطن يعرف روحه وشنو هو الإشراء وقداش الإشراء وقداش تكلف له ريال مول علوش كيف كيف البيع يبقى راحته. دونك لهنا كانت انطلاقة موسم البارح كانت البيع بالسعيدة بن ولاية منوفا، كان العرض معناتها ساهمت فيه ديوان تربية ماشي توفير المرأة، الوحدات التعاونية للإنتاج الفلاحي، بعض الفلاحة كانت في البارح في حدود 200 و 205 مع رأس تم بيعها. اليوم حابين ديما نحاول ننسق مع المدخلين الكل باش يكون نفق التزاود قد ما نجم يكون منتظم. اليوم فما في حدود 300 وان شاء الله يكون اكثر شويه. جوست المواطنين كانوا متواجدين من الصباح البكري معناتها في نقطه البيع هذه خاطر يعرفوها. ومعناتها كي تعرف انت المواطن شريها منها وعاود رجع معناتها هذه شهاده انه معناتها بنجاح العمليه بتاعه اللي هو راضي على العمليه هذه. العرض مقارنه بطلب ناقص شوي. هذاك علاش انا نستغل الباساج هذايا كما استغليت البارح في اذاعات اخرى انه نستدعوا الفلاح الماكسيموم انه ينخرطوا في قد ما نوفر العرض خير قد ما تمشي الامور بسلاسه اكثر.
9: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطلق بالتعاون مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي حملة أجري دايز بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للفلاحة، وذلك من خلال تدشين حلة جديدة للجدار الخارجي للوزارة بشارع ألان سافاري في العاصمة. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة تهدف إلى التعريف بالتحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي والبحري في تونس وتسليط الضوء على المهن والاختصاصات المرتبطة به إلى جانب فرص التكوين والتشغيل المتوفرة لفائدة الشباب. وحدة الأسعاف الطب الاستعجالي برديف تدخل حيز الاستغلال بعد أن أعطى والي الجهة إشارة انطلاق العمل بها، وبذلك ارتفع عدد الوحدات في ولاية قفصة إلى 7 وحدات إسعاف. وحسب الدكتور خالد صبري رئيس قسم الإسعاف الطب الاستعجالي فإن 3 وحدات جديدة ستدخل حيز الاستغلال قبل موفى هذا العام، واحدة بسند مولاية قفصة واثنتان في معتمديتي ماجد بن عباس وفوسانة مولاية القصرين. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 خلايا إرهابية قالت إنها تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة سيستان وبلوشستان، وتلقي القبض على 19 عنصرا أغلبهم أجانب، وتصادر كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة ونصف الثقيلة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق على الأسلحة النووية تستمر 3 أيام وتشمل آلاف الجنود والقطع العسكرية وسط تصاعد التوترات العالمية. ووزارة الدفاع الروسية تضيف في بيان أن التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز من مواقع اختبار داخل الأراضي الروسية. في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب إلى محلي متموج في خليج تونس، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 26 و31 درجة في بقية المناطق. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج. كنوا معنا.
11: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه هذه اسمها ميديماغ، نقعد معكم من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحاول نفسر لكم، نعطيكم اخر واهم الاخبار في تونس وفي العالم. اليوم باش نعملوا جوله كل عاده، اخر الاخبار والمواضيع اللي عملت الحدث من الملف الهجره غير النظاميه الى الجدل حول الاخبار الزائفه، القوانين الجديده لمقاومه البركاجات والمخدرات. دعينا برشا للقوانين هذه والحمد لله ماشيه. وفات اول حاجة تونسي الله يرحمه ينعمه بالبقاع المقدسة، جريمة الحفصية زادة جريمة صدمتنا. باش نحكي وزادة قانون لدعم المتقاعدين في الصميم في خدمات النقل والصحة والسياحة، شنو أهداف المبادرة هذه. في حل الدوسي باش نرجع لأمريكا وإيران، معناتها أمريكا قال كنتش نضرب بطن يحكي ترامب، يعني كانوا يحكي مع صاحبه في القهوة.
1: كنتش المنتظر اليوم الفجر نقوموا على كارثة أخرى
0: وبطل ينجم راوي يتعارك مع مرته يبطل. وآخر مقترح مطروح لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط، ترامب وصور ذكاء الاصطناعي زاد خرج صور غريبة وغريبة جدا،
2: الناس فضائي مسلسل
0: يعني غريبة جدا، باش نحاولوا زاد نحكيوا عليها. واصطدام طائرتين في الجو، الكرة عملت بوليميك البارح، عودة نيمار فرحة شعبية، وغوارديولا يغادر ومورينهو يجي. باش نعملوا دورة هكا في كل المواضيع وكل الحكايات. سعيد جدا يكون حذانا سي نجي زعيري، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا في المرحبا
0: سي سلاح، لاباس؟
4: الحمد لله لاباس. نوفل تحياتي ليك، تحياتي لكيب الكل، ننسى المزيد على مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
0: سيناهد مرحبا بك،
1: منورنا. نور، مرحبا نوفل.
0: البارح صار منك درج في الفقرة الفقرة هذيك على التونسي، فما درج فارغ ما عرفناش باش نعبي. سي خليل شنو حوالك؟
4: عطينا بدنا الروح.
0: عطينا هاي فوابي. سي عدنان في الإخراج، مرحبا بك. سي عبد الناصر أهلا وسهلا. يلا نعملوا دورة على اللي صاير في تونس وفي العالم. هذه دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
1: نبدأ أخبارنا بالحديث عن برنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفئدة المهاجرين غير النظاميين. إلى حد الآن ومنذ انطلاق سنة 2022 عدد المنتفعين بلغ 22,377 مهاجر غير نظامي، من بينهم 2,103 خلال سنة 2026 حسب ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، اللي كشف أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي في الفترة المقبلة، وهذا وقت استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بمقر الوزارة البارح. مصادر أمنية مسؤولة بسوسان فات صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص وفاة شابة على يد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة القلعة الكبرى. مصادر نفسها أكدت المزيك أن فرقة الشرطة العدلية بسوسان المدينة باشرت بحث عدلي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام وإثارة البلبلة أو المساهمة في ترويجها وتداولها. إطارات وعوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة تمكنوا ليلة البارح وفي ظرف زمني وجيز من القاء القبض على شاب أقدم على قتل والده وطعن بالسكين داخل منزلهم بجهة الحفصية بعد خلافات عائلية، وقد تم حجز أدوات الجريمة المستخدمة في الاعتداء بناء على إنابة قضائية صدر عن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس واحد. تعهدت فرقة الشرطة العدلية بسيقة بفتح تحقيق معمق في القضية للكشف عن كافة ملابسات ودوافع الجريمة هذه، وما زالت الأبحاث متواصلة مع الموقف. وحدة الرصد التابعة لنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توثق 18 اعتداء استهدف صحفيين ومصورين من أصل 20 إشعار تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين. والوحدة تسجل ارتفاع في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين في شهر أفريل 26 مقارنة بثلاثة الأشهر الأولى من عام السنة، وين ارتفع عدد الاعتداءات من 6 في شهر مارس إلى 18 في شهر المنقضي حسب آخر أرقام تقريرها الشهري. المكلف بتسيير إدارة الحج أنيس المزوغي أكد في تصريحه للتاب تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين ترجع لحاج أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد اللي توفى بمركز إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، الله يرحم الفقيد. المصالح البلدية تشرح في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيرية الداخلية والمالية المتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية مستودعات البلدية تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية 26. الهدف هو تخفيف الضغط على المستودعات واللي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى من أبرز مقتضيات إجراءات التسوية الحد الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل آخر ديسمبر 27. جمعية حماية الحيوانات بتونس دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية نهار السبت قدام مقر مجلس نواب الشعب تحت شعار لقح عقم ما تقتلش، وهذا للمطالبة بوقف عملية قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع التونسية ودعوة إلى اعتماد حلول أخرى إنسانية كالتعقيم والتلقيح. في بلاغ لها الجمعية تقول أن التحركات الهدف هو إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم والتلقيح والحماية خاصة بدل اللجوء إلى القنص، كما أكدت على أهمية نشر ثقافة الرفق بالحيوان عبر برامج تحسيسية وتوعوية في تونس تستهدف مختلف فئات مجتمعنا. هيئة الصمود التونسية تعلن أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة، وهذا بعد أن اعترض جيش الاحتلال سفن الأسطول في عرض البحر.
5: دقيقة نيوز دقيقة نيوز
0: شكرا شكرا لك ناهد. الرفق بالحيوان مهم جدا وديما فما نقاش والعلوش زادا يلزم يرفق بينا شوية. جيانا صباحة حكيت على ريت نقاط البيع المنظمة الطلب فيق الطلب، البارح مثلا نقطة 205 واليوم حاضرين 300 لأنه بالميزان وكذا وأمور واضحة والناس تمشي والإقبال به ومهما غلا ديما عنده حدود. بجاه ربي نرجع لخبر المصادر أمنية بشوسة اللي نفت صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة شاب على يد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في القلعة الكبرى. شكرا، يعني لازم ديما المصادر الأمنية تكذب بسرعة لأنه أحيانا يكون خبر عشوائي وأحيانا شكون يحب يهيج الدنيا وأحيانا ما نعرفوش الأسباب. أي لا هكا قلت أحيانا وأحيانا بالمات حتى 1% أحيانا عشوائي وأحيانا شكون يكذب. دونك المصادر الأمنية كي تكذب بسرعة والعالم يعطي النجم الريض والهيجة اللي تنجم تصير وتنجم تصير تبعات أخرى. أي
2: من يخرج رقم معقول بتاع عودة طوعية، وين يكبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وين الأجهزة الأمنية تخرج لنا بيلون على عمليات الإنقاذ وكذا، إلا وتخرج حاجات في بعض الأحيان. أنا شفت حاجات وأخبار يتعمل على أني من تونس في المكان الفلاني الفلاني تطلع رأي التصوير جاي من بوركينا فاسو ولا من بوراندي عامل حرب الأهلية متاع البحيرات الكبرى. بمعنى رو فم ناس ما يحبوش يحبوا يعطلوا المراكب السائرة كما نقولوا احنا، وفم ناس عندهم الكيف متاعهم انه البلاد متاعهم تتحط في مأزق ولا في عزلة ولا كذا. احنا ضد التجاوزات، واذا وقعت حاجة او جريمة احنا اول ناس يزمنا نخرج وننددوا بها. ولكن ايضا هاي العملية هذه حملة على بلادك، راهي مش حملة، هذه حملة على التمثل العام لصورة تونس في العالم، ومش باهي الشيء هذا مش باهي. ما نحبش نقول الاطراف متاعه ولا نتفلسف برشا، نقول اطراف ما عينهاش باش الامور تبدا مستقرة وكهو.
0: واضح. نجي زعيري،
3: هو الملف هذا من أكثر الملفات اللي كثرت فيه المغالطات وفبركة الفيديوهات وفبركة الأخبار وفي محاولة لتحويل وجهة الرأي العام.
0: نريد كي نشكره نذمه على خبر، نشكره على الخبر كي الإطارات الأمنية تكذب بسرعة خبر يكون واضح.
3: ياريت ياريت في كل مرة في كل خبر في كل ومش خبر يعني نقوله في كل في كل منشور نلقاوها على الفيسبوك وما أكثرها وفي الفيديوهات وخاصة الفيديوهات الفوتوشوب المركبة والصور المفبركة، فما حتى حاجات تخدم بالذكاء الاصطناعي. هذه كل ما يريد في كل مرة مثالش، ولو أنه نعرف معناها الكثرة قد تصيب الأجهزة معناها بالانزعاج ولا يقول لك معناها مش نقعد أنا نجري في جرة الأخبار في وراء كل أخبار زيف. لا مثالش، راو كي تكذبوا تو كي تكذبوا بعد دقائق خير ما لا تكذبوا بعد نهار ولا بعد بنهارين، لانه معناها التاثير يحصل. الغالب فما ناس تصدق، فما تلما ولات معنا الحكايه
2: صدق يدور ويروج
3: اي اي ويبارتاجي وكذا ويعلق معنا في ساعه عمليه أي. تصديق على الخبر
0: وكانه خبر
3: معناها مسلم به.
0: شوف سينيجي الماس المجموعه في كل دول العالم في الانتخابات في امريكا اكثر 80% من الاخبار كاذبه معناتها الماس تصدق المجموعه الكبيره حتى في علم الاتصال اي خبر يصدق وتكذيبه هو الصعب معناتها علاش انا قلت لك كيقولوا في ساعة يعني الخبر ينجم
4: موجود حتى في امريكا وموجود في العالم الكل ما لازمك راه ترد بالك راه لهنا خاطر فما خبر من خبر راه انت اليوم مثلا تهبط خبر زيف كيما هذايا الخبر اللي نحكيو عليه اليوم هاي انت ما تفهمش انت كيما كانت تصير حاجه في البلاد جرتها الكل
2: بوبليكاسيون
4: معناها فيسبوك تصور انت تصير حاجه الناس
0: ما
4: سبحان الله
0: حتى انت اللي تبارتاجي العبد العادي تثبت قبل ما تبارتاجي وتكنيك سهله برشا
3: والله شوف
0: المصادر لا انسان على الانترنت المصادر الصحفيه كي خبرت هبطوا موزايك هبطوا الإذاعة الوطنية يهبطوا موقع الصباح لابد أن يكون مصدر إعلامي موثوق به وقتها بارتاجي أما المصادر المشبوهة والاستاتورة لم ترتقي إلى مستوى الخبر معناتها نقول ديما نثبتوا نحكي عن الناس اللي بحسن نية مثلا يحتاج ولا ما تعجبهمش حكاية ولا تعجبهم حكاية الخبر لابد أن يكون مصدر صحفي وهذا أبسط ما فهمه سينجي يلا قفلنا
3: أنا نقول شوفوا التعاطي الإعلامي في بعض الدول اللي مطروح فيها الملف هذا بقوة نحكي على البلدان الدول المجاورة الدول المغاربية لأنه عندها نفس المشكل أو ربما أكثر وأعمق نحكي هنا مثلا على ليبيا المغرب الجزائر لأنه الهجرة هجرة الهجرة غير النظامية أو هجرة المواطنين يعني من فريق جنوب الصحراء موجودين بأعداد أكبر بكثير مثلا في المغرب لكن كتشوف مثلا تشوف التعاطي الإعلامي مع الظاهرة هذه بتقول معناه شنو اللي قاعد يصير في تونس لأنه صارت عملية تضخيم وعملية شيطنة والملف تخدم به بأساليب شتى معناه بطرق حتى معناه غريبة صادمة
0: اليوم باش نحكيو في الجرايد في الموضوع هذا وحتى في موزايك باش نحكيو حتى اللي صار في امريكا دونك عندنا موضوع فاصل وبعد نمشيو في الجرايد جريدة بريطانية حكيت على اللاجئين يلا
7: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
0: يا مرحبا مرحبا يلا نعملوا طلع على الجرايد
7: في الجرايد
0: جريدة بريطانية تقول بريطانيا تعلن انضمام البارح المقال لاتفاق أوروبي لترحيل طالبي اللجوء وهذا هذا موضوع مازال يثير جدل واكتشفت في المقال حاجات فما دول حتى صرفوا عليهم المليارات وفشلوا معناتها يحاولوا يلقوا دول دونك بريطانيا 45 باش نقراكم بسرعه 45 دوله اوروبيه اخرى امضوا على اتفاق جديد يسمح للدول الاوروبيه انها تبعث طالبي اللجوء اللي ترفض ملفاتهم الى مراكز موجوده في دول اخرى خارج اوروبا هذا يصرفوا عليه ديما الفلوس ويحبوا يلقاوها الاتفاق هذا خرج من مجلس اوروبا وهو الهيكل اللي يراقب احترام حقوق الانسان والاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان الوثيقه تقول لي عند كل دوله حق سيادي باش تتحكم في حدودها وتحارب الهجرة النظامية دونك بريطانيا تخدم على اتفاق مع دولة أخرى اسمها غير معلن على طريقة الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا مثلا شنو صار بين إيطاليا وألبانيا إيطاليا عملت مركز احتجاز في ألبانيا في الأول الهدف كان تستقبل طالب اللجوء من دول تعتبر آمنة حتى تدرس ملفاتهم أما ميلوني ولات تخلي عندهم العباد يترحلهم الغادي الاتفاق الأوروبي جديد يقول الدول لازم يكون عندها الحق باش تردع الهجرة السرية وتعالج ملفات اللجوء خارج أراضيها المقال يقول أنه تم الاتفاق يحاول يسهل ترحيل الناس حتى إذا كان فما احتمال يتعرضوا لمعاملة قاسية أو مهينة ويحد من تدخل المحاكم شو معناتها شو الاتفاق ما شو الوجه الحقيقي يظهر يقول دونك فصول اتفاقية خاصة الفصل 3 منع التعذيب والفصل 8 الحياة العائلية واللي تستعمل لمنع ترحيل ناس دونك باش نحيوهم فاهمين معناتها سينيجي منع التعذيب والحياة العائلية لا ما عادش أذوكم ضد ما فهم اللي يتعذب وكذا يخليوها. دونك خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية انتقدوا الموضوع بشدة. خبيرة هجرة قالت هذا اتفاق سياسي والفصل الثالث المتعلق بمنع التعذيب ما ينجمش يتبدل ببيانات سياسية ذم حقوق الإنسان. المقال زاد أنه يحبوا يعملوا مراكز ترحيل كوسيلة لردع الهجرة السرية. وزير الداخلية البريطانية كانت قالت اللي بريطانيا تتفاوض مع عدد دول. مثلا بريطانيا في رواندا كلفها 715 مليون جنيه استرليني وفشلوا ما ترحل حتى شخص
2: ما نجحش لأن المنظمات الحقوقية البريطانية ونواب بريطانيا وصارت معناها عملية داخلية ضد أن فيها انتهاك فعلي لحقوق الإنسان
0: جستمو.
3: كما صار في إيطاليا
0: فما حاجة يقولوا فما 11 دولة ممكن تستقبل المهاجرين المرفوضين تونس مصر ليبيا موريتانيا رواندا سنغال أوغندا ويقولوا رو يحبوا يفاوضوا معهم معناتها وأكيد تونس باش ترفض كما رفضتي فوالا. دونك النقاش يحكي بين الحقوقيين وبين السياسيين اما معناتها السياسيين اللي ولاو يقول لك اي اموره حتى يتعذب معناتها يمشيوا يتخلاو على مبادئ حقوق الانسان بطريقه غريبه.
2: شوف سينوف عندنا واقع ما نجموش نهربوا منه انه اليمين الاوروبي اصبح ذو صوت مسموع وذو سطوه في البرلمان الاوروبي نتيجه تنامي النزاعات اليمينيه وصعود في بعض البلدان اليمين الى السلطه. انا رجعت المقال في موزاييك يحكي عن الموضوع هذا في مارس 26 وقت وقعت المصادقه على مراكز الارسال المهاجرين خارج الحدود ب 389 صوت مقابل 206 وكانت القرار وجه بتصفيق حار من طرف نواب اليمين الاوروبي. الخطه موجوده والخطه لقات صعوبات كما بريطانيا صرفت على رواندا وما نجمتش كما تم تعثر الان في المشروع الايطالي الالباني اللي هو مزكى اوروبيا بايجاد بلدان تقبل هي مشكله البلدان الاخرى مقابل ان نتفقوا على مجموعه من الامتيازات. يعني وقت يمشيوا لالبانيا بلد محطم فقير يعرفوا مليح وين يسيبليو لكن قعدت عندهم عقده شمال افريقيا وخلنا نقولها مليح لان من الاول التفكير وبصوت مسموع في كل النقاشات وخارج حتى الاتفاقيات اللي عقدوها التفكير في انه مصر في انه تونس في انه موريتانيا تولي هي مراكز للاحتجاز المؤقت زعما اللي هي في العمق هي مراكز للتوطين لانه في نهايه الامر عندما تحتجز عباد باش يجي نهار وتقول كيفاش باش نسوي الوضعيه هذه. ففي الحقيقه راهم جو بهو برفض سيادي من طرف تقريب كل دول شمال افريقيا المعنيه واللي حطوها هما كسيبل. لكن توا شنو اللي صاير انه الفكره اللي يقولوا فيها هما بصوت مسموع قاعده تصدق أو كأنه البلدان المعنية كيما تونس وكيما مصر وكذا وكأني منخرطة كواليسيا في البرنامج هذا وهو ما تفنده الأرقام وهو ما تفنده الوقائع
0: والمقال اللي يقول هو ما بش يتوجه البلدان
2: هذي آخرها ما أصدرته المنظمة الدولية للهجرة اللي عندها مقر في تونس وقالت قديش رحلت من واحد وقديش بش ترحل من واحد والتنسيق والخيار اللي خذته تونس بالرفض القطعي والمعلن لكل عملية أخرى غير التعاون الدولي اللي تفرض إنقاذ الأرواح أو التصدي للاتجار بالبشرة والتسرب عبر الحدود. وبالتالي هذا اللي نسمع فيه توا هو حلم أوروبي مؤجل لأنه ثم تعثر في تنفيذه. أولا رفض الدول المعنية بالإرسال ومراكز الاحتجاز المؤقت، ثانيا رفض الرأي العام الأوروبي نفسه والصراع الموجود. العملية اللي حكيت لك عليها المصادقة فرنسا وإسبانيا كانوا ضدها ويعتبروها ما هيش ذات جدوى ويعتبروها ربما تفاقم المشكلة. ثم صراع في أوروبا كيف نتعامل مع ملف الهجرة وثم اتجاه كما قلت أنت باش يولي التعامل مع ملف الهجرة خارج المواضعات التقليدية اللي نعرفوها على أوروبا وكان يضرب بها المثال هي حقوق الإنسان هي منع التعذيب هي منع التهجير وهذا يتناسب أيضا مع سياسة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ترامب بالتنكيل بالمهاجرين. وبالتالي اللي نقولوه خاصة بما يخصنا نحن كتونسيين راهو البرنامج هذا هو برنامج في عقول أصحابه تونس أمورها واضحة في الموضوع هذا ردودها كانت واضحة ودقيقة ورسمية وتعاملها مع المهاجرين إلى حد الآن مثالي أصلاً.
0: مثالي أي. حتى كان برشا ناس شكوا في فترة ما نجي زعيري لا تونس وبالعاني وافقت وفما كذا والإشاعات الكل تنحات وموقف تونس واضح إسيوتو الهجرة الطوعية والناس وتسكر الطيارة وكذا. يلا شو تنجم تقول نجي زعيري؟
3: شوف مراكز الاحتجاز اللي أثارت جدل قانوني وحقوقي موجودة مازالت إلى الآن في العديد من الدول الأوروبية خاصة في اليونان وإيطاليا كما كان يحكي خليل وإسبانيا. الدول هذه عندها مراكز احتجاز، نقول مراكز احتجاز هما يسميوها مراكز تجمع دي سانتر ولا يسميوها مراكز تجميع المهاجرين، هي في الأصل وفي الحقيقة وفي الواقع هي مراكز احتجاز لا تحترم الحد الأدنى من كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وهذا اللي الحقيقة ما هيش قاعدة ترى فيه المنظمات الحقوقية والإنسانية الأوروبية والعالمية، يعني عاملة معناها عين ترى وعين ما تراش، وأحيانا حتى العين اللي ترى ما تراش بالقداء. علش ينساو اللي اليونان على سبيل المثال كانت أقرت قانون، القانون هذا يفرض عقوبات بالسجن ويفرض عقوبة الاحتجاز على كل من يرفض مغادرة البلاد في ظرف 14 يوم، عقوبة السجن توصل حتى لسنتين وثلاثة سنوات وربما حتى أكثر. إيطاليا مازال فيها مراكز احتجاز، إسبانيا أيضا اللي تعاني من هجرة قادمة خاصة من من من من جهة المغرب. اللي أقروا البرلمان الأوروبي في مارس وفي وصادقت عليه حتى معناها العديد من الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا، بريطانيا اللي طالما رفعت شعار
0: بلد الحريات
3: ولا بلد الحرية وبلد احترام حقوق الإنسان واحترام كرامة الإنسان مرة أخرى يورونا اللي الخطاب ذاك الخطاب الحالم خطاب احترام حقوق الإنسان يبقى مجرد خطاب، لكن على أرض الواقع فما صورة أخرى مختلفة تماما على الخطاب. شنو الخطة اللي يعملوها؟ هو أنه باش يتخلصوا من المراكز الاحتجاز هذية ويتخلصوا من المهاجرين ويتخلصوا من العبء الكبير هذا
2: وتبعاتها
3: وغيرها ولا قالوا نعملوا مراكز احتجاز في دول ثالثة أو مراكز احتجاز خارج الفضاء الأوروبي، واقترحوا بعض الدول من بينها تونس وليبيا ومصر والسنغال كذلك. شيء المراكز هذه يعني هاو احنا باش نحيو من عنا هالعبء الكبير هذا وباش نحطوه نحطوا العبء هذا عندكم انتوما مقابل ماذا؟ وشنو يعني تهز مراكز احتجاز حتى لا تنعت أوروبا ودول أوروبا بأنها لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم كرامة الإنسان وتعامل المهاجرين معاملة قاسية جدا، وباش تحول باش تتحول أصابع الاتهام إلى الدول اللي كنت نسمي فيها دول اللي هي تعتبرها معناها يعني دول اللي باش تقوي وباش تحتضن مراكز الاحتجاز خارج الفضاء الأوروبي. شبيه حد ما تكلم على الإعادة القسرية والترحيل القسري للتوانسة اللي قاعد يصير من إيطاليا، وعليش حد ما تحدث على الترحيل القسري اللي تم في ظروف يعني غير إنسانية في ظروف أمنية. راو يزم تشوفوا المهاجر كيفاش يروحوا به، قداش يقعد في مركز الاحتجاز وكيفاش يتم ترحيله، ترحيله بمرافقة أمنية ويحرم حتى من حق يعني من أبسط حقوقه ويروحوا به عنوة وقسرا إلى الدولة متاعه الدولة الأصلية دولة المنشأ. نحكيه هنا على التوانسة، نحكيه على المصريين، نحكيه على المغاربة. علش هذي كل ما يحكيه وش عليه يعني بالحق تدخل تقارير المنظمات يعني مع عدا المنظمة الدولية للهجرة ربما وبعض المنظمات القليلة اللي تكلمت على الموضوع هذا، لأنه ثم تقارير تخدمت وفما حتى تحقيقات ميدانية غير هالمنظمات هذه. نحكي على المنظمات العالمية الكبيرة اللي معروفة،
0: أي موت تمويل ساعات تجيها من بلايس.
3: أي ولا هذا هو دو شفت الكيل بمكيالين معناها
0: يعني إخي سينيجي، أكبر حاجة صدمتنا أمريكا مراكز التعذيب في دول التحقيق والتعذيب
2: غوانتانامو ماهوش في امريكا،
0: يبعدهم على امريكا باش نجموا يعذبوا على راحتهم.
3: هو غوانتانامو بركة
0: يخي فما صدمة اكثر من هكا باش نعذبوا مليحه وكمان خالفش القانون الامريكي.
2: غريب في العراق
3: راهو تعاملت
0: هو تمثال الحريه في امريكا بحذا جزيره تيليس اللي هي جزيره استقبال المهاجرين قبل ما يدخلوا لامريكا، يقعدوا يخليوهم اسبوع ولا اسبوعين محتجزين باش يفرزوهم ادخلوا لما تدخلش. معناتها
3: صحيح هذه بلد الحريه. سجن غوانتانامو كان مخصص ل المتهمين بالارهاب واللي اقترفوا جرائم
0: كان متهم تحترم انسانيته. ما هكا يعلمونا الامريكان الانسانيه والبشر.
3: لكن سجن غوانتانامو كان سجن بلا محاكمات وبلا قضايا وبلا محاكم ولا قضاة،
0: والشذوذ الجنسي والعريان والكذب عملوا فيهم ما لا يفعله
3: سجن ابو غريب. سجن ابو غريب في العراق كيف وشفنا الصور اللي خرجت وشفنا كيفاش تعاملوا الجنود الأمريكان مع العراقيين. وفي مراكز أخرى وسجون أخرى كانت موجودة في إيطاليا في تركيا في إسبانيا وفي في العديد من الدول وفي ألمانيا مراكز احتجاز قبل الترحيل، وراو تم راو على مدى سنوات طويلة على مدى عقود من الزمن، خاصة بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية العملية الإرهابية البشعة اللي صارت الكبيرة بعد هي تقريبا صار تحول كبير. ثم مراكز احتجاز بلا محاكمة
0: أطلقت الأيادي
3: صاروا في دول أوروبية، والناس اللي تم احتجازهم ما تحكموش ما تمش يعني ما صدرتش في شأنهم أحكام
0: واضح
3: قعدوا مدة طويلة ثم تم ترحيل

0: رانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
1: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
2: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعه من الصبح للساعتين نوف الورتاني.
3: مازلنا معكم في ميديماك، مازلت برشا احداث يلزمنا نسرع فيها. يلا موزايك 24.
2: موزايك 24.
4: موزايك 24 باش نرجعوا على البرلمان. البرلمان اللي يتلهي اليوم بجرائم البراكاجات. العدد من النواب يقول لك لازمنا نحاولوا انه تشريعيا نلقاو حل باش نوضعوا حد للي قاعد صاير.
3: معناتها دعوات نحن في الاعلام لابد من تجديد الاحكام. يعطيهم الصحه.
4: اكزاكتومون. البارح لجنه التشريع العام استمعت العدد من خبراء القانون في المساله هذه. هو النظر كان في زوز مقترحات قوانين. الاولين باش ننقحوا بعض من أحكام المجلة الجزائية، والثاني تنقيح القانون 52 الشهير المتعلق بالمخدرات. هو في تصريحه المزيك النائب فخر الدين فضلون واحد من مبادرين بالمقترح بخصوص التنقيح فصول المجلة الجزائية، يقول المبادرة جي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات في مختلف المناطق والأماكن العامة اللي وصلت حتى للقتل، ويحكي على الأحكام المقترحة في مثل قضايا هذه.
5: تنامي ظاهرة العنف بمفهوم السوسيولوجي، وقت نقوله ظاهرة يعني تفوت الحد اليوم، ولينا نشوفه في الجرائم هذه يعني ليست يعني مخصوصة بجهة معينة أو بمناطق داخلية أو بمناطق شعبية، كل الأماكن تقريبا في الساحات العامة، في وسائل النقل، في الطرقات صباحا مساء. والأخطر من ذلك أنه ما عادش نحكيه حتى على التنامي الظاهرة من حيث أعدادها، بل أخذت من عرش آخر، وهو يعني وصلت إلى الإزهاق أرواح بشرية يعني بريئة ومحاولة قتل. ونشوفه تقريبا هذا بشكل يومي، رغم خلينا نقوله المجهود الأمني في ملاحقة القائمين بهذه الجرائم، إلا أنه يعني ظروف التخفيف ومجلة الجزائية المتقدمة. نعرف اليوم أنه مجلة الجزائية متاعنا يعني مجلة الإجراءات الجزائية تعود إلى 1968 اللي هي معاش تنسجم مع واقعنا اليوم، وبالتالي قدمنا المبادرة هذه. الأصل فيها هو تجديد العقوبة، لأنه اليوم نعرف وإحنا واعيين أنه الحل مش في تجديد العقوبة فقط، هنالك يعني حلول أخرى، لكن خلينا اليوم معالجة الظاهرة آنيا وحينيا نجم نتصدوا لها ونحدوا منها إلا بتشديد العقوبة. وبالتالي تصورنا أن العقوبة ملزمش تكون أقل من 12 عام وتوصل لعشرين سنة. والجديد في هذا هو يعني عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين 261 و262.
3: يعني شو رأيك في الفصل 53 سنجي؟ لا نفضلك بنصير مزيد الخبر.
4: خلينا نكمل. وهذا رأي النائب من جهة المبادرة، ولكن اللي كانت حاضرة في اللجنة زادة وتم الاستماع لها هي الأستاذة سهام عاشور. هي أستاذة محاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، مختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية. تقول لك أنه تنقيحات المجلة الجزائية وخاصة الجرائم المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف المعروف بالبراكاجات هو في إطار التصدي للظاهرة هذه. تأكد في تصريحها أنه يلزم نحترم مبدأ التناسب، هذا مهم بين خطورة الفعل والعقوبة باعتباره أنه مبدأ دستوري.
6: اللي استنتجته أكثر من التنقيحات فيما يتعلق بجريمة السرقة هو أنه الأعضاء اللجنة حاولوا أنهم يبرزوا جريمة السرقة باستعمال العنف اللي أصبحت ظاهرة متفشية جدا في مجتمعنا، وحاولوا أنه يشدوا في العقوبة بطريقة أنه العقوبة لا تنزل على 15 سنة سجن، يعني ما بين 15 و20 سنة سجن، يعني حدوا العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى للتصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة السرقة باستعمال العنف بما يعرف ببركاش. وتبقى المسألة قابلة للنقاش، لأنه كما نعرف أنه معظم الفئة العمرية اللي تمارس الجريمة هذه هم صغار في السن، يعني فئة عمرية ما بين 12 إلى 18 سنة ممكن حسب التقريب، يعني إذن تعتبر العقوبة مشددة بعض الشيء. ممكن أنا نقترح أنه يكون فما تدرج في العقوبات بحسب السن، لأنه لاحظنا أن المشرع التونسي من مرسوم 54 قال أنه العقوبة تنزل إلى النصف إذا كان سن الجاني في الجرائم الإلكترونية ما بين 18 و20 سنة، دونك تكون العقوبة يعني تنزل إلى النصف. نحاولوا أن سياستنا الجزائية تكون متماهية مع بعض.
4: دونك الحديث كان زاد

0: تاع المبادره الثانيه كما قلنا اللي تخص قانون المخدرات. تقول الاستاذه عاشور انه قانون تنقيح قانون المخدرات اليوم المشروع من هذا هو يسعى الى تحديث اليات مكافحه الجرائم المرتبطه بالمخدرات. تتحدث على وسائل تحري خاصه كاختراق شبكات، اعتراض الاتصالات، المراقبه السمعيه البصريه. تقول هذا توجه ايجابي لمجابهه هذه الجرائم، وهون تتحدث على المخدرات بالخصوص.
1: يعطيك صحة ناهد. دونك سي خليل، بين لابد من تجديد العقوبات وبين خبيرة تقول لك لا بشوية بشوية والصغار وكذا، معناتها كيفاش هدرا؟ معناتها أغلبية الناس أعتقد أنهم مع التجديد الكبير العقوبات باش نضحيو بشوية من الأول، أما الناس جرائم تنقص.
2: أنا را الجزء الأول تاع كلامها تاع التناسب بين خطورة الفعل والعقوبة. التناسب بين خطورة الفعل والعقوبة، لاحظنا كما لاحظت الدنيا كله العالم كامل أنه نسبة الجريمة كبرت وخطورة الفعل زادت اتفاقمت بعوامل مختلفة، وبالتالي فأنه القضاء والمؤسسة القضائية والمجلة الجزائية يلزمها أيضا ترفع العقوبات لردع المخالفين، لأن هي تنفذ أحكامها باسم الشعب. واضح جدا اليوم جرائم البراكاج وجرائم السطو المسلح أصبحت أخطر من السنوات الماضية، وبالتالي لابد من تشديد العقوبة. وقت نحكيه على السن أيضا، فما السن يتراعى في جرائم معينة، لكن الجرائم اللي تؤدي لهلاك ناس واللي تؤدي معناها التشوهات فبالتالي
1: لا نراعي السن.
2: فاش الراعي والسن؟ في أنه ما يمشيش للمؤسسة السجنية، يمشي لمؤسسة الإصلاح، لكن الأحكام تكون نافذة ويكمل الحكم متاعه باش يكون العقاب راد عليه. الأهم أنا طلعت شوية على المقترح الجديد متاع المخدرات، ربما هذاك يتحكى فيه شوية في شنو الإضافة بالضبط. الإضافة بالضبط بالنسبة مثلا للإستهلاك، الإستهلاك المقترح الجديد يعطي السلطة التقديرية للقاضي في خاطر ثم عقوبة سجنية واختيار مالية في اختيار أحد العقوبتين إذا كان الفعل مستجدا، ثم أول مرة وثم العود وثم المتكرر. وعنده زادة باب خاص بالترويج والبيع وباب خاص بتكوين العصابات، وهو اللي ربما فيه العقوبات القصوى من 500 مليون حتى المليار الاختيار والسجن مدى الحياة. بمعنى هو نفسه القانون هذا يحب يواكب تطور الفعل الإجرامي بإجراءات قضائية رادعة تماثل منسوب الجرم.
1: واضح. نجي زعيري، شنو رأيك في الموضوع هذا اللي حكيت فيه انت وطرحناه أكثر من مرة؟
3: هو رأى مفهم حتى تونسي يقول لك أنا مع التخفيف في جرائم البركاج. البركاج يعني جرائم السرقة اللي هي عادة تكون مشفوعة بارتكاب العنف، وخاصة البركاجات اللي تؤدي في بعض الأحيان إلى جريمة قتل،
1: قتل أو تشويه
3: أو تشويه أو الاعتداء حتى على الذات أو الاعتداء على المكاسب. حتى واحد مي يقول لك أنا مع التخفيف في الجرائم هذه، لكن ظروف التخفيف منصوص عليها في القانون التونسي، وظروف التخفيف في حالات معينة خاصة إذا كان المرتكب الجريمة هذه يكون معناها دون السن القانونية، أو يكون يعني ارتكب الجريمة لأول مرة في صحيفة السوابق العدلية متاعه ما فماش ما يفيد أنه معناها مدمن أو متعود على ارتكاب الجرائم هذه. لكن في كل الأحوال صراحة معاك تشوف الواقع وتشوف الأرقام مع تزايد هالجرائم من النوع هذا، نحكي على جرائم البركاج يعني، لأنه توا وليت معناها جرائم الحقيقة فظيعة، معناها اعتداء بركاج سرقة ومتبوعة أو مشفوعة بعنف، وعنف معناها عنف شديد معناها ضرت منه برشا ناس.
1: فما لا وعي. سينيجي ريت البارح لطفي ربي اللي قتلبوه، متى في العام ولينا تقريبا 10 من الناس يقتلوا أبائهم.
3: وتعرف علاش القتل، جريمة القتل اللي صارت هذه اللي تحكي عليها في الحفصية
1: علاش؟
3: ما على خلاف عائلي،
2: مصروف
3: على خلاف ولا خلاف بين ولد وبوه،
1: ما تفهم لا وعي. فما ادمان،
2: فما مخدرات
3: تلعب دورها. راهو اللي يرتكب جريمه من نوع هذا ويبدا معناه متكيف او مقرمش او راهو ينجم يرتكب. بالنسبه ليه القتل يصبح شيء عادي، يصبح سلوك عادي وقتاش يفيق بعد ما تنتهي مفعول هك الأشياء السموم اللي يستهلكها. دونك الحقيقة أنا مانيش مع رفع المبدأ متاع لا يلزم ظروف التخفيف في كل جرائم، لا يلزم تجديد العقوبة، وخاصة في جرائم المخدرات. اليوم قاعدين نشوفوا في شبكات ومجموعات وثم عصابات كريمة راو مانيش قاعد مبالغ، وهذا راو تنجم تقرأوه وتشوفوه كل يوم يوميا، معناها قوات الأمن وحرس قاعدين معناها يحبطوا في مخططات وفي وقاعدين يشدوا، معناها في راو مئات اللي قاعدين يتشدوا معناها وفما، والقضاء قاعد يصدر في أحكام مشدة توصل أحيانا إلى حتى إلى 20 وإلى 30 عام، معناها بالنسبة للشبكات شبكات الترويج خاصة
1: التجارة والعصابات
3: المتاجر بالمخدرات والترويج المخدرات.
1: أنا باش نعطي رأيي، أنا ضد أنه واحد يستهلك يخرج برا أو الأختي استهلك حتى أول مرة تعاقب، أنا ضد وأعتقد أنه هذي اللي يستهلك من لول ميسالش زادت في نسبة الاستهلك. أنا أعتقد يا أخي ما تستهلكش ممنوع ما تستهلكش. يا أخوي أغزر تقولي لحظة تقولي يستهلك نعطيه عامين حبس
2: هما من واحد حتى الخمسة
1: أي موجود. أنا تقولي يستهلك نخرجه ببراءة بخطية، أعتقد أنه سيزيد من المستهلكين لأنه هذا واقع يزيد من المستهلكين.
3: هو المشرع التونسي بالنسبة لي يتشد باستهلاك لأول مرة ثم عام حبس سنة،
2: هذيك أنا
3: أما اللي عاود يرجع الريسيديفيست العائد راهو ما يتحكمش عليه بسنة، يتحكم عليه بأكثر.
1: أي
3: العقوبة تكون أكثر تشدد.
2: هما توحدتوا من واحد خمس سنين في
3: هنا، راهو هنا نجمو نحكيو على ظروف التخفيف اللي وتتعطى كما جات في المبادرة أكل معناه صلاحية الاجتهاد. هنا شوف كي يبدأ شاب صغير عمره 15 ولا 16 عام معناها
1: اقف على ولدك يرحم والديك
3: شوف انا ما
1: لابد من الخوف باش نستخف.
3: انا واحد من الناس راني ما ندفعش
1: على خلي اي
3: مستهلك، اما راهو وقت اللي شاب صغير جات ساقه في العالم هذايا كان مش تحكم عليه سنه وهو تلميذ او طالب، راك قضيت له على مستقبله.
1: لا لا قضى على مستقبله لأنه استهلك، لأنه أبوه وأمه هملوه خلوه يستهلك، مش تحكم عليه سنة.
2: أي
1: ملا يا الحكم نتيجة الفعل. كرهت رأيي
2: أنه يتحول من مستهلك مستجد إلى مستهلك دائم. شنو معناه مستهلك دائم؟ دخوله للسجن قد يضاعف من نسبة ربما مطاوعاته للجريمة والمجرمين، وهذه تخلينا شنو نقولوا، تخلي السلطة التقديرية القاضي فاش لا مش ايش نقول مثلا يقول له هاو عندك عام سورسي كان ترجع هاو العام مثلا مش عدي الباك ولا تلميذ ولا
1: انسان
2: زاد مش ناس كلها.
1: لحظة سامحوني كاني مربط شوي في الراي، اما زاد اللي قتل والمرأة عمين يزي
2: لا قتل
1: باش ما يعاودش يقتل. علاش قتلبوه؟ لانه حربش
4: يا نوف. نحكيو لهنا على ظاهره اكبر من هكا برشا، نحكيو لهنا على الاستهلاك والادمان به، ونحكيو لهنا على ناس راهو ثم كما قال تو خليل راهو القاضي كيحل راهو كل ملف على حده، راهو مش كل واحد يستهلك يقتل في بوه، ومش كل واحد مستهلك يمشي يخلع ويمشي يعمل مشاكل. فما ناس
1: 80% من الجرائم اليوم سببها الاستهلاك،
4: ربي شكون حطهم الاستاتستيك 80% نجم انا بدي نقول 90% من اللي استهلكوا ما عملوا شيء، كل واحد يحب يقول يحب عليه. اما احنا اللي لازم بالحق خاطر كل راهو لازم التعامل يكون الكابر كارا، وكل ملف على حدا. ما تنجمش انت تقول المستهلكين راهم هاك المدمنين راهم هاك، فما ناس ضحايا راهو
1: ما عندها وين باش الموضوع ما عادش نجمو نكملوا فيه، باش نحكيوا خبر امريكا بسرعه قبل الفاصل سامحني. يلا
0: عمليه جديده تهز الجاليه الاسلاميه في امريكا يوم قبل انطلاق كاس العالم، التخوفات تكبر اكثر فاكثر بعد اطلاق نار داخل مسجد في الولايات المتحده الامريكيه مقتل 3 اشخاص، مسجد موجود في سان دييغو الامريكيه، ويبدو انه تم انتحار الزوز المشتبه في تنفيذهم للهجوم، لقاوهم داخل سيارة قرب المكان.
5: Ce quartier de San Diego, totalement bouclé. Lourdement armés, ces policiers sont sur le qui-vive. Ils inspectent le moindre recoin de ce centre islamique qui abrite l'une des plus importantes mosquées de cette métropole californienne. Deux tireurs de 17 et 19 ans viennent d'ouvrir le feu.
6: J'étais chez moi quand j'ai entendu des coups de feu. Quelques minutes plus tard, je suis sorti et j'ai vu des débris de verre. Mon jardinier avait l'air très choqué. Puis, un important dispositif policier a été déployé.
5: Sur place, la police découvre trois victimes, dont l'agent de sécurité du centre. Les deux adolescents, eux, sont retrouvés morts dans une voiture quelques mètres plus loin. Ils se seraient suicidés. Plus tôt dans la journée, la mère de l'un des suspects avait prévenu les forces de l'ordre que son fils avait fugué.
7: La mère pensait que son fils était suicidaire. Elle a également indiqué que plusieurs de ses armes avaient disparu, ainsi que son véhicule. Elle a ajouté que son fils était accompagné d'une personne vêtue d'une tenue de camouflage.
5: La police de San Diego traite pour l'instant cette affaire comme une attaque islamophobe. De son côté, Donald Trump a réagi et déplore une situation terrible.
0: نوفل كما كنا نسمع الشرطة في سان دييغو قاعدة تتعامل مع الملف على إنها جريمة كراهية ضد الإسلام وهوني برشا ناس من الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية من الجالية المسلمة تقول لك كيفاش ما يتمش التعامل مع الملف على أساس إنه عملية إرهابية. يقول لك إذا كان جاي العكس راهو التوصيف والتسمية كانت بالوقت عملية إرهابية مش جريمة كراهية.
1: واضح. فاصل ثم نعود.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
9: خدمة تحكي لغتي.
1: ميديماك كل يوم الاثنين جمعة من الصناعة المستعدين نوفل ورتاني. في الساعة الثانية باش نزيدو نحكيو في أمريكا ولكن نمشي وطول في الصميم.
9: في الصميم
1: نقعدو نحكيو على تونس خاطر فما برشا أخبار. مقترح قانون لدعم المتقاعدين في خدمات النقل والصحة والسياحة شنو أهدافه؟ هل يطبق ولا
2: واضح في نوفل وما كنتش نختاره لو ما كانش مقترح قانون واقعي ما هوش قافز على الأحداث والوقائع. لا بالحق كنت مثلا كي تسمع أنت بمقترح قانون في خدمات المتقاعدين نجم تدخل في سلم مثلا الجرايات وزيادة الفلوس. لا لا هذا كأنه مقترح قانون لمكافأة الناس اللي تعبت وشقات على خاطر تونس وعلى خاطرنا وعلى خاطر صغارها وعلى خاطر الأجيال. والمكافآت هذه أو الامتيازات هي قابلة للتنفيذ والتطبيق في أغلبها لأنه تو القانون بدأ يثير في نقاش في برشا أطراف متداخلة. تلقى في وزارة السياحة وزارة النقل وزارة الصحة وزارة الثقافة كل الأطراف اليوم شنو هذا مقترح القانون لدعم المتقاعد أو تخفيف الأعباء عليه. هو في الحقيقة محاولة ربما لإسناد امتيازات لفئة المجتمع هذا المتقاعدين في النقل في الصحة في السياحة في الترفيه في الثقافة. هذا هو تقريبا جوهر العملية اللي باش نشوفوها إمكانية تطبيقها سهلة ولا صعبة. سهلة لأنه في أفريل تعدل المقترح 7 مايو تعدل اللجنة. اليوم اللجنة بدأت في جلسة الاستماعات معناتها نحكيه على حاجة سيريو حاجة فيها ربما أفق به. المشروع القانوني يقول هذا تخفيض بنسبة لا تقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي بالنسبة للمتقاعدين من خلال دفتر يمسك دفتر متقاعد بطاقة تنقل. وأضافوا لها تخفيض لا يقل عن 30% أيضا في الناقلات الجوية والبحرية الوطنية خارج تراب الجمهورية. الناس المتقاعدين اللي متقاعد في فرنسا واللي متقاعد في ألمانيا واللي المتقاعدين ذوما اللي في الهجرة أيضا يتمتعوا هما ب 30%. وثم نقاش حول الموضوع ربما مش يكون في اللجنة وتعمل النقاش حول أنه علاش لا نسبة 30% تخفيض تكون لجميع المتعاقدين في تونس وفي الخارج لجميع المتقاعدين في تونس وفي الخارج على الناقلات الجوية والبرية والبحرية واللي راهي باللي كانت راهي ما تكلفش برشا. اثنين والجانب الصحي وهو المهم يعني اللي باش يطرح عفاء من المساهمات المالية المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات لأمراض القلب والسرطان اللي هي تكلفتها عالية. ولكن الأهم هو إحداث ممر خاص بالمتقاعدين في شبابيك المستشفيات العمومية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. ونعرف المعاناة متاع أنك تشد الصف من 6 متاع الصباح باش تقص التيكي متاع الفيزيتا في 8 أو أنك باش تاخو موعد. فاقترحوا أنه المتقاعد يكون ثم شباك موجود في المؤسسات الاستشفائية العمومية يكون عندهم الأولوية في التسجيل والأولوية في حجز المواعيد للعمليات الجراحية وللكشوفات الطبية. وهذا نعتقد موضوع هذا من قبل ما يتعدى مقترح القانون للجلسة العامة نجم تو وزارة الصحة تاخذ الرسالة وتفكر فيه، لأنه تطبيقه أصلا ما عندوش تكلفة معينة بقدر ما فيه تكريم الشريحة عمرية في المجتمع هذا وناس في حاجة بالفعل إلى أنه نعفو معهم. الجانب الترفيهي وهذا زاد فيه حديث، بمعنى يقول لك أنت متقاعد تو كي نمشيو لأوروبا متقاعدين كي يخرج تقاعد تبدأ حياة جديدة بالنسبة ليلو، يلقى عنده عروض متاع سفارات البرة، يدفع شوية فلوس باش يتفرهد برشا في تونس وفي في في في السواحل.
10: هو يجي لتونس، احنا هنا في تونس،
2: يجونا تونس. فيقول لك علاش احنا مثلا في تونس، يقول لك نمتعوا المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% في التعريفات المعتمدة في النزل السياحي، ولا وبواقعية شديدة يقول لك نعملوها خارج أوقات الذروة، بمعنى أن ما نجيش مثلا في جويلية أوتو نعمل التخفيض هذا، نجم نعمل في وسط العام. وهنا الهياكل تاع السياحة بصفة عامة وكالات الكل يعملوا قاعدين في دي بروموسيون بالنسبة للعائلات في العطل وخارج أوقات الذروة، فمعناها ما فماش أوبليغاسيون كبيرة باش المتقاعد مثلا ما يتمتعش بالشيء هذا وانتهى الموضوع. ثم عندك مجانية الدخول لك التظاهرات الثقافية والمهرجانات، شفت هذه تقريبا هذه كل العناصر.
10: والله محلين
2: فما عنصر كان يثير شوية جدل وفيه شوية مشكلة متاع قانون ما حبيتش نقوله لأنه باش يتناقش، هو أنه هذيك التنظيم السماح للمتقاعد بأنه يمارس نشاط مهني آخر وهو متقاعد، وهنا تدخل فيها قوانين التشغيل وغيره فيها نقاش كبير. المهم أنه هذا باش أمس سي فخري عبد الخالق نائب بمجلس نواب الشعب فسر المقترح وقرروا باش نقبلوا الناس كل انطلاقا من اليوم، باش تبدأ الجلسات باش تكون موجودة هياكل النقل، باش تكون موجودة هياكل السياحة، هياكل الصحة، نجموش ناخذوا الموافقات وناخذوا التعديلات اللازمة باش القانون هذا ريتو ما هوش ياك القانون اللي باش يأثر على تاريخ العالم بقدر أنه باش يعطي ربما باش يأكد البعد الإنساني الاجتماعي تاع الدولة التونسية.
10: والله يعطيهم الصحة، قانون ممتاز وممتع سينيجي والله، يعني فوق ريوسنا المتقاعدين، خاطر هما اللي بنوا البلاد وهما اللي قراونا وهما اللي كونونا وهما اللي تعبوا على خاطرنا. معناتها حاجات بسيطة والله يكبسوا رواحهم، يا في شهر نجم يطبق ويبدأ تطبيقه. شكرا ليهم على الاقتراح وبرافو والمتقاعدين ذوكم على
2: وعلى الواقعية
10: في أي وفلا وعلى ريوسنا من فوق المتقاعدين كل معناتها أي
3: هذا به اللي قاعد يتعمل معناه واللي بيش يعملوه إن شاء الله يصدقوا عليه، لكن المحلوش المشكلة
10: جيت لك انت
3: اي محلوش المشكله الكبيره نتاع المتقاعدين. نعطيك على سبيل المثال الموظف التونسي سواء في القطاع الخاص ولا يخدم في القطاع العام، طول عمره طيله فتره العمل نتاعو يخضع الاداء، يعني اقتطاع مباشر من غادي الغادي من الشهريه يتقص به. مفروض كي هو كمل عمل 35 عام ولا 32 عام ودفع للدوله ما هو مطالب به، مطالب بدفعه، مفروض كي يخرج تقاعد
10: ما عادش يدفع،
3: لا حتى الجراية راي تخضع للأداء.
2: جراية المتقاعد في قانون مالي 26
3: إيه ذاك يبدأ 27 يا خليل، ونصوص ترتيبية مش ما خرجتش لحد
2: في حدود 28 و 50% ما تدفع،
3: عملوا معناها عملوا إجراء مهم به
10: أي طيب الإجراء يعني نقصوا
3: مازال مازال مازال ما صادرت النصوص التطبيقية
10: كذلك مصدر حتى النص مش مشكلة توجيه النصوص هذا يعني شوي وصعب يعني منكم العالمين
3: علاش تو هو هي جراية التقاعد خاصة جراية التقاعد من سنة سيس يعني القطاع الخاص المعدل متاعها راهو بين 400 و600 دينار في الشهر علاش على خاطر السنة سيس عنده طريقة مختلفة تماما على طريقة احتساب في السنر بيس، يحسبوا له بالسميق يعني البلافون أقصى ما ينجم ياخذه متقاعد من القطاع الخاص مهما كان الراتب نتاعه لا يحسبوا له 6 مرات السميق ما تفوتهمش. تبداش انت تخلص 30 مليون ولا 50 مليون في الشهر
10: حتى كزوز مليون
3: تعمل عملية شوت هبوط معناها حاد تهبط الى مستوى اقل من 6 مرات ورم قله اللي ياخذوا سيفوا لسميك، لانه تلقى زاده في من متقاعدي القطاع الخاص تلقى شكون اللي جراي التقاعد نتاعو تجي 250 دينار 300 دينار 400 دينار في الشهر متقاعد، وتعرف انت معناها الناس تو ولات تدخل مخر للسوق الشغل دونك كي يخرج معناها ولاده يبداو مازال صغار مازالوا يقراو. هي كيفاش باش يواجه عباء الحياه ب 600 دينار وب 800 ولا حتى ب 1000 دينار ولا 1500 دينار. دونك طريقه احتساب مجحفه وفيها تعسف وغير عادله، لانه في السينر بي اس مثلا في القطاع العام يحسبوا له مثلا على 3 سنوات الاخيره هكا ولا لا.
2: أي.
3: في القطاع في السنه
2: رتبه في
3: فوالا ما هو الموظف كي يجي خارج كي يقرب للشويه الباب
10: يطلعوا
3: ترقى يعطي
10: محله محله
3: يسميوها تنفيذ. وهي في القطاع الخاص لا يخرج كيما هو يحسبوا له على العشر سنوات الاخيره.
10: مزيك قطاع عام ولا خاص؟
3: قطاع خاص.
10: اه به تفضلي.
3: دونك هنا ونظيره المتقاعد من القطاع العام يتمتع باي زياده تصير في الرواتب يتمتع بها اليا المتقاعد من القطاع الخاص. القطاع العام اللي في القطاع الخاص ما يتمتع بحتى اي تحيين معناه وحتى اي زياده.
10: فما واحد بعث لك كومنتير اما قاسي شوي نقوله معناتها اللي يخدموا في الخاص واللي يخلصوا في العام بيان سور القطاع العام كله ناس
3: دونك يعني هي الخطوه هذه الخطوه هذه باهيه مهمه. اما ما ينتظره المتقاعدون الكل كسؤال من العام ولا الخاص هو اصلاح نظام التقاعد في تونس وارساء مبدا العداله والانصاف بين كل المتقاعدين
10: والشكر زاد للمتقاعدين اللي هم بنوا البلاد هذه
3: بطبيعه الحال. بنوا البلاد ناس عطاه واحد عطاه من عمره 35 عام هو يخدم ويكلت اي ما تجيش هو باش يخرج تقاعد تزيد معناها تقص له تقول له انت راك جرايتك خاضعه للاداء 400 دينار تخضع للاداء 600 دينار كي تنحي منها الخصم الاداء. مانيش ضد المبدا الاداء.
10: واضح. شكرا لك سينيجي سي خالد.
3: رحموا المتقاعدين على الاقل باش المازالوا نشيطين مازالوا يخدموا وموا يكون عندهم امل في غدوة
10: ان شاء الله. شكرا لكم الاخبار ونرجعوا. شكرا.
11: فرعون مع ليتر حالي.
12: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا كل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
13: التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا فما ديميتي نجموا نستغنيوا عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار. معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
14: الصغار هذوما اللي بتجي عداو الباك فما اختيار يدوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا. دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخمام فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد ديزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
12: مهن المستقبل لي ميتي دافنير موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
11: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
15: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
11: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
16: فديت ما ستريس والروتين وقيدت بدل الجو وتعيش ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
17: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
18: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
19: أريد طور عالمك.
20: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
21: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في البرلمان تعقد جلسة اليوم للتصويت على فصول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وفي هذا الإطار النائب هالة جبلة ممثلة جهة المبادرة تقول في تصريح لمبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي أن مقترح القانون يسعى لفك العزلة عن ذوي الإعاقة السمعية بفرض لغة الإشارة في مختلف المؤسسات والمجالات منها الإعلام والقضاء.
22: المبادرة هذه جت في نطاق التماشي مع الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي تونس كانت صادقت عليها وتخص حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والمقترح هذا في اعترافه بلغة الإشارة كلغة رسمية يخلي الدولة التونسية توفر لغة الإشارة في مجالات أوسع منها التعليم والتكوين الإعلام خاصة. ونعرف أحنا حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الوصول إلى المعلومة ونفاذ إلى المعلومة. نعرف لعديد وسائل الإعلام سواء كانت معناها سمعية أو بصرية ما فيهاش ترجمة للغة الإشارة. فقدنا لغة الإشارة حتى في تلفزتنا الوطنية معناها اللي كانت حاضرة أكثر. الناس دوما هما ناس دافعين للضرائب للتلفزة والإذاعة الوطنية ومن حقهم يكون فما ترجمة للغة الإشارة. اقترحنا أنه في حتى في تدرج معناها لتنفيذ مقتضيات هذا المقترح انه التلفزه الوطنيه تبث كامل معناها الاخبار الرسميه والخطابات الرسميه والتوعويه بلغه الاشاره، ثم يتم نقل جلسات ومداولات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم بلغه الاشاره، توسيع مجالات لغه الاشاره في التعليم وفي مصالح الخاصه بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي.
21: ونبقى في البرلمان حيث قدمت جهة المبادرة من النواب اليوم إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وفي تصريح لموزيك النائب أمال المؤدب تبين أن هذا المقترح يهدف إلى إيقاف تشتت النصوص بتجميعها في مجلة انتخابية تنظم الانتخابات في جميع المحطات من تشريعية ورئاسية وبلدية ومحلية وجهوية، وكذلك الاستفتاء. ويتعلق المقترح بإعادة النظر في تقسيم الدوائر. ومن جهته النائب سامي الرئيس يقول أن هذا النص يسعى إلى معالجة مشاكل التزكيات والشغورات التي تحصل في الدوائر الانتخابية بالخارج، ويضبط علاقة المترشح بدائرة المحاسبات التي يجب وفق تقديرها أن تفض جميع النزاعات المالية قبل أداء اليمين، مؤكدا وجود مطالب رفع حصانة عن النواب أمام أنظار المجلس اليوم. الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تعلن خلال وقفة احتجاجية تم خلالها حمل الشارات الحمراء أمام قصر العدالة بالعاصمة اليوم عن بداية التحركات الاحتجاجية التي أقرها مجلس الهيئة في جلسة يوم 13 من مايو الجاري. ويطالب المحامون خصوصا بمراجعة الإطار التشريعي والترتيب للمهنة وبتحسين المرفق العام للعدالة وإصلاح وتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي للصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته وتوازناته المالية. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعبر عن قلقها الشديد من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أن تسبب في وفاة 131 شخصا على الأقل مع تسجيل أكثر من 500 حالة مشتبه بها و30 إصابة مؤكدة في مؤشر على سرعة انتشار الوباء وحجمه غير المسبوق. نهاية هذه الجولة والمشورة تواصل في ميدي ماج. كونوا معنا.
4: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم في ميدي ماج. يلا نمشي والحل دوسي. حل دوسي، رجعت الحكايات وحرب ايران والمصالحه يبدو انه في مرحلها الاخيره نحت.
1: صحيح نوفل، في وقت اللي الحقيقه واحد ولا ما عادش فاهم بين المقترحات والمقترحات المضاده والمقترحات المعدله ودور باكستان. الحقيقه وليد فما شويه لخبطه،
0: والهجوم غير بع
1: اي انا باش نجيب هجوم هجوم غير درج مش غير بع، خاطر هو يبدو انه كانت اليوم الصباح فما عمليه عسكريه ضخمه وهجوم كبير جدا من ترامب على ايران حسب كلامه هو مره اخرى، ولكن تلغى في اخر لحظه. خلينا نبدأ بالجديد، هو تفاصيل مقترح إيراني معدل. يبدو أنه هذا الأخير هو يطالب بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات مع إعادة فتح مضيق هرمز. يبدو أنه النقاط الأربعة تقريبا الأساسية ولنا اليوم فهمينها وعارفين على شنو واقفة ومتعثرة المفاوضات. هي رويترز تقول أن الولايات المتحدة أبدت مرونة اليوم في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة. هذا عنصر جديد نوفل، لأن إدارة ترامب كانت رافضة الفكرة هذه بتاتا، ويقول المقترح أنه هذا بش يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قالت رويترز أن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج على ربع الأصول الإيرانية المجمدة، هذا زاد أيضا جديد ومهم جدا حسب جدول زمني مرحلي. ويقول التقرير الصحفي أن إيران طالبت الولايات المتحدة بإعادة النظر في الموقفين هذوما الزوز. المصدر يقول أن إيران ركزت من جديد في مقترحها على إنهاء الحرب ونقطة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ورفع الحصار البحري المفروض عليها. ولكن الأمور أثارت جدل كبير هو البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم كالعادة، واللي تأجلت كالعادة إلى جولات لاحقة من المحادثات في وقت سابق. باش نفهم شنو صاير في الكوليس، إيران كانت قالت أنه الرد على المقترح الأمريكي الهدف هو إنهاء الحرب. تقول التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية لوصفة مطالب واشنطن بالمفرطة. تقول إيران ما نجمش نحقق كل الطلبات اللي تقدمت بها واشنطن. هو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي قال نقلنا مخاوفنا إلى الجانب الأمريكي، ويقول التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني. مرة أخرى يرجع الوسيط الباكستاني ويلعب دور الوساطة. المقترح الأخير الإيراني المعد لإنهاء الحرب تبعث الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إسلام آباد نهارة الأحد في الليل، والخلافات قاعدة تستغرق في وقتها. لكن يقول عنا من الوقت، ويقول واشنطن وطهران قاعدين يواصلوا ويحاولوا أنهم يغيروا الشروط متاعهم. هذا على الجانب الدبلوماسي الرسمي نوفل، ولكن اللافت للانتباه واللي تحكي عليه برشا في الساعات الأخيرة هو كلام ترامب في تصريحه. يقول أعلنت إيقاف هجوم وشيك على إيران بناء على طلب من السعودية وقطر وإمارات. يقول وجهت لوزير الحرب متاعي بإيقاف هجوم عسكري كان مخطط ليه ضد إيران اليوم الثلاثاء. يقول في منشور على منصة روث سوشيال، يقول طلب مني من قبل ولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إرجاء هجومنا العسكري المخطط ليه ضد إيران. يقول بناء على رأيهم كقادة عظماء وحلفاء فإنه اتفاق سيتم إبرامه سيكون مقبول للغاية بالنسبة لنحن ولجميع دول في الشرق الأوسط. والاتفاق هذايا يقول الأهم هو يضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية. دونك هذا يجي عكس تقرير رويترز اللي يقول انه وافقت واشنطن على انه ايران تواصل في برنامج نووي سلمي تحت اشراف الوكالة الذرية الدولية للطاقة. يعني البارادوكس مازال متواصل في خطاب ترامب بين ما يقال وما يقوله هو. لكن ديما فما لكن مع دونالد ترامب، باش نختم. يقول وجهت لوزرائي تعليمات إضافية بضرورة الاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل وواسع النطاق ضد إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق مقبول بالنسبة للولايات المتحدة.
0: نزيد نفهم أكثر. معنا الأستاذ طلعت طه، محلل سياسي وخبير شؤون عربية. مرحبا بك أستاذنا.
2: اهلا اهلا استاذي، اهلا وسهلا بحضرتك استاذي.
0: يعيشك. اذا جينا بين اتجاهين، بين بدايه هجوم وقع الغاء وقرب من اتفاقيه سلام، اين ترى الاتجاه الان حسب رايك؟ يعني في الخفايا اين تتجه الامور؟
2: الحرب ننتظرها بعد اقل من 3 ايام، هذا هو ما يمكن ان اتوقعه فقط، لا مفاوضات ولا سلام ولا إرجاء.
0: لا عفوا تعودني الجملة، الحرب بعد
2: 3 أيام كحد أقصى، بمعنى أن الحرب كانت تم تحديدها، وقال ترامب أيضا أنه تم تحديد الأمر، لكن السعودية والإمارات طلبوا مني تأجيلها 2 أو 3، أيضا هو كان يعقد العزم تماما، لأن كل الأجواء مهيئة فعلا لضرب إيران وليست للمفاوضات. المفاوضات إذا كانت يعني هناك حالة من حالات النجاح قد تكون بعد هذه الضربة، لابد أن يكون هناك ضربة لتعلن أمريكا، أو إن صح ليعلن ترامب لنفسه وعن نفسه وبنفسه أنه انتصر، فيصمد بعض الوقت، وبعد ذلك تتفاوض أمريكا مع إيران عن طريق الأوكالة هيئة الطاقة الذرية وإيران وفي باكستان، وربما تنتقل إلى مكان آخر. لكن بهذه الوضعية وهذا الشكل وهذا الذي يحدث في لبنان الذي لا ينفصل أبدا عن إيران، والذي يحدث في غزة، وما حدث اليوم في القدس من أخذ أرض عربية، قرية عربية في القدس، أيضا فكرة عزل الضفة عن بعضها، كل ذلك هو في طريق واحد، وهو أننا ماضون قدما، هو كذا هم يعلنون، ماضون قدما لتحقيق الانتصارات كلها لنزف النصر إلى نتنياهو وإلى السيد دولال العظيم الأسطورة الذي أغلق 10 حروب كما يدعي للسيد ترامب. هذا ما يحدث. لكن فكرة المفاوضات وتقول أمريكا نريد سكوتا بالتخلي عن اليورانيوم، وبعد ذلك أعلنت الصحف العبرية أنه بعض الصحفيين هناك، ولكن تم بعد ذلك قص هذا الخبر أو تعليق هذا الخبر، قالوا أن اليورانيوم تم توزيعه على أماكن كثيرة وليس في مكان واحد، وأنه قريب من سطح الأرض وليس بعيدا عن سطح الأرض. هنا أخذ من هذه الكلمة أنه قريب من سطح الأرض، لأن الصحف العبرية تقول أنه بعيد، يعني إذن هي تمهد لضربة كبرى، وأمريكا تمهد لضربة كبرى. قد تكون الضربة الكبرى على منشآت عسكرية لوجستية، قد تكون على الطاقة سبرانية، كل لإحداث حالات كثيرة من بنوك الأهداف، وبعد ذلك تنقض على اليورانيوم أو على ما يعتقد أنها أماكن لتخزين اليورانيوم. هذا ما يحدث في أرض الواقع، بعيدا عن حتى رد طهران التي تقول أننا نريد فتح مضيق هرمز، نعم نوافق عليه، نريد أخذ الأصول، عفوا تجميد الأصول، أن تفك أموالنا وأن يكون لنا يعني تعويضات عما حدث، وأن يكون هناك وقف إطلاق النار ملزم ودائم على كل الجبهات، إيران وكل الجبهات، كل ذلك تقوله في وسائل الإعلام. وفي وسائل الإعلام الأخرى الأمريكية الإسرائيلية تقول أمور أخرى. الرئيس دونالد ترامب ينسف كل ذلك، وكل دقيقة يقول سنحارب لا نحارب، سنحارب لا نحارب.
0: ولكن أستاذ، نحب نسألك أستاذ طلعت طه محلل سياسي وخبير شؤون عربية، ضربة أمريكية بمعنى لن تكون ضربة، ستكون حرب. بلي باش نقرأ جزء مثلا المصري اليوم، علامة استفهام كبيرة، زوز اعتداءات تحرضت لها الإمارات والسعودية في نهر واحد، الجديد أن المسيرات التي جاءت من الغرب أي ليس من حيث تقع إيران، وفي السعودية أيضا نفس الشيء، جاءت من شرة صحراء العراق. يعني إيران قد تكون مستعدة، وإذا جاءت ضربة أمريكية فهذا يعني ستعود حرب، وحرب قوية وعنيفة حتى على الدول الشرق الأوسط.
2: لن تكون حرب، يعني من النهاية أقول لك لن تكون حرب، يعني إلا إذا ردت إيران بشكل عنيف وسريع وفوري، هذا الشرط الوحيد أن تكون حرب. لكن ما سوف يحدث من أمريكا أنها سوف تضرب إيران ضربات جوية صاروخية من إسرائيل، من حاملات الطائرات، من المدمرات على إيران، وبعد ذلك تقول هيا بنا للمفاوضات حتى لا تخسر أمرا آخر. هذا من جانب. من جانب آخر، ما حدث من يوم 2 فبراير ليست حرب، هي حرب استهداف، ليست حرب، يعني هي ليست فيها جنود، هي فقط هي حرب صواريخ، مسيرات، طائرات، حرب إعلامية، حرب سياسية، كل ذلك حرب نفسية، كل ذلك يحدث. لكن على أرض الواقع ليست حرب، الحرب في أوكرانيا ما بين جنود وكل كل القوات المسلحة مسخرة تضرب وتنضرب وهكذا. لكن الذي حدث من الأراضي العراقية على السعودية، أبرئ دولة العراق منه، ربما يكون هناك جماعات موالية لطهران وهي التي ضربت، ولأن هناك بعض من الجماعات في في في إيران تقول نحن مع إيران وسوف نضرب حتى الأماكن العراقية ونضرب القواعد الأمريكية ونعتدي على الدول العراقية، كل ذلك يحدث. لكن أنا أرى أن السعودية إن لم تصل إلى حل من الذي ضرب هذه المسيرات سوف تنتقم.
0: واضح أستاذ طلعتها، شكرا لك، محلل سياسي وخبير شؤون عربية، وجهة نظر أخرى.
1: قل لك بعد ثلاثة أيام
0: معتنا كلام ترامب ما لا يصدق فيه، أنه هل استشار معت ترامب قبل أن يضرب، هل يستشير السعودية وقطر والإمارات؟ مستحيل،
1: هو مش استشار ولكن ربما بناء على معلومات
0: يعلمهم ولا هما سمعوا وقالوا له
1: استخبارات المعلومات ما نعرفوش كيفاش، ولكن الطلب وصل، يقول هو وصل من ثلاثة قادة هذوم، يقول لذلك علاش مهمة حتى أستاذ طلعت كي يتكلم، يقول تأجيل، خاطر دونالد ترامب تحدث على التأجيل ما تحدثش على إلغاء الضربة،
0: تحدث على التأجيل ولكن قال عنا مفاوضات إيجابية،
1: يقول فيها المفاوضات الإيجابية عنده أشهر.
0: أي ولا معناتها من مصلحة هو إذا صار ضرب أكثر الدول باش تتضرر مباشرة دول الخليج،
1: معناتها
0: نحكيو على الإمارات
1: وجهوله بطلب للسعودية.
0: يلا شكرا لك، نهد فاصل ونكملوا معكم، هذه ميدي معك
3: فرعون مع ليتر حالي.
4: مهام المستقبل، لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الأخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديدة في مجالات مختلفة؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الغوبوتيك والتكنولوجيات الحديثة عموما، باش نراو مهن باش تنقص أو حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات أخرى باش تولي عليها أكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
5: توا التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا صدنا ديمتين نجموا نستغنيوا عليهم، مثلا الإي آي نجم يقرأ لك غدو يعملوا المريض، يقرأ لك كانير، يقرأ لك إي آغي لشيروجي روبوتيك، توا باش تنحي اليد العاملة متاع العبيد البيرسونيل جيب لوكوبيراتوار، معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عاملة، عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيل ما غير ما تكسر راسك.
6: الصغار هذوما اللي بتاي عداو الباك فما اختيار، باي دوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا، دونك هما الصغار هذوما فما خدمه، فما تخدم، فما دي شوا افير، باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
4: مهن المستقبل لميتي دافنيغ موضوعنا في فورو من نهار الثلاث.
3: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي، تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي،
3: خدمة تحكي لغتي.
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
9: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت، ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
10: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيرونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكافل مناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبون تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 88 ولا زورونا على زيتونه تكافل.com مع تامينات الزيتونه تكافل وقفتنا معاكم صحيحه ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين نوفل ورتاني

0: رجعنا لكم هذه ميدي ماغ نعملوا طلع على اخر الاخبار. ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: في ما فاتك شيء باش نحكيوا على نهار كبير في كرة القدم. نحكيوا على غوارديولا اللي بعد عقد من الزمن حق فيه كل شيء مع مانشستر سيتي باش يغادر في نهاية الموسم. عودة مورينيو في فترة ثانية مع ريال مدريد في الوقت اللي الناس اعتبرت اللي هو انتهى معناه بحكم الاختيارات التدريبية نتاعو ماشي وتنقص في كل مرة اخرها بنفيكا. ولكن قبل شنو هي
3: نقصت في روما؟
2: شنو هي نقص في روما؟
3: لا
2: لا لا والله لا غزرت لك
0: لا لا سمح لا لا مش باش نسمحوا لك
2: سيد رينا تشيلسي
0: مش باش نسمحوا
2: لك ريال ورينا ليتر
0: شلوتي ما انتهاش ورجعت ريال
2: انت مشي ريني في فيرتون اي
0: كيف كي رجعت ريال ما هذا الشامبيونز ليج
2: هذا الشامبيونز ليج كهو ما واقف في البرازيل
0: والفرق الكبرى ترجع المدربين الكبار
3: باش نحكيوا مع روما هزتي تيتر اوروبي
2: اي هذا صحيح
0: يا اخي طردت روما
3: ردته خاطر بعد عمل ديبيوت سيزون
0: كاتاستروفيك روما كانت تحلم بعشر تيتر
3: لا
0: في اوروبا هيك
2: يا اخي جاي مورينيو عمل الاكسبتيون عمل
0: يا اخي طردوا
2: نحكي ولا
0: معروفة روما ما همش باهين في
3: الكومبورتمون كيما طردوا لويس انريكي قبل قالوا مدرب
2: فاشل طردوا كان يريني غادي
0: بداوا يزدوا في ليزكستريك اللي
2: تيش طرد جولات العالم لعبت في روما فيقول ماركينوس طلع غادي روديغير تعدى غادي فيقوا في حد نحكي ولا نيه اما قبل على للزميل الاعلامي في الولايات المتحدة الامريكية ستيفان كولبير بتبيع عن مقدم
0: اخي اخي اخي
2: زميل زميل
0: انت عطيتنا العناوين قلت غوارديولا وانشيلوتي ما فماش خبر اخر في الكوره قلب الدنيا البارح
2: ليه قلت
0: قلت نيمار رجع
2: قلت نيمار باش يكون موجود في كاس العالم البرازيل
0: ما سمعتش
2: ما سمعتوش هاو باش تسمعوا الاخبار
0: والله
2: هاو باش تسمعوا الاخبار كامل باش نحكيوا زيد على الولايات المتحده الامريكيه المقدم تاع البرامج المعروف ستيفان كولبير دي يودع التلفزه الامريكيه باش يودع برنامج جديد بدا من عام 93 على ما اعتقد في امريكا زليت شو وبالطبيعة نحكيه لهنا أنه السيد هذا ولا النجم بفضل أنه وقتها البرنامج متاعه مرة توقف خاطر ترامب هو اللي كان تقلق المحتوى الساخر متاعه ذا ليت شو معروف أنه الناس تبدأ تستنى فيه نسمعه كيفش أنه هو بعد ما رجع للبرنامج هذا كيفش ردوا منصة لأعداء ترامب.
4: Depuis l'annonce de son départ voulu par la Maison Blanche, Colbert s'est fait un malin plaisir d'inviter tous les ennemis du Donald, Meryl Streep, Mark Ruffalo ou encore Jane Fonda. Aller chez lui est devenu un acte politique.
5: I want to thank you for your courage. You're so brave. You are so loved.
6: Oh, you're very kind.
5: You are. You are our national treasure, however.
6: Oh, you're very
5: kind. All the late night people need you.
7: I love you, man. I'm going to miss you.
6: Love you.
7: We're all going to miss you.
6: Thanks, Mark.
7: Thank you.
4: Stephen Colbert présentait le Late Show depuis 11 ans, mais l'émission existe depuis 1993. C'est donc un mur porteur de la news culture américaine qui s'effondre. Hyper triste, Hugh Jackman l'a supplié de rester en chanson.
8: Stephen Colbert, how come, how come? Oh, why do you have to go?
2: نحكيوا لشبكة سي بي

0: سانت رسميا
1: هو خلف ليترمان في ذا
0: اكزاكتومون ولكن الشبكه اعلنت انه نهايه البرنامج الحلقه الاخيره باش تكون نهار 21 مايو
1: والبرنامج انتهى بفضل ترامب. يعني ترامب عمل ضغط
0: هو
1: يقال
0: هو يقال لكن في امريكا كان راهو شوف اذا هو فما ضغط راهو يقولوها معناه باش يقولوا راهو معناه صارت وتصير مشكله غاديك كبيره والكل يقولوها راهي معناه ماهيش. لكن هنا التبرير تاع سي بي اس قالت اللي هو البرنامج هذا ما عادش يجيب في فلوس كما قبل فقط معناه هذا هو تكلفته كبيره.
1: سي بي اس عندها توجهات
0: يمكن
1: لا
0: يمكن انت قلت
1: ما له لين فضلك عندها توجهات اما ما هو خدم انه البرنامج راهو باش يوقفني ترامب خدم بها معناتها هذاك علاش الناس
0: هو نحكي له هنا انه قرب باش يعملوا له ما نعرفش تتقال لك المولاه لكن الجنازه اعلاميه باش يحتفلوا بيه باش يعملوا ستاند اب كوميدي الناس اللي هما منافسين راهو نورمالمون كيما جيمي كامل جيمي فالن وجون اوليفر اللي هما كلهم حبوا يعملوا التكريم ورساله دعم بالنسبه اللي هو برشا ناس في امريكا قالوا القصه فقط مش نهاية برنامج أما نهاية حقبة كاملة من التلفزة الأمريكية خاطر ليت شو كان هو قبل أقوى منصة إعلامية. يعني إذا تحب فيلم بتلانسي تمشي ليت شو حتى رئيس مترشح للانتخابات يمشي ليت شو وبطبيعة كتير حاجة في البوليتيك الناس الكل تستنى المونولوج متاع كولبير ولا متاع جيمي فالون يستنى وشوف شو يقول
1: الوقت ذاك فيه برامج
0: اكزاكتومون ديما يستنى وتوا قال لك اليوم ولات أكثر ماشية في التيك توك يوتيوب بودكاست اللي هو ذا راه متقدم أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المنصات اللي موجودة غاديك اللي يخدموا البودكاست منهم مثلا سميو أوبرا وينفري واحدة من أساطير التلفزة في أمريكا واللي تخدم على المنصات معناها تمشي مع المنصات
1: أمريكا نما تتذكر فما فيلم في أمريكا تعمل على البرامج الصباح ما في بليش اللي برامج الصباح في التلفزة عندها الأوديونس هذيك مع الصباح 8 نتاع الصباح 40
2: كبيرة برشا
1: شيء رهيب معناتها عندهم ترانشيت مختلفين
0: خاطر يقسموا هما ثم هما ثقافة كاملة التلفزة غاديك المورنينغ شو خلقوه هما زاد فما كيما ليت شو فما ليت شو فما ذا نايت شو معناها فما التقسيمة
1: برشا برامج وبرشا نجوم
0: برشا برامج وفما حتى برشا يخلقوا منها حاجة كبيرة برشا خاطر غاديك مثلا تحل ساعات عادي جدا راهو في برنامج صباحي في أمريكا جابوا مثلا باندا للزوغ غاديك مثلا في حديقة الحيوانات جابوا باندا مثلا يبعثوا مورا سلم كاستم ومورا واضحة وكاميرا ودنيا ويخدم معناها خدمة كاملة على أقل حاجة
2: اللي بدعوه هما اللي هما اللي خلقوا لو تيرم شو هما اللي خلقوا لو كونسيبت نتاع شو بعد خذوه الدول الاخرين دونك سي نورمال انه تلقاه عندهم هما بالصفه هذيك معناها الاقبال
1: اما البيرو هذاك قعدت في امريكا معناتها قعدت في امريكا ما نجحتش في برشا دول في العالم اللي برشا تبعوها
2: جربوها برشا جربوها برشا في برشا دول ما نجحتش هكاكا ولكن بالحق يقولك نهايه حقبه تاريخيه بسفريه خاطر شكون المعروفين فما كولبرت فما فالون وكيمل هذوما تقريبا
1: اللي معنا اللي اعتزل عندهم
2: الان تقريبا هذوم اللي موجودين وهذوم الكل معادين سياسه دونالد ترامب هذوم الكل كلهم صاروا لهم مشاكل وصاروا لهم ضغوطات مع من الاداره نتاع دونالد ترامب ولكن هو راهو البرامج التاريخيه اليوم في التلفزه قاعده في برشا دول ثم برشا قاعدين يندثروا ناخذوا ليكزومبل نتاع فرنسا تيليفوت وما ادراك ما تيليفوت راهي باش تقف اللي هو مونيومون معناها في فرنسا يتسمى باش تقف جوستومون السبب اللي قالك عليه سلاح
1: شوف يا ناهد معناتها كلامك صحيح وغلط فرد شيء وقفت برامج تاريخيه ورجعت ستار اكاديمي رجع في فرنسا
0: هذاك اللي مش بنفس النجاح
1: لا قبل استنى لا والله اسمع في رتيل نهار السبت هذاك اللي حل الريدو عندي ما نقول لك رجع
2: يلا فيغتيك
1: وكسر الدنيا وفما اللي رجع معناتها قالك ما تفهمش جماعة الويب وكذا فما برامج نجحوا معاهم منو الجديد وفما برامج ما نجحوش اي معناتها لي كونسيبت يختلف
2: فما لي كونسيبت اللي جاوا بلي ليفتين جدد اليوم حاولوا يجدوا فيهم فما اللي نجحوا وفما اللي ما نجحوش وعاودوا مره اخرى اندثروا مره اخرى
0: كملوا نحكيوا لهنا على امريكا زاده وحادث هذا ما تجمش تعمل فيه كونستا خاطر زوج طيارات دخلوا في بعضهم ما نعرفش اسكو يعمل كونستا ولا
2: شكون غلط
0: صحيت كيفاش تعرف التراجي وكيفاش يصور
1: فما اللي مين هي الطياره
0: شنو فما رومبوني
1: لو يعلمين
0: ما مش عنده يحرق الفوق هو مسيبه اما نحكيوا على زوج طيارات حربيه امريكيه في استعراض مباشر جام فايتر سكايز اير شو الحادث هذا صار كان صادم برشا نشوفوا الفيديو على اللايف فيسبوك مزيكه فما نسمعوا شنو صار بالضبط والطاقم نتاع زوج طيارات هذوما كان لاباس وما صار له شيء
3: Ce devait être une démonstration aérienne, mais au lieu de se frôler, les deux avions semblent s'emboîter, partant vrille ensemble. Ils prennent feu, commencent à se disloquer. Les quatre membres d'équipage déclenchent leur parachute de façon quasi simultanée. Les deux appareils s'écrasent au sol sur la base aérienne. À peine 20 secondes plus tard, les parachutes atterrissent juste devant l'énorme panache de fumée. Pilote et copilote sont sains et saufs.
0: دونك كما سمعتوا في التقرير انه هو راه ما صار حتى شيء للاربعه بالبيلوت بالكوبيلوت نتاع كل طياره خرجوا بالباراشوت
1: بالله ما لاحظتش اللي كل عام عامين لازم اكسيدون هكا
2: ديما يصير واه
0: هو في شو
1: في الشو الاحتفالات عسكر لازم زوج طيارات يصدموا في بعضهم
2: خاطرهم برشا وهم اكثرهم في امريكا الاستعراضات ما فهمتش ذو اللي كيما احنا عندنا الكراب وما عندهم لي زافيون تشاس
0: خاطر شيء مسيب غادي نقول احنا كيما احنا مثلا عندنا بكثره زيت زيتون هما الطيارات انتاج وطني
1: احنا الدرون ممنوعه صحيح
0: ما عادي كل بلاد وطائراتها نحكيو زادة لهنا على يوم تاريخي يعتبر في كرة القدم نيمار اللي بيش يرجع المنتخب البرازيلي بيشارك في كأس العالم 2026 بيش يكون بهذا يهمنا خاطر البرازيل منافسين في كأس العالم احنا كتونس معنا اي بلاد اي خبرة
2: في نصف نهائي
0: في كل شيء ليلة ما تعرفش عليها خاطر احنا ما تعرفش عليها سنين متفائل خاطر فما ميرتر وزين
2: ان شاء الله اخوي
0: نحكيو زاد على جوزي مورينيو اللي زاد باش يرجع وغوارديولا اللي باش يغادر نحكيو على بعد اصابات برشا انتقادات سنوات صعبه لنيمار يرجع بقوه في كاس العالم 2026 فرحه كبيره لكن جمهور البرازيل يحكي يقول هل باش يرجع نيمار كما قبل والا لا برشا ناس تحكي على نيمار اللي كان ممكن انه يجي بالكوب دي موند للبرازيل في 2014 لكن وقتها ثم مباراه كانت تتعرض للاصابه اختيره برشا على مستوى الظهر وقتها نذكر حتى جوار اللي ضربه كان يلعب في نابولي وجاته تهديدات حتى اللي ضربه بعد الاصابه هذيك شفنا كيفاش البرازيل معناها خسرت سبعه من عند المانيا وانا احكي زاد على جوزي مورينيو اللي راجع لريال مدريد المدرب اللي كان معناها نوعا ما اللي يذكروه برشا في فتره الأولى في الريال هو اللي خلق حرب كروية حقيقية بمعنى مع برشلونة وغوارديولا الكلاسيكو وقتها ما كانش مجرد ماتش كان أكثر منه فما برشا تنسيون تصريحات كانت موجودة برشا
2: ناس ينسيوا أنه كان مساعد في فترة ما في برشلونة
0: هو مساعد تقريبا وقتها كان مترجم وقتها كان يترجم وقتها ثم مدرب متاع البرسا وقتها من لونجلتير كان من يشغالت يحكي باللونجلي ما يحكيش إسبانيول جابوا له وقتها مورينيو وكان أصحاب برشا مع غوارديولا وكان
1: أنا باش نقول لك عم جاي مورينيو باش يهزها الكل هو تيترويت وكل ما توقعهم حضرة
2: متري بليم تاع الانتر
1: شامبيونز ليغات اللي هذا
0: من بين ما توقعش من بين ما توقعش لكن هو راه شوف مثلا
1: شامبيونز ليغ مع الانتر مع شكون
0: في الانتر
2: لي تريبلي مع
0: لا لا لا في الانتر عملوا جوست هذيا نوضحوا في الانتر عملوا ليني في الانتر خرج وقتها من الكاردو فينال تاع الشامبيونز ليغ كي سالوا الصحافي قالوا اسكو باش تكمل ولا باش تخرج قالوا هذه حاجه ما يتدخل فيها كان رئيس النادي هو اللي يحبني نقعد تاو نقعد كان يحبني نخرج تاو نخرج وقال انا السبب اللي انا خرجت من الشامبيونز ليغ راهو خاطر ما عندي جواريتي راهو جواريتي هذوما ما نعرفهمش هذا الكلام اللي قالوا الدليل انه في العام اللي بعده جاب ثلاثه هو بني عليهم ميليتو وايتو وشنايدر هز تشامبيونز ليغ وهز تريبلي
1: مش هز مع بورتو ولا شكون
2: هز مع بورتو
0: اول مره
1: اللي كان شكون يتوقع بورتو تهز تشامبيونز ليغ
0: ما هي الشامبيونز ليغ هذيك ياسر خايبه
1: بورتو
2: موناكو
0: العالم الاوروب كلها خايبه طلعوا كان زوز هذوك منعوا اوكي هو انجاز وعنده وقتها كيب باهي وقتها
2: موناكو حط الجالكتيك تاع الريال
0: اي صحيح اما وقتها راهي تشامبيونز ليغ حاجه كيما ليستر هزت البريمير ليغ فما عويا
1: مش فما عام الدنمارك هزت كوب دوروبا
0: بالصدفه
1: كان كل ما كل الماس تعلق
0: عيطوا تعوض جاو شورت ويتهم جاو معناها كاو فيتك قلت لك نحكيو زيد على غوارديولا اللي 10 سنين كاملين اللي حول فيهم من مانشستر سيتي من فريق يصرف في فلوس الى فريق قوي امبراطوريه
1: صليح
0: كيفاش متسيس
1: غوارديولا كي تنحي كلوب وغوارديولا من بطولة الانجليزيه باش تضر بالحق معناتها راهو زوز مدربين غوارديولا بيدو تحمس كي كلوب خرج تو يخرج غوارديولا نقصوا النجوم في انجلترا
0: هو
1: مدربين النجوم
2: ابرامو فما 8 جواريت من تشيلسي باش يغاب من سيتي باش يغادروا بسبب مغادره غوارديولا
0: خاطر يعني
2: بالحق نهايه حقبه بالنسبه لي
0: لونجلتير خاطر راهو شوف لونجلتير هي تقريب من الدول القليل في العالم باش ما نقولش الوحيده اللي غادي راهو المدرب هو راهو رئيس النادي هو اللي يجيبه اللي يعمل كل شيء ما يدخلوش فيه يتفاهموا في كل شيء معناها مع بعض الاستثناءات مش كيما مثلا تلقى بطوله الاسبانيه تلقى هكا وهكا فما مدرب ينجم يحكم شويه اما راهو عنده دي ليميت ما فما زاد اللي ما يحكموش جمله معناها اللي يجيبه لك
1: المدرب اللي اختاروه هو مساعد غوارديولا مش تشيلسي وكذا معناتها يبدو انه
0: سيتي كوب دي موند كلوب مع تشيلسي
1: يبدو انه سيتي مبرمجه مبرمجة بالمدرب هذا عندها مدة معناتها المغادرة ومبرمجة عندها مدة
0: اللي هو انزو انزو ماريسكا الكلمة هذه كانت قال عليهم الاول بالكل معناها وحتى توا معناها اللي نلقاهم موجودين اغلبهم خدموا مع غوارديولا كيما ارتيتا توا في ارسنال معناها حتى فما تفديك يقول لك اللي فد من قلة المنافسة في لونجلتيري يا اخي صناعة زي دي زونترينور باش هزهم ليكيبات اخرين كاو نهاية حقبة بالنسبة لغوارديولا وبرشا ناس تتمنى وما يعرفوش توا وين باش يمشي برشا يقول باش ياخذ العطلة نتاعو نتاع العادة هذيك عام يرتاح لكن برشا يقولوا علاش لا ما يكونش هو قائد المشروع الجديد نتاع منتخب ايطاليا
1: ايطاليا يبني على قاعده بصراحه ايطاليا ويجيبوا روبرتو باتشو يخدمك البروجي نتاعو بالحق ينجموا يقلبوا وياخذ وقته 4-5 سنين ينجم ياخذ وقته على الاخر
0: كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبه اليوم كل توفيق نيمار بعد العوده نتاعو
1: نيمار ريتو حدثوا الدنيا تقلبت هذا قالوا حشم منا ولا عبدك ستريت والدنيا تقلبت والجماهير تصيح وتعيط وكذا ونعطيك فازة وفي الجروب متاعنا متاع ميدي مايك فما زوز ثلاثة فيديوهات والجمهور يصيح وكذا مرهمش
0: جميمتي
1: ما تصرح الدم يجري الدم يجري شو عليش
0: والله
1: أبر انتمائك للريال فما
0: سببيخ فما أتاكون ينتمي هاو من الأخر فما أتاكون ينتمي لتشيلسي وبش يمشي نورمال مول البارسة ها ما قولش انتمائي للريال اللي هو جواو بيدرو حسيته تظلم في القائمة هذه اللي هو نورمال ما هو اللي يمشي
1: وهو بيدو قال وهو بيدو قال كان جيت في البارسا راني في المنتخب
0: اكيد اكيد اكيد اكيد
1: يفهمها مع هذيك هي
0: انا دفاعا عن جواو بيدرو
1: وبالنسبه لل خلينا نحكيوا معناتها بالنسبه لمورينو في ريال مدريد فما حاجه باش تتبدل متفقين مورينو ما يخليش كون يحكم معاه صحيح. اليوم احنا عنا رئيس ريال مدريد هو اللي يحكم كيف باش يصير معناتها هل ايس وقال برا خنعطيها مورينو
0: قال له انتدابات اخي كي كان مورينو في الريال الفتره الاولى فلورنتينو بريزيدون وقت
1: اما في الفتره الاخرى
0: كي قال له باش نبيعو كاسياس تبيع كاسياس وكابيتان
1: معناتها بدل لانه البريود الاخرى هو اللي يحكم
0: اللي هو فلورنتينو ما ينجمش يستغنى على واحد كيما كاسياس كيف يقو به يسرب في الاخبار الزوجه وهي صحفيه وقتها يسرب لها في الاخبار تاع الفيستياريت باش تخدم سكوبيت نتاعو كشمورة واضحه كيف يقو به خرجوا
2: خرج من الباب الصغير
1: ظهر خطيه لانه مبابي قال مشاكل الريال تهبط في الجرايد قال ما نسمعش بهم في الفيستيار نسمع بهم في الجرايد يلا نمشيو لفيسع فيسع باش نحكيو على ترامب نكملوا معكم في أصل الحكاية أصل الحكاية
0: في العادة الرؤساء الأمريكيين ينشروا صور رسمية اجتماعات مؤتمرات لقائد دبلوماسية مع دونالد ترامب قرر يعمل حاجة أخرى تماما نهار الأحد في الليل الناس حالة المنصة متاعه تروث سوشيال الخاصة به دخلت في عالم يشبه الأفلام الخيال العلمي أكثر من السياسة صور غريبة فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي شنو هو الحكاية ونحكيه لهنا الانترنت انفجر برشا ناس تضحك ناس خافت وبرشا ناس تتسائل شنو اللي قاعد يصير بالضبط خاصة أن الصور هذه جت في توقيت حساس توتر سياسي كبير في أمريكا هجمت متبادلة لبين ترامب وخصومه وزيد فما برشا ملفات على الفضائيين والإدارة الأمريكية اللي قاعدة تكشف عليها مؤخرا لكن خلينا نفهموا المشهد بالتفصيل واللي يحب يشوف التصاور يدخل على الباش فيسبوك بتاعنا موزيكا فهم يلقاهم في اللايف أول صورة كانت لترامب داخل محطة فضائية لابس زي يشبه القائد العسكري قدامه فلسة حمراء كبيرة الصورة هذه عندها رمزية قوية في الثقافة الأمريكية الزر الأحمر يرمز دائما للحرب النووية والقرارات الخطيرة اللي نجم يخذها رئيس أمريكا في ثواني يعني الصورة ماهيش عشوائية هي محاولة إظهار ترامب كرجل قوي الرجل يتحكم في مصير العالم بعد هي هبت فيديو
2: أوروبا وراها
0: اكزاكتومون ديما هذيك حاجة أكيدة لهنا لازم زاد أنا نحكيو أنه فيديو أخرى نلقاو أنه ترامب يقود في أسطول فضائي صواريخ تضرب في أهداف من الفضاء وثم كلمة سبيس فورس تظهر في الخلفية ولهنا لازم نفهموا حاجة مهمة ترامب عنده علاقة خاصة جدا بفكرة القوة الخارقة حتى وقت اللي كان رئيس هو اللي عمل البعث مشروع سبيس فورس يعني تخيل يا مستمع أول فرع عسكري أمريكي مخصص للحروب الفضائية تصور انت عندك ميليتير في الفضاء هذا الحلم نتاعو هو بالنسبه لي يعني الفضاء مش سيونس فيكسيون اما جزء من صوره امريكا القويه اما اكثر صوره اثارت الجدل هي صوره الكائن الفضائي الصوره اللي تظهر ترامب يمشي مع كائن فضائي ضخم
1: مربوط نذكر في اللايف تشوفوها تنجم تتفرجوا في الصور
0: التصويره هذه الكائن الفضائي ضخم مربوط بسلاسل يعني كانه تم القبض عليه وسط منطقه صحراويه تشبه اللي قاعده اسمها اريا 51 الشهيره ولهنا الانترنت دخلت في نظريه لا تنتهي هل ترامب يلمح انه امريكا تعرف حقيقة شركة الفضائيين، هل هي مجرد تفدليكة ولا محاولة لجذب الانتباه بأي طريقة، خاصة أنه قبل أشهر ترامب فعلا أمر الوكالات الأمريكية بنشر ملفات رسمية حول الأجسام الغامضة، يعني صور رغم غرابتها جاية فوق أرضية سياسية وإعلامية حقيقة. لكن السؤال الأكبر، علاش ترامب يعمل في هذا الكل؟ هو هذا هو السؤال.
1: مش مازال كهبط جمع الفيت خبر على الكائنات الفضائية وقلنا عودة أمريكية
2: معتمدة حاجات ماهمش مهمين برشا.
1: علاش ترامب يعمل هكا؟
0: باش نجاوبوا على سؤال ندخل العالم علم النفس السياسي. برشا كتبوا دراسات حاول تفهم شخصية ترامب، معناها نحكيوا على دراسات تتحدث على فكرة متكررة انه ترامب يحب ديما يكون اكبر من الواقع. البروفيسور دان ماك ادامز في تحليل نشرته مجلة ذا اتلانتيك قال اللي شخصية ترامب مبنية على حب السيطرة، لفت الانتباه وصناعة صورة للبطل الخارق. وبرشا علماء نفس وصفوا سلوكه باللي هو قريب من نرجسية سياسية، يعني الحاجة المستمرة للاعجاب والرغبة في الظهور كشخص استثنائي فوق الجميع. لكن في المقابل فما خبراء قالوا ترامب يعرف بالضبط واش قاعد يعمل، هو يفهم اللي الانترنت اليوم يعيش على الصدمة، وكلما كانت الصورة أغرب كلما كانت الناس تحكي لها أكثر، يمكن تكون الحكاية مجرد استراتيجية إعلامية أكثر من كونها تصرف عشوائي. النتيجة في ساعات قليلة العالم الكل كان يحكي على ترامب، مش على الاقتصاد، مش على السياسة، أما على الكائن الفضائي والزر الأحمر. يعني في زمن للسوشيال ميديا هذا وحده يعتبر انتصار إعلامي.
1: واضح انت تفهم هكا نهد،
2: هذيك حاجه وحده الناس تفهمها من التصرفات وتبارك الله عنا سنوات نشوفوا فيه ما ترينيه بريزيدون رينيه اور بريزيدون كانديدا ومن بعد عاود رجع رئيس مره اخرى نفس
1: باش نحكيو بجديه. دونالد ترامب ماهوش الشخص الغريب ولا الغير معقول، بل خطواته كلها مدروسه، معناتها ما يهمنيش في الحرب، اما تصرفاته وتصريحاته اغلبها مدروسه، بمعنى يخمم ويعرف شنو باش يقول. ماهوش الانسان سلاح وكلامك مهم، ماهوش الانسان اللي يقول كلام بعد يندم عليه وغيره، لا معناتها اثاره الجدل وغيره مدروسين بطريقه كبيره.
0: فتره الاولانيه في شد رئيس للمره الاولى فما تحقيق فرنسي تعمل على حبوا يفهموا كيفاش طلع ترامب وشكون هذا، خاطر الفرنسي يمنو برشا يقول لك اكيد عنده كوم قويه وتمويلات، مشاو يشوفوا ما لقاوش ما كوم، هو الكوم معناه هو اللي يقول ويؤمر في الناس هاو شنو نعملوا هاو كيفاش نتصرفوا كذا. نحكي توا ولا تمام داخله فيها الحكايه ولده كذا، اما قبل تقريبا راه كان هو عنده سيطره كامله على الحمله هذيك، وحتى من تصريحاته ظاهره معناه ما كانش حتى في المناظرة مع هيلاري كلينتون وقتها راهو قال كلام معناها هو في العادة ما يتقالش في أمريكا، راهو رئيس يجي يخرج يقول لك باش نبني صور مع المكسيك ويفوتيو له، الرئيس يجي يحكي على كلام على معناها قال حاجات راهي ما تتقالش وحكي على الهجرة بطريقة غريبة يخموا فيه حتى وبما يخمم مكيك، أما ما يقولوهش هو كان صريح أكثر من لازم.
2: هو صحيح. من قبل ما يدخل عالم السياسة راهو من اللي كان رجل أعمال ومن اللي عمل راهو وصل لعمل ألعاب عمل ألعاب عمل كيما ستيل مونوبولي باسمه هو وبصورته هو وفيها الممتلكات نتاعو هو
1: معناها فهمت.
2: السيد عنده مشكله مع الصوره ومع الشخص ومع انك تكون تتحكم في كل شيء قبل ما يولي رئيس، ثم صلاحيات رئيس اقوى دوله في العالم انجت حاجه كيما هكا.
1: واضح. شكرا لك سلاح، شكرا لك نهد. بعد شوي الاخبار ثم سبور اكسبريس، نعطيكم قرعه تصفيات كاس امم افريقيا اللي صارت 2027، تونس في المجموعه الثامنه معها اوغندا ليبيا وبوتسوانا، مش موريتانيا خساره بوتسوانا، دونك تونس في المجموعه الثامنه مع اوغندا ليبيا وبوتسوانا. بعد سبور اكسبريس جينا لندا في فورم نتقابلوا احنا غدوه في حلقه جديده. شكرا لكم، ميرسي بوكو، شاي طيبه في الامان.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: فرعون مع ليتر حالي.
2: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
3: التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا صرنا ديميتي نجموا نستغنيوا عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غادجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار. معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
4: الصغار هذوما اللي بتجي عداو الباك فما اختيار يدوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا. دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخمام فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسيورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
2: مهن المستقبل لي ميتي دافنير موضوعنا في فورم نهار ثلاث.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة واللي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. والوزارة توضح في إجابتها عن سؤال لنائبة بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أنها تولت خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجي، معلنة عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026. تواصل الأبحاث الأمنية لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بسيد حسين في قضية اعتداء جنسي استهدفت طفلة قاصر من ذوي الإعاقة السمعية والنطق، تورط فيها شخصان من الفئة نفسها تم القبض عليهما وإيداعهما السجن. ووفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايك فإن المشتبه بهما قاما باستدراج الضحية قبل نقلها إلى جهة بسيد حسين أين تعرضت للاعتداء الجنسي، وقاما بتوثيق الجريمة بواسطة الهواتف الجوالة وتبادل المقاطع المصورة لاحقا. والتحريات تبين أن أحد المتورطين محل سوابق عدلية في قضايا عنف واعتداءات أخلاقية في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات. لجنة من الخبراء تحت قيادة منظمة الصحة العالمية تجتمع اليوم لمناقشة ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي هذا الاجتماع بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 130 شخصا جراء إصابتهم على ما يبدو بالفيروس، و500 حالة إصابة مرتبطة بتفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا. وزراء مالية دول مجموعة السبع يجددون تأكيدهم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وأهمية التعامل مع الاختلالات العالمية الجارية. مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في تقرير ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة ترامب لإعادة أعمار غزة، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار. والمجلس لم يتلقى سوى جزءا ضئيلا من 17 مليار دولار تعهدت بها الدول الأعضاء لغزة، مما حال دون المضي قدما في الخطة. نهاية الموجز قدمته لكم قول الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبريس.
7: الأولى في تونس.
8: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
9: أريد طور عالمك.
10: سبور إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبرس. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم موجود في المجموعة الثامنة من تصفية اللي كان مع كل من واحد من البلدان المنظمة اللي هو منتخب أوغندا، بالإضافة لمنتخبات ليبيا وبوتسوانا. مجموعة المنتخب الوطني التونسي يترشح منها منتخب فقط بالإضافة لأوغندا البلد المنظم، وبقية المجموعات باستثناء مجموعات البلدان المنظمة يترشحوا الأول والثاني. دونك وضعية دقيقة لمجموعة المنتخب الوطني التونسي مع أوغندا ليبيا وبوتسوانا، ومنتخب فقط يعني يترشح بالإضافة لأوغندا البلد المنظم. نذكر أن كان هذه باش تحتضنها كينيا أوغندا وتنزانيا من 19 جوان حتى 17 جويلية 2027. بالنسبة لمواعيد التصفيات، الجولة الأولى والثانية بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر، الجولة الثالثة والرابعة بين 9 و 17 نوفمبر، والجولة الخامسة والسادسة بين 22 و 30 مارس 2027. من المنتخب الأول المنتخب أقل من 17 عام يلعب اليوم الثمانية متاع الليل مباراته الثالثة في الكان ضد أثيوبيا، مقابلة مطالب فيها المنتخب بالانتصار للتأهل لبراج المونديال. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم على حكام مباراة ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم واللي يتلعبوا غدوة وبعد غدوة. بالنسبة لغدوة من 3:30 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي الحكم خالد جويدر، في الفار موجود حسني النيلي. ترجي جرجيس ضد نادي البنزرتي الحكم هو أمير لوسيف، وفي الفار أمير العيدي. نهار الخميس الدفعة الثانية كيف من 3:30 بعد بوحاج للترجي الرياضي التونسي حكم ساحة نضال طيف، في الفار هيثم جيرات، وتقدم ساقيت الدير شبيبة العمران الحكم سيف الورتيني، وفي الفار مجدي بلغة. في كرة السلة، وفد النادي الافريقي سافر اليوم الرواندا وين يشارك في المرحلة النهائية من مسابقة الفال. النادي الافريقي يلعب الدور ربع النهائي من مسابقة هذه ضد الاهلي بنغازي الليبي نهار السبت مع ماضي ساعتين بتوقيت تونس. ان شاء الله بالتوفيق الممثل تونس في ربع نهائي البال. اهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الانجليزية.

0: زي 7.5 بورنموث ضد المان سيتي، تعادل أو هزيمة السيتي اليوم تعني تتويج أرسنال رسميا باللقب قبل الجولة الأخيرة. في البريمير ليج زيدا 8.4 تشيلسي ضد توتنهام. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزيكا فانفونات، نخليكم مع لين دافي فورم.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.

0: ميلك فم كحو ثغام ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فغام على موزاي كافي ماضي ساعتين وتسعة دقائق. مرحبا بكل مستمعينا كالعادة تشاركوا معنا على 71-113-000 في موضوع اليوم 3/19/2026. موضوع مهم جدا نحكيه فيه على مهن المستقبل لميتي دافنير. هل أنه التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الأخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديدة في مجالات مختلفة. مثلا نحكي على ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك، التكنولوجيات الحديثة عموما، هل باش نراو مهن باش تنقص ولا حتى تختفي تماما، وهل في المقابل فما مهن واختصاصات أخرى باش تولي عليها أكثر طلب. هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذية وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي نتاعه والتكوين اللي يقوم به اللي يختاره، وشنو رأي الأهل الاختصاص في الموضوع؟ اليوم نحكي ونتناقشوا على 71-113-000. ماذا بيك كلمونا برشا من أهل الاختصاص وحتى غير أهل الاختصاص باش نجموا ناخذوا فكرة أوضح على المهن المستقبلية. ذكروا مليح البارح حكينا على البطالة وحكينا زيدها على نقطة مهمة أنه فما عدم توافق بين ساعات ما يطلبوا سوق الشغل وبعض الشهائد اللي قاعدة موجودة توا واللي ما تلقاش دي بوست معناها في الاختصاص متاعهم. فاليوم مهم نحكيه على مهن المستقبل. في البلاتو يحضر معنا زوز ضيوف، زايرة بناني كوتش بروفيسيونيل مدربة مهنية مختصة في التدريب على التواصل تطوير القدرات البشرية داخل الشركات والهياكل والمنظمات، وزاد معنا محمد زياد بيشا رائد أعمال في مجال التعليم التكنولوجيا، مهندس وكاتب مهتم بتحويل وتطوير المهارات، ودايور خارج كتاب مؤخرا تنحكي عليه شوية آخر اسمه سو ترانسفورمي اي ريوسير دون ان موند كي شانج، في عالم قاعد يتغير وبالذات فما برشا نقاط في الكتاب يحكيوا على الموضوع نتاعنا اليوم. مرحبا بكم 71-113-000 للمشاركة معنا في الموضوع. شوي آخر نسمعوا صوتكم في ريبوندور موزايكا فام، ولكن قبل نخرج مع رامي عايش البمال. مرحبا مروان بعمار في الإخراج، أشواق ميجري في الإخراج الرقمي، تحية كيف كيف غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، أمل هليلي فيما عنوان محتوى الحصة، شاكر في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي، فورم من توا حتى الأربعة متاع العشية. مرحبا بكم 71-113-000 بتشاركوا معنا.

0: ليندا رحالي.
1: من جديد رجعنا معكم في فورم جديد. مرحبا، ماضي ساعتين و15 دقيقة تشاركوا معنا على 71 ميثود. في موضوع اليوم نحكي على مهن المستقبل، لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الأخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها واحتياجاتها في اقتصادات جديدة في مجالات مختلفة؟ هل أنه مع ظهور مثلا الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك، التكنولوجيات الحديثة عموما، باش نراو مهن باش تنقص وحتى تختفي تماما، وفي المقابل باش نراو مهن أخرى واقتصاد باش تولي عليها أكثر طلب؟ هل أنه الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه، قاعد يأخذ هذا الكل بعين الاعتبار في توجيه دراسي جامعي، في التكوين اللي قاعد يختاروا؟ شنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟ مرحبا بكم على 71 ألف. نحكي في موضوعنا اليوم، ويحضر معنا في البلاتو زوز ضيوف فرحانة باستقبلهم بحضنا. زهيرة بناني، كوتش بروفيسيونيل، مدربة مهنية مختصة في التدريب على تواصل تطوير القدرات البشرية داخل الشركات والهيكل والمنظمات. مرحبا، نورتنا زايرة.
2: عايشك ليندا،
1: فرحانة برشا اللي ربحتك. يفضلك، مرحبا. ومعنا زادة كيف محمد زياد باشا، رائد أعمال في مجالي التعليم والتكنولوجيا، مهندس وكاتب مهتم بتحويل وتطوير المهارات. وقلت لكم انه كيف خرج مؤخرا كتاب سو ترانسفورمي ريوسير دون ان موند كي شانج، وتو برشا نقاط بعد في الكتاب يمكن نحكيوا عليهم زادة في إطار موضوع اليوم. مرحبا محمد زياد باشا.
3: عايشك، بارك الله فيك.
1: تقصر علي زياد ولا محمد؟
3: صح الاستضافه زياد.
1: مرحبا بك زياد، نورتونا في البلاتو. دونك قبل ما نبداو مع التليفونات وقبل ما نبداو معاكم، نحن ديما نعطيو الكلمه للمستمعين باش نسمعوا رايهم في موضوع اليوم، اللي تفاعلوا على ريبوندور موزايك اف ام، وهذوما لي ميساج اللي خليتوهم.
4: فرام تيمونياج.
5: ألو مسيف، بالنسبة لموضوع اليوم في المهن في المستقبل اللي تنجم تنقرض معناه بسبب الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي باهي نجم صحيح يلغي بعض المهن مستقبلا، برشا مهن روتينية، برشا مهن يعني تقنية، باهي من حيث التقدم يعني العلمي مفهوم غير قابل للتطبيق في تونس نزيد بعيد المدى ربما في المستقبل الباهي. في خلاف ذلك خلينا في المهن الروتينية، الوظائف العادية، ويا ربي وإلى اللقاء.
6: توا التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا صرنا ديميتي نجموا نستغنيوا عليهم، مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك، توا باش تنحي اليد العامله نتاع العباد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار، معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
7: الصغار هذوما اللي بتاعي عداو الباك فما اختيار باي دوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا، دونك هما الصغار هذوما فما خدمه فما تخمام فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
8: والله هو راه الحقيقه بالنسبه للذكاء الاصطناعي في خبار شبلات برشا عبيد برشا مهن باش تندثر بسبب الذكاء الاصطناعي، سورتو المهن اللي عندها علاقه مباشره بالحكايه هذه. لكن الحاجه المهمه اللي لازمنا نخمو فيها لازمنا نخدموا عليها، هو اللي يعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي هو اللي خدمته مش باش تندثر. دونك هذاك علاش العالم الكل توا قاعد يمشي في التقنيه هذه، دونك يلزمك تعرف تستعمل الذكاء الاصطناعي، يلزم تصير ادابتاسيون للعالم الكل، للناس اللي قاعده تخدم الكل باش نجموا تعملوا الذكاء الاصطناعي هذا باش نجموا نواكبوا التطورات هذه. حاجه اخرى بالله مش كان الذكاء الاصطناعي، اي تكنولوجيا اخرى تنجم تضر برشا خدم، مثلا دومينكم انتم في الصحافه، اذاعه ولا تلفزه قاعدين نشوفوا الناس الكل اللي ماهيش قاعده تتطور، الناس قاعده تمشي للانترنت، الناس قاعده تمشي للي بلاتفورم، مش قاعدين يتابعوا في التلفزه مش كيما قبل. قبل كان المويان الوحيد الوزير هي التلفزه ولا الراديو، اليوم انا قاعدين نشوفوا برشا حاجات اخرين كيما اليوتيوب كيما لي ريزو سوسيال كلهم، انستغرام وتيك توك وغيره. دونك برشا حاجات نجم تأثر على حكاية هذية، أما الإنسان ديما يتطور. في سنوات قبل 100 سنة و150 سنة الكالي كنا نقوله اللي الماكينة باش تعوض الإنسان مثلا في الفلاحة، اليوم الإنسان تطور ومشى مع الموضوع هذيك ولقى الحل، وديما الإنسان يحاول باش يأقلم مع التطورات هذية باش يلقى الحلول. نورمال ما ديما عنا تطور زي اللي أنا خدمت برشا قبل في الدومين نتاعكم في الصحافة وإذاعات وكل شيء، لكن اليوم هنا قاعدين نشوفوا اللي العبيد حتى العبيد المعروفة حتى العبيد اللي تقول أنت مهندسين باللي كانوا هذوما كلاسيك نتاع الاذاعه نتاع التلفزه قاعدين يمشيوا للبلاتفورم خاصه يوتيوب تيك توك انستغرام الحاجات من نوع هذا قاعدين هما يهاجروا للبلاتفورم هذوما وللمواقع التواصل الاجتماعي اللي باش يعوضوا بها هما الحكايات هذوما. دونك هذاك علاش ديما نقولوا لازم الانسان هو اللي يتاقلم مع التطورات هذيا باش يحاول هو يواكب العصر. ما لازمناش نخافوا من الحاجات من نوع هذا، يلزمنا نتاقلموا اكثر منه نخافوا ونقعدوا نقولوا باش يفكوا لنا خدمنا باش ينحيوا لنا خدمنا الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تفك برشا حاجات. يلزمنا نخموا كيفاش نتاقلموا ونخموا كيفاش نمشيو في الثنية هذيك على خاطر ما عاد عندنا ما نصلحوا، ما عادش نجم نقولوا يلزمنا نحاربوها يلزمنا نلقاو حلول. هذا تفكير بالنسبه لي انا سامحني متخلف معليش.
0: والله شخصيا نشوف اللي المواكبة نتاع تونس والمجتمع التونسي للتطور هذا باش يكون ديما في اخر الركب ومتاخرين برشا مش شويه، خاطر الاختراعات والتكنولوجيا في الدول الاسيويه خاصه سابقه بسنوات ضوئيه اللي نشوف فيه في بلادنا، ولازمنا تشريعات وقوانين جديده تسمح للدوله والخواص انهم يتبقوا بعض التطورات. لازم تكون تم توافق نقابي وسياسي في الدوله على انه نهار اخر بعد 10 20 سنه تم المهن باش يتم إلغائها أو التخفيف منها. شخصيا نعتبر أنه هذه المهن لا تتوافق مع السوق التونسية، دي إحنا من الأفضل نكونوا مش سباقين مع تركزوا على مهن أخرى عندها دورها واللي هي مش باش تنقرض، بالعكس باش تولي هي عملة نادرة. هي الأعمال المرتبطة من ناحية العمل الجسدي والعمل اليدوي، مثلا ثم المهن كما الفلاحة أو كعمل كما اللحام أو الدهان، هذه أعمال راهي باش تولي عملة صعبة في ظل التطور هذا اللي باش يحدث في العالم. والمشكلة اللي هما عملوا لروبو في الخارج كما في الصين يسمحوا لهم باش يخدموا المهنة ذي. احنا نخافوا لنقعدوا في نتيحوا في مشكلة انه التوازن باش نفقدوه، معناتها انه البحث الفكري والعائلي معناتها في مستقبل هذا باش يتجه خاصة نحو الذكاء الاصطناعي والتطور هذايا، ما يخلينا انه نسبة كبيرة من التوانسة اللي باش تاخذ شهيد نهار اخر باش تتوجه للسوق الاسيوية والاوروبية بحثا عن عمل، على خاطرنا مازلنا متأخرين برشا وباش نفقدوا برشا مهن نعتبرها مهمة كما قلت لك أنا، لحام بلومبيي فلاح ثم مهن راهي حتى في العالم حتى في الصين ما نجموش يستغنوا عليها باش تصبح عملة نادرة في ظل التطور هذا.
4: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013، ساشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي
1: كانوا هذو اصواتكم في ريبوندور موزايك اف ام في علاقه بموضوع اليوم نحكيو فيه على مهن المستقبل لي ميتي دافنير والديبات حل ديجا واحنا في الكوليس مع ضيوفنا في البلاتو. قبل ما ناخذ معنا اول مكالمه مع قيس بالتليفون باش نبدا بجوز اسئله لضيوفنا في البلاتو معنا. زهيرة بنيني كوتش بروفيسيونيل، نبدا معك بالسؤال الاولاني. زهيرة كي نحكيو على المهن عموما من اول ما بدات المهن معناها اليدويه قبل ما تظهر مهن اخرى اكثر تطور وما زلنا قاعدين نتطوروا، وفينال ما نحكيوش على حاجه ستاتيك معناها ان جينيرال فما اون ايفولوسيون قاعده تصير، مهن ديما قاعده ديما ديما تظهر، ولكن كاينو في سنوات الاخرى الفريكونس ولات اقوى اسرع في البزوان تاع الشانجمون، دليل توجيه جامعي ولا يتبدل اكثر البزوان ولا اكثر، معنا قعدنا سنوات ونستغني. هل انه الريتم هذايا عادي في اي معنى انه المهن بصفه عامه تتطور مع البزوان تاع السوق مع الاشخاص مع الناس مع التطور بصفه عامه؟
2: من رأيي أنا ليندا كما الوقت كأنه كنقوله تعدد 50 سنة، كنت 50 سنة حيات كاملة، توا 5 سنين هي 50 سنة. الدنيا تزرب وتجري وتوفا بلو فيت والتكنولوجيا قاعده تقدم بسرعه تفجع. دونك فما دي بيزوان جدد قاعدين يل سكري كل يوم، عندنا دي بيزوان دو كونسوماسيون ولا دي بيزوان تاع سيرفيس، دونك قاعد المارشي يتطور معاهم. كل بيزوان يتخلق جديد تتخلق له خدمه، الخدمه تتخلق يتخلق الكورسوس اللي باش يوصل نخدموا الخدمه هذيك، وفما شكون باش يستهلك السيرفيس هذيك ولا البرودوي هذيك. دونك قد ما باش يطلعوا دي بيزوان، واحنا نعرفوا اللي توا احنا في وقت الكونسوماسيون الناس كل تشري والناس كل consommer. قد ما فما consommation besoin قد ما فما مهن قد ما فما دي parcours ça ne sera jamais statique et ça va de plus en plus vite.
1: في الاختصاص نتاعك انت كي نحكيو زاد على مهن موجوده نقولوا احنا depuis toujours باقي حتى في صلب مهنه ديما فما لي soft skills جدد، ديما فما دي formations، ديما فما d'ailleurs هذيك الخدمه اللي تقوموا بها نتوما، حتى الخدمه في حد ذاتها مش كي تدخل كارير العام الاول بعد 30 ans لازم ريسيكلاج لازم ريسك لازم تكوين، هولي في نفس الاطار انه حتى
2: exactement. exactement. خاطر خاطر قبل احنا كنا نقولوا عبد باش يدخل مثلا كارير في البنك ملي يدخل من الكيسه يبدا يتعلم بشويه بشويه بشويه حتى يخرج تريت تلقاه ولا مدير ولا في معناتها ديريكتور دو بول ولا حاجه هكيك ودايغ يطمح اللي دخل نهار الاول في الكيسه باش يخلط البلاصه مدير ولا بلاصه مخير دونك يبدا يتعلم من بوست لبوست يتعلم مي ان فيت سورتو يل ديفلوب لا كولتور نتاع البنك ليتا ديسبري نتاع عبد يخدم في بنك في اسيورانس اكسيتيرا كانت ان فيت الفالور ترافاي كي نقولوا معناتها ما بين القيم والمبادئ نتاعنا كي نقولوا الخدمه واحد كي يشد خدمه باش يخرج منها روتريتي صغار توا ولي جينيراسيون هذوما يحبوا يتعلموا كل شيء ما عادش يحبوا يكونوا اكسبير في دومين واحد دونك سي بور سا كو لازم نخلقوا لهم زيد هما زيد لامبيسيون نتاعهم ولا كيما نقولوا طموحهم يتبدل بالوقت وهما دونك يحبوا يتبدلوا مع طموحهم ويحبوا يتعلموا برشا حاجات فما لو كوتي هذا اللي يخلي الخدمه تتبدل ونحطوا زيد التكنولوجي اليوم اليوم انت كوميرسيال غدو باش يجيبوا لك لوجيسيال لازمك تولي تفهم في الديجيتال باش نجم تجري لوجيسيال هذاك اللي حطوه لك دونك تولي عندك زيد انت كفاءات تدبتي روحك لي زوتي دو ترافاي نتاعك باش نجم تخدم خدمتك زيد
9: بالضبط بي دونك كيف كيف السؤال معاك زيد باشا وقت اللي نحكيوا على المهن عموما يظهر لي في النجم نحكيوا على الفتره الاخرى ديفيرامون اللي كنا نحكيوا فيه السنوات الماضيه الكل كاينوا فما اكسيليراسيون بروسك هكا كلنا متفجعنا ما فقناش بها فما شكون يتبع من اللي قراب من المجالات هذوما ولكن كاينو الناس هكا بار سوربريز شبيها ولات في ساعه تطور الانتيجا ارتيفيسيال دخلت على الخط بدلت برشا موازين سي فري كو الاكسيليراسيون العوام الاخرى كانت اقوى شويه
3: صحيح هو تدخل باش نحكي لك بطريقه مبسطه خاطر المستمعين باش نقربوا لهم اكثر
9: أي.
3: هو في في الماضي قبل كانوا والدينا وقت اللي ياخذ الدبلوم تاعه ويدخل يخدم معناها اذا كانوا كونتابلي ولا طبيب ولا مهندس يعدي حياته كامله يخدم في الخدمه هذيك وقبل كي واحد يخرج مثلا مهندس في العالميه مهندس في العالميه فماش اختصاصات ويكا ولينا نحكيوا اكثر على طبيب مختص معناها في اختصاص دقيق في العالميه كيف كيف دونك قاعدين نمشيوا اكثر للاختصاص علاش خاطر سوق الشغل يطلب عبيد مختصين والعالم قاعد يتغير برشا صحيح احنا في العوام الاخرانيه ولينا قاعدين نشوفوا في اكسيليراسيون كبيره ونحكيوا برشا على الانتيليجنس ارتيفيسيال ولكن ما فماش كان الانتيليجنس ارتيفيسيال قاعده تبدل في الموازين النمو الديموغرافي قاعد يبدل في برشا حاجات لا جيوبوليتيك معناها الحروبات ما بين البلدان قاعده تبدل في برشا حاجات
9: العرك على الطاقه
3: العرك على الطاقة معناها هذوما حاجات كلهم قاعدين يبدلوا في الموازين الكل معناها كي مش نحكيوا على الطاقة مثلا لي بريفيزيون يقولوا اللي مثلا البترول دونك لي هيدروكاربور من 40 سنة ما عادش نجموا نستخرجوها خاطر الاستخراج نتاعها باش يكون غالي الغاز عنده 70 حتى 90 سنة دونك هذاك علاش نحكيوا على الطاقات المتجددة هذاك علاش ولا دومين مطلوب برشا خلاف هذاك بالطبيعة هو الذكاء الاصطناعي قاعد يبدل في برشا حاجات ايدايور معناها ديما نحب نرجع للي رابور انترناسيونو على خاطر تلقى فيهم معناها يسألوا الشركات يشوفوا البلدان معناها نعتمدوا على أرقام صحيحة مش سي با دو لا سبيكولاسيون في من احسن لي رابور اللي يخرجوا مره في العامين هو لو رابور تاع الورد ايكونوميك فورم دايوغ ماذا بيا الساده المستمعين سورتو لي جون ياخذوا ان رابور كي من هكا يقراوه باش هو اللي اون انجلي باش ينجموا يفهموا الدنيا وين ماشيه دونك في الرابور هذا يحكي على فيوتشر اوف جوبز دونك مستقبل المهن دونك يورينا اللي مثلا معظم الشركات قاعدين يقولوا اللي اكثر من 50% تقريبا ايش 60% من لي كومبيتونس تاع العباد اللي عندهم ما يقابلوش شنو هو حاجتهم في الشركه معناها اللي نقراوه في الجامعه ولا في المدرسه ما يقابلش لي بوزوان فورسيمون ويقولوا زاد اللي تقريبا اكثر من 80% من الشركات اللي دونك داروا عليهم دونك يشوفوا اللي فما ان بزوان كبير باش يعملوا ريسكيلينغ واب سكيلينغ شنو معناها ريسكيلينغ واب سكيلينغ للخدمه اللي معاها معناها ريسكيلينغ
9: مثلا
3: ريسيكلاج كان مختص في حاجه يعلموا مهارات جديده باش ما يخرجوش باش ينجم يخليه يخدم ويجاوب
9: ريكونفيرسيون كاينو في حاجه اخرى
3: للميتي ولا اب سكيلينغ باش يطلعوا في النيفو باش تنجم الشركه تستفيد من الخبره نتاعو دونك العالم قاعد يتبدل برشا
9: معناها فما شونجمون كبير بعثوا نحكيوا على الامباكت نتاع الشانجمون هذايا على مهن اللي ربما برشا يقول لك باش يختفي تماما, مهن اخرى باش تظهر, فما مهن يفون ايتر فالوريزي بالعكس, فما ناس تقول لك المانيوال وغيره. تدرجوا نحكيوا عن نقاط هذوما. خلينا معنا اول مكالمه. قيس معنا من أريانا.
4: المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
9: قيس من أريانا أستاذ جامعي يقول تونس متأخرة في مواكبة التطور التكنولوجي والقدام, فما مهن يدوية باش تولي عملة صعبة. مرحبا قيس, تحية ليك.
0: مرحبا ليندا, مرحبا بسمعك.
9: يعيشك يا قيس, شكرا على المداخلة. دونك قيس, حسب رأيك ماناش قاعدين نواكبوا برشا برشا التطور اللي صاير في العالم؟
0: وكل صراحة أنا مش كلمة طوال منطقة أنا كأستاذ
9: أي؟
0: على مستوى التوجيه الجامعي أنا ما يعادل 8111 تلميذ مترشح البكالوريا اختصاص الرياضيات.
9: أي؟
0: هذه لخصك الوضعية كل ما يعادل نسبتهم 5% من مترشحين البكالوريا.
9: صحيح, هذه عمناو النسبة خرجت ونسبته قالك علاش وليو شوية.
0: هذه سنة يا
9: أي؟
0: وراء مرشحة باشتيحة مجيب 15%. معناتها احنا كي نحبوا ننظروا ونظروا لقدام نظروا باكثر واقعيه باش نجموا نبنيوا على المستقبل. الانتليجنسيا اللي امريكا تخدم فيها من ناحيه سياسيه او علميه راهي التنظير نتاعها يتبنى على توأمه ما بين الاداره كدوله وشركه الخاصه. احنا هذوما الزوز مع بعضهم يخلقوا ما يسمى هذوما البول تكنولوجيك كما سيليكون بالي, كل اللي هما عن طريق الجامعات الخاصة بتاعهم ينهضوا بالتطور العلمي والفكري. احنا عنا ديكسيلون إليمون, عنا الطلبة باهيين. لو بروبليم سي كو اكثريتهم ils sont pas des créateurs, c'est des applicateurs. D'accord. Donc il n'est jamais le
9: dans l'exécution acteur منه.
0: Ah oui, ils sont معناتها d'excellents, معناتها professionnellement ils font leur travail معناتها à la lettre. Mais finalement هذا الكل لازم يصا يكون مبني من الاول. D'accord. ونغزر المستقبل. قاعدين احنا نحبوا كل شيء نعملوه بالترقية. نتمنى في ميدان من ميدان في تونس نبني على قاعدة كل شيء جديد. التعليم يكون من الأول مبني على التطور الذكاء.

0: إن الأمن ما يسمى بالتكوين المهني المتوسط وطويل المدى اللي موجود في سويسرا وفي ألمانيا.
1: أيوة.
0: خاطر هذوما مهن مرتبطة بالكل ما هو ميكانيك وإدروليك. هذه مثلا اختصاصات مازالت مثمنة وصناعة ثقيلة في الدول الغربية وعندها دور كبير باش تتطور البلدان نتاعهم. إلى جانب التطور اللي قلنا عليه اللي هو الذكاء الاصطناعي. أكوردو اللي بين قوسين الدول الآسيوية كما الصين سبق العالم الكل.
1: الصين مشات في استراتيجية اللي أنت تحكي عليها ربما قيس. سؤال قيس.
0: أي
1: تفضل كامل.
0: أي تفضل.
1: باش نسألك معناها انت حكيت على لي كومبيتونس اللي عندنا من طلبة واليوم قاعدين نصدروا في عن طريق هجرة الأدمغة في برشا معناها كفاءات في مجالات مختلفة منها الهندسة وغيره. ترى انه من الأولى كانوا يقعدوا هوني وبهم هما نحن نعملوا كابيتال في الغوشيرش في التطور والتطوير التكنولوجي. معناها هذه هي وجهة النظر بالنسبة لك انت كينا نكونوا نعطيوا فيهم الكفاءات باش يخدموا معناها في بلدان أخرى فينا المو في الخارج.
0: هذا نشوفه فيه يومين قاعد يحدث اللي يعمل فورماسيون في البريبا ومن بعد يخرج انجينيور يعمل انجينيوري الكل تحب تخرج الخارج.
1: أي.
0: اللي عدد أسباب ما تخرج في تفاصيل نعرفوها تونس الكل.
1: أي.
0: المهم الدولة هي لازمها تثمن العلم وترفع من قيمة العلم خاطر لابيراميد سيرون فيرسي في تونس. أكوردو راهم نخبة النخبة هذوما اللي باش يبنيو تونس مستقبل لازم نحذروهم اللي هما صغار. ونعاود نقول لك راهي ثم مهن في تونس راهو احنا نجمو نصدروها مش كان نصدر مهندس نجم نصدر نهار اخر انا ان سودور
1: من تو احنا نصدر في كندا وفي برشا بلدان مطلوبين.
0: ثم اختصاصات اي ثم اختصاصات نتاع العمل اليدوي اللي يواكب التكنولوجيا زادة بين قوسين يكون موازي مع التكنولوجيا رانا قاعدين مقصرين فيهم.
1: هذوما
0: لازمنا نطوروهم باش تكون عندنا مدخول منهم واحنا نعتمد عليهم كطاقه ومصدر قوه نارخ.
1: واضح قيس الفكره وصلت ونتفاعلوا معاك ونرجعوا نقدموا في بقيه نقاط في علاقه بموضوع اليوم. نشكرك برشا قيس من أريانا. ومن قيس باش نرجع معاك زهيره. دونك حكينا على التطور في المهن. المهن قاعده تتبدل قاعده تظهر والنسق اللي قاعد يمشي في العالم عموما. اليوم كي نحكيوا على لي باليي بصفة عامة متاع كل ما هو مطلوب مثلا التلميذ باش ياخذ باك سنة يبدأ يخمم ما عاد شنو فقط موجود نحكي على جنراسيون خاصة جديدة ولكن شنو ينجم دون 5 ans كي يتخرج ولا أكثر يلقى حظه في سوق الشغل. دونك هالنظرة هذه لانتيسيباسيون خليني نقول تراها مهمة مع التطور اللي قاعدين نمشيو فيه اليوم. وبالنسبة ليك هل أنه الكورسوس تاع القراية وحده يكون كافي وإلا لا؟
2: ألوغ أنا نحب نقول لك اللي كما احنا كنا قبل ما نعرفوش شنو نحب نوليه وصغار توا أكثر وأكثر خطر شوا ولا ياسر كبير.
1: أي.
2: ولي بوسيبيليتي واعين بلي بوسيبيليتي اللي عندهم واعين بالكفاءات والقدرات اللي عندهم اللي هما أكثر منا خطر عندهم تكنولوجيا تولدوا بتليفون في يديهم ينجموا يتعلموا به كل شيء. يحلوا اليوتيوب يتعلموا اللي يحبوا يطيبوا يخيطوا يصوروا سبور اللي تحب انتي. أي. عندهم انسيكلوبيدي في التليفون ينجموا يوليوا اللي يحبوا ومن الصغرى وليوا يقولوا لهم راك نجم تولي اللي تحب.
1: أي.
2: سوف كو ما ننسيوش اللي الوالدين اللي يسمعوا فينا راهم يعرفوا اللي صغارهم بركين على التليفونات واللي البركه هذيك تعبي المخ ما تحركش البدن. دونك اليوم تلقاهم يقراوا وقبل احنا سيتي سامبل يا باش تولي مهندس يا طبيب يا محامي هذيك هو اش معناها نجحت في حياتك. توا نجحت في حياتك ما عادش ينجموا حتى يعطيوها ديفينيسيون بسهوله. حتى هو كي يقول لك غدوه نجح في حياتي كنولي باغ اكزومبل
1: يوتيوبر ولا
2: استاذ بل محلي عنده قدر كبير والاستاذ كان الولي خاف من الاستاذ مثلا. اليوم يقول لك استاذ باش نقعد نقري في الصغار حياتي الكل. فما شفت احنا قبيله قلنا الدنيا تمشي في ساعه. حتى الوقت ولا مجبد يقول قديش نعدي وقت نخدم في الخدمه هذيك وقتاش نولي غني وقتاش نولي مشهور. دونك هذيك علاش يخموا لي ميتي دانفلونس حاجه مهمه اليوتيوب حاجه مهمه. هو اليوم سو كيلفو سافوار يلزم نقوله لك الصغير هذاك اقر على روحك وراك اتو مومون تنجم تزيد تتعلم وتبدل. هذاك اللي اليوم يرضى باش يقعد بيه عنده طموح هذاك اللي يرضى باش يقعد بيه مخه محلول ويتعلم.
1: معناها تعطيه فليكسيبيليتي انه ينجم اتو مومون يبدل الدومين ويتحل على حاجه اخرى
2: ويقعد ديما ريسبونسابل. هوني وين لازم يكون مسؤول على كاريره قبل كي كنت تدخل في مؤسسه كاين هالمؤسسه مسؤوله على كاريرك. اليوم امبوسيبل تقول المؤسسه مسؤوله على كاريرك ما يحبش يحب يكون مسؤول على كاريره وتقوله قد ما تتعلم قد ما تنجم تبيفوتي وتشيفتي من كارير لكارير. اما خلي روحك عندك ان بلان دو فيتور واضح.
1: جوستومون في الايطالي كنت تقول فيه البارح حلقتنا كانت على البتاله وفما متدخلين نحكيو منهم معناها متدخله اكسبير كونتا

0: قبل هي قالت لك انا وين نجيب عبد ريكروتيه من لي جون يقعد جمعتين ثلاثه شهر ويخرج ما يحبش يقعد يرفض باش يكمل. كلمنا من بعد معناها مستمع عمره 24 فسر لنا قال لنا تكلمت سبيسيالمون باش نقول لكم علاش على الديناميك اللي تحكي فيها انت على الفليكسيبيليتي على طموح في التطور. فهي تراها كانوا مش صابرين وما يسخنوش بلاصتهم وما يرضاوش بالديبيوت كارير وهو قال لك ما فماش علاش انا نحب نجنح من الاول سي ليجيتيم اليوم هذايا وعلاش الجينيراسيون تاع توا بدلت هالنظره هذايا اليوم.
1: كيما قلت لك تولدوا بتليفون في يديهم تولدوا في ان موند ما عندوش دي فرونتيير يرا روحه هو والامريكاني والصيني نجموا يعملوا فرد حاجات كانسان نحن مانيش نحكي
0: ولا ما فخام
1: معناها با دو فران نجم مادام نجم نتعلم ونطور من نفسي ونكون روحي راهم لي جون كي تعطيهم شويه موتيفاسيون راهم يلسون كابابل يخدموا يتعلموا حاجه بركه. انا نسمعهم زاده دون لي زونتربريز ونسمعهم وقت ريكروتمون يقول لك شو تعطيني هالشركه هذه ما تعطينيش بروجيكسيون تاع 15 سنين قاعدة تقولي تو عم جاي تو بعد عامين انا عم جاي بعد عامين كي نشوف عارفي كيفاش كل يوم يجي من 8 ل 5 انا ما عينيش كي يشوف اللي فما بوانتاج في الباب هذا هو اللي تو يلزمنا نفسروه راهو عمره 25 باش يدخل يبوانتي الصباح والعشيه ويقعد يعسوا عليه وقتاش ياخذ كل شيء ما يقبلوهاش يفو شونجي لو موند دو ترافاي.
0: وهذا هو السؤال الموالي كيفاش يلفو شونجي لو موند دو ترافاي هل انه اليوم فما بلدان سبقتنا في هذا نعم ولا التالي ترافاي اكثر ولا الترافاي بار اوبجيكتيف مع شك 8 سوايع خدمه بعد شويه نحكيوا على النقطه هذه زايره اللي هي ياسر مهمه جوستمون كيفاش احنا زيد ان سادابت للجيل هذايا اللي سميتو في كتابك انت يا زيد
2: لا جينيراسيون زيد مي اللي كنتو تحكيوا عليه توا انا ساعات سميها لا جينيراسيون سكرول دايور فما توت ان شابيتر يحكي على الحكايه هذايا هو اللي قتل كل حق نجم نعلق عليهم
0: بس اش علق وبعد باش نطرح عليك سؤال اون رابور مع الكتاب
2: دونك جوست باش نرجع لحكايه دونك لامباسيونس هذه قله الصبر هذه راهو سي ان فينومين معناها تخلق مع لي ريزو سوسيو يلزم نفهموا اللي المشكله هذه عندها اسم و سي اون سيونس اسمها ليكونومي دو لاتونسيون. دونك لي زونتربريز لا غافا جوجل فيسبوك و امازون لي غراند زونتربريز عملوا ان سيستيم كي بازي على لي الغوريتم دونك فيه l'informatique, les algorithmes ou fi la neuroscience. Donc le but نتاعهم يربحوا الفلوس كل ما يشدوك انت اكثر على الاكران. Donc les algorithmes مجانين باش يشدوك اكثر على الاكران. والحكايه هذه بدات في 2006 دايوغ حكيت عليها ريسامون اللي صنع لو سكرول انفيني انسان اسمه رازا راسكين ودايوغ من بعد الى رغريتي ندم على اللي عمل لو سكرول انفيني.
0: سي دو لا ديبوندونس.
2: اكزاكتومون على خاطر لي زالغوريتم معمولين دو تيل سورت انك يلزم فمك الهوك في اول الفيديو باش يشدك والفيديو ما تكونش اكثر ما بين 90 ماكسيموم 180 سكوندا دونك انت تخلط للمبتغى نتاعك فاسيلمون لانفورماسيون لا ريكومبونس الحل كيف باش تولي غني كيفاش باش توصل اللي هو رابيدمون وهذا اللي يخلي المخ معناها فيزيولوجيكمون يجينير دو لا دوبامين معناها الهرمون تاع السعاده يخلط له فيسا. فانت كيفاش تحب الجون هذا يدخل للكلاس ويقعد لك سيونس نتاع ساعه ونص ولا ثلاثه سوايع وكيفاش تحبه يكمل كورسوس نتاع مهندس بعد خمسة سنين وكيفاش تحبه يدخل يخدم في خدمه ويقعد يعمل كارير معناها انت دوبا صح الكونترا
0: اي معناها لهوني سكرولينغ روش تعمل ولا لازم نادابت لو سيستيم ادوكاتيف للجيل الجديد
2: زوز حاجات الحاجه الاولانيه يلزم نردوا بالنا على صغارنا وعلى رواحنا حتى احنا الكبار اوني كونسيرني معناها توا فما عباد كاريمون شي يعملوا من نصائح دايوغ كتبت عليها برشا على لينكدين وعلى ريزو سوسيو نتاعي فما من حاجه من الحاجات اللي نعملوها اون جورني دو ديتوكس معناها نجي انا نهار في الجمعه نحي لي ريزو سوسيو ما ندورش بيهم بتاتا
0: نحي تليفون
2: نحي تليفون ما ندورش نعمل نهار نقص
0: نرجع ل 3310 ولا
2: ميسالش هذه حاجه اثنين من الحاجات لي ريفلكس الخايبين اللي الكل عندنا دوب نقوم نغزل تليفوني ونعمل طالش مرمي عدي نص ما عندوش بيه تليفون وهذو ما نحيو لك لي موفيز ابيتود
0: باه هذا اونتر اوتر هذا في علاقه بالجيل الجديد اللي ما نعرفش اسكو نجمو نعملوا المارش اريير والا لا معاهم هما ولا لازم توا احنا اللي نسادابت كما قالت
2: فما لي سوليسيون بور سادابتي جوستمون
0: هذا هو السؤال اللي من بعد كيفاش نجمو نلقاو لي سوليسيون لكن خلينا نرجع للكتاب نتاعك اللي ناخذ معنا نوره بالتليفون الدوزيام بارتي في الكتاب ريوسير دون ان موند كي شانج وهوني حكيت على برشا نقاط اش تقصد به لو موند كي شانج في اطار انت حكيت على الاي اي الاكسليراتور دو تو داتا جرين تيك وغيرهم من الحاجات اليوم اللي نجموا نفهموا العالم مش قاعد يصير فيه باش نجموا احنا نتبعوا.
2: صحيح هو توا معناه احنا في تونس في بلادنا خلينا نحكيوا على بلادنا خاطر احنا العباد تسمع فينا في تونس في الاخر العالم قاعد يتطور بسرعه كبيره واحنا قاعدين اوني اون تران سوبير معناه احنا مفعول به ما لازمنا نلقاو حل باش نتاقلموا مع هذا الكل. دونك العالم قاعد يتبدل ويلزمنا نعرفوا شنو اللي باش يصير باش نجموا نحضروا رواحنا. ولا تيوري دو داروين يقول لك معناها سونسو كي سادابت لو بلوس اللي نجموا يسرفيف. دونك احنا يلزمنا نتاقلموا مع اللي قاعد صاير في العالم هذا الكل باش نجم نحضر روحي باش غدوه وبعد 10 سنين نجم نلقى بلاصتي. فوقت اللي مثلا نعرفوا اللي فما تطور ديموغرافي ماشي وفما تهرم سكاني كبير برشا خاطر جدودنا كانوا يجيبوا 5 و6 و8 صغار
0: هذا موضوعنا الجمعه اللي فاتت
2: وتويكا معناها اللي الكوب اللي يلحق يجيب صغير حاجه باهيه دونك باش يوليو برشا عباد كبار. دونك المهن نتاع الصحه راهي مهن نتاع مستقبل هذاك علاش الكلهم يصحوا في الكونترا وخارجين لالمانيا وهم يحكوا على المانيا ما اكثر دوله فيها تهرم سكاني هي ايطاليا. وقت اللي نحكيو اللي فما لي زينرجي فوسيل معناها البترول والغاز باش يوفيو معناها الاستخراج نتاعهم باش يولي غالي برشا باش نوليو نحكيو على زينرجي رينوفلابل. وكيف نعرفوا اللي اكثر من 60% من زينرجي رينوفلابل في الافريك راهو عندنا اون غروند اوبورتونيتي. وكيف نعرفوا
0: كان خليونا
2: واكثر بلدان باش يكون فيها طاقات شابه في افريقيا
0: زاده جات على الناتاليتي اكثر شابه معناها قاره شابه.
2: فمستقبل البلدان المتقدمه لازم نعرفوا اللي هو في افريقيا. دونك احنا كان نعرفوا كومون اون سو بوزيسيون. ونرجع كلام سي قيس عجبني برشا قبيله يحكي على كيفاش معناها الناس في معناها احنا في بلادنا مالوغوزمون قاعدين لو تو دو بيرسون اللي يمشيو يقراو في الباك ماتيماتيك قاعد ينقص
0: 5%
2: معناها معضله. راه قبل احنا يا كلكو زاني تونس كانت دو بوان دو فيو بورسونتاج في لي سبيسياليتي ستي معناها سيونس تكنولوجي انجينيري اي ماتيماتيك كانت كلاسي دوزيام او موند بعد الاندونيزي. ولينا معناها العبيد اللي تقرا مات قاعده توخر مشكله كبيره على خاطر
0: جوست اون بارونتيز باش نسبوا راه حتى بلدان اخرى مع حتى عمني والذكر ولا وتعمني وال في فرنسا خرجوا نفس الكونستا على اساس انه دو موان او موان التلاميذ يتوجهوا للماتيماتيك سكاين هالحكايه شويه عالميه نسبوا فقط ما فما اكسبليكاسيون يظهر لي
2: هو جوستمون هالمشاكل هذيا
0: جاي من شيء زهيرة ما حبوا يتعبوا
1: ليه والذكاء الاصطناعي فاتو فيه في المات.
2: هو صحيح ولكن شوف راهو الدنيا قاعدة تتبدل وكل الكلمات اللي نخافوا منه ولا انا عندي دايخ في الكلمه نحكي عليه اسمه بروبلم سولفينغ معناها كومون جو بو ريزول دي بروبليم كيفاش نتعلم نحل المشاكل بطريقه معناها ساينتيفيك
0: بلو سامبل
2: اذا كان نعلموا صغارنا الحاجات هذوما راهو نحطوا في بالنا غدوه يحب يخدم مهندس ينجم يحب يعمل فلاحه يحب يعمل ميديسين يحب يعمل اللي يحب عليه
0: لا بوليفالونس باش نرجعوا نحكيوا على كيفاش نجموا احنا نسادابت مع الجينيراسيون الجديده جوستمون في لي نوفو ميتي هلم لي ميتي دافنير جوستمون ادابتي اكثر يمكن ليهم هما سا بو بروسكي عباد اخرين من جيل قديم ما نجموش يفهموا الحاجات هذوما والنفور من الريتم اللي كانت تحكي عليه زهيره البوانتاج وتخدم 8 سوايع والطريقه الكلاسيكيه الى اخره. هل انه لي ميتي دافنيغ باش يوفروا حاجات اخرى سيستم اخر هل فما شكون ديجا بداو واحنا اليوم هذاك علاش حالينا ديبا ما انتر تام باش نمشيو نسمعوا نورا من تونس في ان نوفو تيمونياج. نورا تقنيسي في الساحة العمومية تقول نرى أنه تطور التكنولوجيا عموما والذكاء الاصطناعي اون بارتيكولي باش ينحي برشا مهن في برشا مجالات وهذا مثلا شنو ينجم يصير في المجال الصحي. مرحبا نورا تحية ليك.
3: عشان ما ليندا شنو حوالك؟
0: مرحبا بيك. مرحبا نورا ونشكرك على المكالمه باش تشاركنا راي في موضوع اليوم. دونك نعرف جينيراسيون انترميديير نورا 33 معناها اشوفال بين الزوز
3: اكزاكتومون.
0: دونك رايك في الموضوع نورا؟
3: والله انا نشوف اللي هو سلاح ذو حدين معناها التطور اللي قاعدين نعيشوا فيه وكل شيء منه قاعد باش يضرنا ها على انطير مين فما برشا حاجات بيا قاعده تجي مثلا فما دي زاباري توا كي ديتكت مثلا لو كونسير قبل 8 سنين قبل ما يسانستال وكل شيء فما دي زاباري ينجموا الاي اي يقرا لك راديو يعوض لك راديولوج معناها مع احترام ليتش ليهم الكل والكومبيتونس نتاعهم اما بالحق الانتيليجنس ارتيفيسيل معناها وليت نعمل شي حاجات كبيره برشا.
0: حاول نورا اقص بلاصه في غيزو صوت كهرب شويه. فما تيلي ميديسين زيده فما برشا اي
3: فما زيد الشيروجي روبوتيك معناها في لي بلوك اوبيراتوار اللي تو احنا انا انستالي الشيروجي روبوتيك في اوبيتال شان نيكول ديرنييرمون معناها هذيك روبو راهو باش يعاود باش يعاود برشا عباد باش يعاود يد عامله معناها دونك الحقيقه قد ما الدنيا قاعده تتطور قد ما اليد العامله اللي هي ماهيش روبو قاعده باش تنقص معناها واللي هي سي تري مالوغو الحقيقه أطار في السنتي ما في خونتك ما مدلتك نجار أنا ما أشعر نجار نحب على نجار يجي يعمل بريكولاج نحب على حديد نحب على ما فميش
0: أي ولكن ما تراش أنه يمكن هذي اللي بشي خلي فما عودة للمهن اليدوية بقوة
3: جستيخ الحقيقة جستيخ على خطر احنا هني قلت لك ما نش قاعدين نعيش في حاجة هي حاجة هي اوكي وحاجة انك تتطور وبرش حاجة تعرفهم والاي اي قاعدش يعاون فينا في المجالات كلنا اللي ميت معاش نتحق حتى ويدينج بلانر معنا ندخل نبعث له تصويرة نقول له اعمل لي ديكوراسيون يعمل لي خرج لي ديكوراسيون اللي نحلم بها ويزيدني لي زاسوس الكل معناها في عوض انا نخدم عبد ويخدم والدورة نتاع الحياة الدور والدورة العملية الدور وانا نخلص هذيك باش هذيك يعيش باش انا نجم نعيش باش يوفر لي حاجة اخرى باش تنقطع معناها
0: كيفاش ترى المستقبل نورا كي باش يصير هذا الكل معناها حسيت نظرتك شوية هكا فيها ديزولاسيون
3: انا خايفة
0: لطف عليك لطف عليك نورا ان شاء الله القادم اجمل لعل جماعة في البلاتو عندهم نظرة ايجابية باش تكون يحكي لنا على الجانب الايجابي من التطور اللي قاعدين نعيشوا فيه والمهن اللي باش تختفي ربما باش تعوض حاجات اخرى ما خير ما ارتح. نشكرك برشا نورا على المداخلة نتاعك يعطيك الصحة وهوني خلينا قبل ما ناخذ قيس معنا بالتليفون زاد نكملوا معنا تليفون محمد بلوتو قبل ما ناخذ محمد زايرا نتوجه بسؤال وين وقفنا قبيله حكينا على الجينيراسيون الجديده اللي ربما مع اللي عايشته مع لوفيرتور على لي ريزو سوسيو مع التطور التكنولوجي ما عادش ياسر تتاقلم وتقلق في ساعه ولات من المهن ويدخلوا يخرجوا في ساعه والامبيسيون نتاعهم اكبر وهو حاجه طموح حاجه مشروع ولكن كيفاش ترى ربما فما شكون سبقونا حطوا اليات حاجات اللي تخلي تسدبت مع الجيل هذايا باش يخدم على راحته باش يبدع باش يخرج الطاقه اللي فيه من غير معناها الطريقه الكلاسيكيه نتاع البونتاج 8 سوايع خدمه الى اخره.
1: انا اللي قاعده نشوف فيه كما قال زيد نقعدوا نحكيوا على تونس قاعده تعمل وعندنا ديزينيشاتيف يسمح ليهم وقديش فما شركات مخهم محلول ويحبوا يعاونوا لي جون باش يلقاو بلاصتهم. فما دو بوين تري امبورطون اليوم فهمنا اللي لو جون ما عادش يخمم في الفلوس لا يخمم قبل يخمم قبل في السونس اسكو اللي نعمل فيه عنده قيمه وباش يزيد في القيمه اسكو انا باش نلقى حلول المشاكل اللي غيري ما لقاهمش دونك اول حاجه يحب يحس روحه اللي هو زيد حاجه للدنيا هذيه وكون حاجه اللي شهرته ورضاته على نفسه مانيش نحكي على رضا
0: فالوريزاسيون نتاع
1: دو سونس بور سو فالوريزي باش يلقى الاستيم نتاعه وتقديره لذاته ذاته تولي ولات حاجه ياسر مهمه ما عادش عارفه ما عادش والديه ما عادش نسمع فما الخوف من ربي وخوف من لوتوريتي باغ اكزومبل تولي يقول لك انا يلزمني نرضى دونك فما دي زونتربريز فهموا اللي لازمك تحط الجون هذاك في بلاصه اللي يرضى على نفسه واللي هو الفانوريغك الفالور هذيك الفالور سونس انا شنو اللي نعم فيه نحب نرى الامباكت نتاعو اليوم يقول لك اعطيني وين انا باش نعمل امباكت ما تعطينيش بروسيس تقول لي طب
0: ما يحبش روحه مجمد في بوست شهريه وكهو
1: ماهوش ماكينه يقول لك نحب تخميمي يظهر نحب كلامي يوصل نحب فكرتي تكون تقدروها معناتها بالحق الجون هذا يحب يدخل يحس روحه عنده دور ماهوش جوست انا برونو قاعد يتعلم دونك الشركات اللي فهمت حاولت كيفاش تسمع صوت الجن والجن دراو كي يعطي صوته في شركه مانيش قادر نقول كلامه كله صحيح اما فما بارتي من كلامه صحيحه خاطر هو مخه محلول على حاجات اللي يمكن احنا اللي اكبر منه ما شفناهمش
0: اذا سمعناه البارح الجن اللي دخل قال جبت افكار وحاجات هما ما عندهمش مش محينين
1: سي لوجيك ودونك لو دوزيام بوين اش عملوا الشركات اللي فهموا لي لو جن اون ريشيس راهو هذيك فريمون ثراء كبير ياسر الحاجه اللي عنده لو جن في مخه سي اون ريشيس الحاجه اللي فهموها الشركات اللي يبدا خارج روتريت اللي هو عنده خبره وعنده معرفه وعنده ولاو يكون كتير لو جون مع الكبير ولاو يحطوهم يخدموا يد في اليد هاكا الكبير ما عادش الكبير ما عادش كلي وفي وقته وخارج ولازمو جوست يخلي اللي يتعلموا وكهو ولا هذيك يخدم مع الجون ويتعلم منه اذا كان اللي خارج روتريت يقبل باش يتعلم الصغير والصغير يعرف اللي هو عنده اون شانس كبيره برشا باش يخدم عند الكبير اكل كونيكسيون انتري لي جينيراسيون اليوم قاعده تعطي في ريزلتات كبير برشا
0: تري بيان وفي الاليات المعني اللي استعملوهم اليوم يعني في وسط الخدمة، فما حاجات يمكن تسهل تموتيفي أكثر، لي زوتي دو ترافاي، السال دو بوز، حاجات اللي يمكن تنجم تخلي لي جون أكثر ديناميك وأكثر ما يقعدوش ستاتيك على بيرو بوندون 8 اور. الحاجة اللي قلت أنت ما عادش تولمهم برشا بوانتاج، هذيك الكل فما شكون شركات تخدموا عليها
1: بيان سور. وفما حاجة امبورطونت اللي علاش الصغار مع لي جون كي نقول لي جون ما عادش ينجموا يقعدوا قاعدين، احنا كي كنا قبل نقراو صغار نقراو ساعتين الصباح ساعتين العشاء ونمشيو نجيو على ساقينا، هذوما ملي خلقوا ما قاعدين. دونك البدن فيه تنسيون كبيره برشا، ما عادش يحملوا، ما عادش عندهم صبر، حتى بدنهم تعب. دونك انت كي ما تحطلوش يخرج من الاوبن سبيس يمشي للسال دو بوز، يخرج يلقى روحه في الشارع يتنفس، ينجم كل ربع ساعه يقوم هو. مي شكون اللي قالك وقت اللي قام مشي وجا ما جاتوش فكره؟
0: صحيح،
1: معناها نجم يخدم
0: بالضبط. هذا اللي يمكن يخلي طبيعة المهن اللي ولات أكثر أونليني وتكنولوجيا وكل تسهل وبرشا يلتولاغ أنه يخدموا من الدار وأنه فما لوتيلي ترافاي وغيره. باهي نرجع معك زياد بالسؤال، في الكتاب نتاعك حكيت على معناها في الشابيتر الثاني ولا الدوزيام بارتي لو موند كي شانج، التغيرات اللي قاعدة تصير باش الفامباكتي تو وتار أنه بعض المهن باش ربما تنقص طلب عليها ولا تختفي. نجم سمينا هكا دي دومين دي زيكزامبل بعض المهن اللي مع اللي كنا نحكيو فيه توا الكل نجمو نقولوا انها باش تعوض. داير المستمع نور حكيت على برشا حاجات، قالت لك نحل نحط يخرج لي ويدينغ بلانر، يخرج لي ديكوراسيون تاع بيت، تخشيتكت انتيريور، حاجات شنو مثلا حاجات
2: هو بصفه عام هو هذا اكثر الامباكت نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال. باش نسهلوا على العباد وقت اللي يحب يمشي يعمل مهنه يلزم يخمم اسكو الخدمه هذيا اوتوماتيزابل ريبيتيتيف والا لا، معناها الالغوريتم ينجم يخدمها والا لا. شنو معناها؟ معناها مثلا خدمه مالوغوزمون باغ اكزومبل لو كونطابل، معناها تجي حسابات دي شيفر يتعاودوا هما بيدهم، سي دي فورما هما بيدهم يتعاودوا نفس الحسبه تتعاود، هذوما دي الغوريتم ودي اوتومات ودو الانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم تخدمها.
0: دي تاش ريبيتيتيف ينجم يتعاود.
2: اكزاكتومون. مثلا في في في في اون اوروب في فرنسا مثلا من اغلى لي لوجيسيال بتاتر نتاع الكونتابيليتي 50 60 يورو في الشهر، تنجم يكون عندك ان لوجيسيال دو كونتابيليتي تحط فيك الامبريمونت ولا لو سكانير اللي يسكاني على بعض اون فراك يسكاني لي فاكتور ويحضر لك ديكلاراسيون. دونك كان انسان منظم ما تستحقش كونتابيل
0: يخدم لك كل شيء.
2: اكزاكتومون. عندك لي ميتي نتاع لي كيسيي لي فرونت اوفيس، معناها تمشي للبنك، احنا برشا توينز يحب يدبر بوست في بنك يخدم حتى في الكيشي ما يقلقوش، هذاك سي ميتي ا ريسك. معناها دايور تو مش نمشيوش لبعيد في الاوروب، معناها تحب تمشي البنك يقول لك ليه كل شيء موجود في ابليكاسيون ما تجينيش ولا سو رونديفو. انا عندي صحابي ست سنين عمري ما حطيت سيقي في بنك وسو رونديفو والبنك صغيره وفما لي نيو بانك جوستومون، معناها تويك ما عادش نستحقوا في الانسان في الجيشي. تمشي للمغازان الكل سيلف تشيك اوت، معناها تخرج تخلص تسكاني تخلص وحدك تو، معناها تنجم تلقى حتى لو كادي ترمي فيه القضيه يقول لك قداش تخلص بالتليفون نتاعك. دونك كسيرفيس اللي وين عندك شكون معناها في وراء بيرو ولا وراء الهار بالفترين هذوك هذوك ايفيتي كان معناها طموح الانسان او يمشي يخدم في خدمه كي من هكا راهو ولا كيسيي ولا هذوما الخدم هذوم كلهم اغيش. ما نحكي واحنا العباد اللي قاعده تقرا سورتو توا اذا كان طموح باش تمشي البنك يفو ميو ايفيتي لي ميتي هذوما نخمو في حاجات اخرين. دونك
0: فما لي ميتي مثلا اللي كل ما هو يخدم لك هو دي حاجات ديزاين حاجات
2: فوالا
0: هذوما زيد نراو برشا دي لوجيسيال وانتيليجونس ارتيفيسيال تخدم فيهم.
2: صحيح برشا لا ويا دو لا كرياتيفيتي معناها سي فري. تو انا بون جربت منهم لي لوجيسيال هذوما سي فري اليوم يعاونوا برشا، معناها يلقاو لك حل تري رابيدمون، لكن ما ينجمش يعوض الانسان 100% على خاطر تو مثلا تبني انت في دار ولا حاجه وقت اللي باش تمشي سور تيران باش ترى حاجات اللي بتدخليها ما تنجمش تعوضها. داكور.
0: حتى كي تسكاني معناها
2: حتى كي تسكاني فما حاجات معناها مش كيف كيف، مش كيما تبدا سور تيران كيما تبدا تستعمل في لوجيسيال. هذا ان و دو هذوما هلي سوليسيون مثلا كي مش نحكيو على الديزاين راهو يعوضوا الناس اللي تلوج في ان سيرفيس لو كوست، معناها سيرفيس رخيص. في عوض نجيب ارشيتكت يكلف لي 5 ولا 6 ولا 10 ملايين ولا اللي هو ولا حتى اكثر، راهو مش نستعمل ابليكاسيون دونك بالرخيص نريجلو موري. لكن ما تنساش اللي فما عباد تحب ان سيرفيس سور ميزور اللي هو يفكتروه غالي برشا، ولهنا نلقاو لا فالور اجوتي دو ليتر هومان.
0: دونك تولي سيليكتيف الحكايه ينقص العدد ده ما تولي فما الكومبيتنس اكثر.
2: يعطيك الصحه. وباش نمشيو لاكثر دي سبيسياليتي دو نيش تو كي مش نحكيو على الكرياتيفيتي اليوم برك نحكي على السوجي هذايا. انا الجمعه اللي فات قاعد دونك على لي ريزو سوسيو عرضني امورسو نتاع جاز بلوز فريمون اون اوفر دار. غزرت كي قلت كيفاش ما نعرفوش الفنان هذا لا واش اسمه بيني رايفرز لا واش مش معروف طلع ليه تدخل يوتيوب بيني رايفرز معناها سي ان شونتور يفتق معناها هو يفتق لي البوم تاعو حياته معناها
0: اي نجام اكزيستي
2: اي نجام اكزيستي 100%
0: معناها نفس البياج كيف كما مش في الجاز
2: فوالا. دونك حتى لي زوف ارتستيك ولات الانتيليجنس ارتستيك دخلت فيها
0: كل شيء.
2: المهم يلزمك تعرف كيفاش تستعمل
0: معناها اليوم كي باش تخرج غنية كومبوزي من عند دي زارتيست تولي فالوريزي اكثر برشا القدام من انها من الانتيليجنس ارتيفيسيال ان تابلو دو بانتور اي حاجه باش تولي عندها فالور اكثر.
2: وي مي معناها انت لي ميور ارتيست حبيب الملايين دافيد غيتا اللي هو معروف برشا برشا من الناس
0: قبل كان
2: مي يستعمل برشا الانتيليجنس ارتيفيسيال في البرودكسيون تاعو وماهوش هو برك يا بلان دارتيست
0: اي لا يو لو طون باش عمل اسم دونك اليوم كيف يخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيال سا بريزونس وحدها تكفي. مع موضوع ديبا كبير برشا معناها فينالمون توا دخلنا في في في نقطه ياسر مهمه باش نكملوها بعد اخبار ماضي ثلاثه خاطر الوقت ما عادش يكفينا. وحتى محمد من جرين ذولي ناخذوه بعد الاخبار خير باش نعطيوه فرصه يحكي اكثر. محمد قال مهن يدويه صعيبه تنحى لكن فما برشا مهن باش تنقرض تو يعطينا في صلب اللي كنا نحكيو فيه شنو وجهه النظر نتاعو محمد في الساعه الثانيه. باش غالي الميكرو الزملاء من قسم الاخبار اخبار ماضي ثلاثه مع زميلتنا خوله الكعبي مازالت ساعه اخرى في فورم باش نرجعو نحكيو على برشا نقاط باش نحكيو على التغيرات اللي صايره في العالم المهن اللي تنقرض المهن الاخرى اللي باش تظهر وتاخذ بلاصتها كذلك باش نرجعو نحكيو على لي جون وجينيراسيون الجايه شنو لي شوا نتاعها شنو هما لي كريتير على انا باز باش تختار لورينتاسيون نتاعها كوسوزا. نبداو نحكيو حتى من السنه اللي باش ياخذ باك سنه يخمم وين وذول السؤال ولا يتطرح باكثر صعوبه ولكن نحاولوا اليوم نبسطوا المعلومه. نرجعوا بعد اخبار ماضي ثلاثه في فورم
4: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
5: هذه معجزة المهدي أنا
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
8: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
12: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
15: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام.
16: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
17: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. توقعات أن تشهد حركة المسافرين بمطار في ذا الحمامات الدولي تطورا ملحوظا خلال السنة الحالية بزيادة تقدر ب 5% مقارنة بالسنة الماضية. وتصدرت السوق البريطانية قائمة الوجهات من حيث عدد المسافرين بنسبة 65% تليها السوق البولونية بنسبة 13% ثم سويسرا ب 6% وبلجيكيا ب 5% فيما توزعت النسبة المتبقية والمقدرة ب 11% على وجهات أخرى. المحكمة الجنائية الدولية تباشر الاستماع لمدير سجن ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في العام 2011 والمعني هو خالد الهشري البالغ من العمر 47 عاما والذي كان مشرفا على جناح النساء في سجن معيتيقة الذي يديره جهاز الردع لمكافحة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا. والمدعون العامون للمحكمة الجنائية يؤكدون أن الهيشري اعتدى شخصيا على سجينات وتورط في تعذيبهن، مطالبين بتأكيد 17 تهمة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها القتل والاغتصاب والاضطهاد والاستعباد. يشار إلى أن المسؤول الأمني الليبي السابق خالد الهيشري موقوف حاليا ومحتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد أن تم إيقافه من قبل السلطات الألمانية في العام الماضي بموجب بطاقة جلب دولية. وزارة الدفاع السورية تعلن أن جنديا لقي حتفه وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة ملغومة أمام مبنى وزارة الدفاع في دمشق. جيش الاحتلال الصهيوني ينذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. الجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على الجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك بعدما صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. فرنسا وتركيا تسجلان أعلى مستويات اكتظاظ في السجون بين دول مجلس أوروبا ب 131 سجينا لكل 100 مكان مخصص للسجناء في أرقام تعود إلى مطلع العام 2025. والسلطات الفرنسية تقدم أرقاما أحدث مقدرة أن الاكتظاظ في السجون بلغ 139% في شهر أفريل المنقضي. وتركيا تأتي في مقدمة دول مجلس أوروبا التي تسجن أكبر عدد من الأشخاص بالنسبة إلى عدد سكانها الإجمالي ب 458 سجينا لكل 100,000 نسمة. الذهب يهبط مجددا في المعاملات الفورية بأكثر من 2% لينخفض سعره اليوم إلى 4472 دولارا للأوقية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار تواصل مع ليندا في فرنسا.

0: تيمونياج.
1: ألو مصيف، بالنسبة لموضوع اليوم المهن في المستقبل اللي تنجم تنقرض معناه بسبب الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي باهي، نجم صحيح يلغي بعض المهن مستقبلا، برشا مهن روتينية، برشا مهن يعني تقنية، باهي من حيث التقدم يعني العلمي، مفهوم غير قابل للتطبيق في تونس، مزيد بعيد المدى، ربما في المستقبل البعيد. في خلاف ذلك خلينا في المهن الروتينية، الوظائف العادية، ويا ربي وإلى اللقاء.
2: التطور اللي وصلوا للعالم اللي برشا فما ديميتي نجموا نستغنيوا عليهم، مثلا الاي اي نجم يقرا لك غادجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك، توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار، معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
3: الصغار هذوما اللي بتاعي عداو الباك فما اختيار، ils doivent faire le choix les métiers d'avenir هذوما خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا، دونك هما الصغار هذوما فما خدمه فما تخدم فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطي لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
4: والله هو راه الحقيقه بالنسبه للذكاء الاصطناعي في خبار شبلات برشا عبيد برشا مهن باش تندثر بسبب الذكاء الاصطناعي، سورتو المهن اللي عندها علاقه مباشره بالحكايه هذه. لكن الحاجه المهمه اللي لازمنا نخمو فيها لازمنا نخدموا عليها، هو اللي يعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي هو اللي خدمته مش باش تندثر. دونك هذاك علاش العالم الكل توا قاعد يمشي في الثنيه هذه. دونك يلزمك تعرف تستعمل الذكاء الاصطناعي، يلزم تصير ادابتاسيون للعالم الكل، للناس اللي قاعده تخدم الكل باش نجموا تعملوا الذكاء الاصطناعي هذا باش نجموا نواكبوا التطورات هذه. حاجه اخرى باللي مش كان الذكاء الاصطناعي، اي تكنولوجيا اخرى تنجم تضر برشا خدم. مثلا دومينكم انتم في الصحافه، اذاعه ولا تلفزه قاعدين نشوفوا الناس الكل اللي ماهيش قاعده تتطور، الناس قاعده تمشي للانترنت، الناس قاعده تمشي للي بلاتفورم، مش قاعدين يتابعوا في التلفزه مش كيما قبل. قبل كان المويان الوحيد الوزير هي التلفزه ولا الراديو، اليوم انا قاعدين نشوف برشا حاجات اخرين كيما اليوتيوب كيما لي ريزو سوسيال كلهم انستغرام وتيك توك وغيره. دونك برشا حاجات نجم تأثر على حكاية هذية. أما الإنسان ديما يتطور، في سنوات قبل 100 سنة و150 سنة التالي كنا نقوله اللي الماكينة باش تعوض الإنسان مثلا في الفلاحة، اليوم الإنسان تطور ومشى مع الموضوع هذيك ولقى الحل، وديما الإنسان يحاول باش يأقلم مع التطورات هذية باش يلقى الحلول. نورمال ما ديما عنا تطور زي لأن أنا خدمت برشا قبل في الدومين نتاعكم في الصحافة وإذاعات وكل شيء، لكن اليوم هنا قاعدين نشوفوا اللي العبيد حتى العبيد المعروفة حتى العبيد اللي تقول أنت مستنسين باللي كانوا هذوما كلاسيك نتاع الإذاعة نتاع التلفزة قاعدين يمشيوا للبلاتفورم خاصة يوتيوب تيك توك انستغرام الحاجات من نوع هذا، قاعدين هما يهاجروا للبلاتفورم هذوما وللمواقع التواصل الاجتماعي اللي باش يعوضوا بها هما الحكايات هذوما. دونك هذاك علاش ديما نقولوا لازم الإنسان هو اللي يتأقلم مع التطورات هذيا باش يحاول هو يواكب العصر، ما يلزمناش نخافوا من الحاجات من نوع هذا، يلزمنا نتأقلموا أكثر منه نخافوا ونقعدوا نقولوا باش يفكوا لنا خدمنا باش ينحيوا لنا خدمنا ارتيفيسيال باش تفك برشا حاجات، يلزمنا نخمو كيفاش نتأقلمو ونخمو كيفاش نمشيو في الثنية هذيك على خاطر ما عاد عندنا ما نصلحو، ما عادش نجمو نقولو يلزمنا نحاربوها يلزمنا نلقاو حلول. هذا التفكير بالنسبة لي أنا، سامحني نتخلف معك.
5: والله شخصيا نشوف اللي المواكبة نتاع تونس والمجتمع التونسي للتطور هذا باش يكون ديما في اخر الركب ومتاخرين برشا مش شويه، خاطر الاختراعات والتكنولوجيا في الدول الاسيويه خاصه سابقه بسنوات ضوئيه اللي نشوف فيه في بلادنا، ولازمنا تشريعات وقوانين جديده تسمح للدوله والخواص انهم يتبقوا بعض التطورات. لازم تكون تم توافق نقابي وسياسي في الدوله على انه نهار اخر بعد 10 20 سنه تم المهن باش يتم إلغائها أو التخفيف منها. شخصيا نعتبر أنه هذه المهن لا تتوافق مع السوق التونسية، دي إحنا من الأفضل نكونوا مش سباقين، معنا تركزوا على مهن أخرى عندها دورها واللي هي مش باش تنقرض، بالعكس باش تولي هي عملة نادرة، هي الأعمال المرتبطة من ناحية العمل الجسدي والعمل اليدوي. مثلا ثم المهن كما الفلاحة أو كعمل كما اللحام أو الدهان، هذه أعمال راهي باش تولي عملة صعبة في ظل التطور هذا اللي باش يحدث في العالم. العالم. والمشكلة اللي هما عملوا الروبو في الخارج كما في الصين يسمحوا لهم بالشيخ من المهنة ذي. احنا نخافوا لنقعدوا في نتيحوا في مشكلة انه التوازن باش نفقدوه، معناتها انه البحث الفكري والعائلي معناتها في المستقبل هذا باش تجاه خاصة نحو الذكاء الاصطناعي والتطور هذايا، ما يخلينا انه نسبة كبيرة من التوانسة اللي باش تاخذ شهيد نهار اخر باش تتوجه للسوق الاسيوية والاوروبية بحث العمل، على خاطرنا مازلنا متأخرين برشا وباش نفقدوا برشا مهن نعتبرها مهمة كما قلت لك انا، لحام، بلومبيي، فلاح، ثم مهن راهي حتى في العالم حتى في الصين ما نجموش يستغناو عليها، باش تصبح عملة نادرة في ظل التطور هذا.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصويت على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
6: أجعل معكم في ساعة ثانية من فورم على موزايك اف ام، مرحبا بكم في موضوعنا اليوم، تشاركوا على 71 113 013. نحكيوا على مهن المستقبل، ميتي دافنير، نحكيوا على التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه في السنوات الاخرى اللي قاعد يتقدم نسق كبير، خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها، احتياجاتها، اختصاصات جديدة في مجالات مختلفة. نجم نحكيه مثلا ومش كان الذكاء الاصطناعي، فما تطور في مجال الروبوتيك، تكنولوجيات أخرى حديثة في برشة برشة مجالات اللي تخلي ربما في المستقبل باش نراو مهن تنقص وربما تختفي تماما، في المقابل مهن واختصاصات أخرى باش تولي عليها أكثر طلب. ونحكيه زاد على الجيل الحالي اللي هو بيدو عايش التغيرات هذه، هل إنه واعي وقاعد ياخذ بعين الاعتبار في التوجيه نتاعو الدراسي الجامعي في التكوين يقوم به، انه ياخذ بعين الاعتبار هل لي شانجمون هذوما الكل، ولا الاختصاص في الموضوع كيف هذاك اش قاعدين نحكيو من الساعه الاولى. ومواصلين في ساعتنا الثانيه مع ضيوف في البلاتو، زهيره بنيني كوتش بروفيسيونيل، مدربه مهنيه مختصه في التدريب على التواصل وتطوير القدرات البشريه داخل الشركات والهيكل والمنظمات. مرحبا مره اخرى زهيره. وزاد محمد زيد باشا، رائد اعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا، مهندس وكاتب مهتم بتحويل وتطوير المهارات، وصاحب كتاب اللي كل مرة هاوكا نعملو عليه طلة، سي ترانسفورمي ريوسير دون ان موند كي شانج، وخاصة الجزء الثاني منه في صلب موضوع حلقتنا لليوم. مرحبا زياد مرة أخرى.
7: عايشكم بيك.
6: تحية ليك. قبل ما نكملو بقية النقاط وإحنا ديبات حل في وقت الأخبار ووقت البوز باش نكملو نحكيو عن نقاط هذوكم الكل، لكن خلينا نبداو الساعة مع تيمونياج مع عند محمد علي من بنزرت، صاحب شركة. محمد علي كصاحب شركة يقول ماذا بيا أقل نستخدم معايا ونجيب غبو نربح أكثر فلوس، ولكن الدنيا مش كان هكا، فما برشا أمور أخرى تدخل على الخط منها الأمور الإنسانية. شو يقصد بذب محمد علي؟ فسر لنا الفكرة متاعه. مرحبا محمد علي.
8: عصير مدينة خلاص.
6: شحويلك شحويل بنزرت
8: الحمد لله. أنا كنت في تلمونياج قبل، ما عنديش برشا في المزايك متاع الجملة الشهيرة يا ولدي عندكم فلوس تجيبوا صغار.
6: في حلقة هذيك. مرحبا بيك. ذكرتك محمد علي. لباسي فضلك يا سيدي. مرحبا. نفرحوا كي معناها تكلموا أكثر من مرة. الموضوع اليوم أكيد جلبك محمد علي.
8: اكزاكتومون. خاطر انا حطيت روحي في بلاصه الناس اللي تخدم معايا، معناتها اول ما بديت نخدم حبيت روحي نكون العرف اللي انا نحب الروح.
6: اي
8: لكن تاويكا مع التطور اللي صار ينجم يكون عندي 18 20 ناس يخدموا معايا، دي زوفريي دي زوبيراتور، ما عنديش مشكل. لكن في نفس الوقت نجم ننفستي ونجيب 20 روبو في الشين وهما اللي يخدموا اكثر برودكسيون، ما يتعبش وتهك عليه وكل شيء
6: وما عندكش تسالح فورسيمون.
8: اي اكزاكتومون. لكن في نفس الوقت مستعد نجيبهم العشرين روبو ونخلي العشرين اللي يخدموا ان شاء الله يعسوا على روبوتك. اهو
6: اي علاش؟
8: لانه امور انسانيه اهم، احنا ماناش نعيشوا في الدنيا هذه وحدنا، معناتها كي تردت الناس معناتها كي باش تردهم ومش يخدموا. إذا كان أنت خاطر عندك روبو ولا أبليكاسيون جديدة ولا تكنولوجيا جديدة واللي هو هذا كل بيه على الرأس والعين، نستغلوه في الصحة، نستغلوه في حاجات نطوروا بهم الفلاحة مش نحسن حياة الناس، نطوروا حياة الناس، نسهلوا لهم حياتهم. لكن احنا اللي نعيشوا على الكرة الأرضية راهو البشر
6: اي ولكن محمد علي معناها المايند سيت نتاع اي صاحب شركه باعث مشروع ينجم ما يوافقكش. جوست نقص في الراديو محمد علي فضلك بحذاك بخاطر عندنا غوتور قوي.
7: اي
6: لحظه هكا يقعد معنا فوالا نمشي معاك للراديو très bien. بي دونك يخمو يقول لك معناها فينالمون اذا كان الجانب الانساني ما يضرنيش في الريفينو في الخدمه نجم نمشي معك في فكرتك, ولكن كي تولي فما مانكا غاني ولا فما مضره في الشركه معناها تنجم تتفهم العباد اللي يمشيو في لي سوليوشن هذوما وفما برشا يمشيو فيهم. دونك نحكيو على صنع الكراهب براتيكمون كلهم اوتوماتيزي دي روبو يخدموا غيره معناها تنجم هذه تكون حاجة فالابل للناس الكل.
7: شوف انا اقول ديما اذا كان معناتها امونكا غانية نجم تتفهم, لكن اذا كان باش نفسروها للشركات الكبيرة ما نجمش يكون مونكا غانية وانت تخدم في 15 20 30 الف انسان عندك 30 سنة ولا 40 سنة وفي لحظة معينة لقيت بانه معناتها المارج اللي عندك سالاريال الكبيرة دونك نطرد الخدام ونجيب روبو.
6: اي
7: انا نفهم مثلا اكزامبل بسيط الشهر اللي فات ميتا يظهر لي مارك زيكربيرغ نتاع الفيسبوك طردوا 15000 موظف معناتها في لحظه طردوهم ويبرمج باش يطرد 30000 يظهر لي على العام الجاي. انا قلت معناتها مانيش نشجع على العنف, يمكن كان جيت شريكه معاه يمكن رانا ضاربنا في وسط البيرو كيفاش طرد الناس.
6: اي ما سيناشيل اكبر من هكا محمد علي معناها هو حاجه مؤسفه الحقيقه, ولكن يظهر لي الريتم والنسق اقوى فما دي زونجو كبار برشا بالشركه توصل تخرج 15000 عامل عندها من تصور سوغ ان كوتيت.
7: هما قالوا بانه باش نعوضوهم سويت انه الانتليجنس ارتيفيسيال تعوض لي انجينيور اللي نقدموا فيهم في لي ميزاجور واللي بروغراماسيون اللي تصير في الفيسبوك والانستغرام كذا كذا كذا. دونك لقاو هذاك يربحهم شارج كبير, لكن نعاود ونقول رانا بشر يا ولادي, اذا كانت نجموا تخدموا تستعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال على الراس ولا جيبوا روبوات على الراس ولا ما اثرش على المؤسسه خليهم نستخدم انسانيا. مش معقول راك تجي تعرزق الناس
6: بيه.
7: مش معقول
6: بيه محمد علي مش تفعلوا مع المداخله نتاعك والبوان دو فيو هذيا زعما فالابل في وقتنا توا في العصر هذا مع ناس اخرين اسكو معناها لازم نلقاو حلول بديله والا نقعدوا في الجانب الانساني. نبدا معك زياد, مش ناس كل تخم كي محمد علي وحنا كي نخموها من الناحيه الانسانيه صحيح توجع ناس تخسر في المهن ناس تخسر في لي بوست نتاعها ناس قاعده تتطرد وفي شركه كبيره عالميه, ولكن هل انه هذا باش يوقف الفلو والا احنا لازم نلقاو حلول اخرى؟
9: رايي الشخصي انا من الناحيه الانسانيه موافق على الاخر على الحاجه اللي كان يحكي فيها, ولكن من الناحيه الانسانيه دونك باش نفاكسترابولي ان بو توا في امريكا اللي نفهم نحكيو برشا في سيليكون فالي على الذكاء الاصطناعي من اول عام لتوا تقريبا شهر التالي تقريبا الشركات الكبار هذم الكل مع بعضهم وصلوا طردوا تقريبا 260 الف خدام. امازون بركه في اول العام لانونسي ان بلان تاع تقريبا 40 الف خدام بداوا ب 16 الف في اول العام يخدموا دون الميتي دو لا لوجيستيك. دونك هذوما من الحاجات المتهده باش نرجعوا نجاوبوا على السؤال نتاع قبيله على خاطر سان ميتي اللي فيه برشا اوتوماتيزم وبرشا ريبيتيسيون. ودايوغ تويكا في امريكا يحكيو على لا سوبر انتيليجونس ارتيفيسيل وسي ان بروجي بدا دونك ما بين انفيديا وإيلون ماسك بداو حبوا يعملوا لي داتا سنتر الكبار وبرشا عباد معناها ضد لا سوبر انتيليجونس ارتيفيسيل. وانا شخصيا معناها رايي شخصي انا ضدها على خاطر اذا كانوا نكسترابول ان بو كان الشركات هذوما يطردوا الناس الكل خلينا نزيدوا شويه كنبالغوا تراي باش نفهموا الامباكت هك العباد كي يفقدوا موطن الشغل نتاعهم ما عادش عنده مورد رزق. دونك نفس العباد هذوك اللي يدوروا في الايكونومي ما عادش عندهم فلوس باش يعاودوا يشريوا لي برودوي نتاع الشركات هذيك. دونك هو سي ان سيركل فيسيو, وذاك علاش حكاو على لو سالير يونيفرسال.
6: ولكن كي نقولوا rien ne se perd tout se transforme هل انه الناس اللي باش تخرج finalement باش يضيعوا والا باش يسرون obligé يخلقوا حلول اخرى مهن اخرى معناها en général on stagne pas معناها تتصور انه 15000 30000 ولا عباد اللي قاعده تترد باش تضيع باش ولا باش تعمل reconversion ولا شنو باش يصير
9: هو شو هو صحيح rien ne se perd tout rien ne se gagne tout se transforme ولكن المشكله transformation la valeur ajoutée قاعدة تخرج من البلدان الضعيفة تمشي للبلدان القوية معناها اللي عنده تكنولوجيا اللي عنده كيفاش ينجم يقاوم ويلم الفلوس ويفرق لو سالير يونيفرسيل باش يفا بوفوار سوبزيستي والعباد اللي ما عندهاش مالوغوزمون معناها هذا رأي شخصي باش يرجعوا لكن بتدخل باش نعاودوا نرجعوا بالتوالي نرجعوا لحاجات اليمونتيغ معناها لوتوسوفيسونس اليمونتيغ دونك احنا معناها حتى في بلادنا يلزمنا نخمو كيفاش نعملوا دو لوتوسوفيسونس اليمونتيغ باش نجمو او كاو ما عندناش تكنولوجي نجمو نكملوا نعيشوا فوالا اون سورفي ولكن هذا تران قاعد يمشي مالوغوزمون باش نعقب على كلامه في وين مانيش موافق اللي اي شركه مالوغوزمون اذا كان هي ما تستعملش لي زوتوماتيزم وما تستعملش لي مويان هذوما بو اوبتيميزي لي كوم تاعها راه باش يجي الكونكورون تاعها يفا اتر بوكو بلوز انتريسون كاليتي خير وسعر اقل دونك فورسيمون باش تندثر دونك ما عندكش حل انت يا تتبع يا تندثر معناها سي با ان كيستيون دو شوا دونك الحل الوحيد بالنسبه لهالشركات هذوما انهم يتبعوا التراند هذا فماشي من بعد تصير حاجات اخرين بتات معناها يوقفوا شويه دايور في لي زيتا اوروبيان نحكيوا برشا على الاي اي اكت دونك بور كاناليزي باش ما نجموش نستعملوا الذكاء الاصطناعي نيمبورت كومون ونطردوا به العباد
6: عملوا حتى في لي بارلمون تاعهم اوروب وكل
9: قاعدين يخدموا
6: على قوانين ويخدموا عليه باش يحميوا الجانب الانساني
9: يعطيك صح وبارادوكسالمون في الشين الشهر اللي عدى في شهر أفريل تقريبا ولا أول ماي شين على فوتي اون لوا اللي تمنع الشركات انهم يطردوا الخدامه نتاعهم باش يعوضوهم بالذكاء الاصطناعي لوك هما بالحق يسون دون لا كورس معناها فهمت سي بارادوكسال هو دونك تقول انت شنو الحل في هذا الكل الحل الوحيد باش اي انسان يسمع فينا انه معناها يكمل يفورمي روحه معناها قبل كنا كيما قلت لك في اول ليميسيون قبل نقراو قرايه ناخذوا الدبلوم نعيشوا به كاريرنا كامله 40 سنه نجدوا احنا نخدموا بك الدبلوم هذاك واللي تعلمناه وكان فما تكوين مستمر دونك احنا عندنا زاد في تونس ديوان تاع تكوين مستمر مالك التكوين المستمر يتعمل مره في الفيل مره في العامين في ثلاث سنين ما يمشي يعمل فورماسيون جديده التو اللي يلزمه يصير واللي قاعد يصير انك ديما ترسكل روحك معناها كل ست شهور ماكسيموم يلزمك تتعلم دي كومبيتونس جدد باش تقعد ديما في الكورس
6: على باج
9: واذا كان فما دي دومين انهم قاعدين يتطوروا اكثر يلزمني نمشي لك الدومين هذاك دونك نرسك
6: روحي معناها حاضر فوالا دونك لا كونكورونس اي رود وليد بي زايره الجانب اللي حكي عليه هو محمد علي الجانب الانساني ما فماش كان هكا اليوم الروبوتيك الانتيليجنس ارتيفيسيال مهن المستقبل معناها كان الكورس ولات فوالا كما كان يحكي زياد يعني تبدا تحضر روحك وتدخل في الكورس وتدخل في كوي والا باش تلقى روحك مليكار بعد عليك برشا في الاثناء نجمو نخسروا برشا حاجات العلاقات الانسانيه الكل معناها واحد قدام المصلحه نتاع الشركه ما ينجمش لازم يطرد باش يطرد 30 40 50 الف ثم كل ما هو حاجات في مهن خلينا نحكيوا على تونس مثلا حاجات اللي تنجم تكون تقليديه يدويه حاجات نتاع ليدنتيتي نتاعنا اذا كان الناس الكل باش تمشي للتوندونس هذه وين فما يعني المهن المستقبل هل فما مهن زادة نجم تختفي تندثر اللي هي تتعبر على الايدنتيتي متاع الشعوب فينالمون مش كان على تونس عموما
10: باش نعطيك رأي شخصي مي بازي سور دي اوبسرفاسيون اللي قاعد نشوف انا شنو نقول اليوم لا روبوتيك كوت تري شير باش يقعدوا كان الكبار ينجموا يدخلوا روبوات في لي اندستري نتاعهم او موا ما نعرفش زيد صلحني او موا بور لي 20 بروشين زاني الروبوتيك باش تقعد نتاع اليت ماشي نتاع الناس الكل وحتى لا بوتيت روبوتيك لازمها اسيستونس تاع انسان هذايا
6: بون اليوم فما دي روبو يعمل لك قهوه ديريكت معناها تمشي للكونتواري يمد لك ماشي في تونس راه نحكي
10: مي سا كوت تري تري شير
6: في تونس فما موجود
10: ان توكا لا روبوتيك اللي باش تجيري اندستري سي تري تري شير اين شنو نقول اليوم جوبسيرف اللي مثلا غدوه كي باش نمشي في اجونس بانكير اللي هي تبدا فيها جوست روبو وديستريبيوتور والكل فما برود كي فاس انستالي خاطر شنو نعيش مع الماكينات وقت اللي احنا قبل نعرفوا عطارنا بالعليقة وبنكيجينا بالعليقة، والعليقة كانت حاجة ياسر مهمة. باش نمشيو شوية لك الفترة متاع البرود اللي هو اجوردي زادة ليجان اللي عاديوا برشا وقت على ريزو سوسيو قاعدين يتعبوا من البرود هذيك، وراهو قبيلة زياد يحكي على سكرول وشي توتا في داكوغ، راهم بداو يفيقوا بداو يفيقوا لسكرول يقتل فيهم هما حيين. بداو يقولوا هيا لوح عليا كي نحل بلاتفورم تقول لي حاجة وعكسها، ما عادش نعرف شنو هو الحقيقة ونعدي في وقت ثمين معناتها وبرشا برشا برشا وقت نسكرولي وانفان تكون سيفغي نتعلم حاجات اما نتعب ياسر. بداو يفيقوا ولاو يلوجوا على الكونتاكت هيومان. كونتاكت هيومان هذيك باش نمشي لوج عليها ماما ونوت، خاطر دو توت فاسون عمري ماني باش نكون من نجم نعيش وحدي. نقول العباد اللي بوتيتر يتعرضوا للطرد على خاطر المهن نتاعهم ما عادش مطلوبه يمشي للمانيوال. شنو المانيوال؟ غدوه تحب تمشي تاكل حلو، مش نقعد انا انسان ناكل في الحلو، مش نقعد انسان ناكل في ميكله
11: بقليوة مثلا،
10: مش نمشي نلوج على الحاجه اللي تعملت دون مانيير نظيفه وزمنيه ونلقى كل مطعم اللي نلوج عليه. اون فيت اون فا شيرشي دي اكسبيريونس. اليوم شكون اللي نجم يل سو ريسيكل على خاطر طرد باغ اكزومبل؟ سولي كي بو اوفرير اون اكسبيريونس اللي فيها ليسونس، ندوق نشم نحس نتذكر. جو بونس كون دي ميتيي فون اباريتر اللي هما باش يعيشوا العباد تجارب. وباش نمشيو للي باسيون، العبد اللي عنده اون باسيون حاجه مغروم بها غرام يلزمو ينفستي فيها،
11: معناها الفالور نتاع الحاجات هذيك باش نراوها اكبر بعد
10: باش نرجعوا من رايي. جو بونس جو اوبسيرف لي بيزوان ولاو سامبل برشا، باش نرجعوا لدي بيزوان تري سامبل، باش نحبوا نعيشوا حاجات. اليوم احنا نذكروا كي كنا نتلموا مع جيراننا مع عائلتنا، هذاك الكل قاعد يتفقد شويه.
11: هذا كونسير ان نوتر جينيراسيون ولا حتى الجيل الجديد اللي معناها تولد في التكنولوجيا وفي لي ريزو سوسيو مع الحاجات اللي نحكيوا فيهم كل عندهم هما الحنين للحاجات اللي
10: نحكي عندهم. ما تعرفش علاش عندهم، ما عاشوهش وما يعرفوهش، مي يل غوسونت ان بيزون ناتوريل هما ما يعرفوهش. اما برشا كي تسمعهم يحكيوا عنده نقص. اليوم حتى لي غولاسيون نتاعهم اميكال ولا اموغوس قاعدين يتبدلوا في جرة التكنولوجيا، اما الداخل في بدانهم يحسوا في حاجه نقصتهم. ويمشيوا يلوجوا عليها وفين هالمو يل سو روند كونت اللي مثلا ها راهم لي جان يكمبيو ياسر ولاو. دونك الى وجهه الطبيعه
11: vers
10: des expériences plus simples. peut-être اليوم اللي يحب يعمل بروجي يخمم زيد سواء حاجه باليدين تطيب لوح ما نعرفش انا نقشه حاجه هكيه ولا des expériences
11: justement. باش نحكيوا على لي ميتيه المهن اليدويه في اطار هالتغيرات هذوما كلها، لانه باش يلقاو بلاصتهم ما اكبر ويصيروا فالوريزي اكثر ولا لا. وكلكوز اكزامبل شنو زعما الحاجات اللي حسب رايكم رغم هالتطور هذايا واللي اي والروبوتيك ما نجمش ما يعاون

0: كيفاش وجهة النظر بالنسبة ليك في علاقة بالجان اليوم لازم المواكبة في نوعية المشاريع اللي موجودة؟
1: والله وفيت من رأيي فيما يخص اللي كنت تحكي فيه اللي هو سجد في الفيروسان بتاع الانتيجنس ارتيفيسيال وفيت من الوبورتينيتي أكثر منها المناس بوليجان هي اللي كنا نحكي فيه الكل الكونسسوار الداخلين ولا الاسكسبير ولا العباد الداخل كله صحيح هي بلان دو ميتي كيفو ديسباغيت سي انيدكتابل معنى هذي سي كازيمون فاتاليتي المما المارشي دو لامبلوا باش يتبدل كونسيديرابلومون دون très très prochainement في أقل من خمس سنين باش يتبدل considérablement انا جمل العباد اللي يقول كونو لو سالاريا نا بلو دافنير شو معناتها لو سالاريا نا بلو دافنير معناها aujourd'hui prendre un diplôme se former constituer un CV ne peut plus suffire à trouver معناها مورد رزق باش يعيش بيه سي كازيمون بلو غارونتي انا نشوف كونو الحل في بعض المشاريع l'entrepreneuriat en fait c'est la solution quasiment الوحيد احنا صحيح الواحد ينجم يقول on peut rester dans la نقول احنا في دار الديماغوجي ولا مدينة كان العبد ما طردش العبد mais c'est économique et quand il s'agit d'économie il y a plus de sentiments السيد اللي كان يحكي محمد علي اللي قال je suis d'accord avec lui من ناحية الإنسانية ولا من ناحية اما تتحط روحك devant des chiffres devant un bilan devant des résultats
0: de la concurrence
1: de la concurrence devant des actionnaires surtout العبال اللي يتسمى في des résultats ما عادش لازم تخمم انت بالعاطفة دونك هذه حاجة لازم مش لازم منها حاجة مفروضة باش نقعدوا نناقشوا فيها باش نضيعوا برشا وقت انا نشوف كان الحل هو بعض المشاريع وبعض المشاريع يا كان جينا حكينا في الميسيون هذه 10 سنين التالي كنت نجم تكون زعما شبيه السيدة ذات خيطوا بعض المشاريع يفو دو لارجون يفو ان كابيتال يفو ابا اجوردوي افيك لاباريسيون دو ليا اي دو لا ديجيتاليزاسيون فما برشا حاجات تبدلت لونتربرونيا يدفني بوكو بلوز اكسيسيبل بوكو بلوز اكسيسيبل حتى لي باريير على لونتري كو سوا دي باريير فينونسيير ولا دي باريير تكنولوجيك ولا دي باريير دو معناها برشة نحاو مش نقصو نحاو بتاتا بل مش تحلمتي مشروع مهما كان ما كان سيختا ماما مش ترجع لجنس تا كوميكاسيون ولا جنس تا ببسيتي مش تعرف بالمنتوج بتاعك هذين انت تنجم ديجا ستان كو كيزي كاسي اسي انتوستان اللي ما عادش موجود انت قبل بور جيري سوسيتي يزم كون تعرف شوية كونتابلتي وشوية درشنية هذي كل ما عادش انت عندك ان اسيستان ايا تسلو اي سؤال يجاوبك ويتقومك كيفاش نعملها الحكاية ذي يعطيك معناها انا نشوف كونو صحيح لباريسون دو ليا حاجة جات وحنا في ظرف عامين شوف الاقتناع اللي صار للشعب الكل
0: أي.
1: أدخلتوا من إلا بلاد ومناش بلاد مصنعة بيش بلاد تكنولوجية معناها احنا تونس اللي احنا كمان نصنع مناش في نيفو هذي بتاع تكنولوجيا الشعب كامل مقتنع كونو زعما لفنيغي اللي انتو ديفيران دو جوردوي دونك انا نشوف كونو كان احنا هنا في تونس اقتنعنا دونك سي انيفيتابل جايين وجايين
0: اي هما ديجا الترام ماشي مشاو معنا احنا تاو نقتنعوا لازمنا نقتنعوا نبا لو شوا وذاك علاش اليوم طرحنا الموضوع طارق حسب رايك طارق هذا سؤال نطرحه لك انت وبعد على ضيوف البلاتو حسب رايك شنو المهن اللي بالعكس ينجموا ياخذوا اكثر فالور في المستقبل وهم موجودين توا ولا مهن يدويه ولا غيره
1: مالوغوزمون vraiment malheureusement il n'y a pas de réponse qui est sage de la bête mais ça m'a fait un mène في المستقبل اللي هي باش تكون زعما على بغي دو لافونسي تكنولوجيك صحيح لي ميتي المانيوال كيما توسكي بلومبري سي فري او جور دوجوردي من 2016 2030 سي فري كو با دو بروبليم مي جو بونس با كون 2035 كي كان ميم دون 9 ans سي با تري تري لوان مي نفوز كان 2035 مازالش يكون عندنا الاسكيل هذا Il ne faut pas l'avancée de la technologie. Il y a, c'est une avancée. Ma salade se trouve dans le futuriste. L'évolution, elle est exponentielle. معناها نحن نحكيو في دي موديل دو ديا ولا ان سيستيم ان ايكوسيستيم يا اللي دون 3 موا سسخا كازيمون 100 هذاك مشى وجا معقول برش والملاحظه تاع السيد اللي سور البوتو جي اللي لونا يعطي الصحه بارك الله فيه تاع اليا سي با سي با اللي دو سوبر ايا اللي باش يحضروا فيها باش تجي هي سيجي دو ليا جينيرال اللي هي اون ديدكسيون اوتوماتيك كازيمون دو ليفولوسيون دو ليا اون ال ميم احنا دون تري بروشينمون باش نغطوا ماجي اللي هي الانتليجنس ارتيفيسيال جينيرال اي لا سي ان اوتر بالي تاع الانتليجنس ارتيفيسيال احنا نسوم صحيح في تونس احنا اي حاجه جديده خاطر في منطلق نوز ابيتود دو كونسوماسيون ولا نمشيو لحاجه جديده نو سافون تو سي سي شات جي بي تي ولا ديب سيك ولا مي نسوم اونكور

0: تقول لك كوش معناها الفوقانيه، الفوقانيه بالكل تاع الموضوع. بدي ندير ريمارك انا كنت كنت خدمت في بنك وجو مسوي انتريسي او سوجي دو ليير ديبي كلك سنه وجي معناها جي في سو كونستا بيني بروحي اي جي خرجت من البنك pour lancer justement un projet qui s'articule autour de l'entrepreneuriat. Et je suis parti d'un constat simple. اليوم الاشكال اللي عند الانتربرونور التونسي اللي انا معناها خدمت معاهم برشا ونعرفهم مليح جيتي انتربرونور ان سيغتان مومون دو ما في سي كون فيت يا ان مانك دو كونيسونس يا ان غاب دو كونيسونس كي اسي امبورتون كي في كو تو ديفيان كومبليكي. Et le protocole que j'ai mis en place, que je suis en train de mettre en place, c'est un protocole qui vise à développer les compétences en boostant les connaissances.
1: معناها ديجا القرار بديت به بروحك طارق اللي خرجت من البنك فما فقط ديكليك سيتي كوا باش نفهموا خاطر احنا ذا في صلب موضوع حلقه اليوم.
0: والله استقلت سي كو انا مخدم في البنك وجيت ماجور ناسيونال في الاي تي بي دون 2024 ريسيرمون. معناها كنت عندي شفت البنك تاع المستقبل كيف قررنا تقريبا اون فيت شفنا كومون لافنيغ دو لا بانك افيك لا ديجيتاليزاسيون اونيكمون ديجا
1: مشينا للبنك. دونك ما عادش يساعدك
0: ما عادش يساعدني. وحاجه اخرى اقتنعت انا كونه هذا سي معناها حاجه لازم نمشيو لانتربرونيال. وانا عندي ان بروتوكول كي فيزا ديفلوبي لي كونيسونس et c'est les connaissances pour lancer ça attend de ce مشروع يصرف عليه فلوس في الديجيتال يصرف يقول لك je n'ai pas de retour sur investissement.
1: Donc
0: le problème en fait c'est des connaissances marketing fondamentales de base qui concernent le produit, qui concernent la cible, qui concernent le message et du coup il fallait que tu c'est pas il suffit pas de dépenser de l'argent sur Facebook pour faire rentrer de l'argent sinon ça serait trop simple.
1: ما غير ما دخلت لحتى شيء واضح طارق واضحه الفكره وباش نتفاعلوا معاها ونرجع مع الضيوف في البلاتو. نشكرك برشا يا طارق على الانترفونسيون وعلى وجهة النظر اللي تقاسمتها معنا. يقول طارق انا بالو شوا لازمنا نتبعوا زياد وقال ما نوافقش محمد علي كي قال الكوتي هومان سينو ما تنجمش افيك لا كونكورونس مع الواقع نتاع السوق لازمك تتبع ما عندكش حتى خيار. وهوني في الاطار هذايا المهن اللي ربما مهما صار تطور تكنولوجي علمي وروبوتيك وانتليجنس ارتيفيسيال تراهم مازالوا موجودين. هو قال من راح تمان
2: هو بون باش نقولها بالانجلي جوفري هينتون اللي هو ذا جود فادر نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي بدا لي بروجي نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال في جوجل قالها if you don't want to lose your job become a plumber معناها il faut devenir plombier. بلومبي علاش؟ على خاطرها مهنه يدويه ولا خاطر المهنه هذيه وقت اللي انت تعيط البلومبي في دارك لي سيتوياسيون كلهم امبريفيزيبل معناها ان الالغوريتم حتى لو كان يكون اوغمونتي افيك الانتيليجنس ارتيفيسيل يطشوا الماء تصير مشكله طيح علي حاجه ما نجمش يتصرف في دي سيتوياسيون كيما هكا هذه وقت بالمعطيات اللي عندنا تو
1: ما نعرفوش
2: خمسة سنين أخرين ولا عشر سنين أخرين ما نعرفوش شنو اللي نجم يصير وكيفاش لي روبو ينجموا يطوروا. داير ساعات نتفرجوا في دي روبو تاويكا كيفاش ينجموا يعملوا يدزوا ويضربوا كل وما يتحش
1: ويدهنوا حيوت ويعملوا حاجات
2: دونك صحيح أنها المهن اليدوية واللي هي صعيبة وقاسية صحيح اللي فيها معناها أكثر حظ خلينا نقوله باش الإنسان يقعد يخدم فيها دونك
1: معناها توسكي مانويل حكينا مع زهير قبيلة أرتيستيك الحاجات الصناعة التقليدية ربما حاجات
2: أرتيستيك وتمست معناها ديجا كنا نحكيه فيه
1: أما سانا با دلا ميم فالور معناها معناها انت كي تجيب تابلو في فونت زونشير عملته انتيليجنس ارتيفيسيال وتحط واحد عامله ان ارتيست بانتر ما نتصورش
2: انا نقول لكم بعد
1: كان عملته اي ما في القيمه نحكي على الفالور
2: شو اذا كان انا احكي لك نسمع في ان مورسو ميوزيكال ما نعرفش شكون وراه
1: قلت واو حصلت كيف كان
2: اي معناها كنت حبوا حطوه بيني رايفرز من بعد ورا بين اسمعها وقول شنو اللي رايك
1: على خاطر سي ان كونسوماسيون ديريكت ما اليوم دون لو موند مثلا لا بانتور ما تجمش تابلو نتصور فالور نتاعو اكبر كي يبدا
2: على خاطر عمله على خاطر تعرفوا في الما دايوغ انا عندي انت
1: فوالا لو في ما هذاك هو
2: يجي والعبيد يقول واو والله ياسر مزين منين شريته هذا بقداش شريته وقالوا والله مشريتوش غالي مع سيد معناها انتوال امبريمي دونك في الاخر يحكي الذوق ولكن العبيد وقت اللي مقتنعين بالفكره معناتها كي تمشي تشري مثلا عبيد تشري لوي فيتون غالي برشا خاطر ما سام براند على خاطر الحكايه اللي تعملت وراه دونك اما معناها ساعات نجم نحط لك حاجه بتت الكاليتي نتاعها خير وتدفع فيها اقل خاطر جوست خاطر لو
1: اما ذولي باش تقعد الحبيبي زهير عرش سيتو داكور اللي قبل ما يخدم معنا سالم المكنين انه فما يمكن كل ما هو ارتستيك مانويل باش يولي اكثر عنده قيمه على خاطر اللي كما قالك نجم تعمل كل شيء دي تابلو مورسو دو ميوزيك تكومبوزي تكتب دي بويم شعر تكتب لك كتاب كنت حاب
2: نجم نقول لك حاجه اخرى على هذا برشا حكايات هو شوف في الاخر بالكل العالم هذا يدور اوتور دو ليكونومي وال فلوس مالوغوزمون سي تريست مي هذاك هو الحقيقه فهمت اليوم ما كانش نحكيو على لي زوفر ارتستيك في 2024 تقريب لي زابلود على ديزر فما ديزر سبوتيفاي هما الكبار 18% منهم معمولين بالانتيليجنس ارتيفيسيال 2025 عام تالي تو 2026 39% من بعد لي ريفونو كيفاش يجيو لديزر والعبيد اللي تعمل في لي زابلود اون فيت بالليكوت قداش العبيد كونسوميو لو كونتوني نتاعك شوالي يعملوا العباد دونك يحطوا دي كونتوني هو به ما باش يطلعوه باش يعملوا له بوست باش العباد تراه اكثر دي غوبو باليا يسمعوه
1: كاري
2: دونك اوني دون زون ايكونومي اللي تو با ريزيستي علاش السيد قبيل يقول وي هو صحيح فما الجانب الانساني ويلزمنا نحتربوا الجانب الانساني والعباد تخدم عليا اكت وفي شي نيزو انترديت دو فيغي لي جون على خاطر باش نعوضهم بالانتيليجنس ارتيفيسيال مي فما حاجات ساعات اقوى من
1: هذوك
2: اون دو سادابتي جوستمون
1: بالضبط في الادابتاسيون زهيرة على الاقل
3: الوغ انا نحب نعلق اللي بوتيتر تو سكي هومان فا دوفنيغ لوكسيو
1: فوالا سي سكو هذيك شنو الفكره
3: باش نوليو نلوجوا عليه كيما واحد يلوج على حاجة ثمينة يصرف على عليها ويوصل لها ويخذها ويطعمها أكثر خطرها لا يتفيت بغانيما خطر كل كبار بشتولي فما ينستاندارتزاسيون
1: بشتولي ينبونيغاخ
3: ويمكن الحاجة اللي عندك أنت حتى حد ما يكسبها خطر تعملت مرة واحدة ألوكو احنا بليا كل شيء ولا ستاندارتزي العيشة ولا توزينة كل شيء ريبليكابل كل شيء ريبيتيتيف كل شيء فاسيل كل شيء اون دو كليك اذا كي باش نلقى حاجه اللي تعملت هي انا
1: اونيك
3: بروبر موا كي ان غو بارتيكولير اون اودور بارتيكولير اللي باش نعيش بها حاجه بوتيتر ايموشنيل قويه وقتها واحد كي خمم يقول بوتيتر فوالا مشيت الحاجه انفستيت فيها وهي عندها قيمه كبيره ياسر في عيني
1: بما حاجه باش ياخذوا معنا دلا فالور
3: وي
1: بخلاف المهن مانويل مع العلم انه حتى في الاخ اليوم جي ديكوفير ديرنيرمون معناها ال ان اف تي حاجه هكا اللي هي سي دي زوفر ارتستيك اونيك نيميريك يتباعوا واحده منهم 60 مليون دولار اللي هي في نفس الاطار سي لا رارتي والاوريجيناليتي حاجه موجوده منها ولكن دخلنا في
2: نيميريك
1: دخلنا في نيميريك
3: مي نشوف ساريجو با لو بروبليم خاطر كون لومان فا دوفنيغ لوكسيو الناس الكل مش نجم تسترزق
1: بالضبط
3: هذايا وين يقعد عندنا مشكل
1: اكزاكتومون احنا المشكل قاعدين نفهم وقاعدين احنا في ترانزيسيون عايشينها ولكن كنعاودوا الديبا هذايا نصور حتى دون 3 ans 2 ans باش تكون عندنا معطيات اخرى واضحه وتكتب لنا كتاب اخر زياده
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله ناخذ سالم معنا من المكنين الوغ سالم ما يحب يحكي على ليكار اللي موجود بين اللي صاير في العالم واحنا اليوم اسكو تطورنا ولا لا وعطاني اكزامبل قال لك احنا التو مازال نخدموا بالفاكس اللي برشا بلدان ما عادش يخدموا به عندهم اكثر من 30 سنه دونك مازال بعد شويه سالم مرحبا بيك
4: بك اكثر عاش تعسلمه
1: يعيشك يا سالم مرحبا بيك
4: معك الكل عاش
1: يفضلك وتحية المكنين الكل سالم
4: عايشك تحية تونس وكامل الجمهورية ان شاء الله
1: يعيشك الفاكس
4: عايشك بالنسبة للامباكت نتاع الذكاء الاصطناعي على السوق التونسية باش يكون ضعيف برشا بشكل كبير تصور انت معناتها مثال في المعامل مثال شكون باش يجيب مثال احنا التو في المعامل وخادم في برشا معامل يجيبوا ماكينه كبيره يجيبوا لها داوري اجنبي باش يركبها وفي التصليح ساعات يجيبوه هو باش يصلح معناتها باش يجيبوا مثلا ماكينه بالذكاء الاصطناعي معناتها شيء بيصير هذا مبدئي ثاني حاجه احنا الصناعات نتاعنا صناعات خفيفه اسلاك كهربائيه تو قماش شوية ما عندهاش صناعات معناتها بيلي بالحق مثال تسحق أنا القطاع في تونس اللي نجم بالحق معناتها يضر ويتمس هو الانفورماتيك لي بواط اللي تخدم معناتها معناتها لي بواط اللي يخدموا في ينجوا في الامور البروغراماسيون يضروا بداوا يضروا يضروا برشا في العامين على الاقل الاخرين هذوما بالحق يضروا اما الباقي احنا يجونا بيت تصور انت كي تمشي تعمل انسكريبسيون مسافي في تونس عن بعد معقول من بعد يجي يقول لك برا شد الصف باش يجيب لي ورقه اللي انت عملت انسكريبسيون عن بعد
1: مثلا اي صحيح صحيح
4: اي دونك انت سامح لي تو فاكس 30 عام الفاكس ما عادش في العالم الناس كل تخدم بالإيميل الشركات الأجنبية اللي تتعامل مع الدولة التونسية تشري في فاكس باش تتعامل مع الدولة التونسية بالفاكس معناتها احنا ديجا جونا باهي ما تقلقوش مش كثير لنا حتى شيء معناتها فهمتني
1: اي بور لو مومون سالم ولكن إلى متى معناها توا كنا نحكيو مع الضيوف أنه النسق كبير والنسق قاعد يجري برشا فإلى متى تتصور معناها مش نقعدوا برشا مانيش باش نواكبوا لازمنا نحضروا رواحنا
4: باش نقول لاختي حاجة باش نقول لاختي حاجة من موقع المعاش موقع المجتمع أي بضاعة أنت باش تستوردها لتونس أي حاجة فيها شوية كتقنية باش حتى تروتينات فيها شوية تقنية تلفونك عليها ديوانة بالسوم الفلاني فما تعتقدش أنت باش يعملوا لك ديسونتر في تونس وذكاء وآلات نتاع ذكاء اصطناعي باش تكلفوها لك معناتها ما تتعداش أصلا يعني من الحدود أصلا
1: أي هو الذكاء الاصطناعي مش لازم يتعدى من الديوانة راهو فقط ذو زيد موافقني
4: هذيك كوتي انفورماتيك ينجم من بعد عمين ينجم يستخدم أما آلات باش تبدل باش واحد يسربي لك قهوة في لا أخويا احنا عندنا قواجي نتاع الحمى خير من الذكاء الاصطناعي عنده ذكاء
1: سالم اقعد معنا اقعد معنا واش نتفاعلوا مع مداخلتك وزياد من مقبله مش موافق برشا معاك انه ربما معناها التطور هذايا باش نلقاو روحنا توتا موجودين فيه لوفيرتور على العالم كيما كنت تحكي انت يا زهيره قالك سالم الذكاء الاصطناعي صعيب باش يخلط لنا واحنا مازلنا وبعاد وصعيب شويه بيان كتو فما شركات ودي ستارت اب في تونس ديجا تعداو يستعملوا في الذكاء الاصطناعي في اكثر من حاجة.
2: انا بون صحيح مانيش متفاهم نحترم رايه معليها
1: سام
2: بوان دو فيو ولكن الراي نتاعي مخالف النقطه هذه على خطر معناها احنا كبلاد مانيش منقطعين على العالم وما نجموش نعيشوا بطريقه منقطعه عن العالم شنو معناها احنا فما حاجات اسونسييل القمح نجيبوا فيه من برا برشا مواد غذائيه اسمده محروقات برشا حاجات نجيبوا فيهم من برا فاذا كان احنا نختاروا نعملوا الاختيار ان ما نجيبوش الالات هذوما ونقعدوا مثلا نخدموا في الخدامه يلزم نعرفوا اللي المصانع اللي يحكي عليهم ويقعدوا يخدموا بالخدامه وصغار وكذا راهو باش يجي نهار معاش انا يصنع بار اكزامبل خلينا في التكستيل مونا باهين في التكستيل نصنع منشفة تتكلف 20 دينار معمل اخر في تركيا يستعمل في الانتليجنس ارتيفيسيال يكلف لك ب 2000 دونك انت حتى المنتوج نتاعك اللي تدخل
1: بيه دوفيز
2: وباك دوفيز هذيك تمشي تشري قمح وتشري زيت وتشري ومحروقات وكذا ما عادش تنجم لا تبيع لا تشري فاذا كان
1: باش نمشي للسوق
2: ما نجموش الحل الوحيد باش نجموا نعيشوا بالطريقه هذه ان ننقطعوا عن العالم كما قلت لك نعملوا دو لوتو سيفيزونس اون بروتيكسيون راهو كي نحكي عليها ايكونوميكمون خاطرنا في الكورسه مانيش الفيتيس تاعنا تعبه شويه معناها يلزمك معناها تزرع وحدك تعمل دو لوتو سيفيزونس تجيب البترول ولا تلقاه دبر راسك منين تطلعوا في بلادك معناها كل شيء يلزمك تعمله وحدك وتنقطع عن العالم عباره على عائله جالبو قال يا سيدي ما عادش باش نشريو حتى شيء من عند حتى حد وباش نصنعوا كل شيء وحدنا فريجيدير استعمل البير ضو شعل الشمعة دونك ما نجموش نعيشوا بالطريقة هذه اموان كو احنا اون اكسبت ان نوليو ما عادش نمشيو على الكراهب نرجعوا نخدموا معناها نمشيو بالطرق الرعوانية ما عادش نستعملوا ضو ما عادش نستعملوا انترنت وننقطعوا ونرجعوا نعيشوا في العصور القديمة اللي حاجة بتترمش خايبة
1: واحنا جيوغرافيك مول معناها البوزيشن بتاعنا زادة قريبة من الأوروب وقريبة من معناها التكنولوجيا هكا ولا هكا تجينا حتى غير كم من الجيل اللي عندنا البرة يجيو في الصيف يجيبوا دجاجات يجيبوا حاجات يجيبوا افكار يجيبوا ديزابليكات معناها ديما فما ليشانج هذاك
2: هو يلزم واحد يكون شاف في العالم كيفاش يمشي مثلا كي نشوف لا كولتور امريكان واحنا التوانسه كي نمشيو مثلا لي باي انجلو ساكسون هذوما امريكا وكندا وكذا كل شيء معناها نجموا نتاقلموا ونحبوا الجو نتاع التكنولوجيا والتطور وكذا وكي تمشي زاد لازي من الشارع الاخرى تشوف الصين وسنغافور وكل ترى اللي هما بعاد كولتوريلمون علينا سايغ دايوغ لي شينوا كي تحكي معهم بتحكي معهم بالانجلي يدخل بعضه فهمت أي
1: أي.
2: احنا كمان توينسا معناها فما نسبه باهيه من التاقلم دونك نجمو نكونوا ان بوين دو كونيكسيون نجمو نقول بيان سيدي بيان نجمو خاطر من بعد ليكزيكوسيون حاجه اخرى نجمو لكن لازمنا نفعلو دونك بلاصتنا باهيه عندنا لي زاتو ولكن لازم نستغلوهم بالكدا تو جوسكا ماتنو مانيش قاعدين نستغلو فيهم كوم يلفو باش نجمو دونك
1: شنو لازم نزيد حسب رايك باش نجمو نخلطو على الترين وباش ما يفوتناش برشا.
2: الوغ شو هي ريتها انا حسب رايي المتواضع راه في الانتيليجونس ارتيفيسيل فرصه كيما عامت اللي اخترعوا تريسيتي جات فرصه البرشا من برشا بلدان كيما وقت اللي صارت لا ريفولوسيون اندستريال اليوم فما ريفولوسيون كيما وقت اللي صنعوا تكنولوجي كيما وقت اللي جات الالكتريسيتي اللي هي اسهل على خاطر قبل باش نجم تعمل اندستري يلزمك انفستيسمون يلزمك ماكينات دونك يلزم فلوس بالحق صعيبه تويكا باش نجم تخدم في الدومين تاع الانتيليجونس ارتيفيسيل ولا دون الدومين تكنولوجيك باش نحكيو كلاود وسيبر سيكوريتي توت لي تكنولوجي ما نحبش نحصرها في الانتيليجونس ارتيفيسيل يسوفي دافوار ان اورديناتور اللي هو معناه مقدور عليه عندنا لي اورديناتور دو لانتيليجونس اون كونيكسيون انترنت وبعد اصنع اللي تحب عليه فاحنا في تونس اليوم اذا كان نسيبوا لي جون يخدموا ويبدعوا ويعملوا دي سوليوشن وخليه يبيع وعاونوا باش يكون انت في تونس لو بروميير كليون تاعو وتخليه يخرج لبرا وتعاونوا باش اكسبورتي تو يدخل لك فلوس ما شاء الله اكثر من زيت زيتونه واكثر من اللي نكسبورتي
1: وفيه الكل معناها نبيعوا التكنولوجيا من هوني
2: معناها نبيعوا التكنولوجيا من هوني وعندنا دي جون ما شاء الله دونك جيبوا كلي زونتربريز هذوما خليه يتعلموا يا اخي لاشين بل راهي لا كومونسي ا كوبيي راهو يا با لونطون تويكا ولاو يصنعوا كرياتور دو تكنولوجي انت اذا كان ما جربتش ما تنجمش تتعلم دونك هما جربوا قلدوا تعلموا دونك عندنا فرصه ما عادش باش تتعاود يمكن 30 40 50 سنه لقدام
1: هو كان بركا نرجعوا للانجينيور اللي على سنوات الاخر بعثناهم بارتو دون لو موند ونعملوا ان غراند بلاتفورم هوني بهم هما وننتجوا من هنا نجموا نبدلوا برشا معطيات باهي زايره جوستومون بالحديث على لي جون وجينيراسيون جديده والجيل الجديد ولي ميتي دافنير باش ما نهولوش برشا اليوم معناها كانه ما نعطيوش فكره انه راهو تو باش تقرا اما ما عندك وين توصل ولازمك ديما تبدل وكونفيرسيون ايتترا ودايور في كتاب حكيت فيها انت كل سبيسياليتي بوركوا لو ديبلوم نو سوفي بلو اليوم معناها لوفيرتور نتاع لي جون هذوما بارك الله هما معناها يمكن ساعات حتى ولديهم ما يفهموهمش يبداو يفسروا لهم شنو هو اللي تو ينجم يمشي الى اخره كيفاش نجمو انجوا لوتيل الاغريابل معناها ان نجمو نخليو هالي جون هذوما يكملوا لو كورسوس يختاروا لي سبيسياليتي من غير ستريس نتاع تاو نهار اخر ما نخدمش ولا المهنه هذه ما تخدمنيش ولكن في نفس الوقت يعملوا ان شوا انتيليجون عن طريق شنو لي فورماسيون كونتينيو شنو الحاجات اللي يعاونوا
3: الوغ انا جوست باش نرجع ان بوين اللي كان يحكي فيه زياد باش بور ريبوند على تا كيستيون لا شين الا في كلكو شوز دو تري انتيليجون لا شين الا كري تيك توك بور كو سوا اون ايكول تيك توك ايت اون ايكول معناها انت كتحل تيك توك وتبدا تتبع في مواضيع اللي هي معناها التونريشيس ومن بعد الانفورماسيون اللي تتعلمها تنجم تنفيستي
1: فيها في سيليكسيوني باغ كونتر
3: هذيك اش حبيت نقول دونك اون شين اون كونترول لو كونتوني الموجود على تيك توك وتيك توك نجم تستعملها في بقيه العالم كوم اون ارم دو ديستركسيون ماسيف خاطر تعدي حاجات اللي ما عندهمش قيمه وبريسك يطيحوا لك في قيمتك ويضيعوا لك وقتك ويتجروا لك بالاتونسيون تاعك كما قال زياد دونك اليوم عندنا دي بلاتفورم انا قلت تيك توك فما برشا اللي يخليوك تحل مخك وانت تتفرج منه بليزير ومنه ريفليكسيون اليوم شنو هي الكفاءه اللي لي جون الكل يلزمهم يديفلوبيو بالفرنسي يقول لك ليسبري كريتيك معناها اللي نشوفه الكل جو لو كيستيون نتشالنجيه صحيح غلط يساعدني ما يساعدنيش يوالمني وما يوالمنيش ما عادش ياخذ حتى شيء سلم مسلم لو جون دوجوردي دونك وي بيان سور كان ديبلوم ايت اون سيكوريتي اما كي ديبلوم اللي باش نعدي به 5 سنين وانا محصور في فاك اوتون كو نستنفع منه هومانمون بارلون باش الكاليتي نتاع حياتي ما تكونش دمار ملي انا عمري 18 سنه دونك نمشي الكورسوس يونيفرسيتير اللي نتفرهد فيه قد ما نتعلم فيه سي تري امبورطون على خاطر اجوردي دان بوين دو نيورو سيونس قبل نحكيو عن نيورو سيونس وقت اللي يبدا لو جون يقرا في حاجه عاجبته ما نوصلش حتى يقول يحبها حاجه عاجبته افيك لي زوتي تكنولوجيك الانتيليجنس ارتيفيسيال يتعمق على الاخر دونك تري رابيدمون يعرف هذه ليا ولا ماهيش ليا ويبدا يعمل ريكونفيرسيون في وسط الباركور نتاعو اما خير يعمل ريكونفيرسيون ولا يخرج من لونيفرسيتي عنده ديبلوم ما هو يكركر في ساقيه خاطر عدى 5 سنين جحيم وبرا بدل شنو ما عام ولا سنين في حياه بنادم ليسونسييل سي كا تو مومون يحس في روحه مرتاح وعنده طاقه وعنده انرجي باش يزيد يستثمر في روحه ان جون اوغو في قرايته سي ان جون كي سورا فير دي شوا بعد
1: بالضبط. معناها اليوم كي نحكيو على لي ميتي دافنير لازم واحد في نفس الوقت يلوج يبحث يشوف شنو هو اللي مطلوب في سوق الشغل وقت اللي هو يتخرج، ولكن يتبع حاجه زاده فيها اون باسيون ويسيكوريز انه عنده شهاده نهار اخر في يده. ان شاء الله اليوم حاولنا نحكيو هكا لي غراند ليني، ولا الموضوع متشعب. قدش قلت لي لازم من ساعه قبيله
2: نجم نقعدوا نهار
1: نحكيو تلمو برشا فما ما يتقال، ولكن باش نعطيكم دقيقه مود لافان في علاقة بموضوع اليوم. نبدأ معك زياد، بعد اللي سمعني المكالمات وكل شيء هوني برشا فما تخوف من البيرت دومبلوا متاع، ولكن فما برشا زادة حاجات إيجابية. خلينا نفالوريز زادة التكنولوجيا مش عدو الإنسان 100%.
2: صحيح، هو من الحاجات اللي أنا مقتنع بها اللي صحيح التكنولوجيا هذه باش تقضي على برشا مواطن شغل، لكن اللي باش يعرف يستغلها معناها عنده فرصه معاش تعاود في حياته، ولا خاطر ما قلت لك بتات 40 50 سنه مش بتجي فرص كي من هكا. دايوغ قالها واحد من لي سي او نتاع لي زونتربريز الكبار، قال فما برشا من الناس اون سولو برونور اي فون سو فير دي مليون دو دولار. وصحيح الفرق ما بين اللي باش يوصل واللي مش باش يوصل، اللي باش يوصل باش يحاول، دونك يفا سو ريميتر اون كيستيون شيس نقول انا كيفاش نجم نقدم، ويلزم يكون تري كوريو ويبربش ويلقى ثنيته. دونك الحاجه الاخرى اللي مهمه برشا بتدخل لي جون اللي يسمعوا فينا، راه انا قلتها برشا مرات، لو ديبلوم اي انديسبونسابل لازم، ولكن ني با سوفيزون. معناها ابار ديبلوم شنو يلزمك؟ يلزمك ساعة الحاجة الأولى تعرف تختار لسبيسياليتي متاعك، تسأل أهل الذكر، متبعش أصحابك وعائلتك وجيرانك هكاهو، تسأل تقرأ تشوف لي غابور انترناسيونو كيما الورد ايكونوميك فورم، فما بيرسون فيو يعملوا كل عامين زادة أن غابور يحكي لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال اللي مطلوبين سور لو مارشي دو لومبلوا. دونك لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال خاطر دوكا يفاليديو دي كومبيتونس سبيسيفيك، وزادة لامبليكاسيون في لا براتيك. دونك وقت اللي هو اتوديون نون سولمون يزمو يعمل سيرتيفيكاسيون هو اتوديون، مش وقت يتذكر وقت اللي يكمل يقول لا طور باش نبدا،
1: والكوتي براتيك ولي ستاج وحاجه
2: تتقبل
1: زايره 30
3: انا ميم با ثلاثه كلمات باش نقول لك تعلم باش تفهم روحك وكون مسؤول وارحم روحك. معناها كل واحد يلقى بلاصتو اذا كان يكون مسؤول ما يتخوفش، مي باغ كونتخ يسعى باش يتعلم باش يفهم شنو اللي صاير.
1: بالضبط، نشكرك برشا، يعطيك الصحه زهيره بناني، كوتش بروفيسيونيل مدربه مهنيه مختصه في تدريب على التواصل وتطوير القدرات البشريه داخل الشركات والهيكل او المنظمات، كيف محمد زيد باشا رائد اعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا، مهندس وكاتب مهتم بتحويل وتطوير المهارات. يعطيكم الصحه زوز على حضوركم بحضينا، ونايسي هكا حكينا على لي غراند ليني لي زاكس، ولكن الموضوع نعرف شنو نعاودوه يمكن في اكثر من مره باش نتعمقوا دو بلوس اون بلوس في فرص أخرى إن شاء الله. نشكر مستمعينا اللي شاركوا معنا، ليكيب الكل تاع فروم. خلي موعد أخبار الأربعة على موزايك اف ام، في الميكرو لينا راح يقولكم في لمن
5: فروم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فروم
6: ساعة فن، ساعة ثقافة، وأكثر ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
5: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك اف ام، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تكثف وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. ومصادر محلية بالمخيم تقول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أحداثه منذ منتصف شهر جوان الماضي يندرج في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم، وذلك بالتعاون بين الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر. وقد استكمل حاليا نحو 400 مهاجر إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم، وبعض الوافدين الجدد على المخيم يؤكدون أن اختيارهم الانضمام إلى هذا البرنامج يعود إلى طول مدة الانتظار ضمن برنامج العودة الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والتي قد تمتد بين 9
7: أشهر أو سنة كاملة، بينما لا تتجاوز مدة الانتظار أسبوعين فقط ضمن مخيم الإعادة الطوعية، حيث تمكنت تونس عبر هذا المخيم من إعادة أكثر من 4000 مهاجر طوعا إلى بلدانهم. الجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعدما صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. الشرطة الأمريكية تبشر التحقيق فيما وصفته بجريمة كراهية في أعقاب حادث إطلاق النار الذي طال مسجدا داخل مركز إسلامي في ولاية كاليفورنيا، والذي قتل خلاله مراهقان 3 أشخاص. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسبب في وفاة 131 شخصا. تايلاندا تعتزم خفض مدة الإقامة من دون تأشيرة للسياح من أكثر من 90 دولة، وذلك في إطار جهودها للحد من الجرائم التي يرتكبها الأجانب والمتعلقة بالمخدرات وإدارة منشآت تجارية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. وتسمح تايلاندا للمسافرين من أكثر من 90 دولة بالبقاء لمدة تصل إلى 60 يوما دون تأشيرة، وتعتزم تخفيضها إلى 30 يوما، بينما قد يحصل البعض على 15 يوما فقط. بنك ستاندرد تشاترد البريطاني يعلن عزمه تقليص آلاف الوظائف بحلول العام 2030 في وقت يحل الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين في مجموعة واسعة من المهام الإدارية، ويخطط البنك لتقليص أكثر من 15% من الوظائف المحددة، أي ما يعادل حوالي 7800 وظيفة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهميلي وكامل الفريق على كل لسان.
8: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس وكان اختياركم موجتنا. مرحبا بكم على الموقع الأول في البلاد موزايك فام كونيت تسمعونا إذا كي فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك فام تلقاوها على الستور الكل اكتب موزايك فام كوم سو برونونس كيف ما يقال وتلقاو الابليكاسيون هذه تلقاو فيها كل أخبار الوطنية والعالمية الجهوية الرياضية أخبار الثقافة كل أخبار يهمك من قريب وإلا من بعيد كيف كيف تنجموا تسمعوا من خلالها موجاتنا كيف كيف تلقاو اون بودكاست في زيميسيون دو موزايك اف ام من اول ساعه مع ناديه الفورتي حتى البنت لفام مع يسري جديدي وتخليكم ديما هكايا كما يقولوا فيها برونشي وعندكم كل الاخبار على خاطر كل خبر صحيح سيغتنمون تلقاوه على ابليكاسيون هذيا تحيه كيف كيف للجاسبورا التونيزيان وين ما كانت في خمسة قارات تسمع فينا زاد كيف كيف على موقعنا وفيا الابليكاسيون هذيا تحيه لكم الناس الكل وشكرا على وفائكم في كرهبكم في دياركم في خدمكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على مختلف الترددات من في ولاية تونس الكل في 24 ولاية رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا قائد رحلة أخونا خالد قطات فروم كولومبيا اليوم جينا مرحبا سي خالد أهلا وسهلا كالعادة عبد الناصر أهلا وسهلا ابن الظال رحبوا به مرحبا سي عبد الناصر صفا الأمور طيبة مرحبا به في الإخراج الرقمي دراكو كالعادة أوكي ركح لكم في الجيمينج وأجواء الجيمينج تحية لأخونا شاكر يستقبل تليفونكم كل محبة على 71-113-1000 أشدوا عندكم بعد شوية روح تربح عنا 500 دينار كاش من إهدي موزايك فام مع إنداتو ونذكركم إنداتو هي مؤسسة تونسية معناها مؤسسة دفع مرخص لها من البنك المركزي التونسي إنداتو تهدينا كل نهار 300 دينار من إهدي إنداتو دونك بعد شوية زدكي كيف يكون اللعب إن شاء الله مع ستة غدرجين على موجات الأولى في تونس رحبوا بأختنا أميمة عليا مرحبا أميمة أهلا وسهلا أي والله العظيم شو اليوم جاية بألوان الصيف كيف كيف جاينا بألوان الصيف بدات عليه تظهر علامات الثراء خونا يونس الفارحي مرحبا خونا أهلا وسهلا
1: مرحبا كيف الحال صفا الأمور طيبة الجمعة اللي فاتت بدات علامات الثراء تظهر
0: والحمد لله الحمد لله ما شاء الله خويا الحمد لله إن شاء الله ربي يزيدك من فضله إن شاء الله
1: ربي يعطيك
0: إن شاء الله الحمد لله الحمد لله
1: ربي يعطيك الحمد لله
0: أنا نحب حاجة برك نحب الستر أنك فقط نحب كان الستر من عند ربي فقط وراحة البال مانيش طالب أكثر
2: يكون منه الحاج المنصف بن سعيد الستر إلى يوم الستر إن شاء الله
0: أمين يا ربي تحية الحاج البنين ذاك والجمعيتي
2: تحية الحاج حتى إلى صديقي
0: صديقي الحاج منصف كنت الراهق بل مدة عامين راهق كل يوم الحاجة ذيك تحية كبيرة
2: هو ملا علمك
0: ما علمنيش
2: الستر إلى يوم الستر خلنا نكمل ساعة
0: ما علميش الستر إلى يوم الستر خاطر
2: كلمته خاطر كل صباح
0: بضحى هو ما بضحيش هو الحاج موجود ما بقى لنا ستر إلى يوم الستر معناها من أول ما ربي خلق
1: بدعت من العاد الحفصي
0: لا لا قبل
2: عاد
0: الحفصي بادي تو بادي تو
1: من العلوم ذيك
0: قبل العلوم لا لا لا بادي تو منول الدنيا ذيك تتقال
2: اليوم الدكتور الشيخ يزمي يحط له خلودة احنا ديما ديما ديما سبور اليوم كاسكيت وسبيدري خويا سبورتيف على الاخر منور خويا
0: بارك الله فيك
2: صافا خويا حسن
0: امورك طيبه لاباس
2: عليك انت
0: جوك بكل عدد المشاكسه
2: مني مشيك صراحة شيء
0: حلوة اليونيت مزيانة
2: عايشك ربي فضلك
0: مزيانة برشا
2: مش نعملوا معاك شندلوا خوي
0: هكاهو الأخرى صراحة
2: الكبر يعمل
0: عمومية مرحبا
2: خليت وحيدة سويقي نظار علي هو عيون نظار علي علامات الثراء وانا علامات الفقر
0: هكاهو
2: عسلامة خوي سافا عسلامة منصورة عسلامة دراكو سلم على خلودة سلم على أميمة على شاكر في ستوندار وعلى كل المستمعات والمستمعين
0: مش انا عملك ابيل للتلامذة اللي قريتهم بمناسبه عيد الام يتبرعوا لك يعملوا كانيوتا ويشيو لك اليونيت كما ذيك اللي
2: سرقوه لي في مؤسسه عموميه نعاود لنا
0: في بيرو مغلق انا تخيل ذيب تقال لك هذاك كيما كان اللي فيه بخصولي
1: بال
0: في ذيب في الهواء مش حتى في الماء
2: يجعلوا صدق على صحه البلد
0: ان شاء الله ان شاء الله فداك يا عايده يلا تحيه لكم الناس كل 71-113-1000 هذه على كل سين كمل معاكم ان شاء الله حتى للسته نتاع العشيه اعطينا اخويا كرابيتشو جو الصيف

0: أغنية البوتياج.
1: وانتم اللي تختاروا وتصوتوا على أغنية البوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزي كافيه اوفيسيال. اليوم في جو الخليجي والنوستالجي عبد المجيد عبد الله في يا طيب القلب.
2: يا طيب القلب وينك حرام تهجر ظنينك.
1: وحدة كيف من أشهر الأغاني الخليجية لأبو خالد عبد الله الرويشد في دنيا الملح.

0: صوتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال. على كل حال بون الاكستري اللي تعدى موش نتاع ابو خالد مي موش عبد الله رويش دليلي هذايا طريق المداح الله يرحمه وينعمه. دونك طريق المداح هذايا صوت نتاع القديم هكا ولا اكزاكتومون. دونك هذايا خاطر هو صاحب الالحان دونك ديكو ولكن تقعد من احلى الاغنيات الخليجيه. يلا نمشيو تو سويت لقالوها اليوم.
1: قالوها اليوم
0: يلا سيدي نمشيو قالوها اليوم ونبداو بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اللي سمعت البارح إلى عدد من خبراء القانون في إطار النظر في مقترحي قانون يتعلق الأول بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والثاني بتنقيح القانون 52 سنة 1992 المتعلق بالمخدرات. في تصريح المزيك قال نائب فخر الدين فضلون أحد المبادرين بمقترح تنقيح بعض الفصول المجلة الجزائية بأنه هذه المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات. واعتبر أن الجرائم هذه ولات أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح. وضح أيضا نائب مجلس نواب الشعب أن المقترح يشمل أساسا تنقيح الفصول 261 262 264 من المجلة الجزائية بهدف تجديد العقوبات على مرتكبي جرائم البركاج، وأشار إلى أن هذه العقوبات المقترحة تتراوح بين 12 و20 عام سجن مع عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 المتعلق بظروف التخفيف على بعض هذه الجرائم.
2: فصل 261 و262 وكذلك 264 أسباب طرح المبادرة أو تقديمها تنامي ظاهرة العنف بمفهوم السوسيولوجي وقت نقوله ظاهرة تفوت الحد اليوم ولينا نشوفه في الجرائم هذه ليست مخصوصة بجهة معينة أو بمناطق شعبية، كل الأماكن تقريبا في الساحات العامة في وسائل النقل في الطرقات صباحا مساء. والأخطر من ذلك أنه ما عادش نحكيه حتى على التنامي الظاهرة من حيث أعدادها بل أخذت منعرج آخر ووصلت إلى الإزهاق أرواح بشرية يعني بريئة ومحاولة قتل ونشوفه تقريبا هذا بشكل يومي رغم المجهود الأمني في ملاحقة القائمين بهذه الجرائم إلا أنه يعني ظروف التخفيف ومجلة الجزائية المتقادمة نعرف اليوم رغم مجلة الجزائية متاعنا يعني مجلة الإجراءات الجزائية تعود إلى 1968 اللي هي معاش تنسجم مع وقعنا اليوم، وبالتالي قدمنا المبادرة هذه الأصل فيها هو تجديد العقوبة لأنه اليوم نعرف وإحنا واعيين أنه الحل مش في تجديد العقوبة فقط هنالك يعني حلول أخرى، لكن خلينا اليوم معالجة الظاهرة آنيا وحينيا ما نجم نتصدوا لها ونحدوا منها إلا بتجديد العقوبة. وبالتالي تصورنا أن العقوبة ملزمش تكون أقل من 12 عام وتوصل ل 20 سنة، والجديد في هذا هو عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين 261 و262.
0: هذا نائب مجلس النواب الشعب واحد أيضا من المبادرين بهالتنقيحات هذه نائب فخر الدين فضلون. اليوم تأتي عايدة عن لجنة التشريع العام قاعدة تسمع لخبراء القانون في إطار أنه ينقحوا القانون هذايا، فماش ما أنه وسائل الردع معناها تكون اليوم تقضي على هالحالة هذايا متاع الانفلات بالغزمان اللي قاعد تشهد فيها البلاد، وخاصة أنه بعض معناها أنا بادو ستاتيستيك معناها الستاتيستيك ما همش
3: ألاف أنتو كاي يعدوا بالألاف.
0: لا ما نحبنا أنا مثلا نحب نطلب منه مثلا نهار من نهارات تكون عنا معطيات فيابل سيغ شنو يقول القائل. هوني نطالبوا بأنه نشوفوا قديش من مرتكبي البركاجات هما ناس تحت تأثير المخدرات، خاطر من المعلومات اللي تنجم تفيدنا من أجل أنه نفهم وزيدة كيف خاطر برشا جرائم قتل مثلا صارت
4: تحت تأثير المخدرات
0: اللي قتل جدته واللي كذا واللي اعتدى واللي لما أخذ ذلك وحالة حد الاغتصاب تصير تحت المخدرات تو بورت أكخواغ أنه برشا من هالصغيرات هذوما تحت لفهم تاع خاصة الحرمش دونك ديكو يقوموا بعمليات البركاج.
3: وقديش في حالة عاود زيادة فما برشا معلومات مهمة وتستحق انه تقام عليها دراسات في المسألة هذه بالذات. واليوم معناها تجديد العقوبات والردع ولات مطلوبة ومرغوب فيها لانه قياسا باللي قاعد صاير معناها البركاجات هذية نون سولمون نسبها ارتفعت برشا في السنوات الأخيرة وزيد شكلها تطور ما عادش مجرد بركاجات متاع سرقة واللي تتحول في برشا حالات إلى جرائم قتل، معناها ما عادش احنا وفتنا الحدود متاع بركاجات اللي باش نحكيو عليهم واللي كنا نحكيو عليهم في سنوات متاع باش تخطف سلسلة ولا تخطف تنحي منجيلة ولا تليفون ولا تقول لي هات ستوشك ولا لي توا تعطي ولا ما تعطيش وإلا يدخلوا لك في عقري دارك البعيدة لطف عليكم في اللي يسمعوا فينا دخلوا لك في أقري دارك ما هوش لسا لونيك والطبيب اللي في شيرة منوب معناها في أقري دارك ويسرقوا ويعتدي معناها عليك ولا قدر الله وأيضا توفى بجريمة قتل. دونك اليوم في السياق الحالي ظهر لي الردع ولا مطلوب ومطلوب بشدة لكن أنا خلافا لهذا حسن معناها احنا ديما نحكيه على سبيرال انفرنال باش نعاود كلمتي لأنه الظاهرة هذه مرتبطة بعدد ظواهر أخرى اللي هي المفروض تتعالج ولا نحاولوا نعالجوها كي نعملوا هو تعملت دراسات في الشأن ومعروف انه اسباب متاع الجرم والبركاجات نوعا ما فما حاجات تحدد الانقطاع المبكر على الدراسة ارتفاع نسب البيتالة اللي كان يحكي عليها حسن تعاطي المخدرات وارتفاع تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وكحربش الهلوسة وغيره وغيره وغيره في صفوف الشبان لأنه الجرائم هذية مرتكبيها 45% منهم هما من الشباب التونسي دونك الفئة أيضا محدة ان كلكو سورت فيها محصورة نعرفوها انا هي دونك ايضا لانه الردع راهو ماهوش باش يقضي تماما على الظاهرة ماهوش باش يقضي تماما على الفليو هذايا الردع في نقولوا معناها ان كلكو سورت في سياسة ترهيب في سياسة ترهيب انك باش تخوف باش العبد معناها تنقص نقولوا تنقص اما باش توصل معناها تفهم هالظاهرة هذية بالقدا يلزمك زيدا معناها وبتتخ تقرب من القضاء عليها تقرب مش تقضي عليها تماما يلزم تعالج أسبابها والأسباب متاعها معروفة دونك فما دور العائلة فما دور المؤسسات التربوية فما دور الدولة معناها هذه مسؤولية مشتركة ما بين عدة أطراف متداخلة صحيح معناها نحكيه على العدل نحكيه على العقوبات السجنية قد ما ترفع فيها اليوم معناها مطلوبة لأنها تحولت إلى جرائم قتل وعادي أنها باش تولي تخضع لقانون الجنايات ومجلة الجنايات وباش ترتفع العقوبات لكن أحسن غير كيفي اليوم كل طرف يلزم يطلع بالدور متاعه ويلزم أيضا عبر الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية والبسيكولوجية ولغير ذلك يلزم تكون دراسات على قاعدة لمعالجة أسباب الظاهرة هذه محاولة تخفيف منهم من أسبابها حتى نخفوا منها هي كظاهرة هكا أنا رأى الأشياء
0: أنا ننضم صوتي لصوتك لأنه مهم برشا الكلام اللي كنت تحكي فيه عايدة اليوم وقت اللي نطالبوا بأنه نقحوا هذه القوانين أنا بتدخ كنت نقول أنه يمشيوا أكثر نواب الشعب في اقتراح أنه حتى الحق الشخصي وقت اللي يسقط يقعد معناها تقعد نفس العقوبة على خاطر ساعات من أسباب التخفيف مثلا في الحكم يقعد مثلا ويقعد الحق العام هو اللي تبع دونك تولي الحكاية بنال ويجي والأم والبو يبدأوا يتشكي وليه وأول مرة وليه ما أخذ ذلك دونك ما ثبينا أنه زيدا كيف كيف النقطة هذه يتم مراعاتها ونضيفه يمكنك على كلام عايدة اليوم زيدا كيف كيف أنه العائلة يلزمها تتحمل مسؤولية متاحة لأنه العائلات اليوم صن دي ميسيونير سيون سيديا نقولوه معناها بكل صراحة
5: بكل موضوعية هو المقترح في حد ذاته من أجل يعني تشديد الردع حاجة به برشا إعادة النظر في معناها القوانين هذية في الفصول خاصة 261 262 264 من المجلة الجزائية وخاصة ونشدد على هذا عدم تطبيق قضيات الفصل 53 متعلق بظروف التخفيف هذه أعتقد كوني مقاربة أمنية وتشريعية يعني في طورها الأول دونك أنية ظرفية تم المسألة الآن وهنا شنو اللي يمكن أنه نعمل المشرع يقدمه باش يحد من الظاهرة هذه، باش ينقص، باش يخفف من الظاهرة هذه. ولكن أعتقد أنه على المدى البعيد يجب أن تكون هناك مقاربة اجتماعية تربوية اقتصادية وثقافية أيضا. وكنا حكينا بمالدف وحكينا بارشة مرات على المقاربة هذه اللي هي تكون مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب البعيدة. الأسباب البعيدة الأسباب المنجة، خاصة أن البيئة الآن هي يعني منتجة لهذا الإحباط. وأنه البيئة معناها بيانسور، خاطر كنا نحكي وتوا شوية على الشريحة المجتمع، الشريحة متاع الشباب اللي خاطر ساعات تقول ثم عوامل أساسية تخلي الناس تعمل براكاج أو تعمل عنف، معناها عنف شديد يصل حتى القتل من أجل السلب والسرقة. لكن ثم عمليات تاع براكاج يقوموا بها قصر، يعني المسألة مش مرتبطة بكونه فما نقص كبير على مستوى فرص العمل ولا بطالة ما عنده، حتى دقب البطالة لعمره 16 و 17 مازال ما ينجمش، مازال مش يخدم. دونك ثم مسألة تجاوز، صحيح إذا كان الشريحة المتقدمة في العمر شوية بـ 25 30،
3: أي مش الكلهم هما، قلنا في منهم الكبيرة شباب
5: الكبيرة الكبيرة، لكن القصر القصر يلزم رعاية أخرى، يلزم اهتمام آخر، يلزم دراسات سوسيولوجية سوسيو بسيكولوجيك أيضا بالبحث في، لأنه المسألة مرتبطة زيادة مثلا بالسلوك الشخصي شنو البيئة الأنجج
3: العائلة
5: خليته اللي هي العائلة الحاضنة الأولى العائلة. يحكي حسن على التفكر الأسري، يحكي على الاستقالة متاع العائلة. بينصير كتجي تحكي أنت في نطاق أوسع مع الأولياء، يقول لك والله إحنا زيادة تعبين، إحنا ما عندناش وقت، إحنا نخدمه مصباح لليل إحنا. لكن أعتقد كونه مهمة الأولياء الأساسية أن ينتبهوا لأي تغير على مستوى السلوك في من ناحية صغارهم. وهذا مرتبط أيضا بالمخدرات، لأن المخدرات تفرض أو معناها ما نجمش أب وأم يلاحظوا تغير وما يسألوش علاش، لأنه يظهر معناها استهلاك المخدرات والحبوب المهلسة اللي خليهم يعملوا جرائم يا ظاهر ظاهر. دونك
3: هذا كان هذا كان فطن اللي فما تغيرات
5: تيه ما بيصير
4: كان فطن. اليوم هنا قاعد قلنا استقالة اليوم متاع العائلة هي راهي استقالة معناها تقريبا تقولوا جماعية، انه العائلات ولات
5: صحيت صغيرة صغير. العائلة تزيد في احتمالية انه يتعلم سلوك
4: لك مثلا ما يسألوش اليوم الوالدين، معناها ما يسألوش ويربيه على ملول انه يصرف برشا مصروف كيكبر اما موندوني، خطر عبد قد ما يكبر قد ما يكثر مصروفه ما عادش يكون قادر على تلبية معناها
5: الحاجة هذه الحاجة للمصروف
4: ويمشي. فما برشا ناس للزلة بس على اليوم زي كيف كيف، ولكن تتطور عندهم هالسلوك الإجرامي هذايا. ذاك علاش اليوم
5: هذه مسألة أخرى تنجم تكون في كليبتوماني، معناها تنجم تكون معناها مرض أو عاهة نفسية مرتبطة بحاجات معناها دونك تخليه يسرق أو ما ينجمش يفك. لكن أعتقد اللي يمشي بإرادته باش يسرق كبار أوكي نفهموا ساعات، ولو أنه الفقر أو الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية ماهيش مبرر أنه يفك ويسرق، لكن تفهم علاش أسباب الظاهرة. لكن بالنسبة للقصر أحيانا ما تنجمش تفهم،
4: لازم تفهم عمره
5: 16 سنة 15 سنة يبراك علاش، شنو المشكلة معناها عنده بطال، شنو ما خذاش مصروف من عند بوه، شنو اللي
4: لا فما برشا فيهم اللي فما اللي يقرا فما اللي
5: يقرا فما
4: اللي ما يقراش
3: وظاهر هذاك علاش يلزم مقاربة شاملة، هذاك علاش يلزم الدراسات ويلزم تحديد النسب معناها العمرية وكل واحد شنو إحصائيات معناها دقيقة يلزمها، قداش الفئة اللي تقرا اللي ما تقراش اللي خارج اللي خرج دخل سلاحية وعاود خرج ولا سجين وعاود خرج العاود ذاك، معناها هذه يلزمها دراسة شاملة ودقيقة باش تعرف، ومن بعد تحلل عبر معناها ذاك باش تاخذ الإحصائيات والنسب، ومن بعد تمشي للأسباب دراسة ثانية في العمق معناها لو كونتيتاتيف اي لو كاليتاتيف، دراسة كونتيتاتيف ودراسة كاليتاتيف باش تلم بالمعطيات الكل، وفي الاخر معناها تبدا تعالج زيادة الاسباب. لكن هذا ما يمنعش اللي رضع زيادة مطلوب ومرغوب فيه،
4: مطلوب ومطلوب جدا. هذا هو رايكم يهمنا كالعادة اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية،
4: وفي على كل لسان نمشيو لهاشتاج يحكي. نحكي على إيبولا. إيبولا فيروس اللي عمره 10 سنين تبارا تبارك الله اكزاكتومون. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر عن قلق البالغ إزاء سرعة ونطاق تفشي فيروس إيبولا مع ارتفاع حدات

0: بأنه فما اجتماع سيتم عقده خلال الأسبوع الجاي أسبوع الجاري في جنيف، وأن الأرقام باش تتغير مع توسيع نطاق عمليات الميدانية بما يشمل تعزيز عمليات المراقبة وتتبع المخالطين وكذلك فحوص المختبرات. مهم برشا اليوم أن نردوا بالنا، وخاصة وأنه الفيروس هذا في قارتنا. للتذكير يونس بأنه في عام 2016 وقت ظهر هذا الفيروس، ذكر مليح وقتها المرصد الوطني لمعناها للأمراض السارية والجديدة، دونك لوين دونك من مكان من لوبلون في الأوبسيرفاتوار وقتها معني صاب بن عليا، كانوا حطوا خطة كاملة وتم تدريب حتى الأطباء على حط البروتوكول، وحتى كان تدريب شامل معناها فيما يتعلق بالاتصال بإبلاغ المعلومة كيف البروتوكول متاع أنه كان أون فاتيتكتي حالات كيفاش تصير والعزل متاعهم، ومعناها قولوا احنا اون دي زيكيب ديجا كي سون ديجا غودي، واضح ولا كل يوم ماذا بينا انه زاد كيف اردوا بالنا بقدر المستطاع،
1: اردوا بالنا وماذا بينا نرصدوا لكل الحالات خاصه عبر اللي جاي للوافدين عبر المنافذ الحدوديه المفتوحه من جهاتنا المرتبطه بالجزائر وليبيا، خاصه انه فما وافدين افارقه في كل مره يجيوا. دونك احنا الان تونس معناها ماهيش ما ثم حتى مره ما لقينا حتى ما ثم حتى حاله تحافظ على اجراءات يقظه مستمره من ناحيه الفيروس هذا. الفيروس هذا موجود بعيد علينا الى الان، بعيد علينا خاصه هذه السلاله بوندي بوغيو، البوندي بوغيو هذه اللي هي موجوده في كونغو الديمقراطيه، موجوده في اوغندا، بعيد علينا الى الان، لكن ما عندناش حالات، لكن مطالبين باكثر يقظه، باكثر توجس، يعني لانه ما نستناوش حتى لا قدر الله تصير، لانه التفشي يكون سريع للفيروس هذا. دونك ان شاء الله تقعد بيدنا لباس وكا هو معناها
2: ان شاء الله مش بعيد علينا. دونك ساعه وليت قضيه عالميه يونس، مازال ماليش حتى ساعتين انا وقتها وما بعثت المو مواضيع ديجا معناها هنا ماني ندخل على
0: ستوري.
2: لا لا لا مش ستوري،
0: ما هو تسكرولي
2: تخيل قلت
0: ستوري.
2: لا ماني نتبع في توا على ابواب الانتخابات الرئاسيه لفرنسا. دونك وحسب لي سونداج يحطوا ما بين بارديلا وجان لوك ميلانشون اللي باش يطلعوا الدوزيام تور، وانا معناها عندي ميل لجان لوك ميلانشون، دونك نتبع في التدوينات نتاعو والكل. مازال ساعتين التالي
0: انت توي كونسيرني، انا جو سوي انتريسي مي با كونسيرني، دونك فوالا
2: بون مانيش طون كونسيرني طونك سا خاطر ما صوتش انا، لكن نتبع نتبع في كمهنتي كصحفيه معناها، وكاد جاليه التونسيه اللي موجوده غاديك وما ساعدنيش باش بيان سور اليمين المتطرف يطلع. ليه اليمين المتطرف باش يطلع معناها مضره في خطوب افكارهم الحاليه، مضره للجاليه التونسيه ولا حتى من الناحيه الهيومانيتي حسيلو. مش هذا الموضوع.
3: اوكي
2: الموضوع
3: الموضوع
2: انه جان لوك ميلانشون ساعتين التالي هبط تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول لا نوفيل ايبيديمي ديبولا ات اون اورجانس دو سانتي بور لو موند، معناها ماهيش مقتصره على لا ريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو، ويقول احنا الكلنا كونسيرني، ويقول يلزم فرنسا معني حث السلطات الفرنسوية باش تاخذ التدابير اللازمة وتبعث المساعدات اللازمة للكونغو الديمقراطية pour renforcer l'identification et l'isolement des cas contacts et la prise en charge des malades. على خاطر انت اليوم تقول يونس اللي التشخيص اليوم ولا مهم والايزولمون دي كا كونتاكت، خاطر تقول اليوم انت الحمد لله مانيش كونسيرني، قد ويجيك واحد
0: لا نعرف
2: مضروب واحنا عاد تبارك الله الوافدين علينا من
0: الافريق السعوديه على الوافدين
2: قبل الوافدين معناها غادي معناها لاد pour l'identification ريح زعما تصير غاديكا من مؤسسات والمنظمات الدوليه لو ام اس تاخذ مسؤوليتها، ايضا الدول الاوروبيه اللي عندها الامكانيات كبيره في مجال الصحه باش تبعث، خاطر هذا العالم كونسيرني مش واحد. راهو نحكيوا على ايبيديمي ايبولا نعرفوا واش عملت سنوات التالي، وهذا معناها فاريون جديد الله اعلم شنو هي لي ريبيركوسيون نتاعو
0: وكيفاش عاليه
2: معناها اليوم هذا يتسرب لك في اي بلاد من البلدان سيء يتصرف العالم الكل كما صار بالنسبة للكوفيد بيان سور. دونك لي كا دو دو فيروس اللي هما عندهم الدرجة هذه متاع العدوى معناها حتى كان صارت في بلاد معينة يولي عالم كامل كونسيرني بها. وذلك علاش السياسيين توا كي تشوف سياسي معناها يوقف على حمل

0: الانتخابية وعلى الدنيا الكل باش يركز مع موضوع كما هناك افهم راهو ماهيش بالبساطة هذيك
1: دونك
0: مطالبين سي قضية ماهيش قضية الكونغو يوم القضية هذية متاع ليبولا والمالادي هذية كونسرني بها العالم الكل ويلزم غيالمون موبيليزاسيون باش تقفل حد هذيك وباش تصير لي زولمون تاع لي كايدوما باش تصير الرقابه ايضا في المطارات والى غير ذلك لعدم ولا والبريه والبحريه والبحريه والكل بور لي زيزولي كوا
1: اي فوالا اكزاكتومون لازم اليوم نردوا بالنا زاد كيف كيف العالم لازم يردوا باله وايضا احنا كتونس زاد كيف كيف ردوا بالنا كان هذايا علاش تاك يحكي
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان ما زلنا نكمل مع بعضنا حتى للستة متاع العشية رحبا بيك دراكو هلو
3: هلو كيف الحال شنو حوالك صافا جاكم بيه
1: يلا نمشيو الجيم
3: ليتس جو

0: عصام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنيوز الثانيه وباش نحكيو على شركه سوني بلاي ستيشن وين مؤخرا رينا برشا العاب كنا نجمو نلعبوها كان على البلاي ستيشن ولينا نجمو نلعبو على البي سي كيما لعبه ذا لاست اوف اس جود اوف وار وغيره من الالعاب اللي الحق نتاع ربي كانوا ولا اروع. ولكن مؤخرا شركه سوني بلاي ستيشن تتراجع في القرار نتاعها وتقول لك سي بون راني نحب نرجع ليجو اكسكلوزيف كان على البلاي ستيشن فقط. يعني تقريبا عام سنه شركه سوني قاعده تواجه في صعوبات ماليه صعيبه على الاخر لانها نوصلمو زادت في اسعار البلاي ستيشن وفي نفس الوقت بسبب الذكاء الاصطناعي بتبيعها وفي نفس الوقت رجعت لجو اكسكلوزيف باش يكونوا موجودين كان على البلاي ستيشن. يعني جود فور الجايه والا ذا لاست اوف اس والا اوريزون زيرو دون وغيره من اللي جو اللي عرفناهم على البلاي ستيشن باش يقعدوا كان على البلاي ستيشن فقط. خاصه وين نعرفوا اللي 19 نوفمبر 2026 باش تكون السورتي اوفيسيال نتاع لعبه جي تي 6 اللي باش يكون بيك كبيره كبيره كبيره على الاخر لشركه سوني بلاي ستيشن. برشا عباد باش تشري بلاي ستيشن غيان كو باش تستمتع وتتمتع بلعبه جي تي 6 لانها الحق نتاع ربي باش تكون هي لعبه العصر. هذاك علاش ما علينا كان نستناو ان شاء الله 19 نوفمبر 2026. في نفس الوقت نعطيكم الألعاب الأكثر مبيعا في التاريخ. نبدأ بالمرتبة السابعة ولعبة PUBG Battle Grounds اللي باعت تقريبا أكثر من 75 مليون نسخة اللي تسمى الحق تربي نمبر ياسر كبير بارابور الجيم باتل رويال وهي تتسمى لولا تقريبا في اللي كونكيرون تاعها فري فاير وفورتنايت بتبيع. في نفس الوقت المرتبة السادسة نحكيه على لعبة ماريو كارت 8 79 مليون نسخة. بعد نحكيه على لعبة Red Dead Redemption 2 العبيد شيخت مع الجيم هذا الحق نتاع ربي سورتو اللي يلعبوا الجيم على PlayStation 4 ولا 5 جو ولا 4 نلقاو 82 مليون نسخة بعيدة عليها بمليون نسخة فقط. نحكيه على الألعاب وي اللي هما تابعين سبور كلك سوا تينيس وإلا غيره. الوي سبورت بصفة عامة نحكيه على 83 مليون نسخة وتوا باش نعملوا بيك كبيرة كبيرة كبيرة على الأخر لأن تخلنا في التوب 3 في المرتبة الثالثة Grand Theft Auto 5 أو GTA 5 225 مليون نسخة. في المرتبة الثانية لعبة ماينكرافت وما أدراك 350 مليون نسخة. ولكن في المرتبة الأولى The One and The Only نحبكم طلعوا حسب رأيكم إنه اللعبة الأكثر مبيعا في التاريخ. لعبة معروفة على الأخر ما فما حتى حد ما جربهش حتى مرة. باز عندك اختيارات؟
1: مش فيفا.
2: مش فيفا.
0: أحسبك زيت سبع. لا مش فيفا. لا لا معروفة أكثر من الفيفا. فمش شكون فينا ما جربش اللعبة هذية ولا مرة معنا أموا سعيد تتريس
3: شنية
0: في بالك تتريس عندها فيلم طيار على الاخر
3: ما جربتش ولا مرة
0: فيلم لعبش فيلم زين على مرة تتريس حتى مرة تتريس
3: ولا مرة ولا مرة
1: وكانش عندك الصغار مش تلومش تتريس تلعبوا في الدار
3: تتريس انا ما لعبتش
4: جربتها مرة قديمة هي قديمة تتريس
0: قديمة قديمة برشا تتريس اقدم التاريخ من اقدم اللي جاب
1: قديم يعني اقدم التاريخ
0: اتفرجت الفيلم تاعها تتريس
1: لا اتفرجت فيه
0: فيلم عالمي في تنبك الحرب الباردة هو دفير يحارب كيفاش يحب يخرج لعبة تتريس على الجيم بوي الجيم بوي دون لطان سوني بلوز معناتها حاجة كبيرة برش شكون يخرج لعبة على الجيم بوي دون لطان إيه بقى تتريس من أقوى الألعاب في تاريخ
1: تقعد
0: ألعاب في تتريس ما تنجمش طبعا تتريس فعلا ويتقعد اللعبة الأكثر مبيعا في التاريخ تتريس فعلا هذا
1: يعطيك صحة
0: شكرا

0: بالزين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: وفي على كل سين ذكركم 71,113,000. بعد شوية نلعبوا على 500 دينار كاش مدينة موزي كافين في روح تربح كالعادة مع انداتو. نلعبوا بعد شوية على 500 دينار من إهباء انداتو. وحبونا على 71,113,000 وشانا زينة لكم الكل. شوية آخر زيدة توب 3 نشوفوا أخونا خالد شنو هي المنصة اللي اختارها لنا. شوية آخر مش عبد الله ربيش تعاد المنصة مانا ذي وارن نمشيو الجود فايبس.
0: جود فايبس
1: هيت عمل فين لوبيغا في مامبو مامبو 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Top 3. شوفوا تراند على ديزر، هكا اختارنا اليوم هنا خالد نلقاو بي تي اس في سويم في المرتبة الثالثة. Top 3. أوليفيا رودريغو في المرتبة الثانية في دروب ديد. Top 2. Chosen Texas تحت الترند في المرتبة الأولى.

0: رقم على كل لسان.
1: مرحبا بكم ايما, اهلا وسهلا, كيف الحال؟ صباح النور, طيبه
2: لبس.
1: الحمد لله. يلا باش نمشيو الرقمنا اللي على كل لسان. قديش عندنا زعما من كليماتيزور في تونس؟ يلا ناخذوا معاك الاجابه.
2: مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش يقول أنه عدد مكيفات الهواء في تونس بلغ حاليا نحو 2.7 مليون مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر للأجهزة هذه, وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية. وضح بكوش أنه أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر لوحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف اللي بلغت 4.8 جيجاوات في شهر جويلية 2024. وأشار إلى أنه استعمال المتزامن للأجهزة هذه خلال الأيام سخونة برشا يؤدي إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية, وذكر أنه الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 تستهدف خفض كثافة الكربون بنسبة 45% بحلول سنة 2030 ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 35% في أفق 2030. واستعرض جملة من البرامج الوطنية في مجال النجاعة الطاقية من ضمنها برنامج استبدال 4 ملايين مصباح تقليدي بمصابيح الليد وبرنامج المسجد الإيكولوجي, إلى جانب مشاريع لتجهيز المؤسسات العمومية بالطاقة الشمسية وتحسين تجهيزاتها الكهربائية والتكييفية بهدف خفض استهلاك الطاقة وتقليص الفواتير الكهربائية.
1: تيك صحة أميمة. اليوم من الأرقام معناها المفزعة, تقريبا عندك 3 مليون معناها هيت نقولوا
2: كليماتيزور
1: يزيدوا في الصيف هذا, على خاطر باش يزيدوا في العوام الجايه. تعرف علاش؟ على خاطر هذاك لو ريشوفمون كليماتيك هك قاعدين نشوفوا توا. الحاجة اللي معناها فخابونت انه حتى في اكتوبر ما زلت تستعمل في الكليماتيزور, معناها واضح ولا ليه؟ لانه الدنيا قاعده تسخن اكثر فاكثر.
3: نحكيوا على التغيرات المناخيه. انا يظهر لي الكلمه الاصح والكلمه اللي تعطي المعنى الدقيق اللي قاعد صاير تو في الطقس هو الانحراف المناخي. لأنه الآن مازلنا كما قلت أنت في أكتوبر, توا في ماي الدنيا سخونة, بدأت العباد تستعمل توا في المكيفات الهوائية. مازال وقت معناها أوقات الذروة باش ندخلوا في جويلية وأوت, معناها وقت معناها الاستهلاك المفرط
4: استعمل وقت الفاكتور عادة تولي 3 ملايين ونص.
3: صحيح, احنا الاستراتيجيه نتاعنا 2026-2030 في هكا في الافق هذايا, ونحبونا نخفضوا من الكربون وما شنو وكذا والطاقات البديله وغيره وغيره, وان شاء الله باش نصدروا الكهرباء في غضون 10-20 سنه اخرين اذا في حال تحققنا الاكتفاء الذاتي. ولكن اعتقد كون المواطن الان بحاجه انه يستعمل ترشيده احيانا, انه ديما في الصيف ربي يخلي 26 درجه الحراره داخل المنزل وغيره وغيره. فما عبيد ما نجموش, راه فما عبيد ما نجموش. الوضعيه معناها الغالب, باش نقول ما نحبش الكلمه نتاع الغالب, ما العبيد مضطره بشكل ما اني تشري معناها دي كليماتيزور. واكثر من
4: علاش بيه الجلد نتاع العلوش تحت الفرش مش كليماتيزور؟
1: في الشعبوية نتاعها
2: والله كيفاش
4: بل مش كنا هكاك
1: كيفاش
4: تفدلك راهو من غير ما
1: تتحنوا فيها مقلوب
4: بل قبل ما كناش نعملوا جلد هذيك مقلوب ونحطوه تحت الفرش
2: اسطوره
4: ستايل ما في الفيراندا هكايا
1: والدار
4: تتسيق وتسكر الشبابك تولي كليماتيزي 100%. ليه
1: تبدلت الدنيا؟
4: ليه تبدلت معناها تبدلت
1: حتى الديار تبدلت البلد
4: ليه ناحي الديار الأمور معناها التغيرات
1: ليه
4: بخلاف ذيك تغيرات المناخية راهو لي شونجمون كليماتيك راهم اللي صايرين. تو انت في جمعه بركه عندك نهار
3: دو سيزون عندك
4: نهار سخانه تحرق لوندما تصبح برد وشتاء في الليل يهبط برد هو بيد وانت في النهار ما تحملش حتى مريم. معناها التغيرات راي المناخيه راي عامله حاله فينا معناها حاجه. وفي الصيف راه وصلنا 50 راه
2: فما في 1984 كانوا فما في تونس 8000 فقط كليماتيزور موجودين, دوك توا ولاو عندنا 2.7 مليون مكيف. دونك بنشوف انه كل شيء غادي يتبدل.
1: الدار اللي فيها كليماتيزور معروفه
2: هي باينه واضحه وضوح شمس
1: هو كان كبير هذاك
4: هو احسن حتى في فرنسا
1: كان يعمل الحس قبل لي صحيح
2: كان دار كامل يبدا يدور
1: ليه وكان يبرد دار كامل. نتذكر قبل كان
4: يبرد حتى في فرنسا احسن
1: ما عادش
4: قبل ما كانتش كليماتيزور ولا اوبليغاتوار
3: ما كانش الى حدود قريبه فرنسا ما كانش
4: فما كانش فما هذه حكايه الكليماتيزور في الديار اليوم بالسخانه وبالواحد راه ماهيش عاديه
1: اكزاكتومون. دونك اليوم مشاكل
4: ضروره
1: ضروره
4: اما مشكله كبيره على الطاقه بالنسبه لنا احنا واستهلاك الطاقه
1: عندهم مسنين
4: شفتوا اما مش كل استهلاك الطاقه.
2: وكنت فكروا وقتها كي صارت تقص الضوء على تونس كامله معناتها بالنهار هذاك وقتها في وصلت السخانه 49 حاجه هكا
4: 50 50 و 50 51
2: ومازال السنه زاد باش يجينا صيف
3: كاس 4.8 جيجا وات معناها حاجه كبيره.
1: هذاك علاش اليوم يشجعوا اليوم على انه الانسان الناس تقول لي عندها لي بانو فوتوفولتايك في فوق
3: مكلفه جدا زاد
2: غاليه
3: ممكن فراي ممكن
4: في وقت تركيبها
1: ممكن في وقت تركيبها ايش اقول لك حاجه محسوبه باخ ا بلس بي راهو
2: اما في بالي فيها
4: تربح كم بعد
1: يا سي يونس
3: يا في بالي تربح
1: في ثلاث سنين تر ام اختي معناها باش عبيد لعب دلي
3: اما هاد الناس اللي نجم قادر في وقتها من الاول
1: يعمل من الاول هذاك علاش الدعوه اليوم انه نسهلوها تولي مع الفاتوره تولي مع
4: كذا هذا اللي عاملين زاده فيها تسهيلات
2: على
1: اشهر
2: تتخلص
1: كيما الطاقه الشمسيه ما موندوني اخي شدي طاقه شمسيه ما كانت تجيك مع الفاتوره نتاع تاع ستيك قبل دونك هذاك علاش باش شجعنا العبيد انه نقصوا مثلا استهلاك الغاز سيونس.
3: يلا سيدي
1: خليكم تسويت مع سيف الدين المهري في اخبار الخامسه على الاولى في تونس 71 ميل تشنالف. مرحبا بتليفوناتكم بعد الاخبار حفل لي سي خالد تعطينا هذه حبوبه في بجهله يا حب اسمعني
5: هذه معجزة المهدية نفسها
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
8: ميلو بونور سي ان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلمذته
11: أنا غيرت من نفسي باش نسعى بكل شراسة الدنيا
12: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
15: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع الشاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام.
16: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم مرحبا بكم في بيتكا ليزينغ المنيهلة. بيتكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتكا ليزينغ ديما قريب لكم.
17: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علميه سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل مطمئنين تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود
18: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
19: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
20: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلم في بلاغ نظره اليوم كافة المنتفعين بالجرايات أنه بمناسبة عيد الأضحى المباركة فقد تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات وذلك يوم الجمعة الموافق للثاني والعشرين من ماي الجاري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتسلم من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن تونس نجحت في القضاء على مرض الرمد كمشكلة صحية عامة لتصبح بذلك الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط والـ31 عالميا التي تحقق هذا الإنجاز. 15 مؤسسة تونسية تشارك ضمن الجناح الوطني في الدورة الأربعين لمعرض أباس شو 2026 المقام بمدينة ساو باولو البرازيلية من 18 إلى غاية 21 من مايو الجاري، إلى جانب أحدى كبرى الشركات التونسية المنتجة لزيت الزيتون التي شاركت بجناح مستقل. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية تنامي حضور المنتجات الغذائية التونسية بالسوق البرازيلية، حيث بلغت صادرات التمور نحو 6.5 ملايين دولار سنة 2024، وهو ما مكن تونس من الاستحواذ على 70% من السوق البرازيلية والمحافظة على موقعها كأول مزود للسوق البرازيلية بالتمور. كما تجاوزت صادرات زيت الزيتون المعلب 20 مليون دولار لتحتل تونس المرتبة الخامسة ضمن أبرز مزودي البرازيل بهذه المادة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية يصف في شهادتها أمام الكونغرس اليوم التحقيق الذي يجريه الجيش الأمريكي بشأن قصف مدرسة بنات في إيران بأنه معقد نظرا لوجود المدرسة داخل موقع إيراني نشط لإطلاق صواريخ كروز. وكانت وكالة رويترز أفادت بأن تحقيقا داخليا أوليا أجراه الجيش الأمريكي أشار إلى أن القوات الأمريكية هي على الأرجح المسؤولة عن تدمير مدرسة البنات في ميناب في هجوم أسفر عن مقتل 168 من الأطفال معظمهم من الفتيات. وفي الختام، البحرين تعلن أنها قررت تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أن التعليق سيسري 30 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس على كل لسان.

0: مرحبا بكم من جديد فيها على كل سين. هذا هو جونا التونسي يا هادي حبوبة. وما أدراك غنية يا خويا ترجع بينا الأجواء الصيف وأجواء الاحتفالات. تحية لكم من ما كنتوا. بعد شوية الموعد يكون مع اسم على كل سين كالعادة كما عودناكم, كيف ما عودناكم زاد الموعد مع الربح في أروح تربح. فصل صغيرون وللحديث بقية.
1: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
2: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان وقيت الربح تدفيت في روح تربح.
3: روح تربح
0: معنا أختنا هيفا الغربي 52 سنين سائقة. مرحبا هيفا.
4: أهلا وسهلا.
0: هني آه مش هيفا والله قيدوا لي هيفا. مرحبا يا هني. أهلا وسهلا كيف الحال؟ إن شاء الله أيامك كلها هني. أيوة سائقة شنو سائقة تاكسي
4: شنو كرهبة كرهبة خاصة سيارة خاصة
0: بعائلة عني ببعائلة ما شاء الله عليك برافو هني.
4: مش كرهبتي أنا رو أنا نخدم
0: تخدم هي برافو برافو برافو ربي يجيب لك القسم من نجم كان حيو أي هني أي شوي أسأل على 200 دينار فيت في على خدمتك خاطر أول مرة تكلمني أنا هكا سائقة خاص دونك هني نحبوا نربحوا كي حاضرة تسمع ديما موزايك أمورك واضحة
4: اي نسمع نسمع ما ان شاء الله خاطر طوى عندي تراك وننسى
0: علاش عندك تراك
4: لطف
0: عليك علاش نسية نحبك وانت نسية هاي من وقت الصغرة والقراية هاي لله هاي ركزنا مليح هاي قولوا توكل على ربي واحد اثنين ثلاثة يلا توب. شنية عاصمة المغرب يا سنة يا هني؟
4: عاصمة المغرب
0: مايش كازا مايش لا مايش مراكش مايش مراكش الري
4: الرياض
0: الرباط مش الرياض
4: الرباط
0: الرباط تراك دارك اي شكون تقدم صباح الناس على موجات موزايكا فيه
4: ماي صباح الناس اسمه
0: صباح الناس متسع حتى نص نهار
4: متسع حتى نص نهار جيجي
0: جيجي تري تري بيان جيهل اي ركز لي مليح طوى الغنية اللي كنا عديو فيه شكون كان يغني
4: جاه الله يا حب
0: اسمعني ايوه هاك عرفت اسم الاغنية
4: أيوة. كنت تغني مع كنت تغني مع حبوبة
0: هلا مصلي على النبي عليك وانا اقول لك ان شاء الله ديما تغني هنا وايامك كلها هنا مبروك عليك ال 200 دينار من اهداء موزاي كافي ما يهنوا على شكون تحب تسلم اي
4: باين نحب نعيد على ولادي
0: ربي يفضلهم لك
4: راجلي متوفي اما انا معناتها
0: الله يرحمه وينعمه
4: نخدم على ولادي نحب الرحمة على راجلي الله يرحمه وينعمه
0: امين
4: ونحب
0: قداش عندك صغيرات هني
4: عندي كبيرات ما شاء الله
0: كبيرات ما شاء الله
4: عندي اولاد معرسين وعندي اولاد
0: ما شاء الله عليك
4: تحكي في حتى المعرسين راه في بالك
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك والله ما له هني قصة كفاح هني ما شاء الله عليك
4: برافو برافو يا رب يعطينا الصحه
0: بركه امين يا ربي ربي يبارك لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير ربي يفضلك
4: على وليداتي ان شاء الله ربي يفضلهم لي ان شاء الله يا ربي معناتها كيفاش يقولها ربي
0: ربي يكرمك فيهم ان شاء الله ربي يكرمك فيهم وربي يعطيك الصحه تحيه ليك هاني الغربي محليك سائقه في سياره خاصه كما قالت هي عند عائله محليها تكسب معناها لقمتها من عرق جبينها وتحيه كبيره لها اليوم هذا درس بالحق اليوم في الكفاح وتحية لكل امرأة قاعدة تناضل في هذه الحياة تحية لها هيفا صديقتنا هنا ونقول لها كل الحب يا هنا
3: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان تحية لكم الناس الكل تمشيوا اسم على كل لسان
3: اسم على كل لسان
0: في نهار كما اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي لطبيب العائلة إيه نعم طبيب العائلة لميتسان فامي كنا قبل نقولوا له ميتسان جنراليست وهو لما حاله ميتسان دو فامي حبينا اليوم نكرموا هالأطباء اللي هم أطباء الخط الأول وسعداء باستقبال الدكتور اللي يحبوه برشا دكتور حبيب الجربي رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي مرحبا بك دكتورنا أهلا وسهلا أخوي
5: نفسانس أحسن ومرحبا بيك كل مستمعي مزيكا فيه
0: يعيشك. من خلالك تحية كبيرة لكافة أطباء العائلة, أطباء لبخوميير ليني كيف ما يتقال, والعمل الجبار اللي قاعدين تقوموا فيه في مختلف ولايات الجمهورية 24 ساعة على 24 ساعة. العبيل تسمع فينا, طبيب العائلة شنو دوره اليوم في المنظومة الصحية؟
5: ولو الاحتفال لهم بطبيب العائلة وهو يؤكد في المناسبة تأكيد على الدور المحوري اللي يقوم به طبيب العائلة باعتباره نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والمنظومة الصحية. طبيب العائلة دونك يرافق الإنسان في مختلف مراحل حياته من الوقاية إلى التشخيص إلى العلاج والمتابعة والدعم النفسي والاجتماعي. وصناع عن العنوان تاع الشعار تاع اليوم العالمي تاع العائله هي رعايه انسانيه رحيمه في عالم رقمي,
0: في عالم
5: او كان حب حب انساني قائم على الرحمه في العصر الرقمي. طبيب العائله هو المرجع الاول تعرف للمشاكل الصحيه,
0: وكذلك
5: اي يوفر رعايه شامله جسديه نفسيه واجتماعيه, نأكد عليها هذه الاجتماعيه. يعرف المريض وعائلته متصور معناه ويعرف ظروف الصحيه ظروف الاجتماعيه ويلم استمرارية المتابعة, خاطر هو ديما العلاقة مباشرة بينه وبينه, وإذا كان خلاص حقينا يوجه المختصين عند الحاجة.
0: اكزاكتو, هذا هو ديما معناها يوجه. واليوم هو الطبيب اللي تقريبا نعتبروه فرد من العائلة دكتور حبيب الجربي هكا ولا لأنه ديما كلنا هالميتسانت فامية ذي معناه تلمون نشوفوه كي نمشيو نهزوا ولادنا ولا بيتنا ولا نمشيو احنا ولا معناها تقريبا يولي عنده كانه فرد من العائله, ينصحنا ندلوا عليه نكلموه ساعات بوغ دي زورجونس. ويعطيكم الصحه اليوم اتخافير لا سوسيتي كو بريزونتي اللي هي الجمعيه التونسيه للطب العام والعائلي, ديما موجودين ودائما لهنا من اجل المرافقه ومن اجل ايضا تقديم النصيحه.
5: تمام, احنا تعرف دورنا معناها هو في المجتمع معنا مهم عليه, خلينا احنا نسرع التلقيح الكشف المبكر عن الامراض والامراض المزمنه معناها متابعه الام والطفل تاع الناس متابعه يعني الحمل ولا الصغير كي تولد, التوعيه الغذائيه وكفاحة التدخين والادمان, فالعنايه بالصحه النفسيه هذا كل يشملهم طبيب العائله معناها. والاسماء معناها العنوان تاع رعايه انسانيه رحيمه في عالم رقمي, اي هذه معناها ما يخليش نفي ولا معناها الرقم معناها باش تعمل لنا مشكله, خاطر الرقم هنا نعمل به الملف الطبي الرقمي ولا نعمل معناها التليميديسين عن بعد, معناها هذا يسهل وصول المواطن للعلاج. الوسائل الرقمية تساعد التنسيق بين مختلف المتداخلين, دونك فما كونسيون دو بارتاج والذكاء الاصطناعي هذه ويمكن ان يساعدنا في التشخيص. لكن التكنولوجيا ما تعوضش التواصل الانساني والعلاقه بين الطبيب والمريض تبقى معنى اساسي,
0: تبقى
5: يجب احترام الاخلاقيات المهنه وسريه الوحدة. احنا شو نقولوا, التكنولوجيا تساعد على التشخيص لكن العلاقه الانسانيه هي التي تساعد فعلا على الشفاء.
0: اكزاكتومون, هذا هو وانتم زاد ما يحسب لكم اليوم كاطباء عائله اتخافير لا سوسيتي سافونت نتاعكم اتخافير الجمعيه التونسيه للطب العام والعائلي تعتبر اللي ناشطه, ديما عندكم مؤتمر سنوي ومؤتمرات زاد العامه 12 شهر يدور. اليوم قاعدين تحرصوا على عديد من المجالات, قاعدين تقوموا بدراسات مهمه, التكوين المستمر لفائده اطباء العائله اللي موجودين في 24 ولايه, وديما معناها فما جديد مع الجمعيه التونسيه للطب العام والعائلي. اليوم لاعضاء هالاسره هذه الكبيره معناها اللي هي معناها كيف لازم احنا كل واحد فينا كل مستمع اللي يسمع فينا كل فرد من المجتمع التونسي لازم يعرف طبيب فيها على الاقل اللي هو طبيب العائله نتاعو. شو نتوجه لهم اليوم دكتور جربي, شو نقول لهم؟
5: والله يكون هو بالعكس اليوم سحسن احنا لو جونا ريكونيسانس كما عملت سيادتك من اللور وعطيتنا كما نقولوا المكانه نتاعنا هذه اليوم. اما اطباء الخط الاول في القطاع الخاص والعام بحقيقه في تونس عنده مستوى عالي جدا جدا جدا,
0: انا
5: بالحق راه مستوى عالي جدا جدا جدا معناه. احنا العمل القوي بخلاف كما قلت سيادتك يعني كالتكوين عملنا في ذلك عملنا دراسه وسنا احنا تو على مشروع اللي هو معناه ممتاز جدا اللي هي نوع نتاع تطبيقه اللي تطبيقه وقائيه ان شاء شاء الله في القادم العاجل مش معنا عليها اللي هي معنا سائحة للمواطنين الكل.
0: باهي
5: برشا هذه مش للوزاره نتاعنا.
0: باهي برشا باهي برشا. وفما اليوم معناها تنسيق ايضا مع سلطه الاشراف وفما ممهات في نهايه الامر مع زاده كيف كيف بوادر الاصلاح اللي قاعد يشهدها اليوم المجال الصحي وهذايا اللي نثمنوه. انا حبيت نحييك برشا دكتور جربي، شكرا ليك ولكل القائمين على الجمعيه التونسيه للطب العام والعائلي ومن خلالك انت لانك انت parmi les figures emblématiques الحقيقه نتاع الجمعيه هذه ونتاع الطب معناها العائلي في تونس. حاب نخلي لك كلمة الختام ورسالة اليوم نوجهها إلى زملائك اللي قاعدين يسمعوا فينا ولكل طبيب عائلة اليوم موجود في تونس.
5: والله الكلمة نقولها ديما حسب ما مستوحى من كما نقول السلوغان تعرفني، هي وراء كل ملف طبي وراء كل ملف طبي إنسان وعائلة وقصة حياة
0: وقصة حياة. أيه والله اللي أفهمتني نعرف اللي تبارك الله عليك أنكسي لونتوغاتور. تحية كبيرة ليك دكتور حبيب جدبي، شكرا جزيلا ليك، نورتنا سيدي، بارك الله فيك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. أطباء العائلة اليوم اللي نعتبروهم يونس عبارة على فرد من عائلتنا، فحابين اليوم نكرموهم نحكيوا عليهم كيف كيف نقولوا بأنه ثمنوا دورهم، يوم دورهم مهم ومهم جدا في المنظومة الطبية هكا ولا
6: لأنهم الأقرب، لأنهم الأقرب من يشخصون ومن يرعاون، وخاصة كان يحيي الدكتور جربي على مبدأ الرحمة في التعامل مع المرضى. دونك مانيش عاملين مزية أنه نحييهم ونباركولهم في يوم عيدهم إذا صح التعبير. الأطباء على نبل مهنتهم قاعدين يقوموا بنشاطات كبيرة برشا، يعانوا في الناس، يقفوا مع الناس، وحنا شوفنا مرفيت وقت نحكيه على الأطباء بالحق، معناها اللي قعدوا سيرتو اللي قعدوا واللي قبلوا واللي قدروا أن يقعدوا في البلاد، مثلا مفروغ منها أنه نحييهم. دكتور كان يعرف يحكي بالداد يا دكتور بالعربي،
0: اي ما شاء الله لا وشاعر زيد كيف كيف ومينومان زيد كيف كيف. دونك نعرفه، انا نعرفه شخصيا، معناه صديقي شخصيا، ومن الناس اللي بالحق معروف برشا في سوسة ومعروف ايضا في السوسيتي سافونت، لانه اليوم مهم برشا انه نلقاو شكون يدافع على اطباء الخط الاول، شكون يثمن، معناها ماهوش يعمل في السنديكاليزم دو بابا كما قلنا، لا هو اليوم بالعكس هو تثمين لدور طبيب العائله وكيف كيف انه الدفع من انه طبيب العائله يكون عنده بوكو دو كومبيتونس ايضا يطور من روحه
6: اكزاكتومون،
0: يمشي ايضا الى معناها مؤتمرات دوليه، وهذه الحاجه اللي نحبوها
7: وهذا خاصة نراهم ديكسيلون دياغنوستيسيان
0: اكزاكتومون
7: اكل القدمة. علاش؟ على خاطر تلمو يشوفوا لا نحكي لك خبرة. انا نحكي لك على الخبرة نتاع في التشخيص
0: تجربة.
7: علاش؟ على خاطر تلمو شاف حالات هو قدامه اللي يولي يشخص لك ويبعثك للاخصائي. معناها نعرف انا الطب كالقدم اللي يتديبلاس حتى للدار، شوك في الدار طبيب العائله معناها تكلموا فكل النزله القويه ولا كالسخانه الكبيره اللي ما عادش نجم تتحرك، انا خاطر ياسر كنت ممرضه كي كنت صغيره. دونك كنت كل عام في الشتاء لازم
0: لبس عليك
7: نقصد كي كنت معناها جون في دار الوالد والوالدة، وكي كنت صغيرة حبلة والمبديت الباسكيت وكنت نخرج شعري مبلول وما يهمنيش في طنبك الشتاء والكل، دونك ديما فمك الطبيب اللي يجيك للدار.
0: فهمت؟ الحمد لله.
7: دونك كل عندهم كالقدرة على تشخيص الأمراض ولا على معناها كل كريز والكل، حتى في أخوتي ولا حاجة معناها ياسر عندهم
6: وعندهم قدرة زادة على ربط علاقة الثقة ومودة والمحبة بين المريض وبين الطبيب.
7: يلقاك تعب ويلقاك كيكة معناها تبدأ البعيده سخانه، واحد تقلي فيه يبدا يفدلك معاك ويبدا يخرجك مكان الحاله نتاع محلاها، معناها عندهم لو كوتي ما عندهم لو كوتي هيومان تري ديفلوبي.
0: هذا هو
7: دونك نحيوهم في
0: نهار اليوم، قول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.
3: اسم على كل لسان.
0: مكملين معاكم احنا حتى للستة في على كل لسان.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: في على كل لسان. نمشي مباشرة باش نحكي لكم اليوم على روتشو بي واي دي 2.0 معناها 2.0 نحكيه على الدورة الثانية هذية معنا ملك العوني مباشرة صوت وصورة باش نشوفوه ملك وين موجود أجواء كبيرة سختن ما خاطر وقت اللي نحكيه على بي واي دي نحكيه على برشا جديد في كل عام. مرحبا ملك أهلا وسهلا.
8: مرحبا حسن تحية كبيرة ليك وكل مستمعي موزايكا فام. فيكتيفون احنا موجودين في الباركينج متاع تونس سيتي كما قاعدين تشوفوا رايا ديجا لي فواتور اللي موجودين نتاع بي واي دي كل بانواعهم بالوانهم باشكالهم بالبيسونس نتاعهم وباسوامهم زاده دونك الناس اللي باش تجيوني باش تعرف كل شيء على لي فواتور
0: تاع بي واي دي
8: الكل. بيان سور احنا ديرنيرمون كنا في كموزايكا فام اللي هي 3 mois 4 mois حضرنا على اللونسمون تاع بي واي دي دوت ان سيرف وكان لونسمون خرق العدل الكهرباء اللي السوق بتاعها بارتي من 51 مليون وتوصل حتى ل 55 مليون في الفول اوبشنز الكهرباء اللي هي كهرباء هذيا اللي قولنا بالضبط الدولفين سيرف حسونة اللي كنت الناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا اللي يسمعوا في الراديو نجمو ادخلوا على باج موزايك اف ام على فيسبوك كما كنت احكي ديجا حسونة نحكيو على رود شو بي واي دي 2.0 ديديسيون الثانية ثم باش جديد في علاقة بالدورة الثانية هذية بيان سور باش نحكي مع هاجر شقير اللي هي الديريكتريس كوميرسيال بي واي دي. عسلامة مرحبا.
9: عسلامة مالك عسلامة حسن وعسلامة بالمستمعين الكل في موزايك اف ام. ميرسي
8: يعطيك الصحة
9: يعيشك.
8: الو نحكيو على الدورة الثانية من روتشو بي واي دي 2.0 شنو النوفوتي الساعة بالنسبة للدورة هذه بعد نجاح شفتو الدورة اللبنانية؟
9: كما قلت انت هذه الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى اللي عملناها عام ناول. الدورة هذه كالعادة نجيو افيك لو ميم اوبجيكتيف ان نعرفوا بالسيارة الكهربائية بالتكنولوجيات الموجودة في عالم بي واي دي كيف كيف mais je n'ai comme avec une gamme plus large avec des modèles offrés et surtout avec une technologie et des nouveautés plus avancées.
8: اليوم نحكيو على البي واي دي رود شو هذايا شنو الاهميه نتاعو للحدث هذايا بالنسبه للكليون ولا حتى مش للكليون تاع بي واي دي؟
9: هو اهم حاجه كما قلت لك هي الحمله اللي عاملينها على السياره الكهربائيه على المميزات نتاع السياره الكهربائيه كيف كيف باش نزيدو نعرفوا بالتكنولوجيا نتاع بي واي دي اللي توا في تونس وفي العالم الكل ولينا نشوفوا علامه بي واي دي اللي هي ان اكتور ماجور في العالم سي لي ليدر مونديال دو لا موبيليتي الكتريك اي سورتو اللي معروف عليها البلايد باتري اللي هي لا باتري لا بلو سور او مون
8: دولفين سيرف اللي باش تكون متاحه للعموم في تونس. شو نجم نعرف على الدولفين سيرف؟ انا نعرف بون تو كاما الناس اللي ممكن يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا ما عندهمش فكره على البي واي دي دولفين سيرف. شو نجم نعرف على السياره هذه باش تلقاها قريبا جدا في تونس؟
9: هي ال on a lancé le modèle هذايا في جانفي 2026 دونك elle est disponible في test drive وكيف كيف موجودة في الستوك نتاعنا. دونك الدولفين سيرف هي سي لا سيتادين اللي هي أصغر فواتور إلكتريك توا موجودة في الجام نتاع بي واي دي فيها برشا مميزات أهم حاجة اللي هي الـ تو لادين نتاع بي واي دي تكنولوجي اللي هي البلايد باتري وإلا لا إي بلاتفورم 3.0 اللي هي إل انتيغر توت لا تكنولوجي إي لا باتري في وسط الشاسي نتاع الكهرباء كيف كيف مش كان هذا برك الكهرباء هذيا متحصلة على أكثر من 15 جائزة عالمية سنة 2025 منهم أحسن سيارة أوربان في العالم سنة 2025 وكيف كيف أحسن تكنولوجي سلون تايم ماجازين. السيارة هذه فيها أكثر من مليون سيارة في العالم دونك لو كونسوماتور جربها وعاش الاكسبيريونس لا أبروفي سيت تكنولوجي وأهم حاجة بالنسبة اللي يسمعوا فينا الكل اللي هي سومها واللي هي سي لاكسيسيبيليتي اللي هو السوم يبدأ أبارتير دو 51,000 دينار اللي ديسبونيبل أون دو فينيسيون وكيف كيف ديسبونيبل أون دو زوتونومي توصل حتى لل 300 كيلومتر لوتونومي نتاعها.
8: ولا اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا ديجا كما نشوف أحمد ديجا سوا في الكهرباء شنو يميز الموديل هذا على باقي موديلات بي واي دي؟ جينيرالمون انا كي نقول بي واي دي نقول كهرباء اس يو في عاليه بويسونس 5 بلاس ولا 6 بلاس. اليوم نحكيو على كهرباء 4 بلاس هكا هاو بسوم حقيقه مغري جدا. شنو اللي يميزها على الاخرين؟
9: هي سي ان سيتادين سي ان فواتور دو فيل بيان سور تنجم تتحرك اونتر لي فيل مي هي برينسيبالمون c'est une citadine destinée pour la ville. C'est une sécurité qui est à 5 étoiles. في الكراش تيست كيما قاعدين نشوفوا لو ديزاين نتاعها اللي تري زيبوري فما لايف لايف ستايل اللي نشوفوه في الكرهبه هذيه فيها اخر لي زوبسيون كيما ديتو ال اللي انت تنجم تشارجي اي حاجه من السياره نتاعك فيها لوبسيون كاراوكي اللي موجوده في الكرهبه دونك مش كان هذا كهو اللي يسمعوا فينا الكل اهم حاجه يخمن فيها هو الليسانس وقديش تكلف له لي سيرفيس الكرهبه هذيه تنجم ترجع حقها في 5 سنين وبعد 200 ألف كيلومتر ماكسيموم تكون رجعت حقها ونطلب منكم الكل تلتحقوا بالسيت ويب نتاعنا فما ان سيمولاتور دو بي واي دي تحط دو كيلومتراج اللي تعملوا في العام بالسيارة اللي عندك سوا اللي هي فيها ان موتور إلكتريك قديش تستهلك سيارتك في 100 كيلومتر إذا كان عندك فوتوفولتايك ولا كان ما عندكش فما ديفيرون بالي نتاع الإلكتريسيتي والسيمولاتور نتاعنا يحسب لك على عام وعلى عامين وحتى أكثر من 5 سنين قديش تنجم تعمل ديزيكونومي بعد ما تخلص الإلكتريسيتي وكيما قلت لك

0: ولاية ساقس، تكونوا موجودين في ساقس من 10 حتى 18 جوان 2026، ونكملوا سوسة من 20 حتى 30 جوان. دونك تكونوا موجودين في 4 محطات، وهكا اون باركورير ان شاء الله طول التريتوار تونيزيان باش نقربوا من تلانسة الكل.
1: اشتغل عليك برشا حتى اللي يسمعوا فينا. زاد زوج سؤالات فقط ونكملوا الانترفونسيون تاعنا. اليوم مدام سكير نحكيوا على الموبيليتي الكتريك. اليوم بعض التوانسة عندهم برشا تساؤلات في علاقة بالموبيليتي، ثم التوانسة مازالوا خايفين أصلا من كلمة الكتريك لأنه يكون يكسبها ككهرباء. شو الرسالة توجه لهم اليوم توصلها لهم بلوتو أترافير الروت شو هذايا؟
0: احنا ساعة اليوم الالكتريك في تونس قاعد يتطور في العالم، قاعد يتطور بكيفة كبيرة، وقاعد يتطور في تونس كيف كيف. كان شوفوا اخر الديماتريكولاشون اللي وصلوا نفوتوا 700 سيارة كهربائية في سنة 2026، معناها في 4 اشهر فقط عمناو اللي عملنا عام كامل 500 واللي قبلوا 200. دونك فما ديجا اون ادوبسيون اللي قاعده تزيد، فما الاقبال قاعد يزيد على السياره الكهربائيه. اليوم فما برشا معطيات تبدلت في العالم، كيما البري نتاع البترول اللي هو قاعد يزيد، كيما البريز دو كونسيونس معناها لازمنا نقصوا في لي زيميسيون دو سي او 2. دونك اون دوا فير دي ايكونومي، اي سورتو الحوافز اللي حطتهم الدول في العالم الكل، كيما اللي حطتهم الدوله التونسيه اللي هي تشجع على الانتقال الطاقي وان نمشيو في التنقل الكهربائي. دونك اللي مازال متخوف من الالكتريك نقول له راهو سي اون سوليوشن كي هي ديجا تيستي، كي هي ديجا ايبروفي اي ابروفي، اي سورتو سي اون سوليوشن كي هي تري سامبل اي كي هي فيابل. احنا لي غارونتي نتاعنا 8 سنين والا 200,000 كيلومتر على الموتور الكتريك. لا سيكوريتي سي اون سيكوريتي دو 5 ايطوال. دوري دي نتاع الباتري تفوت 2 ملايين كيلومتر. الغوشارج نتاعك تتعمل في الدار، دونك ما فما حتى حاجه تخليك تخمم انك تقعد ما تتعديش الالكتريك. كان تحب معناها كيما نقولوا سوق كهرباء كي ايكونوميك بويسونس وفي نفس الوقت تحافظ على البيئه.
1: اخر سؤال حسن، وهذا سؤال يهم التوانسه الكل، يهم التوانسه الكل مش في علاقه بوادي اكاو. اليوم السؤال المطروح في علاقه بلي بورن دو شارج اللي موجودين في تونس. اليوم برشا تساؤلات، يقول لك اوكي نشري كهرباء الكتريك مي وين مش شارجيها؟ يعني اللي ما عندوش بورن في داره، الانفراستركتور نتاع تونس اليوم في علاقه باللي بورن هذوما، وين وصلت بي واي دي تخدم على البروجي هذايا في علاقه باللي بورن دو شارج؟ وين وصلتوا في المشروع هذا؟
0: احنا المشروع هذا بدينا فيه من سنه 2018 قبل ما نبداو حتى في اول تسجيلات في السيارات الكهربائيه والهجينه قبل الشحن. دونك كنا عملنا الانستالاسيون تاع اول بورن دو ريشارج بوبليك رابيد. عندنا ان ريزو في تونس الكل اللي هو موجود في لي ستاسيون سيرفيس، موجود في لي مول، موجود في لي سالون دو تي. دونك موجود في تونس كامله. نستناو ان شاء الله الكاي تشارج ان شاء الله قريب تصير البوبليكاسيون نتاعو. ديما نقولوا اللي راهو 80% من الريشارج نتاعك تتعمل في الدار. وإذا كانت أنت باش تمشي دي تراجي اللي يفوتوا 400 و500 كيلومتر، وقتها باش تستحق تقف باش تعمل اون ريشارج رابيد. كيف كيف في ليزاجونس نتاعنا وفي السيج نتاعنا اون دي بورن. سينون نحب نحكي على تكنولوجي الأخرى نتاع بي واي دي اللي هي لا ريشارج اولترا رابيد اللي باش تكون موجوده في تونس ان شاء الله ان مويان تيرم، اللي هي اون ريشارج اون 5 مينوت. دونك اسرع من بلان كاربورون.
2: دونك
1: ثاني ومع 5 مينوت اسرع من تليفوني راهو
0: اسرع في 5 مينوت اون ريشارج رابيد من 10 حتى ل 70% اون ريشارج كازيمون كومبليت في اقل من 9 دقائق. الريشارج هذايا حتى في دي تمبيراتور اللي موان 30 دوغري ريشارج في اقل من 12 مينوت. دونك انت تشارجي كهربتك في 5 دقائق وتكمل الرحله نتاعك ماشي.
1: ميرسي على الفورماسيون. ان توكا 5 دقائق احسن كيما تسمع 5 دقائق.
2: برافو والله حاجه تعمل كيف
1: بالريشارج.
2: قلنا شاهين باش نجيو نعملوا وحده توا باش نجيو بحذاكم نعملوا تيست درايف هكا ولا يقول شهيت بجو نعمل تيست درايف الحقيقة.
1: حتى نهار 24 في تونس سيتي تنجم تجي تعمل التيست درايف وبعد تمشي الجربة. معلومة أخيرة قلتها رغم هذا كنا نسمعوا أحسن نحكي معايا.
0: دونك قلت لك هو أسرع مش من حتى تشارجي تليفونك، أسرع من بلان تاع كاردوران. دونك أسرع أنك تشارجي في الغوشارج تشارجي في كيوسكو.
1: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو مدام شكير على كل المعلومات اللي دريتليس كوميرسيال بي واي دي. فرانشمون حسن كيما تبع فيها
2: حاجه تعمل كيف حاجه تعمل كيف دقيقه ايوا
1: 20 سكوند راك هو اخرين
2: عم بينا دور عم بينا دور ورينا لي موديل اي مثال شنو لي موديل
1: اكزاكتو حاجه تعمل كيف عليكم الكراب دونك هذه هذه البي واي دي دون سو دوتنسور في الجوان اللي شفتوها عندك شويه هذه بي واي دي اتو 3 الاتو 3 هذايا اللي فيها دو موديل كيما شفت الالوان نتاعهم ثم البلو ثم الجري وهذه كهرباء هذه حسن تعتبر

0: البنت هذه
1: اوكي
0: هذه اللي هي بي واي دي تونغ
1: ايوه
0: نفس الشبيهة
1: نفس الشبيهة
0: معناها نفس السلالة الجوس انه الجونت بتاعها اكبر 21 بوس بارابور الاخر 19 بوس دونك بصفهم انه ثم ديفيرينس بارابور الكبر وبيان سور هذا بالنسبه للتونغ فما كهرباء اخرى خرجت من بكري شويه
1: ماهيش
0: موجوده في السعر هذايا التونغ تدري في النوار كيف كيف سومها راهو بارابور البرفورمانس نتاعها بارابور للتكنولوجي اللي موجود احسن سومها معقول جدا جدا جدا, جدا مقارنه باللي موجود اليوم في المارشي نتاع الكراهب دونك فرانشمون نستدعى العباد حتى ولو كان انت ما باش تشري كهرباء بي واي دي اجا تشتي شوف الاكسبيريونس الكتريك فوالا باش تفهم شنو هي الكهرباء هذيا البويسونس لا سيكوريتي لا تكنولوجي وغيره من هذايا الكل وسمحني حسن طولت عليك شويه
1: بالنسبه لي يعطيك الف صحه تحيه كبيره ليك كنت معنا مباشره من تونس سيتي نحب نحييك برشا ملك العوني على هالحوار المتميز مع مدام هجر شقير المديره التجاريه لبي واي دي تونس ويتواصل كيف ما قلنا هذا الحدث المتميز وايضا الممتاز برشا فيه تلقاو تجارب تعمل كيف في روتشو بي واي دي في نسخته الثانيه حتى 24 ماي 2026 نعم
2: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
3: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: ونكملوا بعضنا فيه على كل سن حتى للستة امتع العشية شوية آخر الموعد يكون مع الربح 71 111 ألف بعد شوية مع انداتاو تربحوا معنا 300 دينار من اهداء انداتاو تلبونا 71 111 ألف مرحبا بتليفوناتكم سينو مكملين مع اخبار التكنولوجيا هذا الموعد اليومي مع محمد علي سويسي
4: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
3: أريدو طور عالمك
5: هاي تيك على موزايك فيه مرحبا بكم الناس الكل بعد شوية مع الستة متاع العشية باش ينطلق الموعد مع الكينوت الافتتاحية بالنسبة لجوجل ايو 2026 ليفينمون يمتد على نهارين اليوم وغدوة جوجل ايو هو ليفينمون الرئيسي الاهم بالنسبة للفيليال متاع شركة الفابيت شركة جوجل عندها ليفينمون خاص بالديفلوبر لكن ليفينمون هذا يتعادل للديفلوبر ويحكي زادا مع الناس الكل على شنو جديد بالنسبة لشركة جوجل اليوم كلمة السر بالنسبة لجوجل من المنتظر أن بشكون جيميناي نعم جيميناي اللي غاب تلة الأشهر اللي فاتت بالنسبة للميزاجور الموديل هذا من المنتظر أنه اليوم بشيقع الإعلان على الفيرسيون جديدة منه وإلى الاستراتيجية جديدة بالنسبة لجوجل فيما يخص الذكاء الاصطناعي جوجل كملت 2025 ربحة بالقذاء بالنسبة للسباق متاحة خاصة مع أوبن إي آي بالنجاح الكبير متاع جيميناي تروا في آخر 2025 في أول العام كانت شوية فما دي ميزاجور ولا دي زانتيغراسيون بالنسبة لجيميناي في السيرفيس بتاع جوجل نستناو انه اليوم جوجل باش تحط البلان بالنسبة للزينوفاسيون والنوفوتي فيما يخص استعمال جيميناي والذكاء الاصطناعي في السيرفيس متاعها الكل جوجل ايو ينطلق اليوم كيف قلت لكم مع كينوت مع الستة متاع العشية ونعود نذكركم يتواصل حتى الغدوة في وسط الانتظارات بالنسبة لشنو جديد والكلام على التراجع متاع جيميناي خرج الرابور جديد والترتيب جديد مع عند أرينا الترتيب بالنسبة للموديل متاع الذكاء الاصطناعي الأكثر بيرفورمانس في ماي 2026 فما 20 مرتبة نحن مش ركزوا على العشر مرات بلولة في العشر مرات بلولة قاو حضور لجيميناي حضور ضعيف مقارنة بشنو موجود بالنسبة لبقية الموديل السيطرة الكبيرة من عند كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج اللي حاضر في المرتبة الأولى، كلود أوبيوس 4.7 Thinking زاد حاضر في المرتبة الثانية، كلود أوبيوس 4.6 في المرتبة الثالثة، وكلود أوبيوس 4.7 في المرتبة الرابعة. في المرتبة الخامسة قوم نيو سبارك مع عند شركة ميتا، الموديل هذا ما عندوش برشا من إخراج وفيسا يخلط للتوب 5. في المرتبة السادسة نقاو جيميناي 3.1 برو بريفيو، في المرتبة السابعة نقاو جيميناي 3 برو، في المرتبة الثامنة نقاو جي بي تي 5.5 هاي، في المرتبة التاسعة نقاو جي بي تي 5.4 هاي، في المرتبة العاشرة نقاو جروك 4.2 بيتا 1. مازلنا مع ليزيفينمون تكنولوجيك، مع الاحداث التكنولوجيه الكبيره، واحد منهم تزيد اليوم في الاجنده نتاع التكنولوجيا. 8 جوان هو الدات نتاع الكينوت الافتتاحيه للدبليو دبليو دي سي مع شركه ابل. ابل اعلنت رسميا على الدات نتاع الورلد وايد ديفلوبرز كونفرنس. ليفينمون ينطلق نهار 8 جوان مع كينوت مع 6 نتاع العشيه بتوقيت تونس. ابل في ليفينمون هذا من المتضرر انه كالعاده باش تحكي على الانفيرونمون نتاعها، على الاي او اس 27، الايباد او اس 27، الماك او اس 27، الواتش او اس 27، التي في او اس 27، والفيجن او اس 27. دونك لي سيستيم ديكسبلوتاسيون هذوما نظم التشغيل نتاع لي برودوي نتاع شركه ابل اكيد باش يكونوا حاضرين في ليفينمون هذا. لكن من المنتظر انه ابل باش تعلن زاده على استراتيجيتها وخطواتها الجايه بالنسبه للذكاء الاصطناعي. نستناو انه ابل باش تعلن على ابليكاسيون مستقله بذاتها بالنسبه لسيري. سيري باش يكون موجود في الايفون كالعاده، لكن سيري زادة باش يكون موجود عن طريق تطبيق خاص به كما هو الحال بالنسبة لتشات جي بي تي ولا غيرهم من التشات بوت بتاع الذكاء الاصطناعي اللي عندهم تطبيقات خاصة بهم. من جهة أخرى نستناو أنه من بين الحاجات الجديدة اللي باش تتطور في الخدمة بتاع أبل هي الخدمة بتاع الابليكاسيون بتاع اللي راكورسي ولا اللي اسمها شورت كات. بالنسبة للابليكاسيون هذه باش تتطور في الخدمة بتاعها، باش تولي محرك بتاع اوتوماتيزاسيون بالنسبة للسيستم بتاع أبل الكل. دونك ابل ناويه انه في ليفينمون هذايا باش تحكي برشا على الذكاء الاصطناعي، وباش تحاول انها على الاقل تقلص الفارق بينها وبين المنافسين نتاعها اليوم والشركات اللي ولات تعتمد اليوم على الذكاء الاصطناعي في السيرفيس نتاعها الكل. هاي تيك هاي تيك بالنسبه لليوم، وفيها هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك كيف ام بونات.
4: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
6: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
7: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
8: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، الوسعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
9: الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز وأهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينة كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينة كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
10: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
11: مع أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريدو طور عالمك.
12: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19-26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
13: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. نحكي لكم على إندا تو، الاسم اللي على كل لسان. علاش؟ على خاطر في الداخل في الخارج الناس الكل يقول لك في بالك بعث فلوسي أتخذيغ إندا تو ووصلوا الفلوس بالوقت. من الخارج تبعت الفليسات متاعك تتمنى عليهم يتجبدوا في تونس بكل ثقة وأيضا بكل أمان، وإلا يوصلوا أيضا على الكونت، على الكونت اللي يتعمل على التليفون. على خاطر وقت تلشارجي الابليكاسيون متاع إندا تو تلشارجابل على الديفيرون ستور، نحكي وعلى أبل ستور، على بلاي ستور، وعلى أب جاليري، فإنك وقت تلشارجي الابليكاسيون هذية تحل حساب دفع مجاني مدى الحياة. وقتها وقت اللي أي إنسان يبعث لك الفلوس من داخل تونس من خارج تونس يقعدوا لك الفلوس هذوكم في الحساب متاعك. الحساب هذية شنو يمكنك؟ يمكنك مثلا أنك تشارجي تليفونك بالفلوس، خاطر بكلنا تشارجي العبد يعز عليك. باي اكزامبل عايدة جمعة اللي فاتت قعدت واحلة تشارجي فلوس تاع تليفون داكوردو، دونك مع إندا تو تولي ما عادش تحتار، ما عادش تشري في الكوارت اوتوماتيكمون اترافيغ الستوش اللي يكون في التليفون تولي تشارجي بيه. خونا يونس نفس الحكاية، ما عادش شد الصف باش يمشي يخلص الفاتورات نتاعو، تو سامبلومون اترافيغ لابليكاسيون هذيا تاع إندا تو يخلص لي فاكتور نتاعو، لي فاكتور نتاع تونيزي تيليكوم، نتاع اورانج، نتاع اوديدو، والا ايضا فاتورة الغاز معناها والضو نتاع ستيك، فاتورة الماء نتاع السونيد، أي فاتورة أخرى نجمو نخلصوها كما قلنا وإحنا في بقعتنا أتخافيغ الابليكاسيون. سينو وقت اللي العباد اللي تحب تمشي لزاجونس متاع إندا تو اللي موجودين في 24 ولاية من بنزرت حتى بن قردين يخدموا 7 أيام على 7 أيام، 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، وأجونس بن قردين عاوز نذكركم تخدم 24 ساعة على 24. حبيت نقول لكم زادة كيف كيف الحاجة الباهية أنه من تليفونك وانت قاعد في بقعتك تبعث الماندا. الماندا هذية ما يصطلح عليه فيه الماندا من الحوالي البريدية الفلوس لأي إنسان يعز عليك. وإحنا نعرف توا هالأيامات هذية برشا حركة، اللهم صلي على النبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هيا كمل لي باش نشري علوش، أبعت لي شوية فلوس باش نقضي شوية قضيات إلى ما آخر ذلك. دونك اليوم مع كاش تو أتخذيغ إندا تو، فإنه وانت في بقعتك تبعث الفلوس وتستقبلهم بالوقت، وهذايا اترافيغ لابليكاسيون نتاعنا تاع إندا تو اللي هي كاش تو. والا زاد كيف كيف كان اي انسان يبعث لك الفلوس هذوما تمشي لاقرب اجونس نتاع إندا تو، تلقاو اللوغو هكا تلقاوها في اللايف نتاعنا إندا تو ENDATAO. دونك اقبل ابعث وخلص تو، وهذيك هي إندا تو. معنا مدام شريفه من تونس. على السلامه لا شريفه، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
14: مرحبا حسن، عايش
1: لاباس عليك ومطيبه،
14: كثر خيرك،
1: يعيشك، مرحبا.
14: الحمد لله.
1: باش نسالك سؤال، نعرفك مهفه يا شريفه يا باهيه،
14: تفضل. ان شاء الله
1: اليوم كي نبعثوا بالابليكاسيون نتاع إندا تو، نبعث الماند هذه، نبعث الفلوس هذوما معناها كاش تو، حسب رايك يوصلوا بعد بجميعة، بعد بنهار، بعد بثلاثة أيام، ولا بعد بعض الساعات؟
14: يوصلوا توا توا،
1: يوصلوا توا توا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. وين أقول لك منا توا توا يوصلوا لك 300 دينار في الحساب متاعك متاع إندا تو. مبروك عليك يا شريفة يا باهية، تحياتنا ليك وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير.
14: يعطيك الصحة وعيدك مبروك أنت والمجموعة اللي معك.
1: يعيشك ربي يخليك، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا شريفة.
14: كل عام حية بخير،
1: بارك الله فيك. يلا تحياتنا ليك. نذكركم إندا تو موجودة من بنزرت حتى لبن قردين، ونذكركم فيش تستنى من توا ادخل على واحدة من الستور اللي موجودين، معنى الستور اللي موجود على تليفونك، وتليشارجي الابليكاسيون متاع إندا تو، وحل وقتها حساب دفع مجاني مدى الحياة، وتنجم وقتها تسهل لك كل عملياتك وكل كيف كيف ليزاشا متاعك، على خاطر اترافيغ الابليكاسيون هذية نجم ونعمل زده كيف كيف ليزاشا متاعنا من لي غروند سورفاس كيف مع زيزا ومونوبري. وما تنساش تبع كل جديد انت تو على غزوسيو على فيسبوك على تيك توك على كيف كيف انستغرام وعنا الرقم الاخضر 80 10 7000. ملا فش تستنى من تو انضم الى عائلة انت تو
13: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
1: وهكذا نحصل معكم لفان دو على كل لسان. شكرا لك سي يونس, شكرا لك عايدة, تحياتنا لكم الزوز, تحية للناس اللي اختارت تسمعنا من الاربعة حتى الستة العشية. خليكم تتسويت مع اخر اخبار الوطنية والعالمية مع المتميز سيف الدين المهدي صديقنا المتألق سي اسكندر ابراهيم, اخر الاخبار الرياضية, ريكاب سبور شوي اخر مع حيدر شيرني, وحن نتقابلوا غدوة ان شاء الله في على كل سنة جديدة. يا طيب القلب هي غنية لمبوتياج عديو منها حتى اكستريم مش كاملة. قبل غدوة إن شاء الله نواجه فريكونس على الأولى في تونس. أمين.

0: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
2: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
3: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
5: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
6: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية. سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مال العرض تنجم تعيشو. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مال العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
8: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
9: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
10: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
11: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات وفق قرار صادر بالرائد الرسمي الأخير. وبين القرار أن معهد بورقيبة النموذجي بتونس تصدر قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب 300 مركز، يليها المعهد النموذجي بسوسة ب 275 مركزا، ثم المعهد النموذجي بصفاقس 1 ب 250 مركزا. كما حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية بالمنستير ونابل وريانة بين 200 و175 مركزا. مصدر طبي يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا اليوم جراء سقوط نافذة بقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيفة بحمام الجبلي بمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل المستقرة، وذلك بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة ومغادرتهم المستشفى المحلي بقليبيا أين تم نقله من قبل وحدات الحماية المدنية إثر الحادثة. وفي ذات السياق الكاتب عام الفرع الجهوي للتعليم الأساسي بنابل الممثل محمد عبد اللطيف يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الحادثة تتمثل في سقوط أحد النوافذ القديمة على مجموعة من التلاميذ يدرسون بالسنة الثالثة بمدرسة محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي، مما تسبب في حالة من الهلع والإغماء في صفوفهم وإصابة ثلاثة منهم بخدوش متفاوتة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والشركة تؤكد في بلاغ صادر عنها إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من مايو الجاري إلى غاية يوم الأربعاء الموافق للثالث من جوان القادم. وستستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي وفق المصدر نفسه أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الخميس الموافق للرابع من جوان 2026 من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ابتداء من الجمعة الخامس من جوان 2026 من تونس في اتجاه عنابة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في تقرير ضرورة الإسراع بسد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار. وختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين مساء اليوم، حيث يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إظهار متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد بضعة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: والتيوب موسيقى فم الأولى في تونس.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
3: سبور إكسبرس مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدا باخبار الترجي الرياضي التونسي. والهيئه المديره للترجي اعلنت اليوم رسميا تعيين شكري الواعر في خطه نائب رئيس مكلف بكره القدم. رئيس الفرع المكلف بكره القدم والنائب رئيس مكلف بكره القدم في الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر تم تسليم المهام اليوم في البارك بين رياض بن نور المشرف العام السابق ورئيس الفرع كره القدم السابق في الترجي الرياضي التونسي وشكري الواعر في حضور عدد من اللاعبين زاد كيف أعضاء من الإطار الفني وموظفين وعمل في الحديقة بيدونك. بصفة رسمية اليوم تم إعلان الخبر ومنصب شكري الواعر في الترجي الرياضي التونسي نائب رئيس مكلف بكرة القدم. قرعة كأس إفريقيا للأمم 2027، منتخبنا الوطني التونسي متواجد في مجموعة أوغندا ليبيا وبوتسوانا. صارت القرعة واليوم احنا موجودين في المجموعة هذه مع ثلاثة منتخبات، هذوما نعود نذكر أوغندا ليبيا بوتسوانا، ويترشح من مجموعة المنتخب منتخب واحد إلى جانب منتخب أوغندا. منتخب أوغندا موجود من بين البلدان المنظمة للكان تاع 2027، دونك هذاك علاش مهما كانت النتائج نتاعو باش يكون موجود يترشح معاه ويتأهل معاه منتخب واحد من ثلاثة، يا إما تونس أو ليبيا أو بوتسوانا. إن شاء الله تونس يكون هو المتأهل من المجموعة هذه. نذكر أنه الكان اللي جاية تتلعب بين 19 جوان و 17 جويلية 2027 في كينيا وغندا وتنزانيا. كينيا وغندا وتنزانيا تحتضن الكان تاع 2027. وبرنامج التصفيات بالنسبة لمنتخبنا بعد ما تعرفنا على القرعة وتعرفنا على المجموعة نتاعنا من 21 سبتمبر 6 أكتوبر الحالي في العام هذا عندنا الجولة الأولى والجولة الثانية. جولة أولى مع تونس مع أوغندا بلوتو في تونس، وجولة ثانية مع بوتسوانا خارج في جابورون يعني في خارج تونس. بالنسبة للجولة الثالثة والرابعة من بين 9 و 17 نوفمبر الحالي، اثنين جولة بين تونس وليبيا الجولة الثالثة في تونس، وبين ليبيا وتونس يعني نمشيو نلعبوا في ليبيا الجولة الرابعة كما قلنا. بالنسبة للجولة الثالثة والرابعة هذا البرنامج، الجولة الخامسة والسادسة آخر زوج جولات في التصفيات يتلعبوا بين 22 و 30 مارس 2027. الجولة الخامسة نمشيو نلعبوا في أوغندا في كيغالي، نلعبوا ضد أوغندا، وفي الجولة الأخيرة نستقبلوا بوتسوانا في تونس. الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات هذا برنامج منتخبنا في تصفيات الكان القادمة 2027. نحكيو على الكوب في تونس، مقابلة غدوة بعد غدوة، تعيينات الحكام بصفة رسمية. نحكيو على ربع النهائي بيان سور، غدوة مقابلة سي اس اس والملعب الجيبسي، خالد قويدر هو الحكم في الفار، حسني النايلي، الترجي الرياضي الجرجيسي مع نادي بنزرتي، امير لوسيف هو الحكم وفي الفار امير العيادي. نهار الخميس مقابلة اخرى بعد بوحجلة مع الترجي، تحكيم نضال الطيب وفي الفار هيثم جيرات، وتقيت الدائر مع شبيبة العمران الحكم سيف الدين الورتاني وفي الفار مجدي بلغة. منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 عام يلعب اليوم يعني تقريبا بعد أقل من ساعتين من توا 8 بالتحديد في الرباط، يلعب المقابلة الثالثة ليه في الكان كان المغرب بعد التعادل في المقابلة الأولى مع المغرب وهزيمة مع منتخب مصر. اليوم نلعب ضد أثيوبيا، المنتخب اللي كان تعادل في المقابلة الأولى مع المنتخب المصري وانهزم في آخر لحظات في مقابلته مع المغرب في الجولة الثانية. تونس أثيوبيا كان أقل من 17 عام بداية 8 في الرباط، وإن شاء الله منتخبنا ينتصر اليوم خاطر مطالب بالانتصار للتأهل إلى براج المونديال. بالهوند نحكيو على الديربي نصف نهائي الكوب بين الافريقي والترجي بصفة رسمية. المقابلة هذه باش تلعب تحت إدارة طاقم تحكيم أجنبي وبحضور جماهير النادي الافريقي، رغم مطالبة الترجي بتطبيق عقوبة الويكلو المسلطة على النادي الافريقي بعد أحداث مقابلة الافريقي والنجم الأخيرة في البطولة. زوز مقابلة ويكلو وقتها للنادي الافريقي. الماتش نذكر يتلعب نهار الجمعة بداية من الخامسة في رادس. الباسكيت وفد النادي الافريقي سافر اليوم لرواندا وين يشارك في المرحلة الثانية المرحلة النهائية نقوله في البال في مسابقة البال نهائيات البال. النادي الافريقي يلعب الدور ربع النهائي ضد الاهلي بنغازي الليبي نهار السبت مع ماضي ساعتين. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم خارج تونس إيسونسيالمون باش نحكيو على البطولة الإنجليزية. 7:30 تبدأ مقابلة بورنموث ومانشستر سيتي، مقابلة مهمة جولة قبل أخيرة في البطولة الإنجليزية. إذا كان يتعادل السيتي أو ينهزم اليوم بأنه الأرسنال يتوج باللقب قبل جولة من النهائي، إذا كان الأرسنال أو مانشستر سيتي يربح اليوم بأنه يتواصل الحوار للجولة الأولى، تقعد زوز نقاط بين السيتي وأرسنال. استنوا مقابلة اليوم كيفاش بشتوفة، وفما مقابلة أخرى 8:45 زاد تستحق الفرجة في إنجلترا، مقابل تشيلسي مع توتنهام كما قلنا 8:45 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.wv.com وزي كفام.net. نخليكم مع حيدر وبقيت ليكيب في ريكاب سبور.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
0: موزايك فام لا راديو 100% تيوب.

0: حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على آخر الأخبار والمستجدات في تونس وخارج تونس. الترجي يعلن رسميا عن تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم، واليوم صارت الباساسيون مع المسؤول السابق رياض بن نور. عودة على هذا الخبر، كيف كيف نحكيه على الكيب ناسيونال والمنتخب الوطني وهو في حالة إعداد وتحضير المونديال، يتعرف زاد على مجموعة ضمن تصفيات اللي كان القادمة، قراءة في المجموعة ذي وفكرة على بقية المجموعات. الموسم الرياضي على الأقل نحكيه على مستوى البطولة، بعد أيام تنتهي مسابقة الكاس. على مستوى البطولة انتهى الموسم، اليوم نخرجوا بأهم استنتاجاتنا الإيجابيات اللي لازم المحافظة عليها وتدعيمها الموسم القادم، والسلبيات اللي لازم إما إصلاحها أو شطبها من كرة القدم التونسية حتى الراو، أو على الأقل هكا نتأملوا إنه الراو موسم أفضل على جميع المستويات. وقوائم في العالم، قوائم المونديال تثير ضجة كبيرة، ضجة كما مثلا اللي صارت بعد الإعلان على اسم نيمار في قائمة المنتخب البرازيلي، وكريستيانو رونالدو مجددا يقود المنتخب البرتغالي في المونديال. كل هذا وأخبار أخرى اليوم يرافقني في التحليل والتعليق عليها كل من أسامة السلامي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين وبالقائد بيان سور سي سمير اللي نكلمو ديما كل الاحترام.
1: اهلا وسهلا بك، مرحبا يا سمير، شو الامور؟
3: اهلا بك حيدر، تحيه ليك خويا، تحيه لوسامه، تحيه لخيان، الناس الكل اللي تتبع فينا وهم كثر بطبيعه الحال، نحييهم تحيه كبيره برشا.
1: سلموا عليهم الناس الكل، نرحب مروان في الاخراج ووسيم في الاخراج الرقمي. البدايه تكون بعد شويه من اخر مسار.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
6: جيرسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
7: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزل الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار إعلان ترجي هذه تونسي عن تعيين شكري الواعر في منصب نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم. وكان انشر موقع الترجي والصفحة الرسمية صور الباساسيون اللي صارت بين الواعر ورياض بن نور وصور مع المجموعة في البارك بي تحت عنوان فاميلي عائلة. ويبدأ شكري الواعر على هذا الأساس مهام رسميا في ترجي هذه تونسي بعد مغادرة المسؤول السابق رياض بن نور. تعليق عندك أسامة وسمير سلميه.
3: الحقيقة التصوير اللي شفناها تفرح هذا اللي نتمناه ديما في الفرق وبين المسؤولين بين القدم وجدد. الباساسيون حاجة مهمة جدا، إيماج باهية للنادي، إيماج باهية للناس اللي خدمت والناس اللي باش تخدم. باش نحكي
2: بالضبط، هو اوماج للي خدم وصفحة جديدة مع اللي باش يبدا يخدم.
3: مهمة. ونحكي وشوف حيدر، نحكيه على شكري الواعر، يعني من عمالقة في تونس في حراسة المرمى. شكري الواعر نعرفوه اللي حتى كمل كاريير وما بعدش على الترجي، قاعد يتبع في الكرة التونسية، يعني ملم باللي صاير في البطولة التونسية والإفريقية. شكري الواعر ظهر لي عليه إجماع تام من الناس الكل، من جماهير الترجي، من المسؤولين، من الناس الكل. نتصور اللي شكري سي المامون زادة بجمعيته اللي وقت اللي استحقتته كان موجود، وهذا عادي. يعني اللي يعرف شكري الواعر يعرف محبته للترجي. نقول التصويرة باهية، سورتو تصويرة باهية اللي صارت، اللي نعرفه زاد رياض بن نور الحقيقة خدم في الترجي، اعطاه للترجي، ابن الترجي، محب للترجي، خدم. جاء الوقت اللي بشي يعطي الباساسيون للناس أخرى. بيان سور ما نجمش يكون كان شكري الواعر اللي كي تقول شكري الواعر تقول ترجي رياضي تونسي.
2: سمير،
4: ساعة تصويرة حلوة، تصويرة مزيانة، والتصويرة اللي شفناها تشرف الترجي رياضي تونسي، وهذا هو الاحتراف. هذا هو الاحتراف، خير خلف لأحسن سلف. رياض بن نور اختم الترجي رياضي تونسي لسنوات عديدة وتعب في الترجي وحقق نجاحات بطبيعة الحال، فما الإخفاقات. ولكن طريقة اللي عجبتني طريقة الباساسيون اللي صارت، طريقة خروج رياض بن نور اللي قدم استقالته من الأيامات ثم يتبع المباراة الأخيرة بتاع الكيس كمحب ثم يعمل الباساسيون، لأن الباساسيون مش هكيك تصويرة وكهول. الباساسيون لا، الباساسيون فيها عقود، فيها التزامات، فيها حاجات سرية داخلية متاع الترجي ديال التونسي تهم الترجي، اللي يلزم شكري الواعر ياخذها بطبيعة الحال ويعرفها ويدرسها. هذا كله تصير في الباساسيون اللي كانت موجودة. إذا رياض بن نور مشكور على العمل اللي قام به، وشكري أمام مهمة كبيرة ياسر، شكري اسم كبير، شكري شخصية،
2: خاصة ما هيش سهلة،
4: ما هيش سهلة بالكل. ونائب رئيس ورئيس فرع كرة القدم، يعني كل ما يهم كرة القدم بأصنافها الكل تحت تصرف أو تحت إشراف شكري الواعر. وبالتالي أكيد أنه شكري مش حضر الفريق العمل متاعه، فمش يحضر كذلك طريقة الخدمة متاعه، مش يدرس العقود، مش يدرس هذه الأمور هذه كلها.
2: فما المهمة الأولى مدرب زادة، إذا كان الاتجاه أنك تشوف مدرب،
4: ملفات كبيرة ياسر، منها مدير رياضي إذا كان مش يغير المدير رياضي بطبيعة الحال، وإذا كان ما فماش مدير رياضي مش يستغنى على المركز هذاك والخطة هذيك، هو مش يكون يخوى العاتق وخطة اختيار المدرب وبأي مقاييس. هذه كلها شكري معناها بالخدمة

0: هذه كلها معطيات. ونفس الشيء نتكلموا فيه على اللاعبين. لاعب يكون متألق والدنيا قلبها في جمعية متاعه نعيط له ما ينجحش في الكلوب ولا في الترجي ولا في غيره. هنا شكري هذيك الإضافة اللي حاجت بها إدارة الترجي في شكري الواعي لأنه يعرف الأشياء ذي ويعرف الترجي الذي التونسي مليح. وبالتالي مجال الخطأ مانيش نقول مش غلط، ولكن مجال الخطأ مع شكري ربما يتقلص ويقل.
1: هذا هو، احنا نتمنى توفيق شكري الواعي. نذكر انه الخبر اليوم تم تأكيده رسميا من إدارة الفريقي تعيين شكري الواعي على كنائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم. نكون هكا كملنا مع آخر مسار، بعد شوية نحلو ملف البطولة انتهت، شو الحاجات اللي لازم نستحفظوا بها الموسم القادم، شو الحاجات اللي لازم اما ننساوها ولا نصلحوها. نحكيو على الكورة، نحكيو على الاربيتراج، نحكيو على المسؤولين، كل ما رافق هذا الموسم من حكايات وقصص إلى حدود نهايته على مستوى البطولة. بكل تأكيد رجعي بعد لحظات.
2: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
3: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: Récap Sport.
5: Publicité. تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو، ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
6: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكرة من الدار.
7: توب نت very fiber people.
8: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 88 ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينة زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.

0: شو اللي قاعد من الموسم، شو الحاجات اللي لازم ولا نحاول نستحفظوا بها. فما زادة معطى مهم ياسر كما التنافسية اللي شفناها حتى الآخر لحظات البطولة، حاجة مهمة ياسر يا حب ذا كانت تتواصل تنشوفوا كيفاش وعلاش. بعد شوية فما زادة سلبيات كبيرة رافقت هذا الموسم. في العادة باش نبدأ واحد
1: تخلينا في الحاجات الإيجابية.
0: لا مش نبدأ احنا
2: مغلبية نبدأ بالسلبية.
0: انا باش نبدا بموضوع هو فيه زوز، فيه السلبي والايجابي، ولو انه اعتقد انه السلبي اكثر ياسر. معنا ما نعرفش، موجود معنا امين بركلا بالتليفون. خلينا نبداو بالتحكيم، شو الحاجات الباهيه اللي صارت وشو الحاجات الخايبه ولا السلبيه اللي كان النجم نصلحه نصلحه، ولا كان النجم نفسخوها من المشهد اذا امكن بكل تاكيد. امين اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بسمير، مرحبا بوسام، ومرحبا بالسيدات والساده المستمعين.
0: اهلا وسهلا بك. فما باهي نجم نحكيو عليه كمان ولا صايبه العمليه؟
3: لا ديما الباهي موجود بقتامة المشهد، راهو فما حاجات ديما باهي، يعني ما نكونوش سلبيين 100% وما نكونوش لا ولا كما يتهموا فينا معارضين للمعارضه فقط. لا فما حاجات ايجابيه. نعم
0: باهي. نبداو باللي سميتو انت قتامة ولا نبداو بالباهي؟
3: والله هو ما نعرفش، كل واحد كيف يحب.
0: ابدا بالاسهل اللي فيسع فيسع عليه الباهي.
3: خلينا هو الحقيقه الحاجات الايجابيه اللي نجم نبنيو عليها السناء هو قرار تشبيب القائمه الدوليه، يعني قرار اتخذه سي جمال الحمودي بصفه حصريه على خاطر هو المشرف العام على التحكيم وعلى خاطر هو صاحب كامل الصلاحيات، وقتها كان يتمتع بكامل الاستقلالية واتخذ قرارات مهمة جدا حسب اعتقادي أنا، منها تشبيب القائمة الدولية بإقحام رباعي كامل على مستوى الحكام وحكم مساعد، وحتى في كرة قدم داخل القاعات يعني فما روح جديدة، فما تشبيب، والرؤية هذه والغاية منها هو الاستفادة

0: من ذلك على مستوى الدورات الإقليمية والقارية المقبلة. كما رأوا مثلا اليوم في المغرب كان يوديسيت عنا حكم مفرز عبداللاوي في انتظار تعيينه، وياسين السعداوي اللي أيضا تقريبا عمل 3 مباريات مع وجود حكام كما باسم وكما هيثم ما بين 27 و 26 سنة، كما خالد 32 سنة، كما أيضا تحكيم نسائي شاب على مستوى كرة قدم داخل القاعات. يعني ثم هذا نجم نبنيه عليها في المستقبل، وهذا الحقيقة يحسب لسيد زميل الحمودي المصرف العام.
1: شنو كان لمبك تمتعه على البطولة هذه يا أمين؟ أوكي الفكرة متاع تشبيب مهم، أنت خامة من المواسم القادمة.
0: عملت لي باس هاي لبرسا،
1: تفضل. هو اختصاص أسامة وسامير أما بارخ
0: أي هو معروشة. أنا نذكر برشا أسامة الحقيقة دي باس متاعه على كل حال. هذا مدى الانعكاس متاعه في تونس. الفكرة هذه للأسف ما انعكست هذه الروح على البطولة الوطنية، ما انعكست على يعني لمسار وثنائية نفسها في الرابطة المحترفة، ثنائية ما بين الحكام وما بين المساعدين. مثلا الحكام نراو تضييق الأسماء، حصرها في بعض الأسماء، ورؤية تعيينات الحكام كانوا تقريبا كأنه سيستم تورنوا مش سيستم بطولة. ما تم تطعيم البطولة بأسماء جديدة بأسماء مستجدة، شنو خلى؟ خلاك تحصر المزيد في 33 حكم بركة. ريال مو متعينوا منهم تقريبا، ريال مو كان تقريبا 20 ولا 21. هلاش خلق مشكل من بعد في الخيارات، لأنه ثم أخطاء، الأخطاء بتخليك من بعد توحل في سكون البديل. وأيضا فشلت إدارة التحكيم في أنها تنظم تربص حكام الفار سنين، يعني النخبة باء اللي بس يخلي حكام جدد سيرتي فيه يمكن لهم المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى. هذا طبعا بناء على خيارات خاطئة. عكس حكام المساعدين اللي القاعدة وصلت تقريبا ل 73 مساعد بمعدل أعمار ما بين الجدد صغار وكبار، ويعني ثم التنوع. هذا خلى الأخطاء الحقيقة أقل، وخلى هامش الاختيار أكبر. وهذا أنا نعتبرها من نقاط السلبية على مستوى إدارة التحكيم على مستوى التعامل في فلسفة التعيينات تقريبا. هذا أهم شيء. وفما حاجة أخرى،
1: ولو أنه في النقطة هذه أمين باش نزل ما تقعد معنا شد الخيط متاع الموضوع هذا، معنا آخر موسم شفنا أخطاء كبيرة ومع ذلك تم تعيين المحكام اللي كانوا متسببين في الأخطاء من جديد، معناه ودار وفي أروقة إدارة التحكيم أنه تعاقبوا وما فعلا تعاقبوا، لكن لقيناهم تم تعيينهم في مقابلة أخرى. والحقيقة ما لقينا حتى تفسير كان أنه ما فماش حل للغالب.
0: أنا عندي تفسير.
1: اتفضل.
0: لا تفسير موجود. هو الانطباعية وازدواجية التعامل مع الحكام نفسهم. ما نعملش حيدر كما نعامل سمير كما نعامل أسامة كما نعامل بركلة. هذه حقيقة، وهذه من نقاط السلبية تاع إدارة التحكيم بكل صدق. مثلا أنا نعطيك اسم أسامة بن إسحاق، من اللي أخطأ في مقابلة أولمبي البادي والنجم الرياضي الساحلي لم يعود إلى هذه اللحظة، بينما حكام آخرين أخطأوا وأعيد تعيينهم.
1: منتصر بالعربي
0: دي هورا
1: تاع بنزرت والترجي هذه تونسي تم تعيينه من جديد، الاستاذ عباسم بالعيد باش يثبت بونتو سليمان تم تعيينه من جديد، معناها احنا سمينا
0: دونك هذايا سو يخلق حاجتين مهمين، اللي هو الشك الداخلي احنا يعني انترن في بعضنا، ويخلق شك حتى على مستوى المحيط الخارجي بس يعمق الأزمة الأكبر اللي هي أزمة الثقة في التحكيم. والنقطة السلبية الأكبر حسب اعتقادي أنا، واللي هي للأسف ما وصلت فيها سيد المصرف العام، هو ضياع الاستقلالية التعيينات
1: خاصة في الجولات الأخيرة.
0: في الجولات الأخيرة التعيينات أصبح يؤثر عليها.
1: بالله خليني مساج لهنا ناخذ كلمه زاده في الاستوديو، انت معنا بكل تاكيد. مثلا حكم الديربي المشرف العام ما يعرفش ما في بالوش به، معناه تكفل به عضو جامعي وهو اللي عمل العمليه الكل وجاب في كنف سريه. اوكي ذا مهم، لكن زاده مش لدرجه ان المشرف العام ما يسمعش به، معناه ما نعرفش.
2: هو نقول لك حاجه ساعات هي توا مخالفة للعادي اللي صار. لكن لكن كنجح الحكم في الديربي
1: على جاي بترونجي تخلص فيه مير.
2: شوف كنجح في الديربي
1: جايب, جايب واحد باش يقرر هو مشرف
2: اي اما عندي كنجح سيد في الديربي نورمالمون نورمالمون المشرف العام بيدو راهو يسال نفسه يعني اولا علاش عملوا كيكا على خاطر يمكن ما عادش عندهم فيه الثقه التامه ولا القرارات نتاع من الموسم كامل يعني في التعيينات وكما كنتوا توا تحكيوا يعني اربيتر يغلط يتعاقب واربيتر اخر يغلط
1: يتعين مره اخرى
2: يتعين مره اخرى ولذلك هو قرار كان راهو مهم ويلزم يلزم راهو تصير عليه قاعده راهو القرار هذايا خاطر مش بالسهل تجيب حكم والمشرف العام ما يكونش على درايه بالموضوع اصلا
1: ايه شو سامحني هو هو الديسيدور هو المشرف العام على قطاع التحكيم ما في بالوش معناها سامحني اخر من يعلم معايا كان سمير
3: وفما زاد النقطه مهمه اللي حكاها لها امين نعرف غيرته على التحكيم بيان سور احنا كملاحظين وكملاعبي يقدموا وكناس كل وكأندية وكرؤساء وكجمهور الكل ما هوش راضي على أداء التحكيم هذه
1: الناس الكل الناس الكل عندها ما تقول في الموضوع
3: اللي استفادوا لي ما استفادش الكل مش راضين على مردود الحكم هذه حاجة واضحة واضحة النقطة الضعف الأساسية وحكي عليها توأمين هي التعيينات نحي العقوبات تعيينات الحكام اللي في خاصة في نهاية الموسم كان عليها برشة نقاط استفهام نحب ماذا بينا توضح لنا النقطة هذه
0: هو نهاية الموسم انا مش نعتقد ماهوش مجرد تخمين ولا اعتقاد هو صحيح اللي قاعد نحكي فيه انا نقولها صحيح ونتحمل المسؤوليه
1: هي معلومات
0: التعيينات لا لا استنتاجات
1: اوكي
0: استنتاجات بمعرفتي الدقيقه بواقع التحكيم لسنوات انه تعيينات الجولات الاخيره ضاعت فيها استقلاليه السيد جمال الحمودي في تعيينات الحكام هذا مؤكد
1: فقط في الجولات الاخيره
0: في الجولات الاخيره اي بدا يضيع الخيط وضاع للاسف
1: وهذه شكون اللي تعين الفيدراسيون
0: وهذه
1: ما سمعتنيش امين
0: نعم
1: ما سمعتنيش فيدراسيون اللي تعين
0: لا مش الفيدراسيون لا لا لا اسمع خلينا نكونوا واضحين الوضع داخل المكتب الجامعي نفسه غير مستقر يعني اليوم ما تنجمش تقول فلان ولا فلتان انا هنا اللي يهمني حاجه مهمه يهمني أن الاستقلالية هذا هو الخيط الرفيع بالنسبة لينا لبناء وتطوير قطاع التحكيم هذا ما هوش موجود وضاع في الجولات الأخيرة ونعرف الكلام هذا بشي غششهم أنا نعرف لكن سامحوني إذا كان أنتم ما تحبوا بالحق أنقولها خاطر علاش أخويا حايدة صبري اللموشي في الندوة الصحفية متاعه قال ندق ونوقيس الخطر على كرة القدم التونسية هذا إنسان فني هو ما جابوه وتكلم هكا أنا نقول نقرع جرس الخطر لمستقبل التحكيم التونسي إذا ما تواصل بهذا المنهج
1: توا باش نقرعوه احنا قرعناه اللي تكسر وطاح وجبنا جرس ساخر
0: اسمي
1: ربي احنا نقرعوا فيها
0: لا مو عليك مو مهم باش نكون أنا على الأقل متناسق مع نفسي
1: أي واضح هذا موقفك
0: أنا وقت اللي قلت لا وقت اللي قلت فما استقلالية في وقت ما في وسط السيزون وحتى عن الموزايك قلت وما حشمتش وقلتها لأنه حقيقة اليوم هذه الاستقلالية ضاعت أنا ندائي للمكتب الجامعي بشي عمل تقييم موضوعي لمرحلة السيد جمال الحمودي نقيموه بالصحيح إذا يقتضي بس نقولوا له بالسلامة ما هو عيب بس نقولوا له بالسلامة يعني ما هو عيب
1: هو مثال شامين خلينا نحلوها شوية الجملة اللي قلتها تو معناها أنا مكلفك بقطاع معين وأنت صاحب القرار في هذا الشأن وبعد انا نجي نقرر في بلاستيك شنو هو التقييم اللي باش نعمله انا انا قررت في بلاستيك ودخلت لك وين معناها التقييم ساي كيما ضاعت الاستقلاليه خلطت عليها التقييم زاد
0: مثال انا انا انا ديما نحب نمشي للايجابي اخويا خلينا نقيمه ما نعرفش علاش عمل في زمال كيكا في الجولات الاخيره انا ما نعرفش الحقيقة ومحبش نعرفها مانيش ملزم باش نعرف أنا ملزم بحاجة واحدة أنه التحكيم استقلاليته ترجع له على مستوى التعيينات مع ضرورة البناء على مستوى التكوين والتطوير كما قال سمير لأنه الوضع راه سيء جدا جدا جدا على مستوى القاعدة احنا ديما نغزر كان للرابطة الأولى أما راه على المستوى القاعدة يعني الليليج يعني ريجيونال وراو حاجة يعني من وراء العقل. اليوم أنا نحكي معاك ومن نقاط السلبية أيضا اللي أنا نلوم عليها إدارة التحكيم هي عدم التحدث عن خلاص الحكام. مش معقولة نسكروا سيزون ثالث على التوالي والحكام هم خالصين، هذا ما هيش معقولة، هذا ما هيش مقبولة، ولا ردة فعل من إدارة التحكيم. يعني الحقيقة احنا كجمعية حكام مثلا راسلنا المكتب الجامعي وطلبنا منه لقاء بس نطرحوا عدة نقاط باش نجمو نبنيو ونصلحوا اذا نحبوا بالحق نصلحوا. انا رسالتي للفاعل الاساسي بالمكتب الجامعي رذا ان ارفع يدك على قطاع التحكيم لانك ستؤدي بنفسك قبل كرة قدم التونسية الى خلينا نقول الى نهاية رياضية، طبعا نحكي غير محمودة العواقب.
1: الفعل الاساسي في الفيدراسيون الفعل الاساسي في الفيدراسيون قلت
0: اي بيانسي نحكي الفيدراسيون هو الهيكل هو الهيكل المسير للكرة.
2: امين بالله يا حاجة تو انت قلت كلام مهم. راو شوف في التسيير يا اخي انا كي نلقى انسان مشرف عام على التحكيم اولا ما يعمل حتى رياكسيون يجيبوا له اربيتر من برا وما يعرفش اولا هذا يدل اللي من الحقيقه يعني ظاهر اللي السيد يعني ما هو صاحب قرار اولا ثانيا كي تقول انت يعني عضو في الجامعه يهز يده على التحكيم يا اخي سامحني كي يبدا هو المشرف العام على التحكيم مخلي الناس تتحكم فيه راو اي انسان وهذا راو موجوده عند اي انسان في اي دومين يعني في الكوره في اي ميدان وكان
1: اي خليت له مجال باش يتدخل فيك
2: باش نتدخل فيك نتدخل ولذلك راه المشكله انا ما نلومش على الـ الـ الـ
0: على الـ الـ الـ الـ الـ
1: باش نجاوبك باش نجاوبك على النقطه هذه. حط الكاسك باش تسمع اسامه خاطر باش نجاوبك على النقطه هذه ونجيك سامي.
0: انا رسالتي
1: امين في نفس السياق
3: نفس لكن ربما بطريقه اخرى لنفس الفكره. وقت اللي مشرف عام على التحكيم يدخلوا له في العمل نتاعو في الجوله الاخيره وهو يقبل بالامر، انت عطيتنا معناها رسالة مبطنة انه السيد هذا فقد مصداقيته واحترامي ليه.
1: لا هي مكشوفة مش مبطنة، هو
3: تجاه الاندية ما عادش مش تقبل الشيء ذا لانه في الجولات الاخيرة وقت اللي يدخلوا له في التعيينات اللي هي ركيزة اساسية من المهام متاعه. اذا اعطيتنا انت مجال انه اللي فهمته انا شخصيا انه الحمودي لا مجال انه كمل التجربة هذه.
0: انا هذا رأيي للحقيقة وماذا بي الحقيقة لعل أنا حاجات ما نعرفهمش يخرج هو يحدثنا علاش في الأخير. يعني الحقيقة نقول أنا استجاب للضغوطات استجاب هو أنا نفسي كلمته يعني وتقابلت معه أكثر من مرة وقلتها في أكثر من راديو أنه كانت الأمور طيبة كانت فما استقلالية هذا صحيح راجل جاب يخدم بكل صدق الحقيقة لكن يبدو أن الضغوطات عليه كانت قوية برشا في الجولات الأخيرة. وفما زاد حاجة أخرى أنا بديت نخاف منها هما من البلاغات والعقوبات اللي ضد الحكام. إذا كان ماكس قادر تحمي أولادك تجاه الجمعيات وتجاه الملعب المكتب الجامعي ما عاد في نجمه يظهر لي نقوله أنه التحكيم بخير ولا ينزم يصفى.
2: يا أمين هو مش قادر يقرر تحبوا بعد تحبوا يقدر باش يحمي ما خلينا موضوعيين شوية تو هو ما عادش ينجم يقرر في المباريات اللي تحبوا أنت بعد ينجم يحمي الحكام ما عادش ينجم.
0: لا غالب
2: هما نحن في التوانسة شوف في التوانسة عنا الذكاء يعني راه يجيك مسؤول يجربك يبروبوزي عليك باش يشوفك يتسكر الباب من النهار الاول يتخلي الباب محلول شويه وقتها سي ما عادش نجم ترجع بالتوالي.
3: وذاك علاش اسامه الباب محلول في نفس الكلام تاعك انت الجولات الاخيره كثره الاحتجاجات والفيديوهات
2: طبعاً.
3: حتى فريقه يبدا رابح يحتج تقول له علاش هكا رابح
2: خاطر يعرف الجمعه الجايه
3: لا باش نضمن حقوقي للجمعه الجايه واللي من بعدها. وكان لاحظتوا انتم فان سيزون كانت فيها ريكور تاع احتجاجات وفيديوهات وضغوطات هذا كلها لانه فتح المجال المشرف العام التحكيم فتح المجال للشيء هذا.
1: وين الباهي تو في التحكيم احنا على اساس سلبيات وايجابيات الباهي وين في هذا ما فماش حكينا فقط على التشبيب مازال نقطه اخرى نجم زيدوها امين نضيفوها.
0: والله انا نوزع رسالتي للانديه لانه بالنسبه لي انا الانديه هي صاحبه القرار يهديكم ما تخموش في الاربيتر وما تبنيوش كل شيء على الاربيتر. زيادة الجمعيات يا اخويا سمير وسامة وانتم ما تعرفوا تحب ايضا يكون عندها مدخل للمكتب الجامعي ومدخل لإدارة التحكيم وحط لي فلان وحط لي فلتان ونرتاح مع سفلان وبالله ماذا بيا الاخر نستباخت به وحط لي كاتريان فلان على خاطر وجهه مبروك. هذا كل صار في وقت من الاوقات الحقيقة. دونك النوادي هي نفسها زيادة لازمها تترفع وتبعد على ملف التحكيم وتوفر الضمانات كيما وفرت. سامحني لحظة كيما وفرت اللي حكم الدربي ما نعرفش علاش يعني تقول مباراة كانت في وضعية أخرى كانت الناس مهمش هما اللي مع الحكام التوازن ممكن كانت عندهم تعليمات صارمة من جهات أخرى احنا ما نعرفوهاش في الكورة. هذاك موضوع ماذا بينا يتواصل هذا
2: لا هو اللي صار في المباراة. أنت شوف أنت كنت أنت محب الكرة القدم وكنت حكم وتعرف يا أخي صاروا في وسط المباراة اللاعبين مشاو في كالكوفوت مشاو للحكم لكن
3: مش شخصية الحكم
2: شخصية
3: هي اللي فرضها
2: هي اللي تفرض عليك. راه صارت مرة واثنين وثلاثة كيجي حكم أجنبي هذا نعرفه. لكن يا أمين أمان راه كنا نحكيو أنت كتقول الفرق زادة يلزمها ما تتدخلش راو كيف كيما المسؤول اللي كنت تحكي عليه كيما رئيس النادي يقول لك انا نشوف في الباب محلول يلزمني نعارك عندي وراي جمهور وعندي وراي بريسيون اما انا كي نلقى الباب مسكر يا امين خويا راو حتى ما يتجرى راو سنة عطينا ليستا اول موسم انت اختار هدايا وانت اختار هدايا وسنة راو نحكيو على مشرف عام في كرة قدم محترفة يخرج في في في في في في تلفزة
3: بعد ساعات من المباراة
2: ويحكي ويقنع في الناس علاش على خاطر الترتيب نتاع البطولة الوقت ذاك كان كذا وكذا تو معقول هذا وبعد تحب الناس ما تتدخلش ولا تحب الناس
0: دونك هذايا موكل المهمة للناس خاطر كما قلت لك انا في زمال الحمودي مش هو نفسه اللي جاء مش هو اللي توا كمل لنهايه البطوله هذا مؤكد راه هذا ما يحتاجش يعني
2: الفلسفه عم جاك يوم كيوم ما عادش هو بيت
1: مقدمي شويه كنت باش نقول نقطه اخيره انت يمين كنت نقطه اخيره كنت باش تقولها
0: لا لك نقطه اخيره للنوادي لانه النوادي بيدا لازم تعاوننا نتعاونوا الناس الكل المكتب الجامعي الكل ال 12 يحاولوا الكلهم يبعدوا على التحكيم يوفروا الممهدات يراقبوا يتبعوا يسألوا مش معناتها راهو احنا نحكيو على اوتونومي ما نحكيوش على انديبوندونس. الانديبوندونس كان في التعيينات كان في حطان اكس ويغريغ اما الباقي كله راهو محل متابعه من المكتب الجامعي نتبع نسال مش هكاك نحكيو على استقلاليه بدينا بها الحقيقه قاوم في زمان في وقت من الاوقات لكن في الاخير للاسف على غالب الضغوطات كانت تظل اقوى منه. نتمنى الموسم المقبل راهو يبدا تحضيره من الان راهو الموسم يبدا من الان يعني اذا كان السيد قررته فتزدوا فيه الثقه وتعتبروه نازح قد يكون هما قراءتهم مخالفه لقراءتنا راهو قد يكون نازح خويا من الان قولوا له
1: أنا المعلومه اللي عندي يبدو انه اقترحوا عليه انه يزيد عام اخر جمال حمودي
0: والله اذا كان هو فما مقاربه صعيبه شويه كيف تتفسر هو المكتب الجامعي المده النيابيه نتاعه 4 سنين اعطاه كونترا عمل عام ونص شو معناتها يعني راهو بعد عام ونص مش نقيمه اذا كان بعد عام ونص هذا يعتبروا انه هو نجح فليواصل وان شاء الله عمل زي في الجوله الخامسه ولا السادسه ما نراوش المكتب الجامعي يتحل
1: للدرجه هذه
0: انا هذه قراءتي للمستقبل اللي عندي باللورة اللي عندي حد شيء حيدراني تعرفني عندي 10 سنين عندي استباقيه ما عندي انتيسيباسيون نتوقع شويه
1: واضح باهي شكرا ليك امين يعطيك صحه. دونك بدينا بالاربيتراج على اساس خليه شويه وقت الكره مازال شويه وقت خلينا نمشيو فما حاجه باهي زاد صارت السنه في الموسم بخلاف اخطاء الحكام وكذا منها مثلا فكره انه نلقاو زوز ثلاثة نوادي تتنافس على اللقب الآخر جولات البطولة هذا مهم جدا يا حب ذلك كانت تتواصل العملية هذه
2: صحيح حيدر شفنا الموسم هذا يعني حتى في أسفل الترتيب الحقيقة يعني شفنا سورتو الجولات الأخرى شفنا التنافس كبير الآخر جولة منعرفوش كون باش ينزل القبل الآخر جورنية منعرفوش كون البطل هذه شوف روكي تبدأ الفرق حسب رأيي أنا تبدأ الفرق تنظم أمورها من أول موسم، والبريباراسيون تبدأ منظمة، والمدرب يبدأ موجود، والاستمرارية موجودة، راهم بعد باش نلقاو بطولة مشوقة كما البطولة متاع السنة. كي نلقاو في رق قبل جمعتين من البطولة ما فماش فلوس، ما فماش انترينار يترنيو 12 لاعب، في النهاية باش تلقى في رق من اللي يبدأ للي من اللي يبدأ الروتور ديجا
3: طاحوا
2: به. اللي شفناه حيدر السنة الحقيقة، أولا ساعة لاعبين، شفنا عدة لاعبين في الفرق، خلينا نقول اللي يتنافسوا على البطولة، يعني شفنا لاعبين لعبوا مباريات الموسم كامل ما غابوا في حتى مباراة، وهذه حاجة باهية، يعني شفنا سواء في الترجي في صفاقس في كذا، يعني فما لاعبين الحقيقة اللي عداوا أبار موسم ممتاز كانوا شاركوا في المباريات الكل اللي عنا سنوات هذه ما شفناهاش. عندك حاجة أخرى زادة مهمة، شفنا عدد الأهداف اللي تسجلت السنة، يعني شفنا لاعبين سورتو ليزاتاكون اللي نحن قبل كانت بطولتنا الحقيقة مملة، أحسن هداف
1: نخلطوا سبعة وثانية بونتو في
2: الجورنال وكذا، شفنا سنان الحقيقة يعني للمهاجمين قاعدين يسجلوا، شفنا حاجة جديدة في البطولة التونسية اللي هما اللي جوار دو كولوار، شفنا العدد للحراس، كنا نحكيه على حارس وزوز بالسيف، ولينا نحكيه على أربعة وخمسة حراس يتنافسوا على الذهاب للمونديال، هذه كيف كيف حاجة باهية. شفنا اللي كرة قدم مرة وشوف تخدم ترقى، شفنا الفرق اللي نجحت الكل لعدات موسم طيب الكل كلهم مدربين امتاحهم من هي بدلوا واحد ولا زوز، الفرق اللي لعبت أسفل ترتيب 6-7-8 مدربين مع المشاكل الأخرى اللي من إن شاء الله ما عاش نحبوا نشوفها.
1: سمير،
3: الترتيب يوضح كل شيء، أولا التشويق اللي صار في أعلى الترتيب وأسفل الترتيب، التشويق كان ممتاز صحيح. كان باهي، شفنا بعض المباريات كذلك ممتازة باهية، شفنا بعض المباريات الممتازة بهذين طبعا في الإيجابيات نحكيه، ترتيب أعطانا نادي الإفريقي مرتبة أولى لأنه عنده استقرار إداري فني ومالي في الموسم هذا، أعطاه المرتبة الثانية للترجي التونسي رغم المشاكل الترجي بالترسانة متاع اللاعبين متاعه، أعطاه الامتياز للسي اس اس الثالث اللي هو عرف كذلك استقرار، ما فما سر
2: صحيح.
3: استقرار إداري واستقرار فني، محمد كوكي قام عمل كبير، واستقرارك على مستوى اللاعبين، إضافة معلول اللي أعطاه نكهة علي معلول للبطولة التونسية ككل صحيح. مش كان لنادي رادي صفاقسي، عامل مهم علي معلول من النجوم العربية
1: دون نسيان سمير انه ساعات راهو ذا مهم على الاخر، وهذا هذا اللي هو نجم نقولوا عليه حتى سيونتيفيك، اما زاد فما ساعات دي ديتاي يبدلوا مصير اللي باش يتيح واللي باش يقعد اللي باش يتوج اللي باش يكمل ثالث، فما كرة اتاكون يحطهاش في بلاصتها، فما جارديان يعمل اكسبلوا، فما اونترونور يعمل شواء صح من اونترونور، هذا يغير وجه ترتيبه
3: بطبيعه الحال. وهنا نمشيو للنقطة الأخرى، تألق الحراس، فما خمسة ستة فما ثمانية حراس، إذا كان نضيفوا الحلاوي نزيدوا بن شريفية اللي
1: عمل سيزون محترمة
3: جدا، وبالتالي فما عنا سبعة ثمانية حراس كانوا ممتازين جدا إضافة إلى خمسة ستة حراس الأخرين. الأندية لقات مشاكل، شوف الترتيب تعرف اللي طاحوا الكل غيروا أربعة مدربين وعندهم مشاكل على مستوى التحضيرات، مستقبل جابس قبل بجمعة من جورني الأولى ما زالوا بداوش يترنوا، القروان نفس الشيء مشاكل ومدربين، بيجا نفس الشيء مشاكل ومدربين، منعت في الاخر بالكل، سليمان شوف عدد من المدربين اللي تغيروا، اذا الوصفة النجاح وهنا نتكلموا على الموسم القادم هو التحضيرات والاستقرار، هذه كلها عوامل إيجابية في الموسم هذا. لو نمشيوا أكثر من هذا، مريناشي والحمد لله مشاكل كبيرة بين الجماهير في الملاعب، مريناشي خاصة في الشطر الثاني وين طلعت ذروة الحماس إلى التوب، ما شفناش معناها ربما حاجات خطيرة، الحمد لله تعدى موسم باهي، هذه كذلك من الحاجات الإيجابية. الحاجات السلبية تنحكيوا عليهم ربما عديدة كذلك
1: خاصة وانا هذا السؤال نحب نوجهه لكم ونكملوا به لانه ما عادش عندنا برشا وقت، هل نجم نحلم بموسم قادم ما غير بكائيات سمير وسامة، ما غير بلاغات، ما غير ضغوطات، نلعب كرة نربح ربحت نخسر نخدم على روحي، ما نرميش على الناس، ما نرميش على التحكيم، وهذا يشمل الجميع لانه تصدر عن الجميع تقريبا.
2: لا حيدر وسهلة الاجابة جاتك تاو درجل تالي ديجا اللي القاضي اللي بيش يحكم في الميدان واللي هو
1: غير مستقل
2: كيفاش تحب من بعد؟ انا نعرف روحي انا ما عندي ثقه في حكم، ومن بعد حتى كي نغلط انا فنيا اوتوماتيكمون باش نحطها في الحكم. والاشكال الكبير والحقيقه يعني توا امين كان واضح جدا وي. الحقيقه حيدر راهو متنجم تكون بطوله ما فيهاش مشاكل وتخرج مستاد حتى تكشي لدارك متهني، الا ما يكون الحكم صارم، يعني ما يكون الحكم صارم الا ما يكون اللي عينه يكون فريمان مش مسكر الباب، يعني يسكن في بلاصه ما يعرفها حد، فهمت ان شاء الله يفهموها. ولذلك صعيب برشا، خلينا نقول ان شاء الله
3: الملاعبي شكون يحميه؟ يحميه المدرب
2: صحيح.
3: والمدرب شكون يحميه؟ يحميه المسؤول ورئيس النادي. والحكم شكون اللي يحميه؟ يحكيها المشرف العام صحيح. وقطاع التحكيم والجامعه التونسيه لكره القدم هي اللي تحمي الحكام وتوفر لهم كل سبل النجاح صحيح. وتوا مين ذاك كان يحكي في الشيء هذا؟ الحكم غير محمي، وبالتالي الاحتجاجات مش تتواصل لسنوات القدام، نتمناها تنقص تدريجيا، لأن هي تراكمات تاع سنوات ما نجموش بجرة قلم قال الآخر نحيو المشكل كله تدريجيا. نقصوا من الاحتجاجات، مع العلم الأندية والتي تتفنن في اختيار المدرب وتتفنن في اختيار اللاعبين وتتفنن في طرق الاحتجاج والضغوطات.
1: هي تتغيرت وتنوعت وبكائيات، هذيك قسم اسمه قسم البكائيات تاع البطوله. بالك تو نهار نخسوا له بلاصه نيمار، شفتوا الحس اللي صار عليه مع حاجه كبيره ياسر. البرازيل كره القدم مش لعبه كما احنا نغزروا لها، حاجه اخرى مختلفه تماما، وكانوا بطل قومي. معناها الناس تعاملت مع التصريح باسمه على اساس بونتو في بتاع كوب دي موند، ولا أي. ناس فرحانة بشكل كبير، اللي يحبوا جمعيته واللي ما يحبوش جمعيته. هذا
2: شغف كرة القدم. أنا قبل ما نجي حيدر تفرست في قناة أجنبية، عديوا الرياكسيون تاع نيمار كي عيط له. نيمار فلوس برشا، كاريير كبيرة اللي تحب انت، فلتة كروية من فايت عصره. كي تشوف الرياكسيون كي عيط له الكاس العالم، لبكي وعائلته ملمومة بجنبه. أنا ربش نربط على موضوع آخر. قد ما هو فرح، يلزم الناس تعرف لو العبد كي تظلم وما يمشيش كوب ديموند، شوف الإيطالي اللي موجود فيه.
1: بالضبط. خونا رامي قال حكيته في كل شيء كتقييم الواحد إلا في الكرة، هو بالضبط المشهد، لأنه 90% نحكيه على الاربيتراج عام كامل، 10% كرة. هذا شنو صار يا أخي؟ بالك من عنا، بالك جينا من السويد احنا اليوم، مش حكينا
3: تحية لي هذا وصل. وكان يشوف في كرة في البطولة التونسية تفضلي وريها
1: قول لنا عليه. هذا هو. شكرا لكم سمير السليمي وأسامة السلام، يعطيكم صحة. شكرا مروان كان معنا في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم سيف تو تسويت في الأخبار. احنا غدوا إن شاء الله 6 على 7 ديما على الأولى موزعي كفمة.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تستنطق اليوم بقية المتهمين فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، حيث تولت استنطاق كل من المدير المركزي لمكافحة الإرهاب الجرجاني سابقا والقيادي بحركة النهضة عبد العزيز الدغسني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا. هذا وقررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة تحديد جلسة ليوم الجمعة المقبل لمواصلة استنطاق بقية المتهمين. وشملت الأبحاث في الملف 35 متهما، من بينهم 5 متهمين محالين بحالة إيقاف على ذمة قضية الحالة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. جلسة عمل تنسيقية انعقدت اليوم في مقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد بوخريس، خصصت لبرمجة وتنفيذ حملات مشتركة للفحص الفني العرضي للعربات وحملات تحسيسية لتسجيل الدراجات النارية والحصول على رخصة سياقة لقيادتها. ومن أهم التوصيات المنبثقة عن الجلسة تنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لإعداد برنامج شهري قابل لتعديل حملات مشتركة للفحص الفني العرضي للعربات وحملات تحسيسية لتسجيل الدراجات النارية والحصول على رخصة سياقة لقيادتها، وذلك بهدف تحسين مؤشرات الحصول على شهادة الفحص الفني وشهادة تسجيل بالنسبة للأصناف المعنية والحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية وإجبارية حمل الخوذة للحفاظ على الأرواح البشرية. طبيب العائلة والطبيب العام في تونس يتكفل ب 80% من المشاكل الصحية للمواطنين نظرا للمؤهلات العلمية التي اكتسبها سواء خلال مساره الأكاديمي أو من خلال التكوين المستمر، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي لحبيب الجربي اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة احتفاء تونس باليوم العالمي للأطباء ولأطباء الأسرة الموافق للـ 19 من ماي من كل سنة. والجربي يؤكد أن الطب العام في تونس مؤهل بما فيه من الكفاية للتكفل بالأمراض المزمنة والتنفسية لدى المرضى، على أن يقع التنسيق والتعاون مع طب الاختصاص إن تطلب الوضع تدخلا منه، مشددا على أنه لا يمكن بناء منظومة صحية دون طبيب متكون تكوينا شاملا وعارفا بآخر المستجدات الطبية وفق تعبيره. في الشأن الدولي، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان. جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي يقول اليوم إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثتهما، وأن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية. وفانس يضيف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. ختاما، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم العبور في مضيق هرمز، وهو ما تضمن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية. هذا الخبر، نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس. 7 لثمانية تحليل، شاكر بسباس.
2: انتم بتسمعوا في واحد من اسئله مزيكا فهم. شكرا لاختياركم برنامجنا يوميا كالعاده من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. باش نحكيو فن وتاريخ ايضا اليوم من خلال موضوع تاريخ. نحكيو على الحكايات الشعبيه اللي رسمت تحت الزجاج. سعيد باستقبالها الباحثه الدكتوره رجال عامري. مرحبا بك. اهلا وسهلا.
3: مرحبا عايشك.
2: شكرا لك على اختيار هذا الموضوع الطريف زاد كيف طبعا شويه نكتشفوه من خلال زاد هي شهاده اللي نيل او بحث اللي نيل شهاده الدكتوراه في التاريخ والآثار والتراث. هذا الموضوع بعد شوية تعرفوا التفاصيل وكيفاش هالحكايات الشعبية اللي رسمت تحت الزجاج. قدوا معنا في الاستماع راجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس. دكتورة رجال عمري مرحبا بك. أهلا وسهلا في واحد من الناس على موزيك فام. الرسم تحت الزجاج وما فيه من أيضا تاريخ وحكايات. موضوع تاريخ الحقيقة ربما اللي يسمع فينا توا ما عندوش تفاصيل وما يعرفش شنو معناها هذا الرسم تحت الزجاج وشنو اللي يحتويه من حكايات عبر التاريخ. وقتاش بدا هذا المسار التاريخي للرسم تحت الزجاج؟
1: هو مع البحوث تاريخيا بدا بين القرن أوائل القرن 19 حتى أواسط القرن 20 وهو متواصل لحد الآن في تونس. مازال شكون يرسم تلقاه في الدكاكين يبيعوا الأشياء القديمة في المدينة العتيقة. مش معروف برشا هو الحق.
0: مش معروف برشا بمعنى
1: أنه ما تلقاش يعني متداول. هو موجود من قبل مثلا تلقاها كان للزينة. تلقاها في المنازل في الدكاكين نتاع الحلاقين في المقاهي. توا يتباع توا معاش اللي رجعوا شوية لل يستعملوا الأشياء التراثية القديمة ويستعملوا يعني يزينوا به كزينة يعني كرسم زينة أما ويبيعوا يعني للسائح للتونسي يتباع في المحلات في أسواق المدينة العتيقة بتونس العاصمة.
0: لكن اللي ما يعرفش أنه الرسم تحت الزجاج هو مدونة لحكايات شعبية لقصص لتاريخ كامل للإنسانية. دكتورة
1: اي هو انا كي خدمت انا سميتها مدونه خاطر جمعت هو مجموعه لوحات فمش يكون يقول لك لا ما عندهاش سمات اللوحه خاطر هو رسم بسيط من فنان شعبي ما عندوش تعليم اكاديمي ما يتبعش الفن يعني الاكاديمي يعني التعليمي. المدونه هذه كونتها عن طريق موجوده في مخازن المعهد الوطني للتراث يعني تنجم تاخذ اوتوريزاسيون. كانت معروضه قبل في متحف الفنون والعادات التقليديه اللي هي تسمى دار بن عبد الله وتوا حاليا منعش في ايتاب تاع ريستوراسيون تاع ري اوفرتور يعني مستقبلا. خذيتها وفما جزء ثاني موجود خذيته من دار الجلولي. دار الجلولي اللي هي متحف لزاد العادات والتقاليد الشعبية بصفاقس.
0: لكن هو فن توجد منذ العصور القديمة.
1: ايه هو في العالم في تونس لا
0: في العالم خلينا في العالم
1: في العالم ايه مثلا تاريخين تلقاه حتى في العراق. لقيت فما يعني بالبحث فما قطاع يعني زجاجية ملونة موجودة في العاج تزين أثاث يعني هذه في مدينة في العراق
0: بعدك
1: نمرود ايه بعدك تلقاه في عاش اسمها في
0: سوريا زاد
1: في سوريا لا في
0: بعد
1: في اسمها في العصر الباروك تلقاه في عصر في العصور الوسطى كان يزينوا به الكنائس خاطر هو كانت فن راقي تاع برجوازيه مش تاع شعب. بعد باش نوصلوا كيفاش انتقل ولا فن شعبي من بعدك ولا في وصل يعني بعد العصر الباروك انتقل يعني العصور عصر النهضه بعدك مع شو اسمها في القرنين الثاني ايش اسمها 18 و19 في البلدان الاوروبيه مع دخول الطباعه خلال القرن 18 ولا يعني ولات فما طباعه المحفوره ولو اسهل كرسم خاطر هو رسم فيه تقنيه وصعيبه شوي مش صعيبه اما تحتاج مهاره خاطر يتم الرسم بطريقه معكوسه مش على الوجهه هو على القفاه اللوحه الزجاجيه.
0: قلت هو في وقت من الاوقات ما كانش فن متاح للجميع
1: لا ما كانش متاح
0: فن ارستقراطي
1: كان انا قلت لك كان في زين الكنائس كان الايقونات هذيك الدينيه المعينه فهمت مش للناس الكل.
0: وقتاش ولا هذا الفن مرتبط بالرسم الشعبي أو برسم الحكايات الشعبية أو المدونات الشعبية؟
1: قبل كان يسمى قبل ما نوصل لك كان يسمى شو اسمها الرسم العالم بانتير سافون. بعد كي بدأت بشوية بشوية يعني كتخل وولت متاحة للناس الكل كما قلت لك في فرنسا وفي إيطاليا فما الطباعة فما الرقم متاحة أكثر وولت يعني ولد شعبية ولد عامة الشعب الكل تنجم يعني في متناولها تستعملوا كازينة في المنازل ولا في الأماكن الوجود نتاعها.
0: وقتاش في تونس جانا هذا الفن وأصبح ربما المصدر للحكايات الشعبية التونسية في وقت ما؟
1: حسب البحوث التاريخية ما فماش هو جانا احنا كنا نلقاو في القرن التاسع عشر القرن العشرين يعني هذه الفترة التاريخية اللي توجد فيها الرسم وقلتك مازال ما توصل لحد الآن. أما مع شكون جاء فما طيران، فما المصدر اللي هو الإيطالي التركي وفما الشرقي. أما خطر نلقاوها كي أنا نعملوا بحث في الرسوم نلقاو اللي تخاص يعني الأثار أنت مثلا نتاع الأتراك في اللوحة هذه كفي الكتابة. وفما شكون مثلا بحث الله يرحمه سي محمد المسمودي قال نجم تكون تعود الفترة للفاطمية، خطر هما الفاطميين كيفاش قطعوا مع عدم التشخيص، خاطر قبل الفن الإسلامي يمنع التشخيص
0: طبعاً
1: للإنسان والأشخاص،
0: يدخل في خانة ما هو محرم
1: دونك الفاطميين كان من أوائل اللي قطعوا مع المنع هذا وتم يعني رسم الأشخاص. يقول لك نجم يكون تعود الفترة هذيك
0: رغم أنه الرسم الشعبي اللي قادم من تركيا كانت فيه بعض المعالم الدينية وكانت فيه ترسم أسماء اسم الله ولا
1: هو في الرسم هذا الرسم تحت الزجاج فما زنوية، فما الكاليغرافي اللي هو يتعمد على الخط تلقاها في شكل مزهريات صومعة نتاع جامع إباريق، أما بالخط العربي يعني ما فيهش تشخيص شخصيات ولا حيوانات. وفما البيكتوغرافي اللي هي تعتمد على الرسوم اللي احنا في صلب الموضوع نتاعنا، تلقى مثلا سيد علي والغول، تلقى عنترة وعبلة، هذوما الطيران الموجودين في تونس. أما المدونة اللي خدمت عليها أنا اللي تحكي الحكايات يعني لازم نذكرها الكاليغرافية
0: جوها الحكايات.
1: أما أنا خدمت الأكثر على الجانب المرسوم.
0: هو يعني وقتاش بدا هذا الفن ربما يتوجه أكثر إلى تدوين الحكايات الشعبية
1: في الفترة الاستعمارية، خاطر احنا عندنا خلفيات شخصيات عندنا بطولات كانه عودت يعني اللي يحب يبين بطريقه كانه مساج انديريكت نجم نقولوا طريقه غير مباشره للمستعمر، راهو احنا عندنا خلفيات عندنا بطولاتنا رانا احنا مش نجموا نغلبوكم نجموا نخرجوكم، هكا علاش حب يوصل المساج نتاعو مش شفهيين خاطر الدوله. اما حاجه مرسومه وتقعد وتنجم تعديلك هالمساج هذا.
0: يعني بدينا نحكي على رسامين شعبيين في تونس وقتاش بدا هذا
1: والله اول فما لوحه تعود للفنان محمد الفرياني اللي هو صفاقسي في الموجوده في متحف صفاقس، واللي كما ذكرت الباحث التاريخ سي محمد مسمودي الله يرحمه هو اللي كان هو اللي أسس المتحف، دونك هو أول واحد شري ويعود يقوله أول تاريخ 1888 يعني هي مؤرخة. الأغلب اللوحات ما تلقاش الاسم الرسامي هذي فيها اسم الرسام وفيها يعني التاريخ الإنجاز نتاعها.
0: ممكن معناها منطلق في كحرفة في البلاد التونسية معناها الرسم هذا، ولا كان يختص به فنانين معينين؟
1: هما ما نجمش نسميهم فنانين، هما حرفيين فنانين خاطر هما عصاميين يعني ما عندهمش تكوين أكاديمي، هما لقاو روحهم يرسموا. حتى كي تبحث ما تلقاش مصدر يقول لك وقع مثلا فما مدرسة تتبع على المنهج هذا، مثلا كما قلت لك فما خلفية تاريخية مثلا تركيا من إيطاليا، زادة شكون يقول لك مثلا احنا نعتمدوا على المنمنمات نجم اسمه فما الباحث الصفاقسي سي ناصر بقلوتي يقول تعود المنمنمات الفارسية نتاع الموحدي احنا خذيناهم يعني اتبعناهم. اما كفنان شعبي بحد ذاته عنده خلفية ولا مدرسة في البحث ما لقيتش.
0: مش عارفوا أكثر شنو موجود في هذه اللوحات الشعبية، شنو المدونات أو الخرافات اللي ناقلوها وتناقلوها هذم الفنانين وتفاصيلها. قعدوا معنا في الاجتماع الدكتورة رجال عامري ضيفتي في واحد من الناس على موزيكا فام.
2: واحد من الناس تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.

0: واحد من الناس واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك FM. ضيفتي الدكتورة رجال عمري, نحكيه على فن وجدة وبزيل موجود في تونس الفن وفن الرسم تحت الزجاج. لكن كن تبعوا اليوم منذ قليل في الحصة دكتور رجاء حكينا على أن هذا الفن يختزل مدونات وحكايات وأساطير وقصص وجدت في البلاد التونسية. اختزل هذا الفن أو عبر على هذا الفن من خلال اللوحات. شنو اللي موجود في هذه اللوحات من موروث شعبي أو من مدونات دكتورة؟
1: فما الخرافات, فما السير, فما السير الشعبية مثلا عنتر وعبلة, فما السير خرافية دينية سيد علي ورأس الغول وعلي رضي الله عنه, فما البراق جان ديني, فما موكب الحج, فما هي تربط بالتاريخ والأسطورة. القائد العسكري اللي فتح إفريقيا هو عبد الله ومعها ليلى يمنة في هم كيصوروها في يجسدوا الهروب نتاعهم. يعني هي قائدة بنت ملك بيزنطي وأسلمت وسمت روحها ليلى, يعيطوا لها ليلى يمينة, وكي يصوروها يعني الرسمة موجودة هي وراها على حصان وتجري. علاش صوروه الفترة هذيك كما
0: قلت معناها مقسمة بين ملاحم شعبية من قصص
1: الملاحم الشعبية, خطر أنا اختصرت علي موجود في المدونة. كنت نجم نتوسع خطر الملاحم ما هيش اسمها, أما أنا الأكثر الملحمة والسيرة الشعبية هي عنتر وعبلة مصورة.
0: هذه موجودة برشة في اللوحات في تونس.
1: هي مدونة مش كبيرة برشة, أما أكثر سيرة موجودة هي عنتر وعبلة. يصور لك عنتر شاد فوق حصانه, شاد سيفه اللي هو ذو فقارين, وديما يصوروا عنتر بالشير باللكحة, وديما فما رجعة دينية بالرداء نتاعه الأخضر, وكلها رموز. هو يختصر اللوحة يعني ما تعددتش المشاهد, نجم تلقى نفس المشهد يتعدد في برشة لوحات أما تختلف الألوان كيش نقولوها البوزيسيون وإلا الحركة في حد ذاتها, مثلا معها هودج معها عبلة مثلا.
0: علاش أكثر من وجودا هذه الملحمة؟
1: خطر هي الدولة أكثر شفهيا, يعني في احنا في بلادنا تونس ياسر تداولوها ولقينا حتى أجدادنا. هي عبارة تجسيد, هي كانت من الحكواتي اللي يحكيها شفاهيا ويتواصل مع المتقبلين معاهم, ولا الرسام الشعبي, ولات تحولت ولات مرئية مرسومة أما مشهد معين. يعني اختار شخصية رئيسية للحكاية وجسدها ورسمها على اللوحة, تعتمد الأكثر على الرموز, يعني السيف, الوقفة الحصان, كيفاش يصوروا, الألوان اللي استعملها.

0: معك يعني عندها تأثيرات اجتماعية اقتصادية سياسية، دونك يتم تحويلها. عندهم هدف هو الطرفة في حد ذاته، هو التحويل في حد ذاته. علاش ما فضلتش؟ علاش ما بقاتش كحكاية؟ علاش تم تحويلها لشسم باش تقرب أكثر للعباد؟ خاطر تنجم تحكيها، تتقابل في سهرات، في مسامرة ليلية. الحكواتي كان قبل ما كانش موجود التلفز، وكانت مسامرات ليلية كانت حتى في تونس، هي موجودة في سوريا أكثر الحكواتي، أما حتى في تونس موجودة
1: الفداوي، موجودة
0: الفداوي. أنا نقول الحكواتي بالعربية، ما هي الفداوي في تونس موجودة، حلقات الفداوي في القهاوي، في الأماكن العمومية اللي تلقاو فيها يعني الأهل المنطقة المعينة. كي تم انتقالها من مرئي إلى من شفوي يعني
1: إلى رسم،
0: إلى رسم، ولت موجودة في الأماكن الكل، زين به المنازل، في المقاهي، في الدكاكين، كأنه كما حكيت يعني هو كأنها رسالة تعبر. هي اختلاج الرسم الشعبي، هو هي تجمع بين المخيلة الشعبية وال كيف يقولوها، هي تعبيرات ثقافية تم تجسيدها، يعني تجمع بين الذاكرة الجماعية والمتخيل الشعبي يعني الفردي للرسام الشعبي.
1: انت حكيت انه الرسم هذا في فترة الاستعمار الفرنسي كان عنده تعبير آخر، تعبير عن هوية، عن مقاومة استعمار.
0: هي تعبير ثقافية، يعني الهوية هي شنية، هي كل كل مجتمع عنده سيمة ثقافية يتميز بها على المجتمعات الأخرى. السيمة هذه تنجم تتجسد معشنا في حكايات، في غناء، في رقصات. احنا مثلا هذه تسمى مفردة تراثية، عنصر من عنصر تراثي من الموروث الثقافي، تجسد في شكل لوحات اللي هي تعبر على هو ماهوش راضي.
1: شو كانت اللوحات اللي في الفترة الاستعمارية كانت ترسم برشا في تونس؟
0: شو اسمها، سيد علي والغول، اللي هو يطعن في الغول، حتى شو اسمه عنتر وعبلة، زاد القائد العربي اللي هو اللي قاعد يقولوها في حركة كأنه قاعد يفاز على البيزنطيين، ومعها بنتهم، فهمت؟ ودي جات تلقى الاسم مكتوب، يعني هي تأكيد على الشخصية. يعني فما لوحات صغار، هما لوحات ما بين 30-40 سنتيمتر، يعني ما همش كبار، وتلقى تأكيد من خلال كتابة الاسم، تلقى عنتر، تلقى لله يمينة.
1: لكن مثلا الشخصيات التونسية رسمت في الزجاج
0: يعني تونسية من موروثنا احنا التونسية،
1: موروثنا علي بن غذاء هما وغيرهم اللي كانوا في الفترة هذيك.
0: لا هما خطر تعود علي بن غذاء وقتها كان في المقاومة في الفترة هذيك، يعني ما عندوش بعديك احنا بنين عليه حكايات وغنيات ولينا نتغنيوا به على المقاومة نتاعو، وش عمل ضد الاستعمار وكيفاش خرجهم. اما كنت ترجع توا بعد الفترة هذيك تلقى مدونة كاملة نصور شفاهية كأمثلة ولا
1: مدونة أغاني. شفاهية لكن مدونة فنية زجاجية لا ما كانتش موجودة. لكن لقيت في بحثك تفاصيل أو رموز داخل لوحات عندها دلالات أخرى، دلالات ربما ما ينتبه لهاش الناس.
0: إيه دلالات دينية كما قلت لك، مثلا تلقى اللون الأخضر بكثرة. علاش الأخضر؟ خطر يدل على الخصب. دينيا احنا نتباركوا باللون الاخضر،
1: العام اخضر،
0: اي العام اخضر. اما حتى في شو اسمها الخلفيه الدينيه نتاعنا، كي نتذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم نقولوا اخضر، يعني الاخضر بصفه خاصه يدل على الخصب وعلى الراحه النفسيه. تلقى اللون الاسود اللي هو دل على الشجاعة، على القيمة. مثلا الحصان نتاعه الأبجر نتاع عنتر ما يترسم كان باللون الأسود، ما عندوش لون آخر. حتى في الشكل نتاعه، في شعره، في الشنب يعني الشوارب نتاعه يكونوا كحل.
1: أنت قلت أنه هذا الفن في تونس أصبح فن مرتبط بالفئة الشعبية عكس بدايته
0: حتى في العالم راه.
1: أي في بدايته كان فن الارستقراطي.
0: أي هو أصلا قسمت لك، هو كان يسمى الفن العالم لو سافون، بعدك ولا من القرن 18 في فرنسا ولا فن شعبي، ولا متداول عند عامة الشعب. ولد يعني رسام نجم يرسم، خاطر هو يتميز بالبساطة مش بالتقنية عالية. انت كنت لاحظ حتى في اللوحات نجم تلقى ساعات رسمة خارجة من الإطار نتاعها. الألوان التقنية إيه لا ماش نحتاج نحكيك على التقنية
1: ولا
0: هما كيرسموا رسموها مقلوبة ويرسموا الحدود باللون الأسود انتع الشخصيات وبعديك يتم وضع الألوان

0: الفاتحة يعني تراكمية هي الألوان ليوصل اللون الغامق النهائي، فما شكون يزيد عليه حتى الأوراق الذهبية ولا الفضية باش يعطيها أكثر يعني مكانة وأكثر يعني لمعان. وكانوا يستعملوا مواد طبيعية مش
1: يعني المواد. أقل كلفة هو إيه؟ فن غير إيه؟ مكلف بالنسبة.
0: قبل ما توجد المواد الكيميائية هذه كانوا خطر ما لازم يلقاو حل. مثلا كانوا يستعملوا بيض الأبيض نتاع البيض، فما الكركم موجودة كيف في الفترة الرومانية كانوا يستعملوا، فما نوع من اللي يجبدوه من الأسماك اللي هو معروف اللون القرمزي هذه الفترة الرومانية نحكيك. حتى في الفترة المتأخرة يعني الفترة تاعنا احنا القرن التاسع عشر كانوا فما مواد طبيعية، حتى التراب حاجات طبيعية. بيان سور كي بدات تدخل المواد الكيميائية تم الاستغناء خطر الأسهل استعمالها.
1: أنت في خلال بحثك دكتورة رجل عمري، هل تعتقد أنه هذا الفن نجم يلخص الحياة الاجتماعية في تونس في تلك الفترة على الأقل؟
0: مش نقول يلخصها، هو ينجم يعطيك يكون باب تقرأ به المجتمع، خاطر هو كيفاش يقولوا هو تعبيرة ثقافية وأنثروبولوجيا باش تفهم شعب، يعني تقراها ثقافيا اجتماعيا سياسيا. احنا أنثروبولوجيا نقراوه يعني عن طريق التعبيرات نتاعه اللي هي الحكايات الرسوم.
1: شنو تحكي لنا هذه الرسوم تحت الزجاج عن الشعب التونسي في تلك الفترة على الأقل؟
0: يعني من ناحية أنه مش عاجبه الوضع اللي عايش فيه، يعني كان ينجم يرسم رسوم اللي يظهر فيها اللي هو ياسر يعني الوضع مستقر. يعني علاش أنت تحب توصلني علاش القصص هذيك بالذات
1: اللي هي
0: هي تمثلات لشخصيات كانت أبطال وهو قاعد يتمثل فيها في الوقت اللي رسم فيها اللوحة نتاعه. يعني يحب يعبر، يحب يوصل صوته اللي احنا رانا عدنا يعني عدنا خلفية قوية، عدنا شخصيات. هذه أكثر حاجة يعني هي كبعد سياسي أكثر منه، يعني سياسيين رأوا احنا موجودين
1: سياسيين وحتى اجتماعيين انه فن يختزل ربما تلك الفترة الصعبة اللي عاشتها البلاد التونسية. النخبة كيفاش كانت تنظر لهذا الفن دكتورة رجاء؟
0: هو
1: تعتبره حرفة كأنه من
0: في السابق ولا
1: في في الفترة على الأقل الاستعمارية؟
0: هو الفن الشعبي بصفة عامة ما كانش مطروح، يعني كانت فما ثنائية بين الفن العالم والفن الشعبي. خطر الفن الشعبي توا ولات فما مدارس جسمها تحت فيه ولا تدرس. احنا ولات عدنا في العالم هذه اختصاصات اسمها الفن الشعبي. في تونس ما نعرفش فما هكا اختصاص بالطريقه يعني طريقه واضحه، اما تلقاها في مصر، تلقاها في المغرب. يعني الفن الشعبي ولا يدرس وولت عنده مكانته، خاطر فما كانت تناقضات. فما الفن اللي نقولوا احنا مش يعني مقابل الفن الشعبي مقابل الفن هم يسموه ما نحبش نقول وضيع، خرجت برشة
1: أي نجم
0: خرجت برشة تسميات في الفترة هذيك. وبعد تم الاعتراف به، خاطر هي انفتت الفنون هذه تعبر على فترة معينة. وحتى التوا هي إيش معنى هوية؟ هي تعبيرات ثقافية، هي كيفاش يقولوها ساعات الكلمة
1: لا هو تعبيرات ثقافية اجتماعية وتعبيرات زادة كيف توحي بمكانة مثلا رسومات شعبية اللي نشوفها في البحث متاعك. حضور الدين فيها في تونس على الأقل كان قوي
0: كان يعني الجانب الديني واضح في الرسومات. قلت لك على فكرة فما لوحات على شو اسمها محفل الكعبة، فما البراق ترسم يعني برشة لوحات. فما سيدنا إسماعيل، سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل في لقطة الذبحة الأضحية. فمرجعية دينية قوية في تونس وقتها موجودة.
1: بشكل ما نحكيه في هذا الدكتورة رجال عمري ضيفتي في واحد من الناس على موزيك كفاية. مقدم معنا راجعين بعد الفصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس
1: جلالكم في واحد من الناس على موزيك اف ام. ضيفتي الدكتورة رجال عمري. نحكيه على فن وجد ولا يزال في تونس اللي هو رسم تحت الزجاج، لكن من خلال بحثك وريت انه هذا الفن يعني يقدم الهوية والذاكرة الجمعية خاصة في تونس. وصلنا منذ قليل قبل الفاصل حكينا على انه ابرز ربما او في وقت ما الرسوم الدينية حاضرة بقوة في الرسومات هذه الشعبية، وهي دلالة كبار على انه هذا الشعب في الوقت ذاك الدين كان
2: يمثل جزء حاضر بقوة يعني في الشخصية التونسية، يعني محافظ الشعب التونسي اللي خلاه يرسم الرسوم، يعني يتشبث متشبث بالديانة نتاعه اللي هو الإسلام، ويحاول يوصل اللي احنا رانا مسلمين للبقية يعني للشعوب الأخرى.
1: شو آخر حاضر في هذه الرسوم؟ الذاكرة الجمعية، الخرافة، الأسطورة، الدين، شو العنصر الآخر اللي حاضر؟
2: فما لوحة لقيتها على العيسوية الصوفية، هي جانب ديني أما جانب صوفي. فما لوحة كبيرة موجودة فيها تصويرة الرسم يعني العيسوية، ومكتوب عليها يعني لوحة العيسوية، وهي مذهب صوفي موجود وقتها في بلاد تونسية.
1: بلاد تونسية اليوم مرت بعد الاستقلال إلى حماية هذا التراث، إلى تثمين هذا التراث.
2: أي أكيد في الفترة هذيك بعلان الجمهورية بدأت عش الكلمة مش متداولة برشا، هي مصطلح التتريث نسموه حفظ الحفظ، اللي هو يتمثل في الحفظ والجرد والتسجيل، خاطر احنا ولاد عندنا متاحف يعني مؤسساتية تراثية تتمثل في المتاحف. دونك
1: كيفاش تم عملية التتريث هذه؟
2: التتريث يتم اقتنائها المفردات هذه التراثية ويتم المحافظة عليها وعرضها، تثمين يتم في عن طريق العرض في المتاحف، في المتاحف الإثنوغرافية اللي هي تسمى المتاحف العادات والتقاليد الشعبية موجودة في تونس، وهو توجه للدولة وقت باش اسمها للسلطة الوطنية في الوقت هذاك، خاطر هي السلطة الحامية اللي تحب تأكد على المواطنة والشعور بالهوية، الهوية تساوي موروث مشترك، والموروث المشترك لازم نحافظ عليه ويتم نشره في بين الشعب.
1: وهذه اللوحات تحكي غير الهوية، تحكي زاد العادات اليومية للتوانسة في تلك الفترة. دكتورة رجال
2: الرسوم لا ما حكيتش، ما لقيتش رسمة يعني جسدت حكاية يومية ولا لا. المحاور اللي حكيت عليهم يعني
1: هذه فقط المحاور الحاضرة،
2: هي مدونة صغيرة يعني، ما يعني هما طيارين كما قلت لك، طيار يعتمد على الرسم وطيار يعتمد على الخط العربي. الخط العربي تنجم تلقاه في شكل كما ذكرت سابق في شكل مزهرية، جامع، إبريق، محرقة مثلا بخور، وتبلو أما اللوحات اللي تعتمد الخط العربي تلقاها في المقياس نتاعها أكبر برشا من لوحات المرسومة اللي جسدت الحكايات الخرافية والسيارة الشعبية.
1: توجد منه في معالم تونسية ولا فقط كان فن مختصر على الأسواق على المحلات؟
2: هو على كان متواجد في الأماكن الخصوصية يعني في المنازل في المقاهي،
1: يعني كان ربطه بأوروبا، توجد برشا في الكنيسة هذا الفن.
2: أي وقتها كان طريقة الرسم نتاعو نسموه احنا فن راقي، يعتمد على شو اسمها حسن الرسم، فما هذيك الاتزان في الرسم، فماش أما الفن هذية هو يعني أنت
1: حرفة
2: تجمع بين الحرفة والفن، خاطر باش تقول فنان ما تمش اعتماد على تكوين أكاديمي واضح ولا تبع مدرسة.
1: فنان مش بالضرورة يكون عنده
2: لا لا فنان عصام، أما هم احنا كي نرجع للتفسير العلمي للفن لازم يكون فما قواعد معينة باش تنجم حتى في وقتنا الحالي باش تكون فنان، لازم عندك بطاقة هوية انك فنان وعند فهمتني؟ قبل كان متداول، حتى هو أنا حكيت قبل قلت موجود في سوريا، في سوريا ياسر انتشر، كما فنان معروف اسمه أبو صبح التيناوي كان موجود في مدينة دمشق اللي وين الجامعة حسب البحث في الجامعة الأموي، كان يجيوه من برا برشا ويرسم لهم اللوحات هذه الصغيرة اللي هو تعلمها من يعني كيفيه تقنيا حرفيا، مش تعلمها يعني مشي المدارس.
1: هل مازال حاضر هذا الفن في تونس اليوم عنده أثره؟
2: هو مثلا أنا المدونة هذه مازلت حاضرة محافظين عليها، وكانت معروضة في المتاحف بحكم توا قلت لك فما متاحف إعادة فتحها والتجديد نتاعها، يعني يتم خزنها في أماكن يعني تسمى مخازن تعتمد على معايير علمية معينة باش تحافظ عليها، خاطر هي للمادة تتسم ياسر بالهشاشة. يعني علاش نقولوا احنا ما فماش؟ علاش مدونة أنا مثلا لقيت 48 لوحة
1: فقط
2: عليه
1: أقدم هاللوحات؟
2: أقدم اللوحات.
1: الوقت إيش ترجع؟
2: 1888 الموجودة في دار الجلولي،
1: اللي هي عبارة على شنو؟
2: رسمة لليامنا والقائد عبد الله، هما في كأنها هي تتسم بالإتقان أكثر من اللوحات الأخرين هذه. أما الأغلبية رسامين ما يوقعوش على لوحات، يعني ما
1: مجهول
2: مجهول حتى تو حاليا في الأسواق كي تمشي. يعني أنا العمل الميداني نتاعي شنية الأول نقطة الانطلاق كانت الأسواق، مشيت ما تلقاش أجوبة يعني واضحة، يقول لك إيه فما شكون يمدني باللوحات هذه، أما إيه شو اسمه الرسام منين هو، يقول لك إيه أنا نتعامل معاه كأنه بيع وشراء وكهو، وما تلقاش مدونة أصلا الاسم نتاعه ولا التاريخ وقتاش تم رسمها. فما رسام هو توفى اسمه ناجي البغوري، أنا عملت معاه مقابلة
1: ناجي البغوري
2: مقابلة ميدانية وش اسمها توفى وحاليا ربي يرحمه، وكان هكا يخدم على لوحات الرسم تحت زجاج. كي سألته وقال لي تعلمتها ما تلقاش إجابة،
1: ربما تنقل زادة أيضا من الأب للابن أكيد. بطريقة وراثية
2: تولي قاعدين يبيعوا فيها في الأسواق أكيد، فما من أب للابن الحفيد.
1: لكن هي مهمة اللي تعطينا فكرة على الحكايات والشخصيات الشعبية اللي رسمها الفنانين التوانسة في تونس. حب نشكرك برشا دكتورة رجاء.
2: فما نقطة حبيت نضيفها، فما التوظيف، فما فنانين تشكيليين يعني معاصرين منهم علي بلاغة وعادل مكديش استعملوها في إعادة توظيف،
1: بمعنى
2: اخذوا الرسوم القديمة تاع الحكاية الشعبية ورسموا لوحات أخرى أما بطريقة في
1: عصرية.
2: تشكيلات عصرية، فن تشكيلي معاصر اللي هما للمدارس اللي ينتميوا لها الفنانين هذوما، نسميه احنا بإعادة توظيف، يعني كأن اللي تو احنا نطلق عليه بالاستدامة، يعني
1: أو تثمين زاد كيف لهذه
2: تثمين بمفهوم إعادة توظيف. يعني مش اللوحة كيف ما هي، ياخذ
1: لوحة ريفيزيتي
2: نجم تقوله، ياخذ الموضوع ويعاود. عنده لوحة مشهورة ديجا علي باللغة اسمها البراق، ياسر لوحة مشهورة عنده.
1: نشكرك برشا رجاء العامري، يعطيك الصحة دكتورة، تحية ليك.
2: شكرا
1: لكم انتم جميعا اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك اف ام. شكرا رفيق في الإخراج، أحمد في الإخراج الرقمي، شكرا للبثينة وخليل في الإعداد. مع تحياتي لكم، وعدنا يتجدد يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 في واحد من الناس على موزايك اف ام.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح اكتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامل.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم. راديو موزايك فهم تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي الآن زيارة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل، وفق عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي رتازي، الذي أضاف لمراسلتنا بالجهاسهم عمار أن الرئيس استمع إلى عدد من المواطنين بخصوص تجاوزات تتعلق بإشكالات بيئية وأخرى ببناءات غير قانونية. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير تتمكن إثر عملية نوعية ودقيقة من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بجهة طبلبة من ولاية المنستير. والعملية الأمنية تسفر عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش، ثبت انخراطه ضمن هذا الوفاق الإجرامي. كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق من القفاف المعدة لتخزين الأسماك. كما بينت الأبحاث والتحريات الميدانية تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الدول الأوروبية إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثرية. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلن في بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم رسميا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري، وذلك بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف، مجددة في البيان ذاتها تمسكها بمواصلة النضال دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهني الصحة وكرامتهم. في أخبار العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية يفيد بتسجيل 136 حالة وفاة مشتبها بها بفيروس إيبولا و543 حالة إصابة مشتبها بها. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعلن صباح الأحد المنقضي حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وزراء مالية دول المجموعة السبع يتفقون على ضرورة التحرك لمعالجة الاختلالات التجارية في الاقتصاد العالمي المفكك، قائلين إن الوضع الحالي لن يدوم. ووزراء مالية دول المجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا وضرورة مواصلة الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحمي وكمال فريق كل شخبروس. إلى اللقاء.

0: الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس نجمة. بثمانية لتسعين تعليل. سامي الحامي.
1: 8:04 دقائق عسلامة، مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزاي كافي من طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. اليوم فرحانين برشا خاطر نحكيوا على مهرجان شخصيا قريب برشا لقلبي، اللي قاعدة تخدم في خدمة برشا محبة، عاطية وقتها، عاطية جهدها، عاطية من خليني نقول من حياتها. باش نحكيوا على المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة مع سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار. يكون بحضرنا شو آخر هنا في استوديو، نحكيو على المستجدات بالنسبة للدورة هذه للنسخة الخامسة. الفلاش باك اليوم نحكيو على بيتوفن، نحكيو على ستيفي ووندر اللي صنعوا عظماء الموسيقى، حالين نقول اللي صنعوا عالمهم من أفلام. لليفغ بالنسبة لليوم الواثق يحكينا على روايات غير مشهورة تحولت لأفلام مشهورة. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق في الأعداد، معنا حسين في الإخراج الرقمي، ومعنا خالد في الإخراج. نبدأ توت سويت مع الموسيقى. سترماي سانتي رشينا.

0: سينما هذه غنية ليهم وصنحتها لثمانية واحد عشرين دقيقة. أنتم معنا في كوتوخ بلوز على مزيكا فم. نسلم عليكم إما كنتم في الاستماع تتفيت قضية الانترفيو.
1: الانترفيو
0: واحنا كنا نسمع في هذه غنية ليهم وهي الحقيقة غنية ليه زادا ضيفنا اليوم اللي قاعد يعمل في برشا إفوغ. عنده سنوات في جمعية إبصار, نحكيه على النسخة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة مع سيم محمد المنصوري. مرحبا.
2: مرحبا خليك. شكرا أول حاجة لكل مشرفين على سيديو هذي وسامي أولا وكل من يشتغل في موزايك وكل أذن مشرفين على إذاعة موزايك.
0: ربي خليك سي محمد. جينا بنسخة جديدة للمهرجان هذي اللي باش تكون أيام 21 22 23 ماي غدوة الافتتاح في قاعة الريو.
2: بعد غدوة
0: الافتتاح في قاعة الريو بالعاصمة. ونحكيه عليه خليني نقول مهرجان عنده طعم خاص, عنده بلاصة ساعة في قلب محمد المنصوري.
2: هو شوف كي واحد يكتب رواية ولا يكتب غنية ولا قصيد ولا يرسم لوحة كان ينجب صغير, وكي ينجب صغير وكذا يبدأ يرسم له في مستقبل, يبدأ حلمة كبيرة, تبدأ بالخطوة وعليش عمل اللوحة ولا عمل كتاب ولا قصيد ولا الإبداع هذا كله يبدأ عنده حلم. فما بالك بحلم يبدأ متعلق بفئة كبيرة اللي هو منها واللي هو جاي من خارجها ليكتشف حقيقة واقع الفئة هذه. لأن وقت تجي من خارج الفئة أو من خارج عالم ناس ما تعرفهمش, ما عشتش معهم, عمرك ما تلفت لهم, ما عرفتهمش, ما صدقتهمش, ما خرجتش معهم حتى في حلم ما تعرفهمش, وفجأة تلقى روحك مشيلهم لعالمهم بحكم أصبحت منهم. نحن نحكي هنا على محمد المنصوري اللي كان من عالم غير من ذوي الإعاقة البصرية اللي أصبح شخص داخل عالم الإعاقة البصرية. وقد جيت لعالم الإعاقة البصرية أنا جاي من عالم كله نشاط, كله تقريبا لا يهدأ. أنا كنت ولد المصايف, ولد الكشافة, ولد الشباب المدرسية وما أدرك ما شباب المدرسية, ولد النوادي في المعاهد والمدارس, ولد المنتقيات, ود أعرف بلادك وند بين المعاهد. وخذ نظري نقص على الأخر وما أسمع حتى حل إلا أني أنتقل للعالم اللي ساعدني هو عالم الأصغر ذوي الإعاقة البصرية. بشتقيت في معهد المكفيني اللي هو فيستوس, وهنا كانت الصدمة والقطيعة مع كل ما عشته. ومن عمري 4 سنين أنا مشيت, عمري 17 سنة وقت مشيت غادي لا حياة ثقافية لا ترفيه لا لون لا رائحة لا طعم, أيضا لا أهمية للثقافة والاستتيقة والجمال. باعتبار حتى دائما أقول أنه المعهد وقت كنت مشيت نقرأ في معهد المكفين في سوسة وكان بصري أكثر من هيك برشا لأنه بصري يذهب بتدرجة ليش مثلا مش حتى اللون متاع الحيط كان بالجير مدهو, حتى لوح حتى تابلو حتى الزينة في الحيط, لأنه الآخر المشرف يقول بما أنه ما عندهش عينيه إيش يعمل به الزين, إيش يعمل به الجمال ولا اللون, ونعمل له الألوان ونعمل له صور لأنه يجهل هذا العالم. عد الحلمة متاع أني
0: تلون العالم,
2: لون العالم بدون ألوان, ونخلق سبيل أنه يخرج لأسخطات الإعاقة إلى العالم الحقيقي, إلى إنسانيتهم, إلى مواطنتهم قبل كل شيء. لأنه إحنا دائما نقول احنا مواطنين قبل ما نكون اشخاص من ذوات وذوي الاعاقه. ونقول لي كل شخص فينا مهما كانت مكانته ودرجته الاجتماعيه الثقافيه الماليه الاقتصاديه راه معرض ان يكون شخصا من ذوي الاعاقه. تخيل هذا بركه في لحظه تطولي كل شيء تعمله تراعي فيه الاخ.
0: عاد
2: المهرجان وقت جاء الفكره عملنا جمعيه في 2012 نظرا لانه احنا كنا نعتقد احنا مجموعه متاع طلبه من ذوي الاعاقه, كنا نعتقد اللي السياسه العامه انذاك تجاه الاشخاص ذوي الاعاقه هي مبنيه على الرعايه والوكال والفعل الخيري والاحسان. ويتذكرونها 29 مايو وبعد ولا يتذكرون 29 مايو 3 ديسمبر اللي هما زوز ايامات, واحد يوم وطني والاخر يوم عالمي للاشخاص ذوي الاعاقه. ودون ذلك
0: ما فهمتش.
2: عد والخطابات هذيك والأشخاص ذوي الإعاقة يجب ويجب ويجب نهير واحد وكل وزير يقوم ويخلي خطابه في الطاولة. عاد قلنا احنا بركوا با علاش؟ لأنه من الأخ إيماني أنا ومجموعة ذي أنه الثقافة يمكن نحكي ثقافة نحكي لها كل عمل وكل نوع ثقافة السينما المسرح الكتاب الشعر حتى السلام أي نوعية عندها قوة وعندها فاعلية وعندها نجاعة أن تغير الواقع من ناحيتين. علاش من ناحيتين؟ لأنه الأشخاص ذوي الإعاقة بفعل الوطأ وبفعل النظرة الدونية وفعل القسوة متاع المجتمع والآخر مش الكوان الراحة متاعه الكوان ليبر اللي هو متى زون دي كونفور متاعه متاع الراحة متقى مثلا يتلقاو في قهوة في باساجة في الدمين اللي هو يجي من الزهرة ومرات صحة من ننف ومزهرون وكذا لأنه ما عندهش علاقة في الحومة. بالتالي هو بدو ارتاح لك الكوان هذاك والحلقة المغلقة. وكنا نحكيه على العقة بصرية راهو نفس الشيء للعقة السمعية تقام مثلا في مقاهي خاص وفي العقة الحركية تقام أيضا في مقاهي خاص.
0: ما عندهم شوين يمارسوا الفعل الثقافي بالنسبة ليك؟ ما عندهم شوين
2: قبل ما نخرج الفعل الثقافي الفعل الاجتماعي مثلا يعني قهوة نحكي لك يعني الفعل الاجتماعي شمعت العلاقة الاجتماعية نحكي أنا البرح في حومتي أنا مروح قال لي المعاي قال لي محمد وثم شكون من العقل الحركية يمشي بكرس وحده في الطريق قلت له لحظة اللي هو يمشي وحده ما عندوش أصدقاء ما عندوش شكون يمشي معاه القهوة والحياة المشتركة الحياة الحومة المشتركة والتجارب المشتركة لأنه الآخر تعرف منيح للأم مثلا والعائلات اللي مثلا في الرياض الأطفال مثلا وهذا مثل أبسط مثال وأقصى مثال إنه الأطفال مثلا ترفض الأطفال من ذوي الإعاقة والعائلة بيد ما حتى كان مولة الرفض تقبل العائلة بيدها ترفض وتخشى لأنه اعتبارها أنه عدوى وأنه وسم وترفض أنه ابنها يدرس في مسلك ذلك. بالتالي نجيو اللي الثقافة في كل أنواعها قادرة على أنها تغير وقادرة على أنها تغير من جهتين أنه تخلى ذوي الإعاقة يخرجوا ماك الحلقة ويكسروها ونسميها احنا الحلقة الاجتماعية الثقافية الغاتة دائما تضغط والآخر اللي هو المجتمع خارج داخل العاق بمفهم الأسرة بمفهم الأم والأب والأخوة والجيران والأقارب الآخر ينظر ويشوف الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين أنهم صحيح ممكن ولدك الآخر اللي دون الإعاقة عنده 20 فرصة لكن حتى ولدك ولا بنتك اللي ذات الإعاقة ينجم يكون عنده 4 فرص فقط لكن تنجم تنجح في فرصة منهم في مقابل الآخر قد يفشل في 20 فرصة. بالتالي النظرة الثقافية أو الذهاب إلى الركح الذهاب إلى الفن الذهاب إلى الصورة إلى الكاتيجوري الفيلم إلى المسرح
0: مهرب
2: مش مهرب هو حل لأنه في الآخر بكل هذه النافذة نفتحها عبر مهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين مهما كان الإبداع
0: يعني المكان باش يكون مفتوح في الدورة هذه نحكي على 3 أيام خلينا نذكر 21 22 و 23 ماي لمختلف المواهب عندها حق تكون موجودة في المهرجان هذايا صارت سيليكسيون حكينا شوية على المهرجان
2: هو المهرجان للطرفة المهرجان دائما في صراع صراع في ايش صراع في جد الموقع الموقع في البنية التحتية نحكي على المسارح كذا احنا قدمنا في بيننا ك سبقنا قدمنا مطلب بلدية تونس منذ شهر أكتوبر 25 لحجز المسرح البلدي اللي علمنا أنه مش سكر جان في فيبري مارس ولكن بزهرنا تم التمطيد في النشاط وتم إغلاق المسرح نهار 1 مايو وإحنا كنا المهرجان تاعنا 14 مايو هذا دفعنا أن نبحث على مكان آخر خاصة الإجابة لأنه المسرح مسكر جئتنا في أبريل
0: متأخرة
2: جدا ومشينا نلقاو سي حبيب في الريو مشكور جدا
0: سي حبيب الهادي ديما داعم
2: ما شاء الله عليه
0: داعم مختلف الأنفاق
2: يعني يخوك بضحكة مش يكون الافتتاح في الريو 25 هالخميس وهنا نحب نقول للناس الكل مرحبا بيكم حتى إجا شجع صفق غني معانا انظر بطريقتنا لأنه مش فقط للقاعقة البصري الافتتاح مثلا سيكون بعرض مسرحي لأطفال من الصم جايين لنا مسفقس ومش عملوا رسالة حول البيئة لأنه كل شيء يهمنا مش تسمع وتتفرج في الناس هذا ما يحكي لك على مدار
0: ستكون كذا. تجربة إنسانية خليني نقول تجربة إبداعية وتجربة إنسانية سي محمد خاطر مواهب كبيرة برشا الحقيقة وعندهم بلاصة في المجتمع عندهم بلاصة في الثقافة وعندهم حق في الإبداع معناها الحقيقة كانوا ضيوفنا في دورات فارتة مواهب هنا في موزايك حاجة من أروع ما سمعنا في الموسيقى وغيره إن شاء الله نستضيفوهم بعد مهرجان ده يكونوا بحذينا قلي
2: شوف ديما نسأل روحي علاش ما يكونش عندنا في تونس ما خاطر احنا التقليدي ديما شادين الصوره نتاع تحسين لازم يكون تحسين واحد من الاف تحسين واحد من الاف وشكون ليش بيكونوا عندنا ستيفي واندر في تونس يكون عندنا جيلبير مونتاني في تونس ليش بيكون عندنا امادو توفى دانيال مو هذا الثنائي المالي اللي تعرف فنان مالي لو كنا نستقرأ وتعمل عليه حتى بحث كيفاش انطلق من مالي من مجرد استاذ موسيقى وتلميذته واخترقوا العالم وهم زوز مكوفين
0: أما دوي مغيام
2: وتحب نقولك أكثر من هذا احنا مثلا عندنا تونسي اسمه منصف جنو إذا نطقي صحيح هو تونسي سويسري عازف بيانو عالمي هو تونسي لأصل لكنه تربى في سويسرا وتعلم في سويسرا هو تونسي إذا هذا تونسي بقدراته التونسية بتاريخه التونسي بقدرته أصبح عازف بيانو عالمي إيه إحنا ما نجموش نخلقه هذا فقط أن تؤمن بالبطاقات هذه وبعد الإيمان بالطاقة والتصفيق وعطيك الصحة يجب تهيئنا المجال فقط تهيئنا المجال وديما نقول هذه لو أنا في دار ثقافة اللي غير مهيئة إني أدخلك بالكرسي وغير مهيئة إني نقى أستاذ موسيقى مثلا يعلمني لأنه في الأخير بكل تعليمي أنا اللي عندي إعاقة بصرية في الأول في الأساس لباس يجب يكون تعليم فردي لأنه أستاذ موسيقى يجي قدام 10 من الناس المبصرين ويحط العود في يده ولا الكمانجة ويقول هذه الدور الناس كل تخزر له بار كونتر أنا في المقابل أنا يجب يجيب لي العود في يدي ويحط لي يدي وطر يقول لي هذا راو الدو هذا بالتالي الأساس هو التعليم الإفرادي بعد كي يكتسب الأسس الموسيقى حطه في المجموعة الأساس متاعنا مثلا في دور الثقافة في دور الشباب وكذا غير مدربين على أن يتواصلوا مع زائري دور الشباب دور الثقافة أيضا الأصم اللي هو ماهر جدا في الرسم وفي الأعمال اليدوي ينجم يمشي لك دور الثقافة دور. أما ما يلقاش يكون يستقبله ما يلقاش يكون يدربه بالتالي قبل ما تشجعني وإذا أمنت بي وأنا هنا دي منذكر بفصل 54 اللي تتعهد به الدولة أن بتحمي الأساتذة والضابطة والضعاقة ضد كل أشكال التمييز وأن اعتبر هذه كلها أشكال تمييز أن ما تخلنيش ندخل السينما ما تخلنيش ندخل المسرح مش ما تخلنيش ما تتمنعني ما تخليش تتمتع بما ينتج المسرح والسينما والموسيقى
0: في بالي فما وكتاب. تجربة سي محمد ساعت كونه بش يكون فما أفلام مسموعة زادة في تونس
2: شوف هو كنت أقوله لك في المرة في الأخر وقتي خدر احنا عندنا بادرة إن شاء الله في شهر 10 هو المهرجان اسمه أوندي فيلم أوندي كابي فيلم هي مش بادرة عاملين احنا مسروقة نشوفوا الأشياء الحلوة في الدنيا نخبرها كيف يمكن في ناحيتين أن نجعل الأفلام هذه موائمة بالتكنولوجيا اسمها الوصف السمعي اللي هي موجودة أتريفير دي لوجيسيال وتوسع أن ندخل أنا وياك للسينما ما قمت تقول يا رب دخل لذي وذي وقف ولاخر مشي ولاخر دخل نحط أوريات في ودني سماعة في ودني وثم التكنولوجيا تشتغل يبدأ الفيلم ونبدأ نفرج أنا وياك
0: أي أيمن جلولي فلا أحكي هنا
2: سيدي أيمن
0: أيمن جلولي وقتها بخصوص مهرجان الشباب
2: أيمن كان مدير قليبيا مهرجان قليبيا الهويات لخمس دورات عبر جمعية السينما الهويات وكذا وما أدراك وطرحت الفكرة في قليبيا حتى بعد مع هو مع عادل ومع الجمعية ككل أنا نجي نحضر في المهرجان أما ما نتفرج في شيء ما تعرف الفيلم كي حتى أنا ممكن يوصل لي منه أنسان كيم ولا أقل من أنسان كيم عد طرحنا الفكرة إنه نخلق الفيلم ذي أوندي فيلم إن شاء الله في شهر أكتوبر والميزة دي إحنا كنا مش نعمله في شهر فيه لكن فتحنا البلاتفورم المنصة للتسجيل في ظرف 10 أيام جونا 1700 فيلم واخذنا المهرجان على ايش لحاجتين، لانه نحب نعرض الافلام هذه، لانه في شروط، يزم يكون فيلم يحكي على قضايا ذوي الاعاقة، او يكون الفيلم فيه ابطال من ذوي الاعاقة، ولكن في المقابل نحب ندربوا الفاعلين وصانعين الافلام على كيف يمكن ان تنتج فيلما يراعي خصوصية التواصل سواء عند الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية او عند الاشخاص ذوي الاعاقة السمعي.
0: وهذا مهم سي محمد. فقط انا قلت ايمن جلولي، ايمن جليلي
2: جليلي
0: تحيه كبيره برشا، كان ضيفنا هنا في كلتور بلوس وحكينا معه على البدره هذيا، وكما حكيت زاد على الفيفاك على مهرجان قليبيا. دونك هذوما مبادرات ما ينجموا كان يضيفوا للمشهد الثقافي في تونس، ويعطي زاد لاي انسان حقه في الثقافه، وحكي تقبيله زاد على الحق في انه زاد يكون فما الممر الخاص بهم في قاعات السينما. وذا كنا حكينا dernièrement مع زميلنا زاد امين بن هلال اللي مازال كيعمل الكتاب نتاعو وحكى على الموضوع هذايا، والاهم كانوا باش تستناو مجموعه من المبدعين، خليني نقول في 3 ايام 21 و22 و23 ماي، نهار الاول سي محمد فريو،
2: نهار الاول فريو في شارع ابن خلدون قريب في وسط العاصمه، نهار الثاني باش يكون في اوتيل في اللايكو، مش في اللاك، في اللاك ما تفرق، في اللاك الأكروبول، في اللاك
0: الأكروبول.
2: والميزة متاع اليوم الثاني هو مش يكون خاص للنساء ذوات الإعاقة، المبدعات من النساء ذوات الإعاقة، مش يكون ثم مرور لفنانات من إسبانيا، إيطاليا، تركيا، المغرب وتونس. هذا المرور مش يكون تكريم للمرأة ذات الإعاقة والمبدعة، لأنه بقوسين دائما نطالب صحنا ذوي الإعاقة كفئة كل، لكن فينا فئات دائما دبلومون مهمشين، وبعض الأحيان ثلاث مرات مهمشين، واللي هم النساء ذوي الإعاقة. وأنها اليوم الثالث مش يكون في مقر الإقامة في الحمامات، هنا مش يكون جانب مهم جدا هو جانب الحقوقي، مش يكون ثم ورشة فيها ثمان مداخلات من العراق، من فرنسا، من المغرب، من تونس، هدفها هو تعريف كيف يمكن أن نجعل استراتيجية للثقافة الشاملة. الثقافة الشاملة معناتها وزارة الثقافة، وهنا نوزه كلامي لوزارة الثقافة، كيفاش وقت تجي تحط الميزانية متاعك، وش احنا قادمين على 27 مش مشكل في الوفيات، كي تجي تحط الميزانية متاعك إيجا راعي على الأقل، فكر أنه مرة في كل عسنة إيجي هي أن دار ثقافة في ولاية، ما تربينش برش، في كل عام هي دار ثقافة، هي مكتبة عمومية، هي مسرح واحد في ولاية في كل عام. طب كنت ربي بعد 10 سنين ما شاء الله، طب حتى جيل اللي بعدنا ما عاش يذكر المسألة أنه ما عاش نجم يدخل ولا

0: الثقافية الشاملة، أنك تراعي كل الناس، كل الاختلافات، مش يتمتع بحقهم للنفاذ والتمتع بالثقافة، سواء كمتفرج ولا لماذا كصانع. لأنه في السبعينات في تونس كنا متميزين جدا، كان ثم تقريب ثم 3-4 فرق تاع موسيقى من ذوي الإعاقة، ومن بينهم كانت فرقة القنطرة. اللي نتمنى لو صحافي متمرس يجي يحل كتاب على هالفرقة اللي عملت تقريبا أكثر من 12 سنة تقريبا، عملت كل، وكان تعتمد خاصة في حفلات النسائية. بالتالي اليوم في 2026 ودخلنا على 2027 عندنا تجربة ممتازة مثلا في الكونسرفاتوار تاع سوسة. عندنا قسم مجهز فيه طلبتنا من ذوي الإعاقة البصرية، أيضا عندنا قسم في الكونسرفاتوار مثلا مش التعليم العالي، في الكونسرفاتوار العادي لأبنائنا أيضا من ذوي الإعاقة البصرية. علاش هالتجربة هذه؟ ما تعممش، ما حسناش غدوة كلها راي. احنا نحبوا نعمل استراتيجية 5 سنين، نقوم مكتبة عمومية فيها كتب سمعية، فيها كتب براي، فيها كتب بي بي ثري، أيضا نقوم هيئة مش دخول كلام ذا من الكرسي متحرك، نقوم يعني كل فعل ثقافي وفذاء ثقافي يجب أن يكون للجميع. مهرجاننا هذا وللأسف لا يتلقى دعم من وزارة الثقافة.
1: طلبتوا دعم سي محمد؟
0: هذه السنة لا، وسهل على الأخر أقول لك علاش، لأنه إلى حد اليوم
1: تغششتوا؟
0: لا لا لا لا، لأنه إلى حد اليوم ما جاليش الرد بتاع عمناول. كيف يمكن نتعامل مع مؤسسة من مي 25 احنا مقدمين ملف من فيفري 25 الى حد يوم الناس هذا بالتاريخ هذايا ما جاناش الرد. ثم في كل الحوارات اللي طلبتها لجنة الدعم بعثنا كل واحدين، ولكن تم اشكال هنا نفتح عليه قوس اللي خرجونا امر اسمه من عشر الامر شنو، لكن لسنة 2009 يقول كل الحفلات والمهرجانات اللي تشاركوا فيها اجانب يجب تمر عبر متعهد حفلات وتدفع فلوس. سامحني وانا للناس الكل نقولها، والمتعهد حفلات اللي يسمع فيه يقول لي هالناس نجيبوا فيهم احنا، احنا وتجي وتشوف هذم خاذعين لهذا القانون. القانون في روحي كان موجه للحفلات اللي يدفع لها الدولارات وتدفع لها متى الطيران ويدفع لها الوتلة والناس تدخلها بالالاف الملايين وكذا. احنا مهرجاننا مجاني واللي يدخلوا بليش
1: غير ربحي،
0: والناس اللي تجيه ولا مليم، فقط نغطيه الاقامه والطيران. هل يمكن وقت جيت تحاور معهم تقول لهم يا ودي راه القانون فيه روح؟ واثنين، انا عملت 6 دورات بعد 2009 ولا واحد قال لي وين القانون، القانون هذا.
1: سي محمد بربي سامحني عندي سؤال، نحكيو على نسخة ثامنة نحن تو، دونك في تيلة 8 سنين هذوما ولا عام تلقيتوا دعم من وزارة الشؤون الثقافية؟
0: شوف، 8 سنوات تلقينا بالضبط 28,000 دينار، 3,000 دينار وعد من لطيفة وقت السيدة لطيفة الأخضر الوزيرة، ومعها كان سي عاطف بن حسين مستشار ووريناه الملف وكان وعدونا بأكثر، لكن هما في الأثناء وقع تغيير الوزير وتونس ديما كي تغير الوزير تنسى كل شيء وتقلب كل شيء. اعطونا 3000 دينار وخرجنا ديفيسيتير متى مسانين ما شاء الله. ثم 25000 دينار وبعد التذاكر مرة أخرى، والله نسيت شكون الوزير تقريبا لكم مع سونيا ولا حاجة، فكر مشكورين. بعدها لم نتلقى ولا مليم، حتى لو قعدت مدينة الثقافة نحن ندفع للسالر. إذا عملنا في الوحدة نسجده في القبال
1: عمناه، ولا عملته في مدينة ثقافة ولا
0: شوف عمناه عملنا في القاعة الصغيرة بتاع ثمية ودفعنا وخلصنا. عمناه مشينا سجلنا في القبال ودفعنا 300 دينار في القبال، وجاونا اللي تصلى له قبل بأربع أيام وقالوا لنا أخي هو عندكم أجانب
1: بلك ما شافوش الملف سي محمد، دونك بلك شي
0: بلك
1: شي بلك سي محمد سي محمد خلينا متفائلين.
0: لا لا لا اسمعني اسمعني متفائل جدا هذاك، احنا ماشي
1: بلك يسمعوا فينا في
0: شوف
1: بلك يسمعوا فينا في وزيك.
0: انا كلمت المستشار الوزير، كلمت حتى اليوم قلت على الاقل تتكرم سيد الوزير وتجي حتى درج، يجي حتى درج شنو المشكل؟
1: كلمت شكون سي محمد؟
0: كلمت المستشار سيد الوزير بعد دعوه رسميه،
1: اي
0: دعوه رسميه سيد الوزير، وقلت له يشرفنا جدا. وبقوسين هي أمينة سرار في كانت أستاذي في الموسيقى، يعني وقت النظري نقص على الأخر ودخلت نقرأ في الكوليج، أول واحد جاء كتب لي في كراسة بالكبير الصنم الموسيقي هي أمينة سرار، وقتين الاستاجير معناتها و- و- و- و-

0: ونعرف الإنسان طيبة على الأخر.
1: خلينا نوجه لها الدعوة من خلال مزيكا اف ام.
0: من خلال مزيكا اف ام نتمنى شوف نتمنى حتى يا سيدي حتى في الافتتاح يعني كل 10 دقائق الأولى حتى تفضي على هذا المهرجان ما يجب أن يفضي عليه. لنعيب اليوم ولا نحن ما تبرو كل الحرقة عيب اليوم احنا مش ندقوا أبواب التعاون الدولي والسفارة كذا ودولتنا وزارتنا ما تعطينيش الدعم ولا شوف أنا هنا نسدك كيف نحكي خاطر نحكي بحرقة بالحق لأنه صعب جدا أنك تمول مشروع كما هذا. تعرف احنا لو نجيبوا 50 فنان لازم نجيبوا معاه 25 مرافق. احنا كي نجيبوا 10 من ذوي العقل الحركية بالكرسي المتحرك لازم نجيبوا لهم سيارات. يعني الناس ما تعرفوش هذا. انا كي نجيب الناس هذوما ونجيب ناس ترافقهم وناس تدعمهم كذا اليوم كنا في فرنانا وتحية لجمعية أصدقاء وأولياء ذوي العقل في فرنان. صدقني وثم فيديو على جمعية بسارة تنجم تفرجوا فيه وتشوف أكل الفرحة اللي أطفالنا من ذوي الإعاقة الذهنية ما تلك الضحكة والفرحة والشطحة وواحد منهم ما تجي يضرب لها سقيقة لي أنت صاحبي ويسطح ويرقص. أنا عندي ريت الضحكة ذيك والابتسامة وتفرهيد بمال الدنيا. بالتالي أنك تنشأ هالمرجنت هذية والفرص متاع الابتسامة كما فما مبادرة صارت نهزوا الناس من الأحياء الشعبية مش مشوا للمهرجان كرتاش.
1: أي
0: راهو صحيح عندي راهو تقول كي ماشي وجاي ليه ليه هو شراها هو كفاية
1: تبقى الواقع يبقى
0: الواقع يبقى.
1: وسي محمد خليني جوست نحكي على المهرجان هذايا المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة. مهرجان قاعد يخدم في برشا خدمة ونتصور الدعم مستحق ومن واجب نتصور اليوم كونه نلقاو مبادرات كمان هكاية تتدعم وكونه الواقع متاع المهرجان هذي قديش باش يبقى على صغيراتنا. خلينا نحكي ساعة على المبدعين اللي مشاركين من تونس خاطر شفنا منهم عدد كبير من المواهب وخاصة كونه اليوم نحكيه على مهرجان دولي عنده صورة يقدم فيها خارج تونس دونك مهم برشا كونه يتدعم. إن شاء الله الصوت يوصل لوزارة الشؤون الثقافية متأكدة كونه الصوت باش يوصل سي محمد وإن شاء الله يا ربي نوليه ونحكيه حتى الدورات القادمة تكون مدعومة من وزارة الشؤون الثقافية. خليني نذكر أيام المهرجان 21 22 23 ماي. برافو ليك سي محمد برافو ليك كل الفريق.
0: نحب نقول المزايك ومشرف على المزايك الأول ألف شكر لأنه هذه المرة الثانية مزايك تتبنى الدعم الإعلامي لجمعية إبصار في المهرجان في 2015 مزايك كانت متبنية واليوم
1: وان شاء الله ديما ان شاء الله ديما تتبنى مزايك المشروع هذا واي مشروع ثاني
0: مزايك تكون لذا الاولى في تونس.
1: شكرا لك سي محمد المنصوري وذا من واجبنا أن نكونوا حاضرين في الدعم وفي التغطية من خلال مزايك. خليني نذكر 21 22 23 ماي المهرجان هذا موجود جمعية إبصار اكتبوا إبصار على فيسبوك تلقاوا التفاصيل الكل سينو كونوا حاضرين نهار 21 ماي لدعم هذه التظاهرة في قاعة الريم.
0: ولي ما سمعناش تو يسمعنا في المنظمات الإشهارية ويدخل على متى منصة أو مقع مزايك اف ام
1: يلقى كل التفاصيل للمهرجان هذايا هاندي ميوزك فيستيفال حكينا عليه اليوم في الانترفيو.
2: الانترفيو كولتور بلس كولتور بلس في الجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل.
1: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على مزيكا فام. شوي اخر نحكيو على بيتوفن نحكيو على ستيفي ووندر في الفلاش باك سينو نخليكم مع الموسيقى الفنانة التونسية نبيها كراولي جديدها الايام تلقاوها على شان يوتيوب نبيها وتسمعوا بتبيع على مزيكا فام. راجعين معكم في كولتور بلوس.

7h20 دقيقة نتوما هنا فيكم جوخ بلو سلام مزيكا فهم تو تسفيتو قاية النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في عالم يقيس الناس فيه النقص بالخسارة، جاء للدنيا رجل أصم خلى العالم الكل يسمع، ورجل كفيف علم البشرية كيفاش ترى الموسيقى. بيتهوفن وستيفي ووندر هما اللي نحكيوا عليهم اليوم في الفلاش باك، ما همش فقط أسماء في تاريخ الموسيقى، هذم حاجات معجزات بشرية خلينا نقولوا، زوز رجال الحياة حاولت تطفيهم يمكن ما حاولوا يبدلوا العتمة النور يسمعوا فيه الملايين. بيتهوفن طفل الألماني اللي تربى في القسوة والفقر والعنف، أب مدمن، طفولة مجعة برشا وحياة عاطفية كلها خيبات ووحدة، لكن وسط هذا الكل كان فما صوت داخلي يشعل في وسطه، صوت أكبر من وجيعة. في عمر صغير الناس بدت تقول هذا ماهوش موسيقي عادي، هذا إعصار. كان يقعد ساعات وساعات قدام البيانو يكتب النوتات كأنه يحارب في الموت. لكن الكارثة الكبرى جات وقت بدا يفقد السمع متاعو تدريجيا ببطء مرعب. موسيقار يسمع العالم يبتعد عليه كل يوم نهار بعد نهار. تخيلوا الرعب انك تكون عبقري موسيقى وفجأة ما عادش تسمع حتى صوت التصفيق. تخلف كتير إبرائي رهيب، حتى انه كتب رسالة مؤثرة قال فيها انه فكر في الانتحار، لكن الفن هو اللي منعه. قال بصراحة كان لازم نواصل، خاطر مازال عندي موسيقى لازم نخرجها للعالم ولازم توصل. وغادي بدات الأسطورة الحقيقية، كل ما كان السمع يضعف كانت العبقرية تكبر وتزيد، كأنه كيسكت العالم حوله بدا يسمع الكون من الداخل. كتب أعظم سيمفونيات التاريخ وهو أصم، السيمفونية التاسعة أنشودة الفرح، عمل موسيقي مش فقط عظيم بل ثورة كاملة على معنى الفن. في أول عرض في 1824 الجمهور انفجر بالبكاء والتصفيق، أما بيتهوفن كان واقف ما يسمع في حتى شيء. واحدة من العزفات شدته ودورته للجمهور باش يشوف الناس وهي تصفق بحرارة، لأنه ما عادش نجم يسمح. لحظة موجعة لكنها كانت من أعظم اللحظات في تاريخ الإنسانية. في الجانب الآخر من العالم كان فما طفل أمريكي كفيف وفقير اسمه ستيفي ووندر. الطفل هذا خرج للدنيا قبل وقته، وخلينا نقوله في غلطة طبية في الحاضنة حرمته من البصر للأبد، أي إنسان آخر كان ينجم يعيش مكسور. أما ستيفي قرر يشوف الدنيا بالنغم. في الكنيسة بدأ يكتشف أن الموسيقى ما هيش فقط صوت، الموسيقى أحساس روح ونجاة. تعلم البيانو الأرمونيكا الطبول، وكان عنده عالم كامل داخل أصابعه. فعما رحتش نسنا فقط وصل لشركة متاول الأسطورية، الناس تصدمت، طفل أعمى لكن عنده طاقة موسيقية تخوف، سميوه ووندر الأعجوبة. ومن وقتها بدأ يكتب التاريخ. في 13 سنة ولا أصغر فنان يتصدر قوائم المبيعات في أمريكا، رقم قياسي ما تكسرش لعقود. لكن ستيفي ووندر ما كانش فقط نجم موسيقى، كان ضمير كامل. وقت أمريكا كانت تغرق في العنصرية كان يغني للمساواة، وقت الناس تخاف تحكي على حرب فيتنام كان يواجهها بصوته، وقت الفقراء والسود والمهمشين ما عندهمش صوت كان هو صوتهم. غنيت هابي بيرثدي ما هيش أغنية متاع احتفال، كانت معركة سياسية كاملة باش يولي عيد ميلاد مارتن لوثر كينغ عطلة رسمية. وكربح الأوسكار هديها نيلسون مونديلا. جنوب أفريقيا منعت أغانيه ببساطة خاطره وقف ضد نظام الفصل العنصري، ولكن تخيلوا المفارقة المرعبة، رجل كفيف لكن يرى الإنسانية أكثر من أنظمة كاملة. وبيتهوفن كان رجل أصم لكنه خلى البشرية تسمع مشاعرها لأول مرة. الاثنين فهموا سر عظيم، الإنسان ما يتقاسش بما يملك، الإنسان بما يقاوم. واحد حارب الصمت والآخر حارب الظلام، لكن الاثنين انتصروا. واليوم بعد مئات السنين على بيتهوفن وعقود على ستيفي ووندر، مازال العالم يبكي حب يحلم ويتغير على أنغام رجال رفضوا الاستسلام. Le flashback. Culture Plus. Coucou, merci les joies. Le soigner de Saint-Alil. مازال مكملين معاكم في كولتر بلوس على موزيك اف ام. شوية اخر نحكي كتب مع الوثق بلا يقبل هذايا، نسمع الموسيقى من احلى ما فهمها ستيفي ووندر. في راجعين معاكم في كولتر بلوس على موزيك اف ام.

0: ألبوم كاركترز ليجعبنا العام 1987 وصلنا حتى 58 دقيقة تدفيت وقايت لكتب كما كل نهار تليت مع الويثق بالله
1: لليفر.
2: عسلامتكم مستمعينا، هذه لليفغ برشا نوستالجيا في الفقرة الليلة. باش نحكي على كتب ما كانتش مشهورة لكنها صنعت أفلام ما تتنساش في عالم السينما. مش ديما الأفلام الكبيرة جينا من روايات معروفة وعاملة مبيعات بالملايين، ساعات تلقى رواية مغمورة ممكن ما تفكروش عنوانها لكن بعد سنين تجيب فيلم عالمي الناس الكل تبقى تحكي عليه.
3: Oh, Max, you haven't flattered yourself that he's in love with you.
2: هاد نبداو برواية صنعت أسطورة سينمائية، ريبيكا، المخرج الأسطوري ألفريد إتشكوك، من رواية تحمل نفس العنوان ريبيكا للكاتبة دافني دو موريي. رواية وقت اللي صدرت في عام 1938 ما كانتش ضربة إعلامية ضخمة لكنها كانت مليانة بالغموض النفسي الثقيل. امرأة شابة تدخل قصر كبير وتلقى ظل الزوجة الأولى ريبيكا حاضرة في كل زاوية. المخرج إتشكوك حولها إلى فيلم كلاسيكي، رعب نفسي، توتر وشخصية غايبة لكنها تتحكم في كل شيء. الغريب ريبيكا كانت ميتة لكن حضورها أقوى من الأحياء. نقعد مع نفس الكاتبة. The Birds، الفيلم مقتبس من قصة The Birds من إخراج ألفريد إتشكوك مرة أخرى. هوني ما فماش وحش، ما فماش قاتل، فما الطبيعة وهي تنقلب ضد الإنسان.
4: I mean birds just don't go around attacking people without no reason. You know what I mean?
5: I think we're in real trouble. Huh? I don't know how this started or why, but I know it's here and we'd be crazy to ignore it.
6: To ignore what? The bird war?
5: Yes, the bird war, the bird attack plague. Call it what you like. They're massing out there someplace and they'll be back. You can count on it.
2: طيور عادية تولي فجأة آلة هجوم جماعي مرعب. الرعب الحقيقي مش في الطيور لكن في فكرة شنو يصير كان الطبيعة ترفضك. هذه قصة The Birds.
7: What do you think they were after?
8: I think they were after the children.
7: For what purpose?
8: To kill them.
2: من الرعب النفسي نهزكم للصدمة السينمائية الكبرى، سايكو، إخراج ألفريد إتشكوك. الفيلم مقتبس من سايكو للكاتب روبير بلوك. رواية مستوحاة جزئيا من قصة القاتل إيد جاين. فندق صغير، أم مسيطرة، ثم شريمة في الحمام، قلب التاريخ السينما. الفيلم هذا بالذات عمل صدمة، بطل القصة يموت في نص الفيلم تقريبا والمشاهد ما عاد عنده ثقة في حتى شخصية.
9: Isn't this the first place it looks like it's hiding from the world?
10: I think that.
2: من الرعب الكلاسيكي للخيال الأسطوري سليبي هولو، إخراج تيم بورتون من قصة The Legend of Sleepy Hollow للكاتب واشنطن إيرفينغ. قصة قديمة من القرن 19 عن فارس مقطوع الرأس. تيم بورتون أعطى روح جديدة، ألوان قاتمة، جو كابوسي ومحقق يحاول فك اللغز. الأسطورة هنا مش مجرد حكاية لكنها خوف يعيش في ذاكرة قرية كاملة.
11: Even today, the Western Woods is a haunted place where brave men will not venture.
2: من رعب نهزكم إلى نهاية العالم، I'm Legend، خراج فرانسيس لورنس، مقتبسة من رواية I'm Legend للكاتب ريتشارد ماتيسون. قصة رجل واحد في مدينة فارغة، العالم انتهى تقريبا والبشر تحولوا لكائنات أخرى. القوة الحقيقية في الرواية مش في الوحوش بل في الوحدة المطلقة للإنسان الأخير.
12: 6 billion people on earth when the infection hit. I'm a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
2: الخلاصة هوني، مش كل رواية مشهورة يعني فيلم عظيم، مش كل فيلم مشهور جاي من كتاب معروف. أحيانا كتاب صغير منسي على رف مكتبة ينتظر فقط مخرج شجاع باش يفتحه للعالم، وفي اللحظة اللي تحول فيها الحبر لصورة الرواية تولي أكبر من شهرتها وتكتب اسمها في التاريخ من غير استئذان. ريبيكا، سايكو، The Birds، I'm The Legend، كلها عناوين لروايات كانت مغمورة لكن عين مخرج وسحر السينما حط عليها الضوء وخليها تكون واحدة من أشهر الأفلام على مر التاريخ. هذه كانت لي ليفغ لليوم. نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت في كولتور بلوس.
1: كولتور بلوس كولتور بلوس الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. أبقى لي كامش أقول لكم باي باي تصبحوا على خير. نتقابلوا غدوة في موعد جديد لو رونديفو 100% كولتوريل. شوية آخر موعد الأخبار مع هبة الخميري. بعد يجيكم يوسري جديد في بنت لفام كالعادة برشا إنرجي. تستنى فيكم والفلوس للربح. شكرا لكل الفريق. باي باي تصبحوا على خير.
10: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا أخبار سريعة طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
10: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
13: موجز الأخبار. أهلا بكم. وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس العددية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم. الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بتونس تقرر بعد النظر في ملف قضية رئيسة جمعية منامتي والنشطاء بالجمعية تأجيل المحاكمة إلى جلسة جوان المقبل، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات فساد في إطار تسيير الجمعية. يشار إلى أن رئيسة الجمعية تواجه تهما تتعلق بشبهات تبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بملف الجمعيات التي تعنى بشؤون المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء. اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بملف نقل العاملات الفلاحيات ببنزرت تسند 7 تراخيص جديدة لنقل العاملات والعمل في القطاع الفلاحي بطريقة آمنة ومحترمة. يذكر أن ولاية بنزرت تعتبر من أولى الجهات التي تولت تفعيل المنشور الخاص بالإجراءات الاستثنائية لنقل العاملات والعمل الفلاحيين، حيث بلغ إجمالي التراخيص المسندة بالجهة 32 ترخيصاً. في أخبار العالم، جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبرم اتفاقا يسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، لأن ذلك سيشعل سباق تسلح نووي عالمي وفق تقديرها. زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريشتر يهز منطقة قريبة من سواحل بيرو اليوم الثلاثاء وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. الشرطة البريطانية تعلن أنها تحقق في اتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال، وذلك في أعقاب معلومات وردت في وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية تتعلق بجيفري إبسن المدان بارتكاب جرائم جنسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسري جديدي وكامل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي
1: التسعة واربع دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم هذي بن تلفام كالعادة معاكم في ثلاثة سوايع من توا حتى نص الليل. برشا موزيكا لابونيمور تكون موجودة واكيد فريق كامل حاضر معاكم بمختلف المحطات اللي عنا مبان بعد ديما اكيد الموزيكا موجودة. ودائر بعد مع دالي بن احمد باش نمشيو الموندو ساعة نحطوا الرحال في بريطانيا كالعادة تعرفونا ديما نعملوا ان فواياج موزيكال. دونك اليوم باش نحكيو على الدانس لارن بي البوب une combinaison بينات هذوما الكل باش يجيو في ان جروب اللي الحقيقه باش نكتشفوا ممكن غنيات ما تعرفوهمش عليه غنيات قليل وين تسمعوهم ولكن ديما دالي بن احمد يخلينا نكتشفوا المود هذايا. نحكيو من بعد على سول تو سول في هوت سيليكشن باي دالي بن احمد اون ايفاجون موزيكال مزيانه برشا الحقيقه كيف كيف عن الترابيات الجولد ميوزيك لوريونتال لوكسيدونتال الجديد واللي ديجا تعرفوه الكل شيء تسمعوه في بنت لفام حتى نص الليل كالعاده كيما سنسنيكم. وسنسلكم زيادة بموعد مهم برشا موعد الربح والكاش الكنيوتا ما شو مش نزيد نقول أسطورية دالي أكثر من أسطورية الحقيقة فاتت فاتت الأسطورية كنيوتا اليوم تنجم تخليكم انتوما الفرصة باش انه تبدلوا برشا حسابات باش تخليكم فرصة انه الحقيقة الجرحة لازم تكون موجودة الجرينتا لازم تكون موجودة. وقالكم سيد الحكم مش حابة تخرج الكنيوتا. شنو هي مش حابة تخرج؟ ما كنت خويا شاد الكنيوتا ما حبيتش خويا شنو هي الحل؟ خويا شنو هي الحل؟ انهم يكلمونا على 71113000 مستمعين الكل ينجموا يتحديهم. اسمعني تحدي كبير برشا الثقه في النفس اهم حاجه هذه حاجه لولانيه ومهمه ياسر لا بريسيجن وغلطه ليه على خاطر بعد عندكم مش فرصه واحده اما زوز فرص يعني الحقيقه الربح موجود والفرص موجوده عندكم اما الكنيوتا زاده اسطوريه

0: الله تصلي عني فيه، الله تصلي عني فيه، زيتها يا ربي زيتها.
1: ثلاثة ملايين وثلاثة مئة، ثلاثة آلاف وثلاثة مئة دينار ليكم انتوما على الواحد وسبعين مئة وثلاثاشن ألف. رقم واحد الواحد وسبعين مئة وثلاثاشن ألف ينجم يربحكم الليلة ثلاثة ملايين وثلاثة مئة في بنت لفام. إيش خير من هكا بالله، شنية هالفرص؟ ثلاثة ملايين وثلاثة مئة ليكم انتوما بعد في بنت لفام، ومش في فرصة واحدة ومش ربح واحد، أما زوز فرص. زوز فرص الحقيقة، تركزوا عام مليح مليح. وأهم والتحدي اللي الحقيقة ماذا بينا نراكم تربحوه اليوم، اللي هو نيوي نينو 60 ثانية يربحوكم زوز ملايين وسبعة مئة الليلة، 2700 دينار كي تركزوا. هو صحيح انتوما لازمكم تركزوا، باش ما باش سيد الحكم ما يضحكش عليكم الضحكة هذيا. انتوما من بعد نجموا تضحكوا على سيد الحكم كي تتحديوه، والحقيقة لازم الشجاعة 100%، الثقة في النفس 100% الليلة، والتحدي لازم يكون دقيقة. هي هو دقيقة راهو بزوز ملايين و700 بالله، وين موجودة الحكاية هذيا؟ 60 ثانية تحسب حتى ل 60 تلقى روحك ربحت زوز ملايين و700. اي والله حتى كريستيانو ما نعرفش، ما حتى كريستيانو وصل ليش الحاجه ذي. تصورتوا ما دقيقه زوز ملايين و700 با فرصتكم، من بعد فرصتكم في التحدي باش تربحوا الكاش زوز ملايين و700 في التحدي نيوي نينا. راسكم راس سيد الحكم، عليكم كانت تتبعوا قواعد اللعبه وغلطه ليه، على خاطر لازم الربح باستحقاق من بعد في التحدي. وعندكم زيدة فرصه اخرى اللي هي فرصه اسهل باش انكم تربحوا الكاش 600 دينار في فك بلاستيك يستنوا فيكم. عليكم نطلعوا شنو باش نقترح عليكم ونعطيكم المفتاح من تو، اختاروا انكم تواصلوا راهو الربح يكون مضمون. البارح داير ترجع معنا رقية ديجا ضامنة امورها سي رقية اليوم ديجا هي ربحة 300 دينار على خاطر عندها اشترى الكنيوتا مديم، اختارت انها تواصل البارح. دونك فرصتكم انتوما اليوم باش تفكوا بلاصة رقية كي تكلمونا على 71-113-0. والحقيقة شوف سهلة العملية، اختاروا انكم تواصلوا تلقاو اسهل اقتراح واسهل الفرصة باش انكم تربحوا 600 دينار اليوم في فك بلاستيك. 600 دينار من زوز ملايين و700 في نيمينينا يعطيونا 3 ملايين و300 اليوم، 3 ملايين و300 نجموا تربحوهم بطريقة سهلة برشا الحقيقة، سهلة اي برشا فلوس. وفرصتكم انتم فرصة كبيرة برشا باش انكم تربحوا معنا الكاش، اي فرصة كبيرة. وسورتو نخلي لكم ليكم انتم تكلمونا من توا على 71-113-0، تدخلوا في القرعة وتلقوا دير الحاج مكنة في استقبال تليفوناتكم. نسلم برشا اكيد عليكم انتوما وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز، كانكم في دياركم من توا كلمونا على 71-113-0. وكانكم زيادة في الكياس خويا اسمعني من توا بداو حضروا رواحكم، بداو مريقلين، بداو اسمعني هاو عاد من توا نبداو رجلوا مورنا ونركزوا بالكدا في التحدي 3 ملايين و300 للربح في بنت لفام بعد شوية على 71-113-0. ولا بونيمور اون لا ديمار مع الموسيقى. On démarre qu'il a doucement أول الجمعة، والمنذ ذي الحقيقة نلقاوها مع The Blast Madonna. The Blast Madonna اللي تعرفت بالكديب من ستيل اللي مانيش مستنسين بي في برشة دي سونوريتي، وسورتو تعرفت بالكديب وقت الكورونا. The Blast Madonna تخلينا زادة الموزيكا متاحة، ونسلم برشة على كامل الفريق دالي في الإخراج حسين في الديجيتال والحاج مكرم في ستوندار. هذه brand new

جان بول دواليبا نو لاي على موزايك فام دخلتنا حتى ل 29 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام وبعد شوية 600 دينار يستنوا فيكم في فوك بلاستيك. زوز متبرين باش يجيو ترجعنا رقية من البارح. هل يا ترى فما منكم شكون باش يفك لها بلاصتها؟ اونتخ تون كملوا مع الموزيكا في سامبلينج.

0: سامبلينغ.
1: اليوم باش تحكيو على أغنية وأرتيست سورتو انه تعرفوا برشا عندهم جديده مي بون كي نقولوا بار اكزومبل في موندو توا الهيب هوب خلينا بعد السنوات 2020 اكيد باش نقولوا دريك الكندي. دريك اللي ديما يعمل بوليميك بغنياته اما زيدا كي نحكيو على أغنية خرجت ما قبل كورونا بالكدا زيدا الأغنية دي دارت في اول مدينه نستعملوا السوشيال ميديا انستغرام وكل شيء هذه هوت

لينج عرفتوها وعقلتوها الاغنيه مليح مليح من عند دريك من الالبوم تاعو فيوز اللي خرج في 2016. الاغنيه ذي عندها 9 سنين ملي خرجت. واو 9 سنين هوت لاين بلينج، سورتو انه اللوبه ذي اغنيه سمعناها برشا على موزايك وكانت توندونس برشا على السوشيال ميديا. اما السر نتاعها هو اللحن اللي خذاه من غنيه قديمه برشا.

اللحن اللي نسمع فيه في غنية Hotline Bling هو في الحقيقة من غنية اسمها Why Can't We Live Together للمغني الأمريكي تيمي توماس اللي خرجت عام 72 من ستيل الفانك. Why Can't We Live Together زادة غنيتها شادي مع سانتانا. دونك غنية الحقيقة معروفة بالكدي وكانت نجاح عالمي لتيمي توماس وبيعت برشا في العالم. دريك والمنتج متاعه 1985 خذوا اللوب من اللحن من الغنية هذية وعملوا بها غنية جديدة. راح نسمعها مع بعضهم.

0: دونك اللحن هنا الحقيقة اللحن مبيتشي شوية معناها الميلودية ما زادها حتى البي بي ام أكثر دونك الريتم أقوى شوية بالنسبة للغنية. ما شوف والله كيفاش خذيو السانتي هذيك القديمة والريتم وكيفاش خلقوا منه أغنية جديدة في الهيب هوب شوية في الراب. دونك مع دريك سامبلينج من غنية في غنية هوتلاين بلينج لدريك من غنية Why Can't We Live Together لتيمي توماس أو كتبديل في ستيل لما تبقى الغنية النغمة هي
1: Everybody want to live together, why can we live together, tell me why, tell me why, tell me why, ooh, I can we live together.

0: سامبلينج من
1: اتلفن. بعد شويه 600 دينار ليكم انتم في فك بلاستيك تربحوهم وتفكوا بلاستيك رقيه. هذا مش هتكتشفوه بعد شويه، خليكم مع نانسي عجرم يا قلبو.

محمد سعد سيرينا يا دنيا طريق السلام عليكم سيسروا يحكم واحدة واحدة في الكيس خليونا نحن نونسوكم بالموزيكا لابونيمير بعد شوية 600 دينار لكم انتم في فوك بلاستيك أما توت سويت المعلومات المفيدة كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال

الليلة باش ندخلوا العالم الأسرار ونكشفوا لكم حاجة ما تعرفوهاش في جهاز موجود تقريبا في كل دار وكان الحقيقة موجود في كل دار توابون قص على الأخر اللي هي الامبريمونت. الجهاز هذا عنده لغز مخفي ما يعرفوش برشا ناس اللي هي أي ورقة تطبعها نجم تكون هي البصمة متاعك اللي تكشف شكون

انت بالضبط وين طبعتها ووقتاش. زعما كيفاش الطبيعات هذه تتجسس على كل ورقة تخرج منها وشنية الخطورة اللي مثلها هذا عن الناس اللي تحب تفضح الفساد. قبل ما نوصلوا للطابعات الحديثة يلزمنا نرجع بالتاريخ متاع التكنولوجيا هذية. من أول الجوتنبرغ بريس في القرن 15 كانت الطباعة عملية ميكانيكية بطيئة برشا والهدف متاعها كان نشر المعرفة. مع ظهور التايب رايتر في القرن 19 ولات الطباعة عملية شخصية لكنها ديما تعتمد على الحبر المباشر على الورقة. في السيفنتيز ظهرت الطابعات النفاثة للحبر نعم ذاك الجي دونك انكر جيت جستمون الانك جيت اكزاكت واللي زامبريمونت لازيخ. وهنا ولات الطباعة سريعة للوان أدق والأسوام تحت برشا. التطور هذا خلى زامبريمونت تولي جزء أساسي من أي بيرو. لكن في العصر الجديد هذايا بدأت تدخل تقنيات سرية تخلي الورقة ما عادش مجرد ورقة وتولي وثيقة تجسس. السر هو في تقنية اسمها دوت ماتريكس أو النقاط الصفراء. داير قاعدين تشوفوا في التصوير على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام، ولكنكم قاعدين تسمعوا فينا في الراديو بعد تو تلقاو الريبلاي على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام. إبا الماجوريتي متاع ليزامبريمونت لازير ولا حتى ليزامبريمونت نورمال اللي فيهم الكراتش جوستومون عندهم وظيفة مخفية، حاجة تخلي الامبريمونت تزرع نقاط صفراء صغيرة على الورقة ما تتشافش بالعين المجردة لكنها تتشاف تحت ضوء أزرق أو مكبرة قوية برشا. النقاط هذوم يشكلوا كود فيه التفاصيل الكل، نوميرو سيري متاع الامبريمونت والوقت بالضبط اللي طبعت فيه الورقة هذيك. وهذا يخلي السلطات ولا أي جهة معنية تنجم تعرف الورقة هذه خرجت منين، شكون هما الناس اللي خرجوها واللي طبعوها اكزاكتومون بالضبط.

0: الخطورة هنا ترجع للناس اللي تكشف الفساد أو اسمهم لي لانسور داليرت. في برشا حالات فساد الناس تضطر أنها تتبع وثائق سرية باش تفضح الحقائق وتكون حريصة أنها ما تخلي حتى أثر وراها، لكن الكود انفيزيبل هذايا ينجم يفضحهم في ثواني ويكشف الهوية متاحهم، وهذا يخليهم عرضة للمسائلة أو للمخاطر الشخصية. هذا يورينا أنه في عالم التكنولوجيا حتى أبسط الأدوات نعم اللي نستعملوها كل يوم حاجة ما خممنيش أن تنجم تفضح شكون نحن ووقتاش وكيفاش. من ورقة معناها تنجم تكون أداة مراقبة قوية من غير ما نفيق بها. لذا المودور در اليوم هو ديما رد بالك من كل ورقة تطبعها.
1: كولتور ديجيتال.

احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت الافام حتى نص الليل. سيسروا يحكم نحن زيدا نونسوكم كنكم قاعدين تريفزوا. ان شاء الله ربي ينجحكم. هنا معاكم على موزايك افام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك افام. بعد شوية تكلمونا على 71-113-1000 تلقاو 600 دينار يستنوا فيكم. سهل الربح بعد ونحكي الجغرافيا بولدين. تابعونا وكلمونا حاولوا فوقوا بلاست رقيا. خليكم مع Coldplay Adventure of a Lifetime.

0: Bruno Mars, I Just Might على موزيك FM. توصلنا للتسعة واربعة وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل. Tout de suite, Fuck Plastic.
1: Fuck Plastic.
0: فوك بلاستيك اليوم العودة متاع رقية. رقية اللي رجعت تلعب على 600 دينار والزيدة اليوم فرصتكم انتم. هاي نعم باش تحاولوا تفكوا بلاست رقية. رقية اللي اليوم مش يحاول يفك لها بفك بلاستها هو عامر. مرحبا يا عامر. شنو الأمور يا عامر؟
2: سبا
0: يا بيه يا بيه فايدة. حاضر أمورك مريقلة باش تفك بلاست رقية اليوم ولا ايه؟
2: حاضر
0: هاي بيه نحاولوا.
2: نعم
0: هاي رقية. مرحبا يا رقية. رقية ألو مرحبا بيه. نعاودوا كلمه رقية. نعاودوا كلمه رقية مش مشكلة. نعاودوا لها رقية دو توت فاسون. نحاولوا خاطر ما تعرف الريزو ساعات يمشي ويجي. مي دو توت فاسون الفرصة اليوم 600 دينار. وهل يا ترى رقية ولا عامر باش يربحوا 600 دينار هذوما؟ الحقيقة ان شاء الله واحد فيهم اليوم نلقاه يربح 600 دينار. واليوم الحقيقة الفرصة هي مع خلينا نقولوا بلدين الجغرافيا. ان شاء الله واحد فيهم رقية ولا عامر يطلع البلاد مش نقترحوا عليها ديما. المفتاح هو انهم يواصلوا على خاطر البلدين هما سهلين ولكن يزيدوا يسهلوا اكثر وليزانديش يسهلوا وقت اللي يختاروا رقية وعامر زوز انهم يواصلوا. كما رقية البارح واصلت معانا اليوم تلقى روحها تلعب على 600 دينار وعندها اشتر الكنيوتة ديجا مضمونة ليها هي. يا عامر خليني كمام اليوم نبدأ نفسر لك انا قواعد اللعبة. عامر اليوم نلعب على الجغرافيا. دونك البلدان اليوم ثم زوز بلدان نختاروهم. كان هاوكا معناها كان خلينا نقولوا سي بون طلعت البلاد وتختار انك تواصل راهو هنا امورك مريقلة. جو كبير تختار انك تواصل معناها البلاد ليك انت والرقية. رقية سافا تسمع فينا مليحة؟
3: الو هاي بيه
0: هاي بيه قبيلي كهرب علينا الرزو نسمعوا كيف الحس وكا
3: رزو.
0: هاي رقية ميلو عامر سلموا لبعضكم. هاي
3: عسلام عامر. عسلام عامر. الحمد لله
2: الحمد لله
0: ان شاء الله مربوحه عليكم الزوز اكيد رقية وعامر. اليوم كيما نفكر فيكم في قواعد اللعبه انه راهو اللعبه على 600 دينار ونلعبوا اليوم على بلدين نحاولوا نطلعوهم. بلدين سهلين ولكن يزيدوا يسهلوا كي تختاروا انكم تواصلوا. اش معناها تواصلوا؟ معناها كيما رقية البارح واصلت تلقى روحها اليوم تلعب على 600 دينار ما ضامنا اشتر الكنيوته ديجا 300 دينار حتى في حاله انها جاوبت اليوم اجابه غلطه والا ما عرفتش البلاد اللي باش نقترحوها عليها. راهو رقية تلقى روحها ربحت 300 دينار اللي هي اشتر كنيوتا متاع اليوم. بيان سور تكون البلاد اسهل واسهل كي تختاروا زوزكم تواصلوا وليزانديس يقربوا لكم اكثر ما يمكن. ونجم نظننكم اللي البلاد راهي اليوم سهله برشا برشا برشا برشا ما عليكم كان تختاروا تواصلوا. فما زاد فرصه اليوم عامر انه تقول لي مثلا يزي فيها الف بركه كان وكطلعت البلاد هاني نربح الكاش. كان ما ربحتش كان ما طلعتش معناها البلاد راهو ما سي راهي حدا يفرغه. ولكن تقول انت عامر مثلا اليوم نورمالمون اذا كان تطلع وتختار انك ما توصلش نورمالمون 600 دينار تربحهم ولا ليه؟
2: اكيد نورمالمون
0: الحكايه ماهيش هكا
2: امانا نوصل
0: صحيح باو هاي توت فاسون ماني نزيد فسر لك انا باو. اذا كان تختار انك ما توصلش اليوم حتى لو كان طلعت بصحيح راك باش تقسم الكنيوتا انت ورقية يعني فما كان 300 دينار كاو. والاقتراح اليوم دونك عامر اسمعني حاول شوف لنا كي بلاصه فيها اقل حس باش نسمعوك بالكدا وانت بيدك زاده تسمعنا مليح مليح. دونك اليوم ديجا عامر نصور عطيتني الاجابه قلت لي اليوم باش نواصل
2: نواصل
0: عامر باش يواصل. رقية تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصل
0: ايه رقية باش تواصل هكا اخترتوا زوز انكم تواصلوا. دونك البلاد الحقيقه سهله تعتبر اليوم اللي باش نطلعوها والفرصه عندكم انتم. نحاولوا اكيد اسمعني لو بارلور راهو ممنوع عمل عن بيتن كيف حتى نحاولوا نقسم الحس على خاطر باش نسمعوا بعضنا بالكدا بالكدا. دونك نقعدوا في بلاصه هكا نحاولوا مسكره يا عامر باش هنا صحيح نسمعوا بعضنا بالكدا اذا كان عندك كيت يا عامر حاول نحيه احكي معايا ديريكت في التليفون. اوكي كان كيت ولا اوبرلور خاطر بيدو الاوبرلور ممنوع من عن بيتن. وكيف كيف زيدا بعد ردوا بالنا انه نبداو نجاوبوا قبل ما نقولوا توب خلو يعني نستناو حتى لين لي زانديس يكملوا. وقت اللي نقول لكم 3 2 1 نبداو وقتها نبداو اكيد نطلعوا شنو الاقتراح نتاع اليوم او شنيه البلاد نتاع الليله. دونك اليوم لازمنا نركزوا مليح مليح والقرعه قالت انه رقية هي اللي باش تبدا تجاوب لولانية. دونك رقية حضر روحك وباش نحاولوا نطلعوا البلاد نتاع الليله. نبدا لكم بالليزانديس. لانديس الاولاني يقول هو انه البلاد هذيا التوانسه يمشي ويقراو فيها. هذا لانديس الاولاني. لانديس الثاني هو انه برشا سواح منها يجيو لتونس. ولانديس الثالث والاخير هو انه لعبنا كونترها ديجا في كره القدم، لعبنا كونترها في كوب دي موند. نعاود لكم ليزانديس، هو ان التوانسه يمشيو يقراو فيها اكثر اللي هي البلاد هذيا، وبرشا سواح منها يجيو لتونس، ولعبنا كونترها في الكوب دي موند. سيد الحكم هنا نزيدوا لانديس الرابعة. باه سيد الحكم خوي زيدكم انديس رابعة، قالكم ملاهي لا في آسيا ولا أمريكا، دونك هنا تبقى لنا إفريقيا وتبقى لنا أوروبا. دونك نعاود لكم هنا ليزانديس بشوكة تكون عندكم الحكاية واضحة. التوانسة يمشيوا يقراوا فيها البلاد هذية برشا، وبرشا سواح منها يجيوا لتونس، لعبنا كونترها في الكوب دي موند أكيد فوتبول، ولاهي في آسيا ولاهي في أمريكا. دونك نبدأ معك أنت رقية في 3-2-1 انطلاق. يلا رقية.
3: تركيا.
0: لا ما هيش تركيا. عندك يا عامر؟
2: ألمانيا.
0: لا ما هيش ألمانيا. عندك رقية؟
3: فرنسا.
0: لا ما هيش فرنسا. عندك عامر؟
2: روسيا.
0: لا ما هيش روسيا، مش بعيدة.
3: أمريكا.
0: عندك رقية؟ لا لا مش أمريكا. أمريكا. مش في أمريكا بعد برشا. عندك عامر؟
2: روسيا. ألمانيا. عندي ولا عندك؟
0: به عندك أنت يا عامر نورمال.
2: إيطاليا.
0: لا ما هيش إيطاليا. عندك رقية؟
3: روسيا. اسبانيا.
0: لا ما هيش اسبانيا. اخر اجابة عندك عامر؟
2: بنما.
0: شنية؟
2: بنما.
0: لا لا لا لا لا قلني لكم اسمعني، بنما في امريكا.
2: اي اي اي
0: تعرف كان قولكم، كان قولكم مثلا يمشيوا يقراوا فيها ميدسين. سهلة عطولي كيك. وقلتوا لي روسيا، قلت لكم مش بعيدة، ثم عاركة بين تاني وروسيا.
2: أوكرانيا.
0: أوكرانيا يا مسعي.
2: بعديش
0: بعديش بعديش بعديش بعديش أوكرانيا. الوقت فيه وتعدى ودخلنا في وقت الأخبار وكملنا. للأسف اليوم ما طلعتوش أوكرانيا اللي هي البلاد اقترحنا عليكم الليلة. سهلة برشا أوكرانيا الحقيقة. ميرسي بوكو عامر اللي شاركت معنا. ورقية مبروك عليك 300 دينار يا رقية، على خاطرك اخترت انك تواصل معنا من البارح. دونك رقية اليوم ربحت 300 دينار. ميرسي رقية، ميرسي عامر اللي شاركتوا معنا اليوم. أوكرانيا هي البلاد اللي طلعناها في فوك بلاستيك. احنا كالعادة مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل الليل في بنت لفيم. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع أحمد عدلة، لكن تو سويت تلقاو الجميلة هبة الخميري في الأخبار.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. 4204 مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية في جويلية 2025. كان قد استقبلهم في وقت سابق مخيم العودة الطوعية بالعامرة، وفق مراسلنا بصفاقس فتحي بجناح. الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى يؤكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، منوها بالتزام تونس الدائم بالإيفاء بكافة تعهداتها في مختلف مراحل المشاريع المشتركة، وذلك خلال لقائه اليوم بوزيرة المالية مشكات إسلام الخالدية. ووزيرة المالية تشدد على أن الاتفاقات التمويل التي أمضتها تونس مع المؤسسة في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى المحافظة على المؤسسات العمومية ودعمها. والي بنزرت سالم بن يعقوب يفيد بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت سيكون وظيفيا بالكامل بداية من الأسبوع المقبل، مضيفا أن هذا المشروع سيعزز وظيفية المستشفى والمنصة اللوجستية والخدماتية الطبية بجميع مناطق الولاية. وفي السياق ذاته، المديرة الجهوية للصحة ببنزرت سلمى المشريقي تقول إن تكلفة مشروع توسعة وتهيئة وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت تبلغ أكثر من 4 ملايين دينار، وتشمل أشغاله توسعة وتهيئة جميع فضاءات قسم الاستعجالي، بما سيمكن من إعادة تنظيم سير الخدمات بالقسم وتحسين جودة الخدمات ومصار المريض وضمان حسن التكفل به. في أخبار العالم، قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا يقول إن الحلف لا يضع أي خطط لمهمة محتملة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مهمة كهذه تتطلب قرارا سياسيا وسط تلميحات من بعض الأعضاء بإمكانية اطلاع الحلف بدور هناك. التوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب عابرة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: مع أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد، طور عالمك. سبور
4: إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الذي بعد شو احكيوا على بلاغ شبيبة القيروان اللي حكيت فيه على حاجة تعديت في موزايكا فيها مع زميلي ماكي العوني، باش احكيوا زيادة على كرة اليد، ولكن البداية بكأس افريقيا لأقل من 17 عام. للأسف منتخبنا الوطني يفشل في التأهل للدور الثاني ويفشل في التأهل لكأس العالم القادمة حتى عن طريق البراج، بما أنه أسعفنا بالمشاركة في المسابقة ذي، عينا مدرب جديد، يبدو كون الأمور ما مشيتش، عملنا تعادل مع البلد المنظم ضد المنتخب المغربي، فرحنا قلنا النتيجة باهية وإن شاء الله باش نعملوا مخير في المباراة الثانية. خسرنا في دقيقة 89 ضد المنتخب المصري بعد ما كنا متعادلين على الأقل، كنا رابحين ثم تعادلنا ثم خسرنا في دقيقة 89 بخطأ مشترك من خط الدفاع. اليوم خسرنا برشا ملاعبية بالورقة الصفراء ثالثة، قلنا بلكشي توكي نتعديو للبراج إن شاء الله تنلقاو الحلول، لكن في الأخير نخسر بهدف في دقيقة 90. كنا نجمو نتفاداو الهدف هذاك، بالمحصلة ما نكونوش برشا قاسين على الجينيراسيون هذيا، لكن لازمنا نكونوا قاسين شوية على الناس اللي عينت المدربين هذوما ولا اللي جابتهم في آخر وقت، ما نحملهمش حتى هم المسؤولية، ولكن ضيعنا برشا وقت مع المنتخب هذيا الحقيقة اللي كانت أموره ماشية، ولعبنا معه كأس العالم أقل من 17 سنة، ما نعرفش شنو اللي تبدل على شوالينا هكا، وقت اللي جبنا برشا ملاعبين جدد الريزلتا توجدت في الأخير. غادرنا ضد شكون؟ خسرنا اليوم ضد المنتخب الأثيوبي في دقيقة 90 بهدف قاتل الحقيقة، وحتى مردودنا ولو أنه منتخب الأثيوبي محترم ومحترم جدا الحقيقة على الكرة اللي لناها اليوم، ولكن في الأخير بالمحصلة مش باش نذكر المنتخب الأثيوبي باهي ولا احنا متوسطين ولا باهين ولا خايبين ولا غير، باش نذكر فقط اللي احنا انسحبنا من الدور الأول لكأس إفريقيا اللي قبل 17 سنة اللي مشينا لها ديجا بروبيشاج. شكون باش تحمل مسؤولية نشوفهم بعد؟ ماهوش وقت تقريب تحميل مسؤولية، لازمنا ندرسوا برشا الوضعية هذيا وما لازمناش زاد نضيعوا برشا وقت. منتخب المغرب ينهي التور الأولاني في المركز الأول بعد ما فاز على مصر 2-1، المغرب 7 نقاط، مصر 4 نقاط، أثيوبيا 4 نقاط، ومنتخب الوطني التونسي نقطة واحدة. منتخب الوطن الأكابر تعرف اليوم على المنافسين متاعه في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، نلعب ضد أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. يترشح مجموعة منتخب الوطن التونسي منتخب فقط، بما أنه منتخب أوغندا البلد المنظم موجود معنا في نفس البول، وبالتالي نتيجة متاعه مش بش مهما كانت نتيجة بش يتعدى. دونك نلعب جورني الأولانية للتصفيات التي تبدأ في سبتمبر 2026 وتوفى في مارس 2027. دونك هو بطبيعة يتلعب ما بين 19 جوان 17 جويلي 2027. دونك نلعبوا الجورني الأولى ضد أوغندا هوني في تونس، ثم نلعبوا ضد بوتسوانا خارج ميدانا، من بعد في الجورني الثالثة نلعبوا ضد المنتخب الليبي، من بعد نلعبوا زادة ضد المنتخب اللي بمرة نلعبوا مع خارج تونس، ثم في الكاتريم جورني نلعبوا مع هوني في تونس، في الجولة الخامسة نلعبوا ضد أوغندا في خارج تونس بطبيعة، ومن بعد آخر مباراة نستقبلوا فيها منتخب بوتسوانا. تعيينات الحكام الخاصة بدور ربع نهائي لكأس تونس اللي تنطلق غدوة الأربعاء 3:30، النادي الصفاقسي يواجه الملعب الجبسي، حكم خالد قويدو، الحكم الفار يكون حسني النيلي، ترجي الجرجيس يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي 3:30 زادة، حكم أمير لوسيف وحكم الفار أمير العيادي. بالنسبة لمباريات نهار الخميس 3:30 بعث الرياضي بوحجلة الترجي الرياضي التونسي، الحكم هو نضال الطيف وحكم الفار هو هيثم جيرات. والآخر مباراة في الدور ربع نهائي تقدم سقيط الدائري يلعب ضد شبيبة العمران الخميس هذا 3:30، سيف الدين الورتاني بالزفر الماتش هذا، ومجدي بلاغة باش يكون حكم فار. فالترجي الرياضي التونسي الهيئة المديرة أعلنت اليوم رسميا عن تعيين شكر ويعرف في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم، وتم تسليم المهام اليوم في البارك بي ما بين رياض بنور وشكر ويعرف في حضور عدد من اللاعبين وأعضاء الإطار الفني وموظفي وعمالة الحديقة. نجيو للبلاغ اللي كان أصدره اليوم منذ 6-7 ساعات تقريبا، اليوم أصدرته الشباب الرياضي بالقيروان، قال تعبر هيئة المديرة للشباب الرياضي بالقيروان عن بالغ استغرابها وانشغالها أثر التصريحات الإعلامية الصادرة عن رئيس هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح تراخيص الأندية عبر إحدى الإذاعات الخاصة. رئيس الدرجة الأولى هو الدار فيوي، والإذاعة الخاصة هي إذاعة موزايكا فيه. كان حاضر مع زميلي مكيعوني في ريكاب سبور نهار لحد، قالوا يحكيوا كانوا استغربوا كيفاش يتم يتحدثوا في ملف مازال منشور أمام الهيئة ولم يقع البت فيه نهائيا لحد هذا التاريخ، بعد أن تم تأجيل النظر فيه خلال اجتماع 27 أفريل في ظروف وصفتها لهيئة الشباب الرياضية بالقيروان بظروف غير مفهومة ودون حضور رئيس الهيئة رغم أن الاجتماع محدد بشكل مسبق. وقالت كون الخوض إعلاميا في تفاصيل ملف لا زال محل نظر وتقديم تبريرات وتأويلات قانونية لفائدة الطرف المطالب بالخلاص تحكاسي به مع البحث العلني عن مخارج وحلول تمكنه من تفادي العقوبات المستوجبة قانونا، يمثل مساسا خطيرا بمبدأ الحياد والنزاهة المفترض توفرهما في كل هيئة مستقلة مكلفة بتطبيق القانون. والحقيقة البلاغ طويل برشا وتلقاه على مقانة موزايكا فام، لكن جوست توضيح صغير برشا، هيئة الشباب الرياضي بالقيروان من حقها ترد، ولم تطلب حق الرد، ولم تتصل بذات موزايك، وهبطت فقط البلاغ، أبواب مفتوحة، المصدح مفتوح، تليفوناتنا كل يعرفوهم بطبيعة، ومرحبا بهم إذا كان ثم حق رد على الموضوع هذا نجموا يتفضلوا في كامل مساحاتنا الإعلامية بطبيعة مع مكي العوني نهار الأحد في ريكاب سبور إذا كان الأمر يستدعي حق رد. دربي الهوند نصف النهائي الكأس بين إفريقي وترجي باش يتلعب تحت إدارة طاقم تحكيم أجنبي بحضور جماهير النادي الإفريقي رغم مطالبة الترجي بتطبيق عقوبة الويكلوم مسلطة على النادي الإفريقي بعد أحداث مقابلة الفريق ضد النجم الرياضي الساحلي في جولة أخيرة من البطولة. ماتش يذكروا كانوا يتلعب نهار الجمعة 5 متاع العشية في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس. يقعدوا مع النادي الإفريقي لكن بدوا الديسيبلين. باسكيت اليوم سافر الوفد لرواندا وباش يشارك في مرحلة نهائية مسابقة البال. النادي الإفريقي يلعب دور ربع النهائي ضد الأهلي بنغازي الليبي نهار السبت الماضي ساعتين بتوقيت تونس. وأخيرا بعد 22 عام من الانتظار أرسنال يفوز بلقب البريمير ليج من عام 2004، ليزان فانسيبل قاعد يستناه في لقب اليوم تحقق، هو اللقب الأول لميكال أرتيتا كمدرب اللي سبق له لعب دير دير مع أرسنال ما هزش مع شامبيونالك هز ألقاب أخرين. اليوم بعد ما كمل 3 سنوات وراء بعضهم في المركز الثاني 2023 2024 2025 2026 يفوز باللقب وعن جدارة الحقيقة أرسنال يستحق اللقب ذلك قاعد يستنى فيه كما قلنا 22 عام من عام 2004. علاش أرسنال فاز باللقب من غير ما يلعب اليوم بما أنه بورنموث تعادل مع مانشستر سيتي 1-1 الماتش اللي تلعب اليوم وبالتالي في الجولة الأخيرة مهما كانت النتيجة أرسنال مش يكون هو الفائز. تذكير فقط كونه أرسنال مهوش بشي كامل انفنسيبل كيما 2004 مع أرسين فينجير وجينيراسيون ذيك, لكن حتى جينيراسيون ذي باهية برشا لأنه خسر 5 مباريات ديجا. دونك 82 نقطة مانشستر سيتي اللي تعادل اليوم بشي كمل حتى التو ب 78 نقطة بطبيعة ما زالت له جولة. بالنسبة للمباراة الثانية تشيلسي يفوز وأخيرا زاد يفوز على توتنهام 2-1 و تشيلسي يقعد في المركز الثامن, مركز يخليه يلعب الكونفرنس ليج كاليفيكاسيون تاع الكونفرنس ليج. وتوتنهام مازال عنده 38 نقطة بليتو في المركز 17. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تقعها على موقعنا موزيكا فام بوينت نت. خليكم توا مع يسري كامل الفريق في بنت لفام.
2: فا أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك
0: بنت لفهم بنت لفهم الجمعة بتسعة لنصف الليل يسري جديدي

0: الهادي دنيا ومن فاخد عجي بين عصابة. هذا هو جونا التونسي على موزايك فام ديما مع العشرة متاع الليل. سيسرويحكم طريق سلام عليكم والفرحة تولي فرحتين. بعد إذا كان تربحوا زوز ملايين وسبعة مئة في نيوي لينو تحدي برشا فلوس برشا فلوس وفرصتكم انتم على 71,113,000 تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا زوز ملايين وسبعمية فيني ميني نو التحدي 60 ثانية إيقال زوز ملايين وسبعمية سهل يسر الحكاية وفرصتكم انتم اي زوز ملايين وسبعمية باش تربحوهم كي تكلمونا على 71,113,000. مازلنا مواصلين بالموزيكا مع دليل بن أحمد توت سويت هوت سيلكشن
1: هوت سيلكشن باي دليل بن

الليلة دالي بن أحمد في عايشنا في جو لورودانس السول نيوسول ثم زادة ينفلونس من الارن بي لكن باش نمشيو ديريكتومون للمملكة المتحدة الدانس بوب اكزاكتومون موندو كبير ياسر وموزيكا معروفة بالكدي وان غروب اللي ان كوليكتيف خلينا نقولوا هذاك كيفاش يحبوا يعرفوا رواحهم بداوا عام 88 ونجاحات كبيرة برشا ياسر مغنياتهم فما عندهم برشا غنيات وصلوا للتوب وان ولا حتى زيدا نحكيو على توب 5 بالنسبه لليو كي واليو اس موسيقى معروفه سورتو موسيقى باش نسمعوها بطريقه مختلفه الليله كي العاده مع دالي بن احمد اللي قليل الحقيقه وين نسمعوا الجوغ نتاع الموسيقى هذيا والموسيقى نتاع الفينيل داير فيرسيون اللي تسمعوا فيها تاو فيرسيون فينيل داير تسمعوا في شويه هكا تخشخيش الفينيل ديما موجود نحكيو اليوم على سول تو سول

في الحقيقة اللي البداية متاعهم الأول ما كانتش للغران بوبليك، كانوا من الأول جستمون معروفين بهكا ان كونسيبت أكثر من أنه غروب، ولا حتى واللي نوصلوا الكوليكتيف أقبل حتى من سنوات 88 كان الفاوندر جازي بي اللي موجود، خلينا نقوله عندهم موجود ان كلوب في أفريكا سنتر في لندن. الكاباسيتي داير متاع الفانيو ما كانتش تفوت 300 إنسان، وكل مرة يكونوا يحضروا الناس ويحضروا على ستيل نتاع الموسيقى هذية. وذلك علاش داير جازي بي قرر انه يعمل الكوليكتيف هذية عام 88 ويبدأ بالحكاية اللي ما كانتش سهلة، وما كانت زادة وممتان معناها خلينا نقوله وصفة ناقصة، ما فهميش نجاح للي بالعكس الوصفة كانت موجودة والنجاح كان موجود، وداير ظهر من الأول بالكل مع Soul to Soul.

أغنيتهم Keep On Moving كانت موجودة نمبر 5 ونمبر 11 في الـ UK والـ US charts عام 89. وكي نحكيه على ان جروب كيما Soul to Soul نحكيه على زوز Grammy Awards كانوا ربحوهم هنا, نحكيه على عام 90 على أحسن new بالنسبة لأحسن R&B performance by a group with vocals وأحسن R&B instrumental performance بالنسبة للألبوم هنا African Dance. وزيدا كيف كيف denomination كبار بالنسبة للبريت ووردز, وحتى زيدا ربحوا الكيو ووردز عام 2015 بالنسبة للكلاسيك ألبوم, نحكي على الكلوب كلاسيكس فوليوم 1. دونك تتويجات كبيرة, الموسيقى معروفة وتتسمعوا, عندهم جمهور كبير برشا, نحكي على الكوليكتيف متاع الدانس بوب لارن بي موسيقى ياسر مزيانة Soul to Soul. ثمانية ألبومات ستوديو أولهم عام 89 آخرهم عام 98 Soul to Soul. اليوم نحبكم تعيشوا بالكتاب الكتاب في الونيفير متاعهم عاد اللي بن أحمد فيه Hot Selection اكتشاف وسورتو لفوا هنا متاع 90s. هاي نعم باش نبداو بGet Life Soul to Soul.

0: Give Me No Mountain على موزايك FM. مرسي بوكو دالي بن أحمد اللي اخترت لنا الموندو هذين تاع دينس بوب لارن بي اليوم مع الكوليكتيف بريتانيك Soul to Soul في Hot Selection.
1: Hot Selection by دالي بن أحمد. بنات الفم
2: زين الجمعة من 9 لنص الليل
0: وصلنا الموعد الربح الكاش برشة فلوس الليلة فيني مينينو زوز ملين وسبعة مية. هل يا ترى اليوم زوز ملين وسبعة مية؟ شكري فكوا من عند سيد الحكم ولا ليه؟ مرحبا يا شكري.
3: مرحبا يا عسامة.
0: شني الأمور؟ شني الجو؟
3: الحمد لله لباس نتوما
0: الحمد لله في فورمة شكري
3: ان شاء الله ان شاء الله.
0: هو عاد اسمعني زوز ملين وسبعة مية غلطة ليه؟ لازم ونفكوا من عند سيد الحكم وسيدة
3: ان شاء الله.
0: اي شكري خليني نفكرك بي قوي عاد اللعبة 60 ثانية يا شكري دقيقة ظهروا لك برشا ولا شوية؟
3: برشا وشوية
0: برشا وشوية كيفيش المعادلة؟
3: طيب دقيقة تولي دقيقة تولي دريج
0: توا. أما هي تسمعي كم يا مرايا دقيقة 60 ثانية يربحوا زوز ملين و700 دونك عندهم وزنهم كهو بيه لازمك في الدقيقة ذيك يا شكري لا تقول لا أي لا لا ني وي ني نو يس نو أيواه ما ها هذوكم الكل يعتبروا مخالفة كبيرة ياسر وتعرضنا للإقصاء النهائي والزوز ملين وسبعة مية يطيروا يقعدوا عند سيد الحكم ما يخرجوش من هنا ونخسروا التحدي. واضح شكري؟
3: واضح.
0: لازمنا زيادة نردوا بالنا يا شكري من حاجة أخرى مهمة ياسر اسمها الإنذارات. تتحصل على انذار يا شكري وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث معناه مش لازم جوست تقولها كلمه وحدها ما كي تعاودها في سياق الحديث راه تتحصل على انذار. كيف كيف تتحصل على انذار؟ وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تحاول تضيع الوقت الثمين جدا من 60 ثانيه لصالحك يتسمى لونتي جو وقتها تتحصل على انذار يا شكري. واضح؟
3: واضح.
0: بعد قداش من انذار شكري يا
3: تين مشوار؟ ثلاثة انذارات.
0: ثلاثة انذارات ويمشي وكزو زملين وسبعمية. يا شكري يا شكري زعما يا شكري لازم تركيز يا شكري لازم غلطة ليه يا شكري على خاطر سيد الحكم مركز وسيد الحكم تزيد عليه الريسبونسابيليتي كي تكبر الكنيوتا حتى انت زيد يا شكري جاد عندك مهمة كبيرة برشا برشا توينس الكل يسمعوا فينا تاوى معلقين عليك الامال باش تفك زوز ملين وسبعة مية من عند سيد الحكم يا شكري. اي حاضر؟
3: حاضر.
0: متأكد يا شكري؟ سيرك يا باش ها زعما ما تحبش تتحدى سيد الحكم نقول له اسمعني سيي انتهاو زوز ملين وسبعة مية عندي انا الليله
3: تصنع التحدي
0: مشاركة شرفية هي. ما اسمعني مش مشاركة شرفية هدي
3: اسمعني
0: مشاركة ذي راو زوز ملين وسبعمية متاع متاع جرين تا هدي اسمعني حسبها تونس تكور في فينال كوب دي مونت يمدين فيهش يا بونتو يا لا لازم الثقة في النفس تكون كبيرة برشا يا شكري. اي حاضر هاي سي شكري نلعب اليوم على زوز ملين سبعة مية فيني ويني نو 60 ثانية نجم تخلينا نعرفو هل يا ترى شكري اليوم بش يفك الكنيوتا لسيد الحكم ولا سيد الحكم هو اللي بش يكمل يتشبث بها الكنيوتا ويحافظ عليها. خلينا نكتشف شنو بش يصير بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
4: عايش دروك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا شكري
3: عسلام اخويا
0: صافا شكري
3: الحمد لله لاباس.
0: أيبي الحمد لله مركز ملا شوكي سبا
3: سالة مركزين وانا في العمل.
0: أيبي شكرا تكلم فيه مقروين انت
3: التحديث من وسط مدينة القيروان.
0: أيبي شكرا دونك فهمت سبا قواعد اللعبة
3: واضحين قواعد اللعبة مريك
0: دي. أيبي دونك تعرف اللي ماكش بش لمزمكش تجاوب كلمة واحدة
3: بطبيعة الحال كلمة
0: واحدة. اسمعني خيري خيري تعرفوا
3: نعرفوش
0: بحق ما تعرفوش جملة خيري ليه
3: هو يخدم معكم في المزايكة
0: ليه ليه ولدي كنا حكيو كافتاجي بخي ما تعرفش خيري متاع كافتاجي
3: ما نعرفوش ما نسمعش بيها
0: جملة جملة ما تسمعش بيها
3: ممكن نغالس واحد آخر انت
0: بالك يا بيه اسمعني خيري انت مركز بالقدية ولا
3: حكيتو برا خيري لعبي
0: شوية بالحق أو خاطر ثم ثم حس لو بارلور ورد بالك
3: ما نسمعش أسوال
0: بالحق ليه ملكي تذك عليه
3: حتى كيف ما نسمعش
0: ليه جملة
3: بالحق
0: جملة جملة
3: جملة جملة نتكلم
0: خاطر ما تعرف ساعات راهو لو بارلور ما هو سمعني خاطر ساعات لو بارلور راهو يغلطنا ياسر ويخلينا ندخلوا بعضنا ونخسروا راه
3: غالب فريق ساعة بالعمال انا شفت ما نعاود
0: عليه عليه رقشة
3: يلا غالب هو غالب الخدمة
0: مستعملوا يودي انت اكيد استعملوا انت اكيد ريت ريت ايه بدي خلينا ندخل بعضنا خلينا امورنا مش هي يا خيري يا خيري
3: هذا ثاني من الغير يا اخي
0: خيري خيري متاع الكافتاجي خسرك الحقيقة خليك تدخل بعضك بيسمعني بخيري بالحق ما تعرفوش
3: ما تعرفوش
0: بالحق جملة اخي ما تاكلش كافتاجي
3: انا كل خطر نمشي وين جي على القروان وما
0: انا
3: مش
0: دي خويا اسمعني القراوة صحاح يعرفوا خيري راه
3: برجولي الاحوال نتاع القربان
0: بيسمع
3: نعم
0: تو تلوج عليه خيري انت لوج عليه بالكدا بالكدا
3: لوج عليه
0: لازم تلوج عليه
3: كان لازم نمشي نسلم عليه نقول له موزايك
0: تسلم عليه لازم تمشي تسلم عليه كان لازم تمشي يا خويا تتعلم الكافتاجي من عند خيري
3: لا ما
0: عرفش عليه
3: عليه
0: انت تعرف عليه
3: ما تقوليش ربحت
0: ما نعرفش انت تعرف اسمعني هما هما راهو اسمعني هو تجي تحسب مثلا مثلا زوز ملايين و700 قد يجيبوا من كافتيجي عند خير
3: برشا برشا
0: برشا اما زوز ملايين و700 تو يعاونوا في العلوج
3: يعاونوا جبت وقت اي اي مواطن تونسي ماذا بيه عليهم
0: كهو حاضرين مريقلين العيش مضمون

0: جوز الليل سبعة ميت في كل الزفام العيد سيئ أمريكا
1: شكري
0: بس ولي شكري لا لا أخوي أخوي نحن ما عملنا حد شيء أنت خذيت انذار واحد بركة يا هذاك هو
1: الاخير
0: انذار واحد لغيره وهذاك هو الكثير بشنو يربحك اليوم الزوز ملين وسبعة مئة وهذاك هو التحدي مضمون راهو التحدي مريقل اذا كانت تركزوا بالقدي بالقدي بالقدي خويا كاو انت ركزت خليتها على ربي ومعلم برجوليه شكري معلم يا شكري
1: معيشكم
0: بارك الله فيكم يا عيشكم بارك الله فيكم سبعة مئة مبروك عليك يا شكري وإن شاء الله عيدك مبروك يا شكري
2: مبروك
0: في وقتهم
2: يا حياة قلبي
0: قبل الجمعة ملايين قبل سبع أيام باش تلقى أمورك وتجي تهز الجايزة تاعك إن شاء الله وتلقى الوقت باش تاخذ العلوش وإن شاء الله مبروك عليك يا شكري زوز مليم 700 من نصيبك يا شكري أنت خويا اللي هزيت التحدي هذا هو الحقيقة ونفرح ياسر صرتوا كي جاوا في وقتهم يا شكري على شكون تحب تسلم الليلة
1: سلم على عليكم انتم الكل مزيكا فهم اللي كنت اخويا يسري وللي
0: هزا لي
1: التليفون والمخرج وكل جماعة الكل وبركة الله فيكم يفرحكم كما فرحتوني يا
0: مخرج عاد انت فكيت له كانيوت عاد
1: نعرف قلبه كبير لا نعرف قلبه كبير هو فرحان معايا
0: قلك اسمعني خزر لي قال لي شكري لو غلطة ليه قال لي شكري غلطة ليه ترينو ريت كيما يوصي هو الايامات الكل قال لي شكري ترينو غلطه ليه سورتو مبروكين عليك يا شكري ان شاء الله مبروك الحقيقه في وقتهم ومن المتبرين اللي تاخذوهم كايكزامبل باش تربحوا التحدي زوز ملين و700 اليوم اربحهم شكري غلطه ليه الحقيقه تخي تخي بيان ميغيتي مبروك عليك مره اخرى يا شكري هكا هو سهله ياسر تكلمونا تتحداونا وتربحوا الكانيوتا اليوم شكري هو المثال اللي لازم يكون لكم زوز ملين و700

0: في التسلل أو كشيء وصوص ملين وسبعمية في وقتهم الحقيقة. معلم ترينا بالكدية شكري وكان مركز بالكدية بالكدية بالكدية عرف روحه شنو يجاوب. انذار واحد شكري خذيه خليه يربح زوز ملين وسبعمية إن شاء الله مبروكين عليه. وانتوما تاخذوه كإكزامبل وتكلمونا تتحديونا. سيد الحكم راه ما يقعدش برشا يا ما. سيد الحكم عليك أن يطبق القانون يجي شكون يربح. وشكري سامبل سامبل سامبل على الاخر شكري يقول يربح سيد الحكم اليوم اكهو نيويني نو تحدي. ولكن التحدي يتربح تحدي يفرح سورتو سورتو يجي في وقته بالكدي بالكدي الجمعة قبل العيد يحلوا برشا مشاكل ويخليونا نعيدوا بالكدي بالكدي يفرح الصغيرات. شكري ان شاء الله مبروكين عليه اكيد. وانتم ان شاء الله الفرحة تكون ديما معانا على موزيكا فيم او كسمو. قالكم سيد الحكم خسرت الفلوس.
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
0: عادي سيد الحكم أنت خويا طبقت القانون ولكن الله غالب في يوم ليك ويوم عليك أكهو. لكن اليوم التحدي ربحوا شكري في بنت لفهم. بنت لفهم زين الجرعة من تسعة لنص الليل فسر لي فسر لي اليوم كالعادة باش نحكيو على مواضيع يهموكم انتوما. واليوم باش نحكيو على حاجة مهمة برشا كيما الثقة في النفس اللي كانت عند شكري قبيليك باش نربح زوز ملايين و700. باش نحكيو على ان كونسيبت اللي ممكن برشا ناس يستخيلوه غرور يستخيلوه يقول لك اش بيه مضروب في روحهم. يعني انه أي. انسان فوالا انسان كي نقولوا حب الذات راي ساعات راو كي ما نحبوش روحنا بالقدر الكافي هل بالحق هدي نتعبوا نفسيا شنية الحكاية هذية. وخلينا نحكيه بالكدي بالكدي على حب الذات مع الأخصائية النفسية نشعن بمرحبا يا ناس
2: عسلامة يسري
0: أكعرقوا بخير على شكري. دونك اليوم كي نحكيه على الحب الذات خلينا on la ديفيني الحاجة هذية شنو معناها حب الذات باش نفهمه كيفاش نبدأ واسكو بالحق أنانية اسكو بالحق غرور وإلا ليه ولا عندها معنى آخر. خلينا نفهمه
2: كي نقولوا حب الذات هو تو سامبلومون العلاقه نتاعك علاقتك بينك وبين روحك علاقتك مع روحك انت كيفاش تشوف روحك انت كيفاش تقدر روحك انت كيفاش معناها تغزر لروحك كيفاش كاين تعامل روحك معناها هيك الصوت الداخلي اللي تقوله لروحك معناها كيفاش تتصرف مثلا كيفاش تتصرف مع روحك في المواقف مثال الصعيبه اسكو تكون رحيم مع روحك ولا قاسي مع روحك وتجلد روحك مثال هل تحترم الاحتياجات نتاعك لي بوزوان نتاعك عندهم قيمه ولا لا مثلا زادة كيفاش انت تشوف روحك انديبوندامون من كيما نقولوا احنا من المزايا والا من ما نقولوش عيوب مي نقائص مثلا نتاعك فوالا هذه هو مش انت اذا تغزل المرأة وش كل روحك صحيح. انا مزين انا قوي انا محليني
0: اي بيه والله ساعات مدح الذات حاجة حاجة بيه ولكن بون كي نحكيو هنا على حب الذات بالحق اللي هي حاجة مهمة ياسر لازمنا ان نعطيوها قيمة اكثر من انه نغزلو لها كغرور وإلا قولك انسان مظروف في روحه حاجة كيما نكية. لكن خلينا نفهمه كيفاش نعرفه فما نقص هنا في حب الذات على خاطر ممكن حاجة ديليكات على الاخر باش انه نجمو نفهموها ونجمو نعرفه اللي نحنا فما نقص فيها حب الذات هذا
2: بيه مثال أول حاجة وقت اللي الإنسان يصعب عليه مثال إنه يقول لي إنه يحط مثال حدود في تعاملاته مع العبيد شو معناه خطر هو بشي يقول لي ساعات يستحق إنه يقول لي على خاطر تو سامبلومون منجمش وإلا مثلا الطلب يكون صعيب كلكو سوا مثلا سبب تعب وإلا ما يحبش مثلا حاجة ماهوش مقتنع بها أما منجمش يقول لي على خاطر هوني نوصل ما يسبق الاحتياجات متاع العبيد الأخرين على خاطر بالنسبة لي احتياجاته هو أقل أهمية من الناس الأخرين وعلى خاطر زيدا يخاف للناس تخليه ما عادش تحبه بالنسبة ليه لازم مثلا يقدم حاجة ولا يعطي حاجة لازم يكون هكا مفيد باش يكون هكا مقبول والعبيد تعطيه قيمة فما زيدا حاجة أخرى وقت اللي مثال الشخص يأثر فيه يسر كلام الناس وراي الناس يعني مثال كلمة وقت اللي مثلا يتلقى مدح من عند العبيد يحس روحه فرحان وشيخ بون هو الكلنا نحبه المدح اما مش هو الروبير معناها انا نعرف معناها قيمتي قيمتي القيمه نتاعي نعرفها من غير ما نستحق معناها الناس الاخرين على خاطر زاده كيما المدح مهم برشا زاده النقد يعيشوا بطريقه خايبه بطريقه خايبه على الاخر مثلا كلمه خايبه نجم يسمعها من عند عبد تاثر فيه وتاثر فيه في مزاجه في نهاره في معناها في برشا في برشا حاجات ويصدقها معناها زاده كيفاش يتعامل مثلا مع ساعات الفشل نتاعو مثال نعرف مثلا يعمل في الخدمة يعمل حاجة وغلط غلطة مثاله خدمة قراية اللي أي حاجة فيها بيرفورمانس مثال ما يقولش مثلا أنا غلطت أتون هاني نتعلم ليه يقول أنا إنسان فاشل وديما أنا هكا وما نعرفش ما نعرفش نتصرف
0: أوكي.
2: فما زاد حاجة أخرى مهمة برشة برشة تبين الوقتاش معناها نعرفه الإنسان ما يحبش روحه وقت اللي يرضى معناها يخلي روحه في علاقات مؤذية وقت اللي يرضى مثلا بالشخص اللي معاه با فورسيمون شريك معناها علاقات وأكهو فهمت يرضى مثلا بالقليل يرضى انه الشخص مثلا يقلل من قيمته يعامله مثلا بطريقه هو ما يستحقهش يشكك فيه يعامله كما نقولوا احنا معامله خايبه والا ما يكونش مثلا فما استقرار ما يعطيش الاهتمام مثلا الكافي اللي هو يستحقه تو سامبلومون شخص يرضى بالقليل على خاطر هو في قناعاته في المعتقدات نتاعو انه هو ما يستحقش الحب معناها انا اذا كان الشخص ما يحبش روحه هو مش مقتنع بقيمته كيفاش باش ينجم معناها يستنى من العباد الاخرين انهم يحبوه يعني يرضى باي حاجه على خاطر هو بالنسبه لي هو ما يستحقش هذوما الحاجات معناها نكتسبوهم من الطفوله معناها الاراء والمعتقدات هذوكم اللي نكتسبوهم على رويحنا وعلى العالم من بعد يكونوا كيما الفيلتر معناها اللي باش نراو به الدنيا وباش نراو به العباد والعلاقات
0: هنا دونك ايناس اذا كان نجموا ندمجوا حاجتين مهمين ياسر اللي هو كما قلت انت ديجا بدينا نحكيوا على الاسباب اللي هي ترجع للطفوله هنا ولكن باش ندمجوا معاهم زيادة الحلول حل الحاجه هذه اللي لازمنا ريالمون نلقاوها على خاطر لازم تكون موجود حب ذات نتصور هنا
2: به هو الحلول ماهيش حاجه سهله ياسر معناها خاطر ساعات تكون المشكله عميقه برشا ومعناها والاسباب نتاعها الجذور نتاعها معناها مشاكل في الطفوله والكل دونك ايلفو ميو شخص يطلب المساعده مي مثلا انه ينجم يحاول انه يحط دي ليميت مثلا في معاملاته مع العباد لازم انا نشوف روحي شنو ما لي بزوان نتاعي قبل الشخص الاخر وقت اللي ما نجمش نقول تو سامبلومون انا ما نجمش اذا كان الشخص الاخر معناها بالحق يحبني ويقدرني اتو يقعد معايا
0: يفهم لي ليميت نتاعي
2: ولا معناها انا قيمتي ماهيش مربوطه باللي باش نقدمه
0: اوكي
2: ما عادش نفركس زاد على ارضاء الناس على خاطر ساعات الشخص على قد ما يعمل معناها ما ينجمش يوصل انه يرضي الناس الكل نحاول زاد نوقفوا على المقارنات ما نقارنش روحي بغيري لعل نشوف فيه في اللي غيزو لا على العبيد معناها اللي دايرين بيا كل شخص وعنده كيما نقولوا احنا لي كومبيتونس نتاعو عنده الريتم نتاعو عنده ليستوار بيرسونيل نتاعو دونك انا كي باش نقارن روحي معناها بنفسي انا مثال قبل اي سورتو نراجعوا الناس اللي دايرين بينا على خاطر الناس اللي دايرين بينا عندهم تأثير كبير علينا وعلى كيفاش احنا نشوفوا على كيفاش احنا نشوفوا رويحنا
0: جوستومون هنا راهو حب الذات ماهوش غرور حب الذات ماهوش أنانية وراهو حاجة مهمة ياسر في الديفلوبمون بتاعنا لخاطر كي تحب روحك نجم تحب الحياة نجم تحب كل شيء تعمل فيه ولي ليميت هذوما راهم لازم يكونوا ديما اكيد موجودين في الانتراكشن بتاعنا مع العباد كسوسوا عائلتنا اصحابنا الخدمة كل شيء كل ما فيه انتراكشن مع المجتمع لازم ديما يكون فيه ليميت خاطر لازم نحط زاده لي بيزوان تاعي انا قبل صحتي راح تبالي هذاك الكل الحقيقة سورتو موضوع مهم ياسر اليوم حكينا فيه مع الأخصائي نفسي ناس شعبي ميرسي ناس اكيد ديما تلقاو موعد صحه نفسيه فسر لي من الاثنين للخميس في بنت لفام لي فيديو الكل على الباج فيسبوك نتاعنا بنت لفام باي بوزايكا فام ولا موزايكا فام على فيسبوك شكرا لكم اللي ديما تابعونا بعد شويه تلقاو الجميله هيبه الخميري في الاخبار

0: موزيك راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال حضوره في الحوار رفيع المستوى مع الوكالة الإفريقية للأدوية في فعالية افتتاح الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة من 18 إلى 23 من ماي بجنيف، أن السيادة الصحية في إفريقيا تمر عبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات وتطوير منظومة رقابية حديثة تضمن الجودة والسلامة والنفاذ العادل إلى المنتجات الصحية. اختيار تونس لتكون عاصمة للسياحة العربية 2027 يمثل فرصة استراتيجية للترويج للمنتوج السياحي وتنويع الأسواق بعيدا عن التقليدية عبر استقطاب زوار من الدول العربية والأسواق الأسيوية والأمريكية وفق المكلفة بمأمورية لدى وزير السياحة وحيدة جعيط. وجعيط تفيد على هامش الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية لتصميم شعار وهوية برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 بأن المسابقة جاءت بالشراكة بين وزارتي السياحة والتعليم العالي لإتاحات الفرصة للطلبة لإبراز مواهبهم.
2: تونس عاصمة سياحية عربية 2027 أراه وتهم التوانسة الكل، هي فعلا اسمها تونس عاصمة سياحية بالأساس مش تكون معناتها تونس منوبة بنعروس وريانة كولايات، ولكن احنا في الإقليم معناتها عنا زيدة نابل وعنا بنزرت اللي هما كذلك بش يكونوا معنا في النشاط، والنشاط هذايا والترويج موش بش يكون كان الأقليم اللي نحن فيه، ولكن زيدة شهات الكل لأنه هو حدث يهم تونس دولة كأمة تونسية كشعب، يعني الناس الكل عندهم سهمة متاحهم، والوزارات الكل دون استثناء قدموا معناتها مقترحات، ونحن اليوم قاعدين معناتها ندرجوا في المقترحات اللي نجموا يكونوا في البرنامج إن شاء الله اللي باش يتقدم معنا قريب اللي في رئاسة الحكومة معناتها في مجال مجلس وزاري، باش معناتها نجموا قدموا ننطلقوا في العمل. دونك العمل متواصل وهذا الكل تحضير ل 2027.
1: سفير الأرجنتين لدى تونس خوسيه ماريا أربيلا يقول إنه سيتم قريبا الإعلان عن إنشاء دائرة أعمال تونسية أرجنتينية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتحديد فرص الاستثمار والإسهام في إزالة العراقيل أمام نمو المبادلات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن سنة 2026 تمثل محطة مهمة في تاريخ العلاقات بين تونس والأرجنتين باعتبارها تتزامن مع الاحتفال بمرور 65 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في أخبار العالم، إيران تقول إن ادعاء الولايات المتحدة بأن مدرسة الفتيات التي قصفت في بداية الحرب وأسفر عن مقتل 170 شخصا معظمهم من الطلبة كانت داخل قاعدة لصواريخ كروز لا أساس له من الصحة. ويأتي هذا تعقيبا على وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية في شهادته أمام الكونغرس اليوم التحقيق الذي يجريه الجيش الأمريكي بشأن قصف المدرسة في إيران بأنه معقد نظرا لوجود المدرسة داخل موقع إيراني نشط لإطلاق صواريخ كروز، مؤكدا في السياق ذاته أن التحقيق يقترب من نهايته. حكومة نيوزيلندا تعتزم تسريح نحو 9000 موظف حكومي، أي ما يعادل 14% من وظائف القطاع العام، وذلك بحلول منتصف عام 2029 ضمن خطة لخفض الإنفاق بمليارات الدولارات وفق وزيرة مالية البلاد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمال فريق بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام، بنت لفام بتسعة لنصلي يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: وردة دندن على موزيكا فام. هذه من سيليكسيون طربيات كالعادة، أحسن الموزيكا والموزيكا الدافئة الحقيقة واللي تخلينا نتفكر برشا ذكريات، موزيكا اللي نرتاحوا معاها ديما موجودة من 11 النص الليل كما زاد فما الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك،
0: جولد ميوزيك، All the best music. الموسيقى لايف على موزيكا فام، وديما فيها برشة جوي الموسيقى ذي. أي على خاطر 2014 في تونس كان موجود جورج بنسن، نبدأ معاه Give Me The Night Live.

Radiohead Creep على موزايكا فام لايف. هذه هي أحسن الموزيكا، الموزيكا اللي تخلينا نتفكروا برشا برشا حاجات. مازلنا مواصلين معكم بنت فام، مواصلين بالموزيكا جديدة، حاجة تونسية ولكن مغنية بصوت آخر، صوت اللي هي فنانة نعرفوها بصوتها كهو جستمو والسيدي ماركي في العالم الكل، وفرضت روحها من غير تصويرة كهو نعرفو كان الشخصية اسمها شيمة، وكل مرة تجينا بحاجة تتحفنا بها زعما نار.

كارول سميحة إحساس تخلطنا الآخر بنت لفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعين اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الإخراج الحاج ماكرم في ستوندار والإكيب ديجيتال. احنا كالعادة عنا معاكم رونديفو غدوة في نفس التوقيت، 3 سوايع من بنت لفين فيهم أكيد الربح والكاش، أحسن الموسيقى ولا بونيمور. بعد شوية تلقاو هبة الخميري في الأخبار، لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى. كوفر يرجع بينا أكثر من 15 سنة تالي، الكولومبية غنت غنية فرنسية برشا إحساس. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع شاكيرا جو لاما مورير. تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية. على موزايك FM برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار. في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. لأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماج مع نوفل ورداني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس.
1: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقدم خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من ماي الجاري، مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها من الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. والوزير يشدد على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول، لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مؤكدا ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة تفيد بأنه تبعا لأشغال الربط الضرورية والمستعجلة لتعويض الجزء الأكثر عرضة للأعطاب من قناة التوزيع الرئيسية بباجة المدينة، سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 صباحا من اليوم الأربعاء عن الأحياء والأنهج التالية من معتمدية باجة الشمالية، وهي شارع خير الدين باشا والأنهج المتفرعة عنه إلى حدود شارع 9 أفريل وشارع 18 جانفي والأنهج المتفرعة عنه إلى حدود شارع الحرية. وسونات تضيف أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا من اليوم نفسه حال استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة، داعية متسكنية الأحياء المعنية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو في سياق الاستعداد لعيد الأضحى الموافق للـ 27 من ماي الجاري إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون الأضاحي نشطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. والهيئة تشدد على ضرورة الحرص عند نقل الأضحية وإيوائها على حسن معاملتها وتجنب جميع عوامل الإجهاد وتخصيص مكان نظيف ومظلل لإيواء ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة. في أخبار العالم، مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على دفع قرار بشأن صلاحية الحرب للأمام، وهو قرار من شأنه إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهورية. مدير وكالة الطاقة الذرية يقول بشأن محطة باراكا النووية في الإمارات إن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية وتمت استعادة الطاقة من خارج الموقع، لكن الوضع يثير قلقا بالغا. يشار إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت الأحد الفارط استهداف مولد كهربائي خارج محيط محطة باراكا للطاقة النووية في أبوظبي بطائرات مسيرة قادمة من حدودها الغربية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير. موزايك FM.
1: في تونس. موزيك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.